بين امشي ده لو عشق الاحب حرام حدو برضو ما حرمشي خلاص القلب ده بدوبان وعبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر انا في الخطر حمشي صباح الفل.

0: انا اسفه اللي برجع عليك المواجع، بس يا عمر
1: لا ما فيش مواجع.
0: الكلام عن الام والاب ما بيخلص يعني.
1: انا ما بخافش من الموت، ده قضاء الله يعني. فكان نفسي انها تستريح يعني، فتوفت يعني. عرفت في التليفون كان في المستشفى، قالوا الباقي في حياتك. رحت صليت ركعتين على الام ورحت لها المستشفى، ما رضيتش اكشف وشها. والاول مره الاقي ابويا بيبكي. فين بعديها بشهر كنت راكب عربيتي في وسط البلد، رحت راكب العربيه من ابويا، قعدت اعيط عياط. افتكرت امي ولقيت نفسي ان انا افتقدت اكبر حب في حياتي. مفيش حاجه

بجد. فقمت كلمته، ما انا بنته هيفهمني ويفهم اني محتاجه يكلمني ويسمعني ويفهم اني مخنوقه وحضنه بس هيسعني. فكلمته، الو هو انت ليه ساكت؟ الو في حاجات ماتت، الو تعبانه فاسمعني. يرد يقولوا ايه يعني ما كل الخلق تعبان، وايه يعني ملامحك لسه بهتانه معادي كلنا مرضى. جرحني بعجزي عن اني ارد الاسوى ليه، لكن انا قلبي ما هوش داكن عشان يقسى ويكره حد، ما هوش حد. فليه جرح؟ فليه جرح وزعلني؟ يا ريته ما رد، وليه اتغير بقى بارد؟ وليه شارد بعيد عني؟ ما كان بيقول زمان اني مراته وام العياله، وقال لي اني هبقى له انا باقيه، لكن هو اللي بيعافر لا يخسرني كسرني لكني حبيته. يا ريتني ما كنت حبيته، وهبته القلب وديته حنين عمره ما كان يحلم بحد يحبه يوم قدي. خلاص عدي ودوس على قلبي كام مره وعيد من تاني في القاره وعلقني بحبال بايشه، ما انا عايشه وهبله وساكته وبطنش، كان دموعي شيء عادي، كان فراقنا شيء عادي، وهذا الوضع مش عادي. فاسمعني، انا ماشيه انا ماشيه، انا كنت في هواك طايشه ضعيفه وروحك اتبايشه، وحالك لسه ما يصرش، وحالي معاك ما هوش ولا بد. يرد يقول لي مش غلطان وما انتش قادره تتعاملي مع تعبي، انا مليت، انا الهبله اللي شفتك بيت وقلت ابويا وحبيبي. يا سيدي كفايه والله، ده انا اتخميت وفكرتك هتبقى لي السند والاهل، ما هوش سهل. بان البنت يوم تعشق، ولو تعشق بتوهب روحها وحياتها وتتحمل وتتجمل عشان تحلو في عيونه، فما يبصش في يوم بره، خلاص بره. انا استحملت 100 مره وسيادته غاوي يتعبني. يا سيدي ما تمشي وتسيبني، بتتعب قلبي ليه وياك؟ بتكذب ليه وتتمارض؟ بتتعصب وبتعارض وتخلق مشكله تافهه، ده قلب البنت لو شافها بتتكسر عشان واحد بيقفل وقتها بابه وما بيفتحش. فما تجرحش عشان انا قلبي شال ياما، وبرجع تاني من الاول، وعدي كلامه فيطول فيخلق فيا مليون شق، وقلبي حقيقي مل الدق، ألفت الموت وعايش زق، ولسه سيادته بيحدف عليا الجرح إجازا في الكلام والشرح، خبطني موجه كان عالي يهاجم بس أفعالي، كأني عدو بيحاربه، كأن القسوة كاس شربه، كأن حقيقي حيلي تهد وروحي تنسلت من الشد. وليه الشعر فعلا جد بيفتح في الجروح لينا؟ وليه الحزن مالينا؟ فحد يقول لي ايه العله؟ كأن القلب فيك كافر ملوش ولا دين.

ولا ملة. وهبتك ضلع أحلامي عوجت الضلع فكسرته، خسرت الكل علشان وديني كسبت وخسرته، كتبت الشعر من تعبي أراه لكنه مهتمش، وكالعادة بيتغاضى ويتغابى وبيطنش. مسك تلفوني، كتبت رسالة من تعبي بقوله فيها أخبارك وما بتسألش، مفيش داعي لأعذارك يعني، أنا عارفة أني مش فارقة، مجرد بس بطمن عليك يعني لوهلة. قلبي يوجعني وأحس بأنه مش مهتم، كأن دموعي صارت دم نزيف متتالي ما بيهداش. أنا مادة في دوس ترباش وبضحك بس من برة، وروحي لسه مضطرة تبين عكس ما فيها، وفرحة روحي مش ليها ختاماً للي من تعبه خلاص ناوي يغيب ويسيب. إن يوم قررت تروح لطبيب ما تجيبش علاج، علشان والله ما يفيدك، هيزيدك من وجعك أكتر، وكأنك بتحاول تمنع في كياك إن الدنيا تمطر. ملخص كل أدويتك ما تتعشمش، فاسمع، ملخص كل أدويتك ما تتعشمش، بلاش عشمك يزيد يعني، ده لما تعبت كلمته وقلت بإن أنا بنته هيفهمني، وأبسط رد كان منه بإنه بعني وجعني، وأبسط رد كان منه بإنه بعني وجعني.

ظنيت بأن البعد هيريح وأن النهاية كان لابد تكون كده. ظنيت بأني هخف من حبه وعرفت أني صعب أكون متمردة وأرفض وجوده بكل ذرة قوة جوايا، وعرفت أني بدونه مش عايشة، وعرفت أنه ما كانش وياي من أول القصة. ما قدرش يعشقني، نسي اللي بينا وراح لها. معقولة أن البنت اللي كان مرتاح لها وما حبهاش معقولة عاش؟ معقول قدر بالسرعة دي يمسحني من باله؟ أنا كنت بقياله. طب حتى ما اشتقليش؟ ما اشتقليش. الدنيا مش عادلة، حطانا في معادلة، بنروح لناس بتختزلنا في كل شيء طبقا لقوانين الحياة. بنحب ناس بيحبوا ناس غيرنا. الدنيا سيرك كبير، ولو سرنا بنلاقي ألف مطب. طب إيه يا رب؟ طب إيه؟ الرب مش ظالم، ولكني بتألم، مش قادرة أعيش دونه ولا حتى بتعلم. أرجوز بضحك كل خلق الله، ببكي بعيد عن عين صحابي عشان ملقاش في عينهم شفقة على حالي. كان مالي بس يا ريتني صديته. أنا ليه قبلت أصدقه بغلبة حبيته؟ محتاجة حضنه، نظرته ليا، محتاجة حضنه لكل شيء فيا، محتاجة أكون وياه. أرجوز بضحك كل خلق الله، وببكي جوا ملكوتي، بكتب في شعر وبلعن الصدفة. الحب كان نطفة كبرت فيه بكل ما أملك، فجعلته طفل يتيم. يا ريتني كنت أجهضته من قلبي. أهو صار كبير ولازال بيكبر طول ما مر الوقت. أنا ذنبي إيه دلوقتي؟ أو ليه سمحت الحب يملكني؟ الحزن زاد والكاس في قلبي اتملى، كل لما أحاول أفضي فيه يتصب. طب إيه يا رب؟ تعبت من كتر البكا والخوف، وبخاف كتير لو خاني مرة أشوف ولقيته ماسك إيدها في الشارع. يا رب يا جامع كل البشر بمعاد جمعني بيه، أو حتى نسيني. يا رب قويني، اجعلني أكون أقوى. يا رب بس تقوى قدام جميع الناس، لكني بضعف كل ما افتكره. ما تأذيهوش بذنبه ليا، أنا مسامحة مسامحة. قويني بس يا رب عن النسيان، أنا صعب جدا إني أبقى تمام. علشان كده اجعلني أكون أحسن. يا رب أنا بحزن والاكتئاب متعب، الحزن زاد، فأرجوك تنجيني. يا رب قويني، كل ما أقول هنسى أنسى إني عايز أنسى وأرجع أحن إليه. كل لما أقول بكرهه قلقاني ببكي عليه. مش قادرة بطل أبص في صورنا. الوقت ليه يا حبيبي غيرنا؟ أو ليه بقول يا حبيبي من أصله؟ طب قول لي كيف مرتاح بدون حضني؟ إزاي قدرت تحبها بالسرعة دي؟ أو ليه ما حبتنيش؟ إزاي قدرت تعيش وتكون سعيد دوني؟ حضنك لي أثر ولسه في هدومي، بشم برفانك في شخص يمر من جنبي فانده عليه باسمك فيبص باستغراب. مش قادرة أخف ولا قادرة أدعي عليك، أنا بس عايز أعرف أنا قلبي ليه عشقك كده؟ أو ليه انسحابك مني كسرني؟ مش قادرة ألم حياتي من تاني، ولا قادرة داوي قطع شرياني، ولا عارف أعيش. طب قلت ليه مدن وجودك وانت ما حبتنيش؟ توحش فغمض عيني واجبرها تنام علشان ابطل ابكي علشانك، فبحلم بيك. تجيلي في حلمي تحضني وتقولي لسه بشتقلك، فاقوم من نومي والقاني بفكر فيك وببكي كتير. وليه كل لما اقول هقسى الاقي قلبي يتنهد، فاقول سامحيه وعقلي يقولي يا غبيه ده عايش فل من غيرك، لابد تدوسي على قلبك واجب تقسي او تنسي. حاولت كتير وببكي كتير. وليه كل لما أقول أحسن ألاقي قلبي بيقول لي بدون تغيير؟ كل البشر رهنوني على الفرقة وأنا قلت لا لا، بيحبني وأديني أهو خسران رهانهم ليا ولوحدي. أنا مش بعيط بالساعات ولا شيء، ولا حتى فاتح ذكرياتنا وبكتئب. الضرب في الميت حرام، وعشان كده مش فارقة ويايا. الحزن مش غاية، مبسوط بدونك فوق ما تتصور. بخرج وبتصور ومفيش في قلبي أي نقطة حزن، ما عادش فيه لعياط وحرقة وغم، ولا عدت ببكي عشان ما هوش مهتم. أصبحت بارد مملكش ذرة دم، والفرقة سهلة مش كارثة كونية،
دلوقتي بس هتبقى من الخيالات ومفيش رجوع ولا ذرة احتمالات. محتار لانك صرت من الاموات. من امتى حبك عاش يومين فيا؟ لا انا حباك ولا عايزاك ولا حتى جيت على بالي من يومها. فاكرني هموت بدون حضنك؟ والله ضحكتني ضحكتني. دلوقتي انا واقفه ومفيش عياط فيا والذكريات ما بقتش تنهشني. بس اعمل ايه في الكذب؟ الصبح يجي ببقى انا نسياك والليل يجيني الاقيك بتوحشني.

0: حاسس تجاهه بحنين، حد نفسك تشوفه مش عايزه يشوفك، حد بتحبه.
1: عايز الناس كلها بحبها، بس عايز اقول لك نفسي بقى ربنا بجد بجد يكرمني، نفسي اشوف امي حتى في المنام لغايه دلوقتي ما جاتليش. انا عارف ان هي في اليوم دوت هتنمت في العربيه، فاكر في بتعمل عمليه فوق وطلعت وقال له كله راح مفيش حاجه وبتاع، انا ما رضيتش اروحها، نمت في العربيه، لقيت راجل بيكلمني بيقول لي تعالى كلم الدكتور، هو كلمته له في حاجه وانا طالع عارف ان هي ماتت.
0: الله يرحمه يا رب.
2: أنا عمري ما شفت بهدلة ولا عذاب إلا بعد ما أمي ماتت. ومن بعدك أنا اتهنت، ومن بعدك شفت كل حاجة وحشة، شفت حاجات كتير في حياتي لو كانت موجودة ما عمرها ما كانت هتحصل لي. أنا ما بنامش ولا بتغمض العين الا لما لازم اقرا لها الفاتحه قبل ما انام
3: كل ليله
2: كل يوم.
4: نفسك تقول ايه لوالدتك النهارده؟ الله يرحمها.
5: اسف معلش والله العظيم.
4: الناس كلها عارفه انت قد ايه كنت مرتبط بيها، وانا عارف انت قد ايه كنت مرتبط بيها، وعارف هي ايه كانت في حياتك، وعارف انك انت افتقدت جزء كبير من نفسك. الله يرحمه.
5: انا اسف والله العظيم.
4: انا لا اسف.

0: أنتم مع مكان.
1: أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك. يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة. الماضي لك وبكرة لك وبعد لك. أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك، بتحبني ولا الهوى عمره مزارك؟ بتحبني ولا انكتب على القلب نارك؟ قول قول يا حبيبي، قول يا

0: الجو ممل كتير. بتعرفي انك طالعة مثل القمر.
1: بتعرف اني ما عارفيك؟
0: ايش يا رجل؟

صباح الخير من مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم في انطلاق بث راديو مكان في يوم جديد، يوم الأربعاء الموافق الثاني من أيلول سبتمبر عام 2026 المصادف العشرين من شهر ربيع الأول عام 1448 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجات FM تالية: الموجة 92 فارز 3 FM في حيفا والناصرة وغور الأردن وفي الجنوب إلى السبع وإيلات وغزة، على الموجة 88 فارز 8 FM في شمال البلاد صفد والجليل ووسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب، على الموجة 99 فارز 3 FM في حيفا والناصرة والجليل وصفد وأورشليم القدس، وعلى موجة أخرى 93 فارز 7 FM في أورشليم القدس الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وخير ما نستهل به يومنا كما عودناكم في كل صباح تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، حيث يتلو علينا القارئ الشيخ فراس نادي القزاز ما يتيسر له من سورة البقرة.

0: العسر. صدق الله العظيم.
1: سيدتي وسادتي، تلا علينا القاري الشيخ فلسطيني القزاز ما تيسر له من سورة البقرة. مستمعين، نرجو لكم أطيب الأوقات وأمتعها برفقتنا وفكرة برامجنا في هذا اليوم. نبدأه مع فيروز. صباح الخير.
2: أنتم مع مكان.

0: عناوين الساعة: إطلاق صفارات الإنذار في شمال إصبع الجليل فجر اليوم. ترامب يتساءل متى سينتفض الشعب الإيراني ويقاتل. مصدر أمريكي يؤكد عدم نجاعة الهجمات الإيرانية المضادة. غارات إسرائيلية ليلية في جنوب لبنان. نتنياهو يستبعد فرضية الخيانة لدى إير جولان في 7 أكتوبر، والحرارة ترتفع اليوم.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أخبار السادسة، أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. دوت سفارات الإنذار فجر اليوم في منطقة خط المواجهة بشمال إصبع الجليل، وجاء من جيش الدفاع أن الحادث انتهى. قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه لا يحاول إجبار إيران على التفاوض معه، وفقا لما أفادت به قناة ABC. وفي منشور على شبكته الاجتماعية كتب أنه لا يهمه ما إذا وقعت إيران على اتفاق عديم القيمة من ناحيتها أم لا، مضيفا أنه يفضل الوضع الراهن مع سيطرة أمريكية شبه كاملة على مضيق هرمز واقتصاد إيراني منهار. وتساءل متى سينتفض الشعب الإيراني، وأوضح ترامب أن الاتفاق مع طهران لا يساوي قيمة الورق المكتوب عليه، وصرح بأن إيران قد تدمر بالكامل كدولة إذا ردت على الهجمات الأمريكية. وقبل ذلك أفاد موقع إكسيوس بأن الضربات الأمريكية الليلة الماضية استهدفت أيضا ناقلتي نفط إيرانيتين. وردا على ذلك، هاجمت إيران في الأردن والكويت والبحرين والعراق، وادعى الحرس الثوري بأنه دمر مركز صيانة ومنظومة توجيه لبالون تجسس أمريكي في منطقة أربيل عاصمة كردستان العراق. وجاء من الجيش الإيراني أن الهجمات ستستمر حتى تلقين الأمريكيين درسا ويندمون على جرائمهم حسب وصفه. وكرر المتحدث باسم الجيش تحذيراته للدول التي ستتعاون مع واشنطن. وأكد مصدر أمريكي مطلع للجزيرة أن رد إيران على الهجمات ضدها يتسم بانعدام الفاعلية، مشددا على أنه لا إصابات في صفوف القوات الأمريكية، ولم تؤدي هجمات إيران إلى أضرار كبيرة. كشفت صحيفة فاينانشال تايمز النقابة عن تعاون سري بين روسيا وإيران لتطوير صواريخ كروز فرط صوتية متقدمة. وبحسب التقرير، سافر عدد من كبار المهندسين الروس إلى إيران لهذا الغرض. وكتبت الصحيفة أن مشروعا من هذا النوع يستوجب مصادقة القيادة الروسية عليه. أفادت مصادر في جنوب لبنان بتعرض المنطقة الليلة الفائتة لغارات جوية إسرائيلية استهدفت من جملة ذلك تلة علي الطاهر. وقالت مصادر دبلوماسية لقناة الجديد إنه لا يتم التوصل أو لم يتم بعد التوصل إلى توافق حول تسليم المنشأة لحزب الله في التلة إلى جيش لبنان، رغم المفاوضات الجدية بين إسرائيل ولبنان والاتصالات مع المنظمة. أعرب رئيس الوزراء نتنياهو عن دعمه لعقيلته سارة بشأن أقوالها حول تصرف يائير جولان في 7 أكتوبر. ومع ذلك أوضح في شريط فيديو البارحة أنه لم تكن هناك خيانة بل إخفاق. وأشار إلى أن سارة نتنياهو نفسها لم تتحدث عن خيانة. وعقب يائير جولان على تصريحات نتنياهو ورأى أنه لا يعتذر بل يحاول تقليص حجم الأضرار، وأضاف أن زعيما حقيقيا كان سيشجب الأكاذيب التي تصدر من بيته. يشار إلى أن جولان والسيدة سارة نتنياهو يهددان بعضهما البعض بتقديم دعوى قذف وتشهير بأكثر من 1,000,000 شيكل.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر. وغدا وبعد غد الجمعة تنخفض درجات الحرارة وتظل على حالها في يوم السبت المقبل. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم في السابعة بمشيئة المولى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
3: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش، عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكوا لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. غدا على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
5: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من صحافة نت. اليوم الأربعاء الموافق الثاني من أيلول سبتمبر لعام 2026، المصادف 20 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. نحن معكم في جولة جديدة وعناوين الصحافة العبرية الورقية. عناوين معاريف يدعى تحرنوت وهارتس في هذا اليوم. هذه الصحف التي نقلب ورقاتها نرصد أبرز ما في واجهتها وصفحاتها الداخلية من أنباء من عناوين ومقالات تحليلية على مدى ساعة. في الإعداد وتقديم معكم كرم أبو مخ، يرافقني أيضا حتى السابعة الزميل كوبي مور من الهندسة الإذاعية. صباح الخير، كونوا معنا.

إذن مستمعين الكرام، على يبدأ هذا الصباح من يريعوت أحرنوت. تتصدر يريعوت أحرنوت هذا الصباح بعنوان لافت: أزمة المياه، لم نشهد حدثا كهذا من قبل. 5 من أصل 6 من منشآت تحلية المياه الكبرى على شواطئ البحر المتوسط في إسرائيل توقفت عن العمل، والسبب حديثهم هنا في يدعوت ظاهرة غير مألوفة: ازدهار هائل لطحالب مجهرية دقيقة. تقول الصحيفة إنها وصلت مع حركة المياه من منطقة نهر النيل. رغم حجم هذا العطل، لا يتوقع في هذه المرحلة أن يشعر السكان باضطراب حاد في مياه الشرب. القلق الحقيقي عمليا يتركز في الجنوب، حيث بدأت بالفعل اضطرابات في إمدادات المياه، واضطراب أيضا يعني في مرافق مختلفة اضطر بعض المزارعين حتى إلى إغلاق الصنابير على سبيل المثال. وهنا تحديدا تحذر الصحيفة من أن استمرار الوضع قد يلحق بالزراعة أضرارا يعني سيصعب تداركها. في صفحة الداخلية تتوقف يديعوت عند المفارقة: قبل سنوات فقط ومع إقامة منشآت التحلية اختفت تقريبا تلك الحملة الشهيرة التي حذرت من أن إسرائيل تجف. كان يصعب آنذاك تصور أن تعيد طحالب لا تكاد ترى بالعين، تعيد الدولة ولو مؤقتا إلى واقع تصبح فيه أكثر اعتمادا مرة أخرى على بحيرة طبرية، هذه البحيرة الموجودة أصلا منذ وقت طويل تحت الخط الأحمر وعلى المياه المستخرجة من الآبار. لفهم حجم الحدث، لدى إسرائيل 6 منشآت تحلية كبيرة على ساحل المتوسط: أشكلون، بلمحيم، سوريك ألف، سوريك با، أشدود والإغديرة، إلى جانب منشأة أخرى في إيلات. السبت توقفت جميع منشآت المتوسط باستثناء الإغديرة، وبحلول مساء أمس بدأت منشآت سوريك ألف وبا وكذلك بعض المنشآت الأخرى العودة إلى العمل بصورة جزئية. أما السؤال الذي لا تزال الصحيفة تتركه مفتوحا فهو: كيف حدث ذلك أصلا، ومتى ستنتهي هذه الظاهرة؟ حتى الآن تقول يدعوت لا تزال الجهات المختصة غير واثقة تماما من أسباب ازدهار هذه الطحالب ولا من المدة التي ستبقى فيها. وفي الوقت الراهن لا خطر على مياه الشرب، لكن العين تبقى على الجنوب وعلى المزارعين في انتظار أن تعود منشآت التحلية إلى عملها بالكامل. إذا كانت يديعوت أحرنوت قد ركزت على حجم الأزمة والظاهرة النادرة التي عطلت منشآت التحلية، فإن معاريف تبقى في الملف نفسه، ولكنها تنظر أكثر إلى ما قد يحدث في الأيام المقبلة. تحت عنوان أزمة التحلية تقول الصحيفة إن الاستعدادات تتواصل لاحتمال استمرار الاضطرابات في الإمدادات للمياه خلال الأيام القريبة، وإنه في ظل هذه الحساسية ستجرى عمليات بحث وفحوص إضافية في أنحاء البلاد. وتوسع معاريف في صفحات 4 والـ5 في تداعيات الأزمة، مع بقاء السؤال الأساسي مطروحا هذا الصباح: إلى أي مدى ستستمر الاضطرابات في إمدادات المياه خلال الأيام المقبلة، ومتى ستنتهي هذه الظاهرة؟

مشوارنا هذا الصباح متواصل وإياكم حتى السابعة مستمعين الكرام كعادتنا، نحن مع سطور الصحف العبرية الورقية. ومن أزمة المياه ننتقل مباشرة إلى أزمة من نوع آخر، هذه المرة داخل الليكود. الصحيفة صحيفة معاريف تختار عنوانا حادا تذكر في سياقه الدراما في الليكود، غوتليف في طريقها إلى الخارج. يتحدثون عن تالي غوتليف وتقول الصحيفة إن المواجهة المستمرة بين عضو الكنيسة تالي غوتليف وبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والمقربين منه تنتهي بل تقترب من نقطة قد يصبح معها الانفصال بين الطرفين أمرا فعليا. فإمكانية مغادرة غوتليف لليكود باتت مطروحة على الطاولة بعيدة عن كونها واقعية وأقرب إلى التحقق من الواقعية. أصبحت إذن يعني غوتليف بالتالي مع إمكانية مغادرة الليكود، هذه الإمكانية باتت مطروحة على الطاولة، لكن ثمة عقبة. بعد تقديم لائحة اتهام ضدها تريد غوتليف إذا غادرت الحزب أن تحتفظ بعضويتها في الكنيسة وألا تضطر إلى الاستقالة. لهذا بحسب معاريف يبحث الليكود الآن عن صيغة تسمح بهذا السيناريو. والصحيفة تشير إلى أن الفكرة ظهرت علنا أيضا فيما كتبه أمس نتان إيش للمقرب نتنياهو تحت عنوان مشكلة تالي غوتليف وحلها. الحل الذي يقترحه أن يسمح الليكود لغوتليف بالانشقاق على أن تترك للحزب وحدة التمويل الخاصة بها. مصادر في الليكود أكدت لمعاريف أن هذه بالفعل إحدى الصيغ التي يجري بحثها. لكن إذا خرجت غوتليف من الليكود فأين يمكن أن تذهب؟ هذا وأيضا سؤال مطروح حاضر هنا في هذا السياق. علها لن تترك الحياة السياسية سريعا. هنا تعود الصحيفة إلى عثمة يهودية عظمة بن غفير اليهودية، حيث يوضحون أن الباب أمامها مفتوح. وتذكر معاريف هنا وتذكرنا بالتفاصيل أن إيتامر بن غفير كان قد عرض عليها بالفعل في تموز الماضي مكانا مضمونا في قائمته، بل وتوجه إلى نتنياهو طالبا السماحة بانتقالها. نتنياهو رفض حينها، وغوتليف نفسها كانت حاسمة آنذاك، ذكرت أنها باقية في الليكود لا تنوي الرحيل إلى أي مكان آخر. لكن منذ ذلك الحين كما تقول الصحيفة جرت مياه كثيرة في النهر، وتراكم أيضا كثير من الدم السيء بينها وبين نتنياهو. العلاقة بينهما ازدادت توترا بعد الانتخابات التمهيدية في الليكود، ولا سيما بعدما تراجعت غوتليف إلى المكان 20 في القائمة إثر المقاعد المحجوزة، وسط ادعائها بأن نتنياهو استعاد يعني بل استجاب حتى بالأصح لنصائح محيطه بالعمل ضدها. واللافت الآن أن موقفها لم يعد بالحدة نفسها. غوتليف لم تعد تستبعد الانتقال، وقالت بشكل واضح إنه إذا وضع أمامها عرض فعلي فإن هذا الاحتمال بات وفق معاريف قابلا للنقاش.

من الخلاف هنا يعني داخل الأحزاب إلى مواجهة سياسية تأخذ طريقها هذه المرة نحو القضاء. العنوان: بعد نشر نظرية المؤامرة، جولان يمهل سارة نتنياهو اعتذار وتعويض فوريان وإلا فدعوى قضائية. رئيس حزب الديمقراطيين ونائب رئيس يعني هيئة الأركان السابق يائير جولان وجه أمس إلى سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء رسالة إنذار تسبق اتخاذ إجراءات قضائية بتهمة التشهير. القضية تعود إلى مقابلة أجرتها سارة نتنياهو مع القناة 14، وبحسب الرسالة رددت نتنياهو خلال المقابلة نظريات مؤامرة وادعاءات كاذبة ومسيئة للغاية لشخص جولان. يقول جولان إنها تبلغ حد التشهير بصورته، تشهير في أقصى درجاته. وفي قلب الخلاف سؤال طرحته سارة نتنياهو حول صباح 7 أكتوبر، جولان الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس هيئة الأركان خرج في ذلك الصباح إلى منطقة غلاف غزة، شارك هناك في نشاط عسكري وقتالي. أما سارة نتنياهو فتساءلت في المقابلة كيف وصل جولان أصلا إلى الجنوب في ساعة مبكرة من صباح 7 أكتوبر، بينما بحسب قولها لم يكن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد عرف بعض بما يجري. لم يعرف نتنياهو وهو رئيس الوزراء بما يجري في الجنوب، وكان جولان هناك في ساعة مبكرة من صباح 7 أكتوبر. كيف يعقل ذلك؟ تساءلت سارة. جولان لم يترك الأمر عند حدود الرد السياسي، ففي رسالة بعث بها محاموه أمهل سارة نتنياهو بعد هذه المقابلة 24 ساعة نشر اعتذار علني وواضح لا لبس فيه، إلى جانب تعويض مالي عليها أن تدفعه يحول بالكامل تبرعا للناجين من حفلة نوفا. أما إذا لم تفعل ذلك فيقول جولان إنه سيتجه إلى المسار القضائي بدعوى لن تقل قيمتها عن 2.5 مليون شيكل. وهكذا ما بدأ يعني بتصريحات في هذه المقابلة التلفزيونية لسارة نتنياهو قد ينتهي الآن فعلا بمواجهة أمام المحاكم.

ومن معريف نعود إلى إذاعة حرنوت مستمعين التي تواصل في صفحتها السادسة تركيب أحجية انتخابات 2026، هذه المرة من داخل معسكر اليمين. العنوان هنا: هدف نتنياهو توحيد ثلاثي خلال أسبوع. بحسب الصحيفة، نجح بنيامين نتنياهو في إنجاز الخطوة الأولى. بتلل سموتريتش وموشي فيجلين توصلا إلى اتفاق على تحالف تقني بينهما، لكن هذه ليست نهاية المسعى، فالهدف الآن أوسع، وهو جر عفر فينتر إلى المعادلة أيضا، والوصول قبل إغلاق القوائم إلى اتحاد ثلاثي يقلل إلى حد بعيد خطر ضياع أصوات داخل المعسكر. لهذا تقول ديعوت، بدأ نتنياهو بتشغيل مكبس الضغوط على فينتر وعلى حزب عام إسرائيل، وفي الليكود مستعدون حتى لتقديم أماكن مضمونة في القائمة مقابل الموافقة على الاتحاد مع سموتريتش. من بين الأسماء المطروحة للتحصين ناتاليا شيمتوف، التي كانت قد تلقت أصلا عرضا كهذا قبل انضمامها إلى يعمخة إسرائيل، وكذلك يوسف حداد، لكن فينتر حتى الآن لا يتزحزح. ففي مقطع مشترك له مع حداد، لخص موقفه بعبارة واحدة واضحة: شعب إسرائيل يريد شيئا جديدا لا مزيدا من الشيء نفسه. وهنا تبدأ معركة الضغط الفعلية، فإذا فشلت محاولة نتنياهو كما يقولون في ديعوت، فمن المتوقع أن يخرج في حملة هجومية ضد فينتر، وأن يتهمه بالتصرف على نحو غير مسؤول، بالتوازي مع ممارسة الضغوط على بعض مرشحي قائمته للانسحاب. أما سموتريتش فتفسر ديعوت دوافعه بصورة سياسية واضحة: هو لم يشأ أن يظهر في صورة من يرفض الوحدة ويعرض أصوات المعسكر للخطر، كما أن ليس لديه ما يخسر. الرجل وفق يعني الاستطلاعات الأخيرة يبدو وكأنه لا يجتاز نسبة الحسم، لذلك يعني دفع نحو الاتفاق مع فيجلين ليظهر باعتباره من يعمل من أجل مصلحة المعسكر لا من يعطل توحيده. وبذلك يعني اكتملت قطعة الأحجية الأولى، فيما تبقى القطعة الأصعب على الطاولة. وهنا السؤال الواضح المطروح: هل سينجح نتنياهو خلال أسبوع في تحويل الاتفاق الثنائي إلى اتحاد ثلاثي يحول دون إضاعة الأصوات في معسكر اليمين؟ وهنا هذا سؤالهم الحاضر الواضح في صحيفة يديعة أحرنوت لمن شاء أن يستزيد.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. سنة دراسية ناجحة وموفقة.

نواصل هذا المشوار مستمعين الكرام مع المزيد من العناوين في الصحف العبرية. إذن من السياسة الداخلية ننتقل إلى التصعيد الذي يتحدثون عنه هنا في الصحف العبرية، وبالتالي هذا التوتر يتصاعد في الخليج الفارسي، ومضيق هرمز يعود مرة أخرى إلى قلب المواجهة بين واشنطن وطهران. العنوان في الصحيفة هنا يحمل نبرة التصعيد بوضوح: ترامب يضرب في إيران، وطهران تتوعد برد قاس وتقول أمريكا ستندم. هذا إذن حديثهم هنا في الصحف العبرية وفي صحيفة دي تحرنوت على العاشرة تحديد، صحيفة هارتس توسع المضمون على الثالثة ومعرفة تتطرق إليه بتوسع. على أي حال العنوان هنا في يديعوت يحمل نبرة التصعيد بوضوح: ترامب يضرب في إيران، وطهران تتوعد برد قاس وتقول أمريكا ستندم. بحسب ما تورد الصحيفة، نفذ الجيش الأمريكي مساء أمس سلسلة غارات على أهداف داخل إيران تركزت بصورة أساسية في منطقة مضيق هرمز. الرئيس دونالد ترامب كان قد توعد برد شديد على الهجوم الإيراني الذي استهدف قواعد في الأردن، ومع حلول الظلام تقول الصحيفة نفذ تهديده. الانفجارات سجلت هنا في التفاصيل في أكثر من منطقة في مدينة بندر عباس الساحلية عند المضيق، في جزيرة قشم الواقعة داخله، كذلك في ميناء تشابهار جنوب شرقي إيران، إلى جانب مواقع أخرى. لكن الضربة الأمريكية لم تنهي جولة من التصعيد، بل فتحت الباب على جولة أخرى. طهران ردت بالتهديد أيضا وتوعدت بهجوم مضاد وبضربة مضاعفة، مع حديث عن استهداف مواقع في الأردن في دول أخرى في المنطقة، ورسالة إيرانية مباشرة إلى واشنطن بأن أمريكا ستندم على ما فعلت. في الخلفية تبدأ أثر هذه المواجهة بالخروج من الميدان العسكري إلى ما هو أبعد منه. ترامب وإن كان يشدد على أنه لا يسعى في هذه المرحلة إلى حرب، فإن أسعار النفط قفزت مساء أمس بشكل مفاجئ، فيما صدرت أيضا تحذيرات عن سفارات أمريكية في إسرائيل. أما الحديث عن تسوية مستقبلية مع إيران، وهو الأمر الذي كان يعول عليه في السياق الدبلوماسي التفاوضي، فلا يبدو أن الرئيس الأمريكي يعلق عليه أملا كبيرة في هذه المرحلة. ترامب عبر عن شكوك حادة في إمكانية الوصول إلى اتفاق، وقال بحسب الصحيفة بشكل واضح إن الاتفاق الجيد مع إيران لا يساوي حتى الورق الذي يكتب عليه، مضيفا: لقد منحناهم فرصا كثيرة جدا. ويعني آماله تبددت بخصوص اتفاق مع إيران. هكذا يبقى المشهد هذا الصباح يعني مفتوحا. واشنطن بالتالي تضرب بطهران، ترد وتتوعد، ومضيق هرمز بما يحمله من حساسية تتجاوز حدود هذه المنطقة يعني عاد إلى وجهة التصعيد من جديد. وهذه بالتالي يعني تفاصيل متواصلة حول هذا التوتر الحاضر هناك في الخليج الفارسي. من هذا التصعيد الإقليمي نعود مباشرة إلى نبأ آخر، نعود إلى قطاع غزة، هذه المرة إلى عملية غير اعتيادية تنقل تفاصيلها صحيفة هارتس في صفحتها الأولى: قوات خاصة نفذت عملية داخل مدينة غزة، اعتقلت مسؤولا في حديثهم هنا مسؤولا بارزا في جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس، فيما تقول مصادر فلسطينية وأخرى هنا ينقلون عنها هذا الخبر إن ميليشيات فلسطينية محلية ساعدت إسرائيل في الوصول إليه واعتقاله. بحسب ما أعلن أمس، دهمت قوة خاصة مبنى في مدينة غزة، اعتقلت معين العرايدي رئيس جهاز

بحسب الصحيفة أن العملية أمس لم تسر بهدوء كامل، فالقوة التي كانت تعمل في الميدان وجدت نفسها في ضائقة في مرحلة ما، ما استدعت تنفيذ غارات جوية واسعة نسبيا لتأمين إخراجها بسلام. في المقابل قالت مصادر عسكرية لهآرتس إنه لم يكن هناك جنود من الجيش من جيش الدفاع في موقع الحادثة. وتحاول الصحيفة تفسير الصورة الأوسع أيضا بأن الحرب الطويلة وما خلفته من فوضى في القطاع إلى جانب سيطرة الجيش على أكثر من نصف مساحته توفر مساحة أكبر للمناورة، لكن في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة حماس تبدو المهمة مختلفة. الاكتظاظ السكاني هناك شديد، حضور لعناصر حركة ما يجعل إدخال مقاتلين إسرائيليين متنكرين أكثر تعقيدا. ومن هنا ترجح أريتس يعني أنه هذا ما قد يفسر سبب الاستعانة هذه المرة بميليشيات فلسطينية محلية. وكما قلنا يعني وهذا تبعا أيضا للسياسة الجديدة التي يعني تقوم على التقليل يعني وعدم اللجوء إلى تشغيل قوات خاصة في عمليات من هذا النوع داخل القطاع، ولا سيما كما قلنا منذ انكشاف القوة العسكرية وهذا الحديث عن العملية آنذاك في خان يونس في تشرين الثاني عام 2018 التي سقط فيها خير الدين.

نواصل هذا المشوار مستمعينا الكرام، والآن من قطاع غزة نعود إلى الضفة الغربية، لكن من بوابة مختلفة تماما. هآرتس هذه المرة تتحدث عما تسميه عملية ضم أثري تتقدم بهدوء من دون تشريع رسمي. بحسب الصحيفة، شهدت الدورة الأخيرة للكنيسة محاولة من أعضاء كنيسة لإنشاء سلطة تراث جديدة في الضفة الغربية، بما يمنح إسرائيل صلاحيات أثرية تتجاوز الخط الأخضر، لكن الخطة أحبطت في اللحظة الأخيرة على يد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعدما أدرك الرجل وفق صحيفة هآرتس أنها قد تجر عليه صداعا سياسيا ودوليا. لكن ما تعذر تمريره بالتشريع، تقول الصحيفة، يتقدم الآن على الأرض بصورة فعلية. وزير التراث عميحاي إلياهو، وبالتعاون الوثيق مع الإدارة المدنية الواقعة تحت مسؤولية الوزير في وزارة الدفاع بتساليل سموتريتش، يدفعان بحسب وصفها آرتس باتجاه ما تسميه الصحيفة ضما أثريا بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية. لفهم ما تغير، تعود الصحيفة بضع سنوات إلى الوراء. وحدة الآثار في الإدارة المدنية كانت في السابق وحدة صغيرة جدا، ينحصر عملها أساسا في التعامل مع المواقع الأثرية. لكن في السنوات الأخيرة، تقول هآرتس، أدرك المستوطنون أن المواقع الأثرية يمكن أن تتحول أيضا إلى وسيلة للسيطرة على الأرض من خلال تكريس الحضور الإسرائيلي في مناطق يعيش فيها الفلسطينيون. وهنا بحسب الصحيفة يأتي دور إلياهو سموتريتش، فقد زادوا الموارد المخصصة لهذه الوحدة، تحولت تدريجيا من جهة كانت تستجيب للبلاغات والشكاوى المتعلقة بالمساس بالمواقع الأثرية إلى ذراع تنفيذية لوزارة التراث داخل الضفة الغربية ضمن الخطة الأوسع لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية على أرض الواقع، مدفوعة بإلياهو وبسموتريتش وبخططهما وتمويلهما. يعني القصة كما ترسمها هآرتس لا تتعلق بمشروع قانون يعني يحمل كلمة ضم صراحة، بل بتغيير يتقدم خطوة بعد أخرى على الأرض تصبح فيه الآثار والتراث في المنطقة خارج يعني الخط الأخضر أو ما بعد الخط الأخضر جزءا من معركة أوسع على السيطرة على الحضور في الضفة الغربية وعلى تحركات المستوطنين التي تتخذ لها الآن صبغة شرعية بغلاف قانوني، بغلاف السيطرة على الآثار والحفاظ على التراث الذي أصبح الآن يعني ضمن هذه المعركة الأوسع للسيطرة على الأرض ولدفع المواطنين الفلسطينيين إلى ترك أراضيهم ومناطقهم هناك. من شاء أن يتوسع فليقصد صحيفة هآرتس هذا الموضوع حاضر بتفاصيله على الصفحة الخامسة. ونحن بدورنا مستمعينا الكرام في هذه المرحلة يعني أنهينا هذه الوقفة مع العناوين الصحفية العبرية لنكون مع تلك العربية.

لكن قبل أن نواصل كعادتنا، يعني نحن مع أسعار صرف العملات وفقا لبنك إسرائيل، الدولار الأمريكي يساوي 3 شواقل و12 أغورا،

إذن الدولار الأمريكي يساوي 3 جواقل و12 أجورة، اليورو 3 جواقل و48 أجورة، الجنيه المصري 5 أجورات، أما الدينار الأردني فيساوي 4 جواقل و24 أجورة. كما قلنا مستمعين الكرام، نحن كما دائما مع العناوين الصحفية العبرية، لكن لدينا أيضا فقرة نتوقف في سياقها عند العناوين العربية باكتضاب، نكون معها بعد لحظات.

0: الآن في مكان صحافة نت مع كرم أبو مخ.
1: طيب مستمعينا، دقائق قبل ولوجنا خط نهاية هذا العدد، نحن وإياكم مع عناوين الصحف العربية الإلكترونية. في واجهة موقع بكرة نحن مع حديثهم هنا عن بعض الشؤون الإخبارية المحلية، كقولهم بأن منظمة يمينية تطالب المحكمة العليا بفرض عقوبات على الشبان العرب غير المجندين. مفوض الشرطة يقول بأن إسرائيل تصور كدولة بلطجية بسبب عنف المستوطنين في الضفة والأمريكيون سائموا. هذا إذن ما ينقلونه عن مفوض الشرطة ليفي في اقتباسهم لأقواله. الشرطة تطلب المساعدة في العثور على محمد حمادة من جديدي المكر، وسارة نتنياهو ترد على يائير جولان، يعني بالتالي الذي قال اعتذر خلال 48 ساعة أو سأقاضيك بمليون شيكل. هذا إذن ما كان يعني في رد سارة نتنياهو زوجة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على رسالة الإنذار التي وجهها إليها رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان تمهيدا لاتخاذ إجراءات قضائية، ووصفت اتهاماته يعني لها بأنها أكاذيب جامحة. هناك أيضا حديث في صحيفة الصنارة الإلكترونية في صفحتهم الإخبارية، يتحدثون عن تصعيد أمريكي إيراني واسع. طهران تطلق هجوما صاروخيا وارتدادات تصل إلى الأردن وإيلات. تفاهمات في سلطة المطارات لضمان انتظام العمل في مطار بن غوريون خلال فترة الأعياد. حديث أيضا موسع هنا، واتهام حاضر هنا من مصلحة السجون بتسبب الوفاة نتيجة الاستهتار بحق الأسير الثائر أبو عصب من قلقيلية. بعد تسجيل 20 إصابة ووفاة شخص، رصد بعوض حامل لفيروس حمى غرب النيل في عدة مناطق. إصابة شاب بجرح خطيرة إثر تعرضه للطعن في رهط. هذا من الصنارة وفي كل العرب الذي ينتقل إلى موقعهم. هنا حديث عن نتنياهو الذي يوضح عقب مقابلة زوجته سارة بأنه لم تكن هناك خيانة في 7 أكتوبر. حديث أيضا عن كريات بيالك الذي أصيب فيها عابر سبيل بجروح خطيرة إثر تعرضه للدهس على طريق عكا حيفا في تل أبيب. وقفة احتجاجية لمنظمة أهالي ضد اعتقال الأطفال الفلسطينيين تزامنا مع افتتاح العام الدراسي. وبعد 2 من العمل الرائد يتولى قائد جديد منصب رئيس مديرية الأقليات. وأسعار الذهب تشهد انخفاضا ملحوظا اليوم التالي على التوالي، والأونصة تسجل 13,000 شيقل و 163 عمليا شيقلا 13,163 شيقلا. في مكان هنا حديث عن إطلاق صفارات الإنذار في إصبع الجليل واعتراض هدف مشبوه، توثيق جنود يصلون مع مشاغبين يهود وإقالة قائدهم. حديث أيضا عن ترامب الذي يأمر بضربات واسعة ضد أهداف للحرس الثوري الإيراني. وفي شريط مكان الإخباري يتحدثون عن غارات إسرائيلية ليلية تستهدف تلة علي الطاهر ومناطق أخرى في جنوب لبنان. ترامب يتساءل متى سينتفض الشعب الإيراني ويقاتل. وعن حالة الطقس نتحدث في مكان هنا في شريطهم الإخباري، يقولون بأنه يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر. بهذا مستمعينا الكرام لشخط نهاية هذا العدد من صحافة نت، نشكر كوبي مور من الهندسة الإذاعية، كنت معكم في الإعداد وقت تقديم كرم أبو مخ. هذه أجمل تحية، يومكم سعيد، إلى اللقاء، سلامات.

0: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكوا لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
2: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: عناوين الساعة: لأول مرة منذ شهور اختراق مسيرة معادية الحدود في الشمال. ترامب يتساءل متى سينتفض الشعب الإيراني ويقاتل. نبأ يفيد أن مستوطنين أحرقوا مركبات في بلدة بيتا الفلسطينية. ألمانيا تكشف النقاب عن إجرائها تجربة على صاروخ إسرائيلي جديد، والحرارة ترتفع اليوم.
1: راديو مكان الأخبار.
4: أخبار السابعة، أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. أطلقت صواريخ اعتراضية صوب قطعة جوية معادية اخترقت حدود خط المواجهة بشمال إصبع الجليل فجر اليوم لأول مرة منذ شهور. وجاء من جيش الدفاع أن نتائج محاولة الاعتراض قيد الفحص ولم تقع إصابات. أوضح الرئيس الأمريكي ترامب أنه لا يحاول إجبار إيران على التفاوض معه، ولا يهمه البتة توقيع اتفاق عديم القيمة معها. وأضاف أنه يفضل أكثر الوضع الراهن، حيث تتمتع بلاده بسيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز والاقتصاد الإيراني منهار. وفي منشور على شبكته الاجتماعية تساءل متى سينتفض الشعب الإيراني ويقاتل. وقبل ذلك فاد موقع إكسوس بأن ضربات الأمريكية ليلة الماضية استهدفت أيضا ناقلتي نفط إيرانيتين. وردا على ذلك هاجمت إيران في الأردن والكويت والبحرين والعراق. وادعى الحرس الثوري بأنه دمر مركز صيانة ومنظومة توجيه لبالون تجسس أمريكي في منطقة أربيل عاصمة كردستان العراق. وزعمت السلطات الإيرانية أن إحدى الغارات الأمريكية استهدفت حفل زفاف في مدينة سرك جنوب البلد، مما أوقع 5 قتلى ونحو 70 جريحا. وأكد مصدر أمريكي مطلع للجزيرة أن رد إيران على الهجمات ضدها يتسم بانعدام الفعالية، مشددا على أنه لا إصابات في صفوف القوات الأمريكية ولم تؤدي هجمات إيران إلى أضرار كبيرة. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين اقتحموا بلدة بيتا جنوب نابلس فجر اليوم وأضرموا النار في عدد من المركبات. في ظل التوتر مع روسيا كشفت ألمانيا النقاب اليوم عن إجراء تجربة سرية على الصاروخ الإسرائيلي الجديد لورا في شمال المحيط الأطلسي بين إيرلندا وأيسلندا. ويدور الحديث عن صاروخ يبلغ مداه أكثر من 500 كيلومتر، ويعد الرد الإسرائيلي للصواريخ الأمريكية والروسية والصينية من هذا النوع. وقررت برلين التسلح به بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا. أعلن المجلس المحلي في كل من شقيب السلام وتل السبع عن تعليق الدوام في رياض الأطفال والمدارس بسبب استمرار انقطاع المياه. وأعرب المجلسان عن أملهما في حل المشكلة وإعادة تدفق المياه في أقرب وقت ممكن. أورد نبأ مراسلنا أحمد أبو سويس.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتشتد وطأة الحر، وغدا وبعد غد الجمعة تنخفض درجات الحرارة وتظل على حالها في يوم السبت المقبل، وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة اليوم. في أورشليم القدس 32 درجة، تل أفيف وحيفا 31، الناصرة 35، جبال الجليل 32، الجولان 37، وفي بئر السبع 34 درجة مئوية. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.

0: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة بكل خير، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لصبيحة هذا اليوم الأربعاء المتواصلة حتى الثامنة. معكم في الإعداد والتحرير يعقوب عزرا، من الإنتاج جوسلين محميد بريق، ومن البث المرئي ريتا نادر تيودوري كوبيمور هندسة إذاعية، في التقديم يرافقكم محمد بكري إلى أبرز عناوين التحرير. الولايات المتحدة تشن موجة واسعة من الغارات الجديدة على أهداف للنظام الإيراني، والرئيس ترامب يهدد بمحو إيران. طهران تقصف قاعدة أمريكية في الأردن وتدعي قتل عدد كبير من الجنود الأمريكيين، ومجتبى خامنئي يتوعد برد أكبر. إطلاق صواريخ اعتراضية صوب هدف مشبوه في إصبع الجليل فجر اليوم لأول مرة منذ شهور، وأنباء لبنانية تفيد بغارات إسرائيلية على منطقة علي الطاهر. رئيس الوزراء نتنياهو يجتمع مع السفيرين الأمريكيين في لبنان وإسرائيل، ووزير الخارجية الأمريكي روبيو يلتقي نواف سلام، تمهيدا لجولة جديدة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية المقررة بعد أسبوعين. على الحلبة الحزبية، أول اتحاد في معسكر اليمين بين سموتريتش وفيغلين، واتصالات حثيثة لتحالفات جديدة في غضون أيام. المشتركة تنتقد الموحدة على خلفية ضم سيجالوفيتش والنائب محمد أبو الهيجة من يش عتيد، يكشف أن الثلاثية كانت قد طلبت منه التوسط لضم سيجالوفيتش إليها. وفي اليوم الثاني من العام الدراسي الجديد، تعليق الدوام في المدارس ورياض الأطفال في كل من شقيب السلام وتل السبع بسبب انقطاع المياه. وسعتم صباحا مستمعينا في كل مكان. الدقيقة السادسة بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح، بداية هذا المشوار من التوتر في الخليج، طهران والولايات المتحدة، ليلة أخرى من التبادل الناري بينهما في سلسلة هجمات على امتداد مضيق هرمز، والقوات الإيرانية تستهدف مواقع في الأردن والكويت. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، صباح الخير.
1: صباح النور قميق.
0: ترامب يعلن الارتياح من الوضع القائم ويدعو الشعب الإيراني إلى التمرد والانتفاضة.
1: صحيح، تصعيد لفظي لافت من الرئيس ترامب، رفقته عمليا هجمات موسعة أكثر مقارنة بتلك التي سبقتها قبل يومين. على شبكة تروث سوشيال كتب ترامب أنه لا يحاول إجبار إيران على العودة أو الاستئناف التفاوض، هذا بخلاف يجب إلقاء محمد التقارير حول مساع إقليمية لإعادة المفاوضات بين الطرفين. أيضا تساءل ترامب ماذا سينتفض الشعب الإيراني ويعود إلى القتال. هكذا ترامب إلى القيادة الإيرانية، وجه ترامب رسالة البصيد طبعا كيف لا عبر قناته المفضلة فوكس نيوز، لنستمع.
2: President once again in a call with Fox News warning the Iranian regime if they respond to these strikes against the southwestern part of Iran that they will be hit much harder. And again he goes on to say if this goes for a third time they will be wiped out as a country.
1: إذا التحذير، إذا ردت الجمهورية الإسلامية على الضربات الأمريكية الليلية في جنوب غربها ستلقى ضربات أقوى. ويمضي ترامب قائلا أن جولة ثالثة ستتم أو عمليا سيتم محو إيران كدولة. بالفعل محمد، الهجمات الأمريكية الليلة الماضية استهدفت منظومات دفاع جوي ورادارات وأنظمة زرع ألغام بحرية إيرانية على امتداد مضيق هرمز. بيان القيادة الأمريكية سنتكوم نص مرة أخرى على أن ضرب القدرات الإيرانية على استئناف عمليات زرع الألغام في المضيق وعرقلت حركة الملاحة النفطية في شريان النفط العالمي هو الهدف الأساس. الرد الإيراني لم يتأخر، الجيش الأردني أعلن عن إسقاط 10 من ضمن 13 صاروخا أطلقت صوب أراضيه. مسيرات وصواريخ استهدفت أيضا الكويت والبحرين ومنطقة أربيل في العراق. مصدر أمريكي مطلع قال مع ذلك لتلفاز الجزيرة إن الهجمات الإيرانية كانت غير ناشئة تماما، ولكن المتحدث باسم مقر القوات الإيرانية خاتم الأنبياء حذر من استمرار الضربات الإيرانية. هذه الضربات قال ستستمر حتى يندم العدو على جرائمه. وفقا لتعبيره دعنا نستمع إلى جانب من أقوال المتحدث باسم خاتم الأنبياء.
3: این عملیات تهاجمی به صورت درس آموز علیه آمریکایی‌ها تا پشیمانی آنها از جنایت ادامه خواهد داشت. هشدار می‌دهیم.
1: تداوم شرارت باسم ختم البیا ان ای دوله مره اخرى تحذير الى دول الجوار والمنطقه، اي دوله ستتعاون مع هذه الهجمات الامريكيه لابد ان تتعرض لاسقاطات خطيره جدا. في الختام محمد، منذ قليل هذا الاعلان من الجمهوريه الاسلاميه عن مقتل 11 شخصا بفعل الضربات الامريكيه، منهم كما قالت دائما وفقا للتفاصيل الصادرة عن الجمهورية الإسلامية منهم 2 من القتلى في حفل زفاف. إلى محمد.
0: شكرا لك يا شمعان بن نعيم. هذا على الصعيد الأمن والتوتر في الخليج، من توتر في الخليج إلى التوتر الأمن الحاصل عندنا على الجبهتين الجنوبية والشمالية. الجيش والشباك يعلنان اعتقال رئيس جهاز الأمن الداخلي لحماس في شمال القطاع. رئيس الوزراء نتنياهو يرحب بذلك ويقول إنه تحايل على نزع حماس من سلاحها. كذلك هناك تصعيد على الجبهة الشمالية تحديدا مناطق جنوب لبنان. مراسلنا إيال العليمة يتابع ويواكب. صباح الخير.
4: صباح نور محمد. عملية إلقاء القبض على معين العربيدة رئيس جهاز الأمن الداخلي لحماسة في مدينة غزة تلقي الضوء على الميليشيات المسلحة التي تتعاون مع الصعيد وتكلف بمهام عسكرية على غرار عملية الاعتقال يوم أمس. عناصر هذه الميليشيات مزودة بالسلاح والعتاد العسكري بالسيارات والدراجات النارية، تعمل بإشراف القوات الإسرائيلية في مناطق آمنة بجوار المواقع العسكرية التي أقامتها إسرائيل في قطاع غزة. إلى أي مدى تمس هذه الميليشيات بسيطرة حماسة في المنطقة الخاضعة لها في قطاع غزة؟ هناك إجماع بين الأوساط العسكرية والاستخباراتية على أن حماسة لا تزال تسيطر وبقوة في قطاع غزة في المناطق الخاضعة لها، مع أن الميليشيات المسلحة تشكل تحديا لحماس، فإنه كما اتضح أمس خلال عملية الاعتقال فإن هذه الميليشيات لا تمس بسيطرتها على أرض الواقع. من هذه الناحية فبعد 3 سنوات من القتال تدمير قطاع غزة مواصلة وتصعيد عمليات التصفية في صفوف حماس، يبدو واضحا أن حماس لا تزال تسيطر في قطاع غزة، وهذه الميليشيات المسلحة تعطيها الذريعة للحفاظ على سلاحها من منطلق الدفاع عن قواتها من هذه الميليشيات. يبدو أن المسار الوحيد للمس بسيطرة حماسة في قطاع غزة قد يكون التقدم بتطبيق خطة السلام وإنشاء قوى سياسية تتولى بشكل تدريجي إدارة القطاع. في هذه المرحلة هذا الأمر يتناقض والنظرية الإسرائيلية التي تكونت بعد 7 أكتوبر والقاضية بالسيطرة على مناطق واسعة في الجبهات المختلفة، كما عاد وصرح أمس بذلك وزير الدفاع إسرائيل كاتس. وهذه النظرية تبقي جبهات القتال على امتداد الحدود مفتوحة، سواء كان ذلك في قطاع غزة على الحدود اللبنانية أو في سوريا. إسرائيل تحاول تطبيع الوضع الراهن حيث تحتل مناطق واسعة من الأراضي اللبنانية والسورية وتعمل ذلك بكل الوسائل. مصادر مجهولة على سبيل المثال تقف وراء الأنباء التي روجت في هيئة البث بالعبرية، ومفادها أن الجيش اللبناني لا يرغب بانسحاب إسرائيل من أراضي الجنوب اللبناني لأنه يخشى من عودة حزب الله، مع أن هذه الأنباء تعارض وتتناقض مواقف الدولة اللبنانية. من الجانب الآخر يجري قائد فرقة 210 جولة وهمية لرؤساء المجالس المحلية في هضبة الجولان في جنوب سوريا، وكأنها جزءا من الأراضي الإسرائيلية. محمد،
0: شكرا لك يا العليمة.
5: خذ حبي فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
7: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور، منحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل، واستغلالها بنعمان، سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
8: الله يحملك إياه، صار شاب.
9: خلي لك أولادك، طبعاً صار زلم وبرتكن عليه.
8: فش أحلى منك، تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبيعتمدوا على حالهم.
9: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
10: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
11: الشنطة موجودة،
12: المقلمة
11: موجودة،
12: المي
11: موجودة،
12: الزوادة
11: فيها عامك؟
12: أكيد فيها عامك.
11: هيك تمام، لأني بحبها.
7: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
11: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
0: السابعة وستة عشر دقيقة في استوديو هذا الصباح. قبل أن نواصل مع التقارير الإخبارية الأخرى الحزبية والسياسية والمحلية، تعالوا بنا نتوقف مع هذا الخبر. مجلس شقيب السلام يعلن تعليق الدوام الدراسي هذا اليوم في جميع المؤسسات التعليمية والتربوية في البلدة، بما في ذلك المدارس ورياض الأطفال، على خلفية استمرار انقطاع المياه. يطيب لنا أن نرحب بالسيد سويلم العمرني، نائب رئيس مجلس شقيب السلام. صباح الخير أستاذ سويلم.
13: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: لماذا انقطعت المياه هذا اليوم بالذات؟
13: أخي مش مذلم، من الأمس تم قطع شقيب السلام، من جميع شقيب السلام من المياه بسبب ما حدث في البلاد. كما تعلم لا توجد الآن تحلية مياه.
0: صحيح.
13: احنا اليوم كان في بئر السبع الانقطاع، بعدين اللي مشكلة السلام وتل السبع لا توجد فيها مياه خالص.
0: طيب المجلس المحلي لا يمكنه توفير المياه للطلاب إلى حين إعادة التيار المائي، إذا ما صح التعبير.
13: أخي المياه هي ليس للشرب كما تعلم، لكن عندك 7500 طالب، يعني تدخل حمامات، تدخل أشياء زي يعني هي أهم شيء الحمامات. كيف تريد أن أعطي 7500 طالب يستعمل حمامات بدون مياه للطرب الصحي؟
0: وتم إبلاغ الأهالي منذ أمس أم هذا اليوم صباحا؟
13: لا بالأمس أخذنا قرار بتعطيل المدارس ورياض الأطفال، وحتى المجلس المحلي اليوم لم يعمل في، وإنما يعمل في حال الطوارئ.
0: لم يعمل المجلس المحلي. سؤالي لك، إلى متى أنتم تنتوون تعليق الدراسة؟
13: حتى ترجع المياه إلى البلد. كل ما في مياه مثلا للسرب الصحي مثلا يستعملها لا توجد دراسة. ونحن الآن سنتوجه إن شاء الله في جلسة طارئة اليوم، سنتوجه للجبهة الداخلية لتزودنا بالمياه.
0: ها يعني في, في, في, في, في إمكانية بديلة أو في بدائل لانقطاع المياه؟
13: أخي عندنا خزان مياه كبير، ولكن خزان نفذت منه المياه.
0: طيب الجبهة الداخلية ماذا يمكنها أن تقدم؟
13: تقدم لنا مياه للشرب للناس،
0: للسبعة آلاف وخمسمائة طالب.
13: لا يجوز إن 20,000 أخي، ولا إذا هم الطلاب فيهم أهل ولا لا فيهم كمان أهل. 20,000 قديش يعني تكفيهم المياه نشتريها؟ يجب على اللجنة الداخلية، اللجنة الطوارئ أن تقدم لنا المياه أقل شيء.
0: إن شاء الله أستاذ سويلم العمرني، إن شاء الله هذه المشكلة تمر على خير إن شاء الله. شكرا جزيلا لك على هذه الإضاحات. شكرا.
14: الآن على مكان الطريق إلى الانتخابات زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
0: الانتخابات تشهد الخريطة الحزبية تسارعا غير مسبوق في وتيرة التحالفات والانقسامات مع اقتراب موعد تسليم القوائم، حيث يسعى معسكر اليمين لتوحيد صفوفه وسد الفجوات عبر صفقات انتخابية مرتقبة بالتزامن مع أزمة تنظيمية خانقة وانسحابات بالجملة تضرب حزب يش عتيد. كل التفاصيل يوفرها لنا الزميل فارح حبيب من خلال هذا التقرير لنستمع.
15: تتسارع التطورات في الخريطة السياسية الحزبية مع توصل وزير المالية باتساليل سموتريتش وموشي فيجلين إلى تفاهمات نهائية لخوض الانتخابات القادمة ضمن قائمة واحدة. هذه الخطوة تأتي في إطار المساعي الحثيثة لمعسكر اليمين لرص الصفوف وسد الثغرات، لا سيما أن الفوارق بين المعسكرين في استطلاعات الرأي تظل متقاربة نسبياً، وهذا ما يفسر الضغوط التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لضمان عدم ضياع أصوات الأحزاب الصغيرة القريبة من نسبة الحسم، سعياً لتحقيق تعادل يضمن توازن القوى. ولعل هذا ما أكد عليه سموتريتش عند توقيعهما الاتفاق لخوض الانتخابات معاً من خلال المؤتمر الصحفي. المسؤولية تجاه المعسكر برمته. تعالوا نستمع إلى جانب من تصريحاته في هذه الجزئية وهذا السياق على الأقل.
16: هدعاء هارف يلمسو جدول הרבה יותר מחיבור בין שתי מפלגות. هدعاء הערב يل אחריות. אחריות לעתיד המחנה הלאומי. אחריות לעתידה של מדינת ישראל. ואחריות לכך שאף כל במחנה שלנו لا يلح ليبود.
15: وفي المعسكر المقابل يعيش حزب يش عتيد أزمة خانقة وهزة تنظيمية غير مسبوقة تمثلت في موجة انتقالات لأحزاب أخرى واستقالات وانسحابات متلاحقة لقيادات بارزة. وتتأتى هذه الأزمة نتيجة أزمة المقاعد المشتعلة بعد إعلان التحالف مع نفتالي بنت وتشكيل قائمة بيحد، حيث تشير مصادرنا إلى تخصيص 4 مقاعد فقط لشخصيات يش عتيد ضمن المراكز 10 الأولى، بكلمات أخرى ضائقة مقاعد يواجهها الحزب. ناهيك عن التراجع الملحوظ في فرص الحزب الانتخابية وفق المؤشرات الأخيرة، إلى جانب شعور التهميش والاستياء لدى قيادات محسوبة على التيار المركز واليسار من هذا الحزب، إذ باتت الحملة تدار بالكامل تحت إمرة بنت ووفق رؤيته السياسية ما فاقم الأزمة. الأمر الذي دفع بالكثيرين للانسحاب المفاجئ أو لربما غير المفاجئ بحثا عن مخرج يحفظ ماء الوجه وتجنبا لصراع مقاعد خاسر مسبقا. تتصارع وتيرة التحركات والتفاعلات في الحلبة الحزبية بشكل غير مسبوق كلما اقترب الموعد الحاسم لتسليم القوائم النهائية، لتتحول الساحة السياسية إلى سباق محموم نحو كسب الوقت وصياغة التحالفات الأخيرة.
0: ونريد أن نطلع على ما هو حاصل في حزب يش عتيد باستضافتنا للأستاذ محمد أبو الهيجة النائب من حزب يش عتيد. صباح الخير أستاذ محمد.
17: صباح النور إليك ولجميع المستمعين.
0: طيب بدي أبلش معك من هذا الموضوع. حزب يش عتيد استطلاعات الرأي يعني كانت تبتسم له دائما، أكثر من 20 مقعدا منحته في حينه، اليوم 13 مقعدا وهناك انسلاخات وانسحابات من الحزب. لماذا هذه الانسحابات؟ لأنها الأعضاء لا يضمنون أماكن لهم في الانتخابات القادمة؟
17: أولا مش انسحابات، إنما قادة الحزب اللي هم أسسوا الحزب قرروا يفتحوا الفرصة للجيل الجديد، جيل الشباب اللي هم كمان يصير عندهم خبرة. هاي أشخاص اللي أسست الحزب أشخاص اللي صار 12 سنة و13 سنة و10 سنوات وأكثر، فقرروا إنه
0: يعني أستاذ محمد عضوان فقط اللذان يعني تخلى عن هذا التنافس من أجل الوجوه الجديدة، لكن 2 سوف يعني يخوضون الانتخابات مع أحزاب أخرى مثل سيجالوفيتش، وهناك أيضا من ترك الحياة السياسية 4 أشخاص.
17: صحيح تركوا الحياة السياسية، ولكنهم هن جزء من يش عطيه قرروا يروحوا لريادة الأعمال أو أمور أخرى. سيغلوبش قرر بخطوة شخصية انطل القائمة العربية الموحدة كرؤية سياسية إنه يكون غد، ولكن اللي خلصوا من يش عطيه هن أشخاص أعضاء كنيسة اللي هن باع طويل بالحزب، اللي هن كانوا مؤسسين الحزب، فقرروا يعطوا للجيل الشباب. بالانتخابات الأخيرة كان في عنا 24 عضو، اليوم طبعا احنا شايفين الاستطلاعات الرأي عم تعطينا اقل.
0: استطلاعات الرأي لا تبتسم ابدا، يعني تقريبا النصف، نصف المقاعد تقريبا. هل باعتقادك الوحده مع نفتالي بنت اضرت بيش عتيد؟
17: عزيز محمد اعطيني
0: يلا تفضل.
17: بشكل ثاني، هذا دليل قديش هذا الحزب اللي اسمه يش عتيد ويائير لبيد عم بيعملوا كل شيء عشان يغيروا هاي الحكومة. حتى نطلع عليه بهذا المنظور، مش مهم احنا اكم عضو رح نكون بالائتلاف مع بياحد او اكم عضو كنيسة رح نكون ما بعد الانتخابات. الاهم هو اللي احنا اشتغلنا عليه، هو تغيير هاي الحكومة عن طريق ائتلافات استراتيجية اللي نمنع انه هاي الوزراء العنصريين يرجعوا على الحكومة. فأنا بطلع لي من هذا المنظور انه احنا رح نعمل اي اشي وكل ائتلاف عشان احنا ننهي عمل هاي الحكومة اللي هي جدا عنصرية، جدا سيئة، إن كان على الدولة بشكل عام والمجتمع العربي بشكل خاص.
0: طيب ننتقل إلى موضوع آخر. أنت تعرف السجال والمناكفات الحاصلة بين الموحدة والثلاثية على خلفية ضم سيجالوفيتش، اتهامات متبادلة وشبه تشهير بين القائمتين، وأنت تدخلت قلت إذا قل ماء الوجه قل حياؤه المشترك، أخذت الضوء الأخضر من قناة 14 لمهاجمة سيجالوفيتش. يعني أنت كنت أو تقول بأنك كدت أن تكون وسيطا للثلاثية مع سيجالوفيتش من أجل انضمامه إلى الثلاثية، هذا الكلام دقيق أم قولت به؟
17: حتى حكيت على شغل أولا، إذا أنا بطلع يعني أنا اليوم موجود في حزب يش عتيد، أنا عضو كنيسة من يش عتيد، أنا رح أبقى في يش عتيد، أنا بدعو المجتمع العربي كمان يصوت لأنا كيش عتيد. ولكن إحنا اليوم فايتين على معركة جدا حساسة، معركة اللي هي جدا صعبة، معركة اللي إحنا يعني عم نموت كل يوم من جديد بسبب تصرفات هاي الحكومة العنصرية. امبارح 1/9 في عنا أزمة بالمدارس، في عنا أزمة المعلمين. امبارح أنا كان في عندي جولات في مدن وقرى الجليل على المدارس، في عنا مدارس مش جاهزة لأنه السلطات المحلية مش محولة ميزانيات، والسلطات المحلية ما فيها ميزانيات لأنه تم تقليص ميزانيات الخطة الخماسية ووزارة المعارف. امبارح سموتريتش وفيجلين
0: طيب كل هذا واضح محمد أبو الهجة، واضح. أنا سألتك سؤال محدد،
17: كل مشاكل المجتمع العربي للأسف طيب. تركوا كل مشاكل المجتمع العربي وبنشوا إنه سيجالوفيتش راح على موحد، أعطونا خطة طيب. سياسية، أعطونا خطة عملية، أعطونا خطة.
0: أستاذ محمد أبو الهجة، يعني أنا بدي جواب دقيق منك. فعلا توجه إليك قيادة الثلاثية في فترة معينة من أجل أن تتوسط مع سيجالوفيتش لكي ينضم إلى الثلاثية، نعم أو لا؟ ما لك تضحك. أنت أصدرت بيان محمد أبو الهيجة، أنت أصدرت بيانا.
17: لما أنا بكتب إشي يعني بكون عكسه؟
0: بكونش عكسه، احكي.
17: نعم
0: نعم. من الذي توجه إليك؟ من الذي توجه؟
17: شخصية هي امرأة، مش مهم تربطني، مش مهم من الشخصية اللي طلبت وقعدنا وكذا. فاللي أنا بدي أحكيه مش مهم من الشخصية، اللي أنا بطلع على مين اللي عم يضرب هذا التحالف، هني قناة 14 اللي هني كثير بيحبونا كمجتمع عربي، وشوف مين اللي عم يضرب اللي جهة الثانية. ليش؟ تعالوا نشتغل مع بعض عشان غير الحكومة نقطر.
0: وضحت الصورة. محمد أبو الهيجة يعطيك العافية وإلى اللقاء، شكرا جزيلا لك. شكرا.
17: شكرا جزيلا.
0: النائب وليد الهواشلي من القائمة الموحدة، صباح الخير.
18: أهلا بك أخي محمد وبالمستمعين والمستمعات، صباح الخيرات.
0: صباح الخيرات. نحن قلنا أو يعني المجتمع العربي يريد أن تنطلق الحملة الانتخابية بدون تجريح وتشهير وتخوين، سواء من الموحدة أو من الثلاثية. على ما يبدو القيادة لا تلتزم، حرب ضرب بين القائمتين.
18: الأسبوع الماضي كان عندنا مؤتمر عام في القائمة العربية الموحدة، وجهنا دعوة لكل الأحزاب بتوقيع على ميثاق شرف، وايضا التوقيع على فائض اصوات ما بين القائمه الثلاثيه.
0: بلكي في مفاوضات وجلسات على ميثاق الشرف كما حدث عند تشكيل القوائم.
18: خليني اكمل.
0: كمل يعني دعوتهم وليد الهواشي، دعوتهم لو انت قربت الانتخابات ميثاق شرف مش عارفين يوقعوا عليه القوائم.
18: السؤال هذا المفروض يتوجه للقائمه الثلاثيه. بالامس طيب. اصدروا بيان شديد اللهجه، بيان في تهجم وتحريض على القائمة العربية الموحدة وعلى رئيس القائمة العربية الموحدة، وهم من بدأوا بذلك. يبدو أن هناك ملفات أخرى داخل الثلاثية يريدون تغيير كل ما يجري داخل الثلاثية وتصويب البوصلة أو التحريض تجاه القائمة العربية الموحدة. نحن نقوله بشكل واضح، لا نريد مناكفات، لا نريد طعن، لا نريد تجريح، وعلينا يعني عمل كل المستطيع من أجل إخراج الناس وحث الناس على المشاركة السياسية والخروج إلى الانتخابات. أنا لا أدري لماذا تستعمل القائمة الثلاثية هذا الأسلوب، وبالرغم من يعني كل استطلاعات الرأي وكل الأبحاث تؤكد أن الحملة يجب أن تكون حملة نظيفة ونزيهة.
0: طيب يعني ما شو الإشي المش نزيه فيما تقوله الثلاثية؟ تقول الموحدة فضلت سيجالوفيتش على الرباعية، واقع ليس وليد مش واقع هذا؟
18: لا، أولا نحن هناك قرار داخل القائمة العربية الموحدة بضم سيجلوفيتش، وكل اللي يعني شفنا امبارح قديش كان في حديث عن موضوع سيجلوفيتش إنه القائمة الثلاثية حاولت ضم سيجلوفيتش. سيجلوفيتش عمل الكثير من أجل المجتمع العربي. والأمر الآخر، حتى الآن لم تخرج الثلاثية إلى جمهورها وإلى المجتمع العربي بمؤتمر صحفي عن التوقيع على الثلاثية. هناك خلافات داخل الثلاثية ويريدون الآن يعني التحريض على القائمة العربية الموحدة، عدل التحريض الآخر من المتطرفين والعنصريين في حكومة نتنياهو. أنا أقول يجب وقف كل هذه تحريضات، يجب التعامل بمنظار آخر، بمقياس آخر، يجب أن نحث الناس على التصويت، يجب أن ننطلق الآن وأن نتحرك نوقع ميثاق شرف وأيضا فائض أصوات. هذا مهم جدا،
0: هذا مهم جدا وليد الهواشي. إذا لم يحدث
18: حتى
0: ذلك
18: حتى لا تذهب الأصوات هدر. نعم،
0: إذا لم يحدث ذلك مبكرا سيكون متأخرا.
18: هناك متسع من الوقت، أسبوع على تقديم القوائم. أنا أعود وأوجه الدعوة مرة أخرى إلى القائمة الثلاثية، تعالوا بنا إلى كلمة سواء، تعالوا بنا لنوقع على ميثاق شرف، ننطلق نبدأ صفحة جديدة، وأن نتعاون فيما بيننا على إخراج الناس.
0: طيب أنت تدعو عبر الأثير، أثير البرنامج، أم هناك اتصالات فعلية؟
18: هناك حديث أنا لا أدري إذا كانت اتصالات بين قيادة الأحزاب، ولكن هناك حديث ما بين نشطاء الأحزاب والمركزين في المناطق للتعاون وأن نكون مشتركين في رفع نسبة التصويت. هناك تعاون مستمر، لكن يجب وقف موضوع كل البيانات والتحريض على القائمة العربية الموحدة. يعني إذا كانت القائمة العربية الموحدة عازمة على الانطلاق بمشروعها ومحاولة التأثير خلال الحكومة القادمة واستبدال هذه الحكومة المتطرفة، ما المانع في ذلك؟ نحن نريد أن نغير الواقع في المجتمع العربي وأيضا في الدولة بشكل عام. نحن نريد أن نخدم الجميع. جربنا خلال الأربع سنوات عمليات هدم بالآلاف في منطقة النقب وفي المثلث وفي الجليل وارتفاع كبير في العنف والجريمة، وهناك تجربة نجحنا فيها من خلال حكومة التغيير. نريد أن نعيد هذه التجربة بشكل أكبر.
0: أشكرك وليد الهواشي، إلى الأمام للجميع، شكرا جزيلا. وفي الملفات الحزبية السياسية، بعث رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان برسالة إنذار إلى عقيلة رئيس الوزراء سارة نتنياهو قبل تقديم دعوة قذف وتشهير بحقها، على خلفية ما قالته للقناة 14 من أنه علم بهجوم 7 أكتوبر قبل رئيس الوزراء. غولان يطالب سارة نتنياهو بنشر اعتذار. لنستمع إلى تقرير تامر الكيلاني.
19: من جديد تضع سارة نتنياهو زوجها بنيامين نتنياهو في قلب عاصفة سياسية، وهذه المرة بسبب تصريحاتها حول 7 أكتوبر. سارة نتنياهو ألمحت خلال مقابلة مع القناة 14 أمس إلى أن رئيس حزب الديمقراطيين اللواء احتياط يائير غولان كان يعلم مسبقا بهجوم 7 أكتوبر، وقالت إن غولان كان في الجنوب في ساعات الصباح الأولى مرتديا ومستعدا في الوقت الذي لم يكن فيه آخرون ومن بينهم رئيس الحكومة يعلمون بما يحدث. جولان نائب رئيس هيئة الأركان السابق اعتبر كلامها تلميحا خطيرا، إلا أنه كان يعلم مسبقا بالهجوم، وأعلن نيته مقاداتها بتهمة التشهير مطالبا باعتذار وتعويض قدره 2.5 مليون شيكل. لكن خلف هذه المواجهة تكمن عبارة شديدة الحساسية في إسرائيل: الخيانة من الداخل، وهي رواية لم تثبت بأي دليل موثوق، لكنها تعني أن 7 أكتوبر لم يكن مجرد فشل استخباراتي وعسكري، وإنما ربما كان هناك من عرف مسبقا ولم يمنع الهجوم. وهنا تدخل بنيامين نتنياهو شخصيا وقال في فيديو مسجل: هل كانت هناك خيانة؟ لا، أنا لا أعتقد أنه كانت هناك خيانة، أعتقد أنه كان هناك فشل كبير. نتنياهو حاول بذلك رسم خط واضح بين رواية الخيانة وبين روايته عن الإخفاق، مؤكدا أن ما حدث كان فشلا في التقدير واتخاذ القرار وليس مؤامرة من الداخل. وتأتي هذه المواجهة فيما تقترب إسرائيل من الانتخابات، ما يجعل معركة الرواية حول مسؤولية 7 أكتوبر أكثر حساسية. فمن جهة سارة تفتح الباب أمام أسئلة حول من كان يعلم مسبقا، ومن جهة أخرى زوجها يقول لم تكن خيانة بل فشل كبير. وبين الروايتين يعود 7 أكتوبر ليكون أحد أكثر الملفات حساسية في المعركة السياسية الإسرائيلية.
20: خذ حبي

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعة ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
3: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
4: مخزن أشوك.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، سنة دراسية ناجحة وموفقة.
5: ثمانية وثلاثون دقيقة بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. تعالوا بنا إلى صفحات اقتصادية تشير معطيات جديدة إلى أن ميزانية التعليم في البلاد مرتفعة، لكن بالمقابل الاستثمار في كل طالب منخفض جدا. وسام جبر.
6: حجم ميزانية قطاع التعليم في البلاد يبلغ 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وقبل الحرب كان هذا الحجم يقترب من حجم ميزانية الأمن. ومع ذلك فإن الاستثمار الفعلي في كل طالب لا يزال منخفضا نسبيا، كما أن أجور المعلمين تتأخر عن أجور نظرائهم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، فيما تحد الاتفاقيات الجماعية الصارمة من قدرة الجهاز التعليمي على التحرك بمرونة إدارية في وقت هو بأمس الحاجة فيه إلى هذه المرونة. وقد أوضحت البروفيسورة إيريس بن دافيد هدار من جامعة بار إيلان أن المشكلة لا تتعلق بالمال وحده، بل أيضا بكيفية إدارة الموارد وتوزيعها، مشيرة إلى أن التقليصات التي تبدو متساوية على الورق قد تؤدي عمليا إلى تعميق الفجوات بين المركز والمناطق البعيدة عن أواسط البلاد. وتقول البروفيسورة بن دافيد هدار إن تقييم ما إذا كانت ميزانية التعليم كبيرة بما يكفي أم لا يتطلب التمييز بين حجم الميزانية الإجمالي وبين المبلغ الذي يصل فعليا إلى كل طالب. وتستثمر الدولة في التعليم ما يقرب من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مرتفعة جدا مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يبلغ المتوسط ما يقرب من 4.9%. وقد يبدو للوهلة الأولى أن الاستثمار في التعليم في البلاد مرتفع للغاية، لكن يجب الأخذ في عين الاعتبار أن إسرائيل تتميز بتركيبة سكانية شابة بشكل خاص، إذ يشكل الأطفال والشبان في سن التعليم الإلزامي نحو ثلث السكان، وبالتالي يتم توزيع الميزانية على عدد أكبر من الطلاب. أما بالنسبة إلى أجور المعلمين فتشير المقارنة مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أنها منخفضة، ويبلغ أجر المعلمين في البلاد ما يقرب من 67% من أجور العاملين الذين لديهم سنوات تدريب وتأهيل مماثلة ويعملون عددا مشابها من الساعات. في المقابل يبلغ أجر المعلمين في إسبانيا على سبيل المثال مستوى مماثل لأجور العاملين ذوي المؤهلات المشابهة، بينما يكون في ألمانيا أعلى من ذلك بكثير.
5: إلى هذا الملف التربوي، دعت المؤسسات الطبية والنفسية الأهالي إلى الانتباه إلى الحالة النفسية لأبنائهم، خاصة مع صعوبة العودة إلى الروتين الدراسي وارتفاع معدلات القلق والاكتئاب بين الأطفال والمراهقين. سامح قادري.
7: طلاب المدارس ورياض الأطفال عادوا إلى مقاعد الدراسة، فيما تدعو المؤسسات الطبية والنفسية الأهالي إلى الانتباه لصحة أبنائهم النفسية مع العودة إلى الروتين الدراسي، وتكمن أهمية ذلك في ظل ارتفاع ملحوظ في تشخيصات بعض المشكلات النفسية لدى المراهقين. فبحسب معطيات حديثة ارتفعت تشخيصات القلق بنحو 31% لدى أبناء جيل 12 إلى 17 سنة، كما ارتفعت تشخيصات اضطرابات الأكل بنحو 23% والاكتئاب بنحو 9%. نحن سألنا الطبيب النفسي يوسف أبو قويدر عن الفرق بين صعوبة طبيعية في العودة إلى المدرسة وبين ضائقة نفسية قد تحتاج إلى تدخل نفسي ومهني، فرد قائلا:
8: العودة إلى المدرسة بعد فترة طويلة من عدم الاستقرار ليست مجرد عودة إلى الدراسة والواجبات، إنما هي عودة إلى الروتين بعد فترة عاش فيها

0: كثير من الأطفال والمراهقين حالة من القلق والتوتر، لذلك من الطبيعي أن نرى في البداية بعض التوتر، صعوبة في النوم، التعلق الأكثر بالأهل، أو حتى عدم الرغبة في الذهاب إلى المدرسة. لكن المشكلة تظهر عندما تكون هذه الأعراض قوية أو مستمرة، مثلا تغيير مواعيد النوم أو الشهية. هنا يجب أن ننتبه، لأننا قد لا نتحدث فقط عن صعوبة في العودة إلى الروتين، وإنما عن ضائقة نفسية تحتاج إلى تقييم ومساعدة.
1: وبخصوص العلامات التي يجب أن ينتبه إليها الأهل، يقول الطبيب النفسي يوسف أبو قويدر إن التغييرات المستمرة في سلوك الطفل أو نومه أو شهيته، وكذلك الانعزال والتراجع في الأداء الدراسي والاجتماعي، قد تكون مؤشرات تستدعي الانتباه. وأضاف يقول:
0: أحيانا الطفل الذي يمر بضائقة نفسية لا يقول بشكل مباشر أنه قلق أو خائف، وإنما تظهر الضائقة من خلال سلوكه، مثل العصبية الزائدة، الانسحاب، صعوبة التركيز، تراجع الدراسة، أو الخوف من الذهاب إلى المدرسة. وقد تظهر أيضا من خلال أعراض جسدية مثل آلام البطن، الرأس، التعب، واضطرابات النوم. هذه الأعراض حقيقية، لكن من المهم أولا التأكد من عدم وجود سبب طبي. وإن تكررت خصوصا مع القلق أو الذهاب إلى المدرسة، يجب الانتباه إلى الجانب النفسي. دور الأهل والمعلمين هو توفير الأمان والروتين والاستماع للأطفال دون التقليل من مخاوفه. وإن استمرت الأعراض أو بدأت تؤثر على حياته ودراسته وعلاقته، فمن الأفضل طلب مساعدة من مختص.
1: هذا ومع بداية العام الدراسي، يبقى الانتباه إلى التغييرات في سلوك الأطفال خطوة أساسية مع ضرورة طلب المساعدة المهنية عند الحاجة، وعدم الاستهانة بأي ضائقة مستمرة.
2: أربعون وأربعون دقيقة بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح إلى هذه الصفحة الاقتصادية. محافظ بنك إسرائيل يقرر خفض الفائدة المصرفية بنسبة 0.25%. ماذا يعني ذلك؟ كيف يؤثر على جيب المواطن؟ وكيف يؤثر على ارتفاع أو انخفاض أسعار المستهلك؟ كذلك غلاء المعيشة. يطيب لنا أن نرحب بالأستاذ عفيف حاج، المحلل الاقتصادي. صباح الخير أستاذ عفيف.
3: صباح الخير لك عزيزي، لجميع المستمعين والمستمعات.
2: أهلا بك. تخفيض الفائدة المصرفية لا يشعر به المواطن بشكل مباشر، أليس كذلك؟
3: هذه مقولة غير دقيقة إلى حد ما. هنالك تغيير وتغيير ملحوظ. إذا كنا نتحدث عن القروض والاقتراض من البنوك، ونحن كأقلية عربية مستهلكة جدا للقروض البنكية، فبالتالي من الممكن أن يؤثر هذا على كل مواطن. إذا كنا نتحدث عن قروض بنكية قد تصل إلى 1,000,000 شيكل قروض سكن ما يسمى، فنحن نتحدث عن خفض ما يتراوح من 2,700 إلى 3,000 شيكل سنويا، إن كان هذا مبلغ زهيد، ولكنه ما زال هنالك خفض لكل هذه الفوائد البنكية، وبالتالي من الممكن أن يؤدي هذا إلى تحسين وتطوير الحياة المعيشية. إذا كنا نتحدث عن غلاء الإسعار، فخفض الفائدة المصرفية هي نتيجة لتراجع غلاء الأسعار، إذ أن التضخم المالي بلغ مقارنة في نوفمبر السنة الجارية 2025 تراجع حاد. تقف اليوم نسبة التضخم المالي على 1.5%، هي في مدى ما يعرفه بنك إسرائيل من أجل الحد من الفائدة المصرفية أو تعديل الفائدة المصرفية. يجب أن يكون هنالك تضخم مالي يتراوح من 1 إلى 3%، ولكن هنالك تحذير، وتحذير جدا جدا جدا جدا خطير لبنك إسرائيل، إذا أنه يقول أنه من الممكن أن يكون ناتج كل مصروفات الحكومة على ميزانية الدفاع من الممكن أن تؤثر إلى فرض ضرائب من أجل الحد من التضخم المالي أو التراجع في كل المتغيرات. فهذه الأمور يجب أن تؤخذ على محمل الجد، ويجب أن نراعي كل هذه المتغيرات.
2: طيب عفيف حاج، هذا فيما يتعلق بخفض الفائدة المصرفية بنسبة 0.25%. أنت شرحت السبب وانعكاسات هذا القرار على القروض وما إلى ذلك. تعال بنا إلى المستجد الاقتصادي الدولي. أنت تعلم التوترات بين أمريكا وإيران وصلت ذروتها أمس وأول أمس. ارتفاع سعر برميل النفط تجاوز $90، 90.22 أو 23، تجاوز سقف $90 للمرة الأولى منذ أواخر تموز، وبالتالي أسعار الطاقة سوف تتأثر في العالم.
3: نعم، أسعار الطاقة ستتأثر في العالم، لا سيما أن الكثير من الصناعات تعتمد على النفط الخام الذي يمر في أزمة وأزمة حقيقية في هذه المرحلة وفي هذه الفترة. ولكن إذا كنا ننظر إلى إسرائيل فكل الازدياد أو الارتفاع في أسعار الطاقة هو ناتج لسبب وحيد وهي فرض الضرائب التي تقوم الدولة بفرضها، وبالتالي هذا يؤثر سلبا على الأسعار لا سيما في هذا المجال وفي هذا المضمار. وبالتالي هي ليست نتيجة، نعم سيؤثر ارتفاع أسعار النفط على أسعار الطاقة، ونحن اليوم نرى أن هنالك تحول من الاستهلاك لما يسمى بالبترول إلى الطاقة الكهربائية، وهذا من الممكن أن يؤثر إيجابا. ونحن لا نشعر بكل هذه المتغيرات لأن الكثير وخاصة من جيل الشباب قد انتقلوا من مرحلة استعمال السيارات على سبيل المثال أو من سيارات تعتمد على البنزين إلى سيارات تعتمد على الكهرباء أكثر وأكثر، وبالتالي من الممكن أن يكون هنالك تأثير وتأثير سلبي. ولكن هنالك سياسة حكومة وهي فرض الضرائب، ورأينا في الأونة الأخيرة تصريح من قبل سموتريتش بأنه ينوي بخفض ما يسمى بالمكوس أو ما يعرف باللغة العبرية البلو على كل هذه المنتجات. أنا لا أعتقد أن هنالك من يقف من وراء هذا القرار، لا سيما أن رأينا أن محافظ بنك إسرائيل يحذر من أنه يجب المراقبة ميزانية وزارة الدفاع، لأنه إذا لم يتم مراقبة وتنجيع الميزانية هناك لابد من فرض ضرائب على المواطنين.
2: شكرا لك عفيف حاج على هذه الإضاءة الهامة المقتضبة، يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
3: شكرا لك. إلى اللقاء.
2: المحكمة العليا تطالب الشرطة توضيح الأساس القانوني لنصب حواجز إسمنتية غير مأهولة في قرى وبلدات المجتمع العربي في إطار مكافحة الجريمة. وليد يوسف.
1: المحكمة العليا أصدرت أمس أمرا مشروطا يطالب الشرطة بتوضيح الأساس القانوني الذي تستند إليه في وضع حواجز إسمنتية صلبة لفترات طويلة في الأحياء وعند مداخل البلدات العربية في إطار مكافحة الجريمة في المجتمع العربي. يذكر أن الشرطة كانت نصبت هذه الحواجز في العديد من القرى بينها علبون وجسر الزرقاء وترابين وسالم وشقيب السلام، ما شكل عبئا على السكان في حياتهم اليومية. على سبيل المثال في قرية علبون الجليلية وضعت الشرطة حاجزا في شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي في حي يسكنه نحو 1000 شخص، وبحسب جمعية حقوق المواطن يمنع الحاجز السكان من الوصول مباشرة إلى منازلهم ويجبرهم على استخدام طريق التفافي طويل وضيق. وفي جسر الزرقاء وضعت الشرطة حاجزا مماثلا في أيار مايو الماضي، لكن السكان يقولون أن الحاجز لم يحقق الهدف، بل أن معدلات الجريمة وحوادث إطلاق النار ارتفعت منذ نصبه. وكانت الشرطة قد قدمت للمحكمة في آب أغسطس الماضي رأيا قانونيا وتوجيهات داخلية استندت فيهما إلى الصلاحيات العامة الممنوحة لها بموجب القانون، وأعلنت نيتها مواصلة استخدام الحواجز. في المقابل تقول جمعية حقوق المواطن إن هذه الصلاحيات لا تخول الشرطة إغلاق أحياء أو مداخل بلدات كاملة لفترات طويلة، وإن تقييد حقوق السكان بهذا الحجم يحتاج إلى تفويض قانوني صريح ومعايير واضحة. وتقول جمعية حقوق المواطن أيضا إن مكافحة الجريمة مهمة، لكنها لا يمكن أن تكون مبررا للمساس الجماعي بحقوق السكان. وتؤكد الجمعية أن الحواجز التي قد تبقى لأسابيع وأشهر تمس بحرية الحركة والكرامة والمساواة، وتعرقل الوصول إلى الخدمات الطبية وخدمات الطوارئ والمؤسسات التعليمية. ومن المنتظر أن تقدم الشرطة ردها إلى المحكمة العليا حتى 24 أكتوبر المقبل لتتضح بعد ذلك الخطوة القضائية التالية بشأن قانونية هذه الإجراءات الشرطية.
2: واتهام 12 سجنا بالتسبب بوفاة السجين الأمني من سكان قلقيلية ثائر أبو عصب عام 2023. نواف النباري.
4: النيابة العامة في لواء الجنوب قدمت إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام خطيرة بحق 12 سجانا من أفراد مصلحة السجون على خلفية وفاة سجين أمني في سجن كسعود في النقب والاعتداء على 8 سجناء آخرين في حادثة تعود إلى أواخر عام 23. وبحسب لائحة الاتهام يشتبه في أن المتهمين تسببوا في موت السجين الأمني ثائر أبو عصب نتيجة الإهمال المتهور بعد أن تعرض إلى جانب سجناء آخرين للضرب والتنكيل داخل الزنزانة. وتعود وقائع القضية إلى حين سأل أبو عصب أحد أفراد الوردية عما إذا كانت هناك هدنة في الحرب. وبحسب النيابة فقد دخل المتهمون الزنزانة التي كان أبو عصب وثمانية سجناء آخرين محتجزين فيها، ثم شرعوا في الاعتداء عليهم باللكم والركل والضرب فيما استخدم بعضهم الهروات. وتتهم النيابة قائد الوردية بالإشراف على ما جرى والمشاركة بنفسه في ضرب أحد السجناء وآخرين. وبعد دقائق أمر القوة بوقف الاعتداء، ثم غادر أفرادها المكان من دون الإبلاغ عن الحادثة أو عن أي واقعة استثنائية خلال عملية إحصاء السجناء. وبعد وقت قصير انهار أبو عصب وفقد وعيه، فنقل أولا إلى عيادة السجن ثم إلى مستشفى سروكا حيث أعلن هناك عن وفاته. وتقول النيابة العامة أن الإصابات التي لحقت به جراء الضرب كانت السبب في موته، فيما تعرض السجناء الثمانية الآخرون لإصابات جسدية. ولا تقتصر لائحة الاتهام على أحداث الزنزانة، إذ تنسب إلى قائد الوردية تهمة التأثير على التحقيق، حيث طلب من أحد السجانين تقديم رواية كاذبة خلال التحقيق بشأن استخدام الهروات والتنكيل بالسجناء. هذا وتوجه النيابة إلى المجموعة تهما خطيرة تتعلق بالتسبب في الموت نتيجة الإهمال المتهور والتسبب في إصابات خطيرة في ظروف مشددة، كذلك تهمة التأثير على مجريات التحقيق. وتؤكد النيابة العامة أن هذه الاتهامات تعكس تجاوزا خطيرا للصلاحيات الممنوحة لأفراد مصلحة السجون.
2: والاشتباه بإصابة شاب 20 بمرض الإيبولا كان قد عدا من جمهورية الكونغو. سامح قادري.
1: تسلم قسم طب الطوارئ في المركز الطبي إيخيلوف شابا في العشرينيات من عمره بعد عودته مؤخرا من جمهورية الكونغو الديمقراطية وسط اشتباه بإصابته بمرض الإيبولا. وفور وصوله إلى المستشفى نقل إلى مجمع عزل مخصص أعد مسبقا وفق تعليمات وزارة الصحة، وأخذت منه عينة لإجراء فحص مخبري. نتيجة الفحص الأول جاءت سلبية، لكن الشاب سيبقى في العزل يومين إضافيين إلى حين إجراء فحص ثان للتأكد بشكل نهائي من عدم إصابته بالمرض. الحالة تأتي في ظل تفشي واسع للإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبحسب آخر معطيات منظمة الصحة العالمية سجلت هناك قرابة 5800 إصابة وأكثر من 2700 حالة وفاة. وقد وصل التفشي إلى عشرات المناطق الصحية في 6 أقاليم، فيما تبلغ نسبة الوفيات بين الحالات المؤكدة نحو 48%. وفي إسرائيل جرى الاستعداد مسبقا للتعامل مع حالات الاشتباه، وحددت وزارة الصحة 5 مستشفيات بدرجة جاهزية عالية لاستقبال مثل هذه الحالات، وهي إيخيلوف، شيبا، سوروكا رامبام، وهداسة عين كارم. وتؤكد وزارة الصحة أنه حتى الآن لم تشخص في إسرائيل أي إصابة مؤكدة بالإيبولا، كما تشدد على أن المرض لا ينتقل عبر الهواء، وإنما ينتقل من خلال تماس مباشر مع شخص تظهر عليه الأعراض أو مع دمه وسوائل جسمه وإفرازاته. لذلك فإن من لم يتلقى توجها شخصيا من وزارة الصحة لا يطلب منه اتخاذ أي إجراء. أما من عاد مؤخرا من جمهورية الكونغو الديمقراطية وظهرت لديه أعراض خلال 21 يوما فعليه تجنب مخالطة الآخرين والبقاء في المنزل والتوجه للحصول على إرشادات طبية.
2: هذه تحيات طاقم البرنامج في الإعداد والتحرير يعقوب عزرا، من الإنتاج جوستين محميد إبريق، بثمر إريتا نادر، تيودوري كوبيمور، هندسة إذاعية، وفي التقديم رافقكم محمد بكري. بأمان الله، إلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: الله يحميلك إياها، صارت صبية.
3: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
2: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
6: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
5: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
7: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
8: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.
9: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
10: عناوين الساعة: جيش الدفاع يواصل الفحص ما إذا كانت مسيرة معادية اخترقت حدود الشمال أم لا. نبأ يفيد أن لبنان يخشى من حرب إسناد جديدة لحزب الله في ظل التصعيد الإيراني الأمريكي. اعتقال 3 مشبوهين يهود إضافيين بالضلوع في ممارسة العنف ضد الفلسطينيين. غانتس يرفض الدعوات للانسحاب من المعركة الانتخابية. واشتداد الحرارة اليوم.
0: راديو مكان الأخبار.
10: أخبار الثامنة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. لأول مرة منذ شهور أطلقت صواريخ اعتراضية صوب قطعة جوية معادية محتملة اخترقت حدود خط المواجهة بشمال إصبع الجليل فجر اليوم. ويواصل جيش الدفاع الفحص ما إذا كانت مسيرة حقيقية أم إنذار خاطئ ولم تقع إصابات أو أضرار. علمت صحيفة نداء الوطن أن التصعيد الأمريكي الإيراني الجديد رفع منسوب القلق في بيروت في ظل غياب ضمانات واضحة من حزب الله بعد الانخراط في الصدام. ويخشى لبنان أن يجد نفسه أمام حرب إسناد جديدة. إلى ذلك قالت مصادر لصحيفة الشرق الأوسط إنه لا معلومات دقيقة بشأن من يتواجدون داخل المنشأة العسكرية لحزب الله في تل علي الطاهر، وهل من بينهم عناصر من الحرس الثوري الإيراني. اعتقلت الشرطة فجر اليوم 3 مشبوهين يهود إضافيين بالضلوع في ممارسة العنف المتطرف ضد فلسطينيين في جنوب جبل الخليل، وتتراوح أعمارهم بين 15 و 22 عاما. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن الحديث يدور عن عدة حوادث إضرام نار وهجمات ارتكبت مؤخرا. ومددت المحكمة فترة اعتقال المشبوهين 7 الذين اعتقلوا أمس. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين اقتحموا بلدة بيتا جنوب نابلس فجر اليوم وأضرموا النار في عدد من المركبات. أكد رئيس كحول لافان بيني غانتس ضرورة إقامة حكومة وطنية واسعة تعتمد على القوى في مركز الخارطة السياسية وليس القوى المتطرفة. وفي حديث لإذاعة كان صباح اليوم رفض الدعوات الموجهة إليه للانسحاب من التنافس بسبب الخشية من إهدار أصوات في المعارضة إذا لم يتجاوز نسبة الحسم. دخلت أزمة تعطيل منشآت تحلية مياه البحر يومها الثالث، ومع ذلك طرأ تحسن طفيف عليها بحيث تعمل ثلاث منشآت بصورة جزئية رغم عكورة المياه. وليس من الواضح بعد ما إذا كانت موجة الطحالب القادمة من مصر وراءنا أم لا. وجاء من منظمة إنسان وطبيعة وقانون أن التبعية شبه المطلقة لتحلية مياه البحر وإهمال المياه الجوفية يعرضان مرافق المياه الإسرائيلية للخطر، ورأت أن الاعتماد الحصري على منشآت التحلية هو سياسة خاطئة وخطيرة. أعلن المجلس المحلي في كل من شقيب السلام وتل السبع عن تعليق الدوام في رياض الأطفال والمدارس بسبب استمرار انقطاع المياه، وعرب المجلسان عن أملهما في حل المشكلة وإعادة تدفق المياه في أقرب وقت ممكن. أورد نبأ مراسلنا أحمد أبو سويس.
11: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
12: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
11: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتشتد وطأة الحر. وغدا وبعد غد الجمعة تنخفض درجات الحرارة وتظل على حالها في يوم السبت المقبل. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
13: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
14: يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً.
15: بعد قليل على الأجندة مع يوسف شداد.
16: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
17: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
18: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. غدا على قناة مكان.
19: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
20: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
21: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: الآن في مكان على الأجندة مع يوسف شداد.

جولة أخرى من التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران. الولايات المتحدة تقصف مواقع تابعة للحرس الثوري، وإيران ترد بقصف أهداف أمريكية على الأراضي الأردنية. ترامب يقول الحصار الاقتصادي الكبير على إيران ما زال مستمرا. وفي الحلبة السياسية، لدينا تبقى 55 يوما على انتخابات الكنيست. المشتركة تشن هجوما على الموحدة التي ترد. هل هذا التوتير سيسمح بتوقيع اتفاق فائض أصوات؟ اليمين يخطط لشطب الأحزاب العربية في لجنة الانتخابات، اللجنة المركزية أولا والمحكمة العليا ثانيا. سنكون مع كل هذه الملفات. وانقطاع المياه في سكويب السلام وتل السبع يؤدي إلى إغلاق المدارس ورياض الأطفال، مشكلة كبيرة سنتحدث عنها في اليوم الثاني من العام الدراسي الجديد. وفي مجلس كفر كنا هناك يواصلون وضع الحلول لمواجهة قضية سهل كفر كنا والتوصية بنقل نفوذه إلى المجلس الإقليمي الجليل الأسفل. ما هي الخطوات التي بدأت؟ أيضا التطورات الأخيرة. هذه الملفات وأخرى أيضا مركزية كثيرة، منها الكتاب الجديد لبروفيسور نداء خوري من المكان إلى الفضاء، سنكون معها في على الأجندة. أنتم على الهواء مباشرة، يوسف شداد معكم في الإعداد والتقديم. لنا شحد رزق أنتجت على الأجندة، حندهان في الهندسة الإذاعية، وفي الراديو المصور ريتا نادر ثيودوري.

0: ونقول صباح الخير لرئيس قسم التربية والتعليم في مجلس شكوى بالسلام الدكتور كامل العمارني. تحية لك دكتور كامل، صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك.
0: افتتحتم العام الدراسي الجديد بالقدم اليسرى، انقطاع المياه وبالتالي إغلاق المدارس والمؤسسات التربوية.
1: نعم نعم، صراحة من المؤسف، يعني كنا نتمنى أن تستمر انطلاقة السنة الدراسية بصورة طبيعية، خصوصا يعني في ظل الاستعدادات الكبيرة لافتتاح العام الدراسي وعودة الطلاب بعد العطلة الصيفية، ولكن بسبب انقطاع المياه في شقيب السلام الذي استمر لساعات طويلة، يعني من ساعات المساء البارحة، وفيش وضوح يعني متى ستعود المياه، وهنا يعني لابد من أخذ المسؤولية، وما بنقدر نغامر بصحة الطلاب، فكان لابد من اتخاذ القرار، لأنه ما بنقدر نشغل المؤسسات التربوية التعليمية بصورة طبيعية وآمنة بدون مياه، خصوصا كل ما يتعلق بدورات المياه، النظافة الشخصية،
0: صحيح،
1: تنظيف المرافق، وتوفير الظروف الصحية للطواقم والطلاب. طبعا
0: ما سبب هذه المشكلة؟ قطرية طبعا
1: المشكلة، يعني قطرية، ما بعرف إذا قطريا، ولكن بعرف أنه في كذا بلدات في النقب. الأسباب حاليا ما حد بيعرف الأسباب الصحيحة، ولكن المعلن أنه في خلل في تزويد المياه، يعني هذا المتوفر حاليا.
0: طيب، هل هناك حلول مطروحة، مثلا التعلم عن بعد في محاولة لجعل الطلاب على الأقل بأجواء التعليم؟
1: طبعا ما في شك أن التعليم عن بعد حل المطروح دائما، خصوصا في ظل الظروف والتحديات اللي بنمر فيها في الفترات الأخيرة، وطبعا انقطاع المياه هو ظرف ملح، فلابد يعني استخدام التعلم عن بعد، وأعتقد أن الإدارات المدرسية والهيئة التدريسية عمليا بيستعدوا لتفعيل هذا الأمر.
0: نعم دكتور، نتحدث عن تعطل معظم محطات تحلية المياه في منطقة الجنوب، هذا طبعا ينعكس بشكل سلبي جدا على مناطق مختلفة، منها أيضا بئر السبع وشكيب السلام وتل السبع ومناطق إضافية مختلفة. هل تستعدون على يعني ربما لسيناريوهات أصعب، امتداد هذه الأزمة لأسبوع على الأكثر؟
1: طبعا بكل تأكيد احنا على استعداد تام في هذا، عمليا اليوم احنا بنشتغل على توفير المياه للسكان. بالنسبة للمؤسسات التربوية تم إغلاقها، التعليم راح يكون عن بعد، ولكن المقلق الأكثر هو توفير المياه للسكان، سكان البلدة، فنحن يعني في تواصل مستمر مع هيئة المياه على أساس أنه نقدر نوفر الكمية المطلوبة لاستمرار يعني الحياة اليومية لسكان شقيب السلام والمنطقة.
0: نعم دكتور، يعني هذا التطور لم يكن متوقعا، ولكن على مستوى الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي في شقيب السلام، هل كانت استعدادات نوعا ما سهلة بدون تحديات كبرى على عكس مثلا سنوات سابقة، أم أنه جاءت هذه الأزمة لتكون ضمن رزمة كاملة من الأزمات والتحديات التي تواجهونها أنتم في مجلس كوب السلام؟
1: أكيد التحديات دائما، يعني تحديات كبيرة اللي تواجهنا، خصوصا في البلدات العربية في النقب، وخصوصا على وجه الخصوص يعني البلدات اللي بتستقبل طلاب من خارج إطار البلدة، فدائما في تحدي بالنسبة للغرف التدريسية، دائما في تحدي بالنسبة للتسجيل الطلاب في المؤسسات التربوية، كل موضوع التهيئة، يعني خصوصا استعمال المدارس في فترة الحرب كملاجئ أدى إلى كثير يعني من الأضرار في المدارس، وهذا كلف المجلس ميزانيات باهظة يعني لإعادة الترميم وتجهيزها لافتتاح العام الدراسي، ولكن عملنا على قدم وساق على أساس أنه نوفر كل الإمكانيات المتاحة يعني لتهيئة عام دراسي ناجح إن شاء الله، ويعني احنا في استمرار في التعامل مع التحديات الموجودة.
0: كم عدد المدارس والرياض الأطفال التي أغلقت؟
1: عندنا 52 روضة وبستان، وخمس مدارس ابتدائية، وثلاث مدارس إعدادية، وثلاث ثانوية، ومدرسة تكنولوجية، يعني عندنا ما يقارب 8200 طالب عمليا في جهاز التربية والتعليم،
0: وكل هؤلاء الآن في اليوم الثاني في المنزل بسبب طبعا هذه الأزمة الطارئة وعدم نجاح طبعا إصلاح العطل في معظم محطات التحلية تحلية المياه في إسرائيل تحديدا في منطقة الجنوب. سنتابع تطورات ذلك أيضا خلال هذا النهار. شكرا لك الدكتور كامل العمارني رئيس قسم التربية والتعليم في شكوى السلام. شكرا جزيلا لك. إذن أكثر من 8000 طالب استمعتم، مدارس ابتدائية وكذلك ثانوية أغلقت أبوابها بسبب طبعا مشكلة عدم تحلية المياه في منطقة الجنوب، وهذا طبعا يعطل ليس فقط جهاز التربية والتعليم إنما أيضا مجال الزراعة بشكل كبير جدا. الحديث عن أزمة كبرى في هذه الساعات. ننتقل إلى الانتخابات
2: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
0: بالأمس أعلنت الوحدة بين بتسلئيل سموتريتش وفيغلين، وهذا ما قاله رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يواصل الضغط على معسكر اليمين للتحالف الشامل منعا لسقوطه.
3: أنا חושב שזו השאלה הכי חשובה ברגע זה. יש לנו כמה ימים לגרום לאיחוד. אני מבין שסמוטריץ' ופיגלין מדברים, זה חשוב לסגור את זה. אני חושב שהייתי שמח לראות גם את בן גביר מצטרף אליהם, כי אז לא נאבד אפילו כל אחד. ולגבי וינטר, טוב, השאלה לאן פניו מועדות. אני לא יודע לאן פניו מועדות, אני מקווה שהן מועדות למקום הנכון, אבל ברגע זה הוא לוקח מנדטים, הוא לא עובר את אחוז החסימה לפי 2-3 סקרים שאני ראיתי.
4: הסקרים של עכשיו,
3: כן. אבל הקולות שהוא לוקח הם נטו ימין. ואני חושב שני דברים. א', אלה שיכולים להתאחד ורוצים להתאחד, כולם צריכים להתאחד. עשינו את זה בבחירות האחרונות וניצחנו.
0: إذن كان هذا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يتحدث عن أهمية تحالف كل أحزاب اليمين في معسكر اليمين لعدم سقوط الحكومة لاجتياز هذه الانتخابات بشكل قوي جدا على حد تعبيره. وطبعا يطالب بن غفير وفينتر وكل الأحزاب أحزاب اليمين بالوحدة كما فعل سموتريتش وفيغلين بالأمس. أما على مستوى الأحزاب العربية المشتركة شنت هجوما على الموحدة التي ردت أيضا ببيان مفصل. السؤال، هل هذا التوتير سيسمح بتوقيع اتفاق فائض أصوات في المستقبل القريب ونحن نبتعد 5 أيام عن إغلاق القوائم؟ معنا أمين عام الحزب الشيوعي الإسرائيلي الأستاذ عادل عامر. صباح الخير أستاذ عادل، أهلا بك.
5: أهلا نور أستاذ يوسف.
0: حدثنا عن هذا التوقيت، يعني جدا غريب هذا التوقيت، بيان كهذا في ظل الحديث عن أهمية الوحدة، في ظل الحديث عن أهمية في حال وأن لم ينضم مثلا منصور عباس يجب التوقيع على اتفاق فائض أصوات. الحديث من جهة عن وحدة وأهمية يعني أن تكون حملة انتخابية بدون توتير بدون مناكفات، والمشتركة الثلاثية تخرج ببيان هجوم 300%.
5: اولا يعطيك العافية.
0: ثانيا
5: يعني خلينا نضع الامور في نصابها الصحيح. نحن نسعى الى نقاش وحوار سياسي محض مع الاخوة في القائمة الموحدة وليس اكثر من ذلك. كل محاولة لجر النقاش فيما بيننا إلى محاور شخصية وكأن هناك هجوم، هذا أمر مرفوض، ونحن في القائمة المشتركة لسنا في هذا الورد، ولكننا نريد نقاش سياسي عميق يوضح الفوارق فيما بين القائمتين لكي يستطيع الناخب في نهاية الأمر أن يحسم أمره.
0: جميل. أستاذ عادل، هل عندما تقول أنت للموحدة فضلتم شخصا صهيونيا على وحدة الأحزاب العربية، هل تعتقد بأن هذا أو هذه النبرة، هذا الطرح يجر فعلا إلى نقاش سياسي؟ هذا يجر إلى مناكفات؟
5: أولا أستاذ العزيز، هذا الواقع أن القائمة الموحدة ضمت شخصية سياسية تنتمي إلى التيار اليميني الصهيوني المركز في إسرائيل. هذا واقع. لا يمكن أن ندفن رأسنا في الرمال ونقول أمر آخر. ولهذا السبب نحن نناقش هذه الخطوة، وهل نعتبرها ونناقشها، هل هي صحيحة؟ ما هي الفائدة من هذه من ضم مثل هذه الشخصية؟ كيف تم هذا الضم؟ ما هو الثمن الذي دفعه سيجالوفيتش من أجل أن يكون جزء من الموحدة؟ وما هو الثمن الذي دفعته الموحدة من أجل أن يكون سيجالوفيتش جزء منها؟ ويتضح أن من دفع الثمن هي القائمة العربية الموحدة. سيجالوفيتش جاء معززا مكرما إلى الموحدة، لم يدفع، لم يتخلى عن أي موقف من مواقفه السياسية الصهيونية، وهو يعترف بذلك لكي يكون جزء من الموحدة. يعني لا يحق لنا مناقشة هذه الخطوة.
0: طبعاً يحق لك.
5: باعتقادي بالعكس، هذا يفيد، هذا يفيد النقاش، هذا يبرز أهمية الثوابت الوطنية، يبرز أهمية العمل السياسي. ولهذا السبب أقول أن الخطوة التي قامت بها الموحدة هي خطوة استثنائية بلا شك، وهي تستحق النقاش، وهي ويجب علينا أن نناقش هذه الخطوة. كيف يقوم حزب كامل له حضور في المجتمع العربي، له حضور في الوسط العربي، بملائمة نفسه لشخص، لفرد جاء من حزب يش عتيد، لم يغير أي حرف من نهجه السياسي، ولم يتقدم خطوة باتجاه البرنامج السياسي للموحدة، بل بالعكس الموحدة برمتها وببرنامجها السياسي ذهبت إلى سيجالوفيتش. هذا يستحق النقاش. يعني عندما تمنح القائمة الموحدة لهذا الفرد، لهذا الشخص الذي ينتمي إلى التيار الصهيوني، الحق في حرية التصويت في قضايا الحرب والسلام، يعني هذا أمر مدهش، بمعنى أنه إذا شنت حرب إسرائيل يستطيع سيجالوفيتش أن يصوت إلى جانب الحكومة.
0: طيب أستاذ عادل، طيب هذا النقاش طبعا يعني كبير جدا، وطرحت يعني نقاط،
5: هو المطلوب نقاط، أن يكون النقاش كبير جدا وعميق جدا جيد، وبمسؤولية وباحترام جيد كامل.
0: ولكن من جهة أخرى قلت أنه سيجالوفيتش لم يغير من مواقفه عندما انضم إلى القائمة العربية الموحدة، ولكن من جهة أخرى هذه الحالة كانت لها هدف مركزي واضح، وأنتم في الجبهة، وليس فقط الجبهة، التجمع أيضا والعربية للتغيير، يعني كان هناك الكثير من المديح لسيجالوفيتش طيلة فترته في حكومة التغيير. وأذكر مثلا تصريحات لأيمن عودي بداخل لجان الانتخابات، تصريحات أيمن عودي أيضا في مهرجانات انتخابية. أنتم كجبهة، أنتم كجبهة إطراءات كبيرة بالطول وبالعرض لسيجالوفيتش. إذن ما الذي حصل؟ والموحدة تقول هذا المسار هو فقط لمواجهة الجريمة والعنف، هذا هو الهدف الأبرز. ما المشكلة، ما المشكلة في ذلك؟
5: أولا ما قام به نواب الجبهة وآخرون في الكنيسة بكيل المديح لسيجالوفيتش، نحن مع إعطاء صاحب الحق حقه وليس إعطاؤه مقعد في البرلمان. ما كان يقوم به سيجالوفيتش كان يقوم بواجبه، وهو قام بواجبه ويخلف عليه، والإطراءات التي صدرت من نوابنا هي إعطاء صاحب الحق حقه وليس إعطاؤه مقعد في البرلمان، يكون له تأثير عميق، تأثير عميق على قضايا الحرب والسلام. الصراع في المنطقة والصراع حتى في إسرائيل هو ليس على الموازنة، هو ليس على المال، هو ليس على الميزانيات، هو على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، على حقنا نحن في الوجود في وطننا على قدم المساواة كأقلية قومية. هذا هو الصراع. إذا كان سيجالوفيتش يعترف بحق الشعب الفلسطيني القومي بتقرير المصير فأهلا وسهلا به، نحن لا نعترض، ولكنه لا يعترف. وعندما تطرق إلى القضية الفلسطينية والدولة الفلسطينية هو قال بنفس استعلاء قومي أنه يريد أن أنه لا يريد لإسرائيل أن تكون دولة ثنائية القومية. هذا نفس استعلائي، نحن أصحاب هذا الوطن. ومن هنا نقاشنا مع الأخوة في والأعزاء في القائمة الموحدة، أننا نتعامل، أننا يجب أن نتعامل مع أنفسنا كأصحاب هذا الوطن. إن كان سيجالوفيتش أو غيره يقوم بواجبه فهذا أمر محمود، وعندما يتقرب أحدهم إلى حقوقنا القومية والمدنية فأهلا وسهلا به. ولهذا هذا هو النقاش الحقيقي مع مع الاخوه في الموحده بخصوص سيجلوفيتش.
0: طيب قرات انه يعني ربما الجبهه كانت تريد سيجلوفيتش، الموحده سبقت في هذه الخطوه.
5: لا لا لا لا انا قرات هذا الخبر.
0: قرات طبعا،
5: قرات هذا الخبر، وبصراحه يعني بعرفش في حدا عنده فانتازيا في الليل بيكون لا لا يعني لم يكن لدينا أبدا اي رغبه في ضم سيجلوفيتش
0: بالمره. طيب سؤال اخير، سؤال
5: اخير، يعني استاذ عادل من اين اتى هذا
0: الامر؟ طيب نحن نسال طبعا ولك الحق بالرد، وهذا طبعًا مهم طبعًا جدا انه انت معنا وترد. هناك من يقول انه هذا البيان نسف، انتهى الموضوع، نسف كل امكانيه توقيع اتفاق فائض اصوات مع الموحده.
5: شوف استاذ العزيز يوسف، حتى قضيه فائض الاصوات هي قضيه سياسيه. نسال انفسنا ما الذي يخدم النهج السياسي والقضايا السياسية الكبرى التي نحن في الجبهة والقائمة المشتركة نريدها من هذه الانتخابات. أولا نحن نريد إسقاط هذه الحكومة اليمينية الفاشية، هذا هدفنا الأعلى في هذا، من أجل أن نضمن حقوق مجتمعنا العربي الفلسطيني في الجليل والمثلث والنقب، ومن أجل أن تتوقف حرب الإبادة في غزة وحرب التطهير العرقي في الضفة الغربية المحتلة. إذا كان التوقيع فائض الأصوات يخدم هذه المهمات السياسية فنحن مع هذا الأمر، ولهذا السبب أقول أن كل صوت يجب أن لا يذهب هباء منثورا وأن يكرس من أجل أن يخدم هذه الأهداف السياسية. ولهذا أقول أن فائض الأصوات هو أمر يجب أن يتم، ويجب أن تتم دراسته في السياق الذي تحدثت عليه. وأقول بصريح العبارة هذا الأمر فائض الأصوات حتى الآن لم يبحث داخليا في الجبهة، ولم يبحث مع شركائنا في المشتركة، ولكن أسمح لنفسي كأمين عام للحزب الشيوعي أحد مركبات القائمة المشتركة أن أقول رأيي أنني مع هذا التوجه الإيجابي، أن يكون هناك فائض الأصوات من أجل أن نخدم القضايا التي ذكرتها، إسقاط هذه الحكومة الفاشية، ضمان مصالح شعبنا في داخل هذه البلاد، وكذلك وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي في الضفة الغربية.
0: عادل عامر الأمين العام للحزب الشيوعي الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك وسعد صباحا. النائب الدكتور منصور عباس معنا على الخط الهاتفي رئيس القائمة العربية الموحدة، أهلا بك معنا دكتور.
1: أهلا بك أخي يوسف.
0: لم تدفع الموحدة بأي ربما أي ثمن من أجل طبعا، أو لم يدفع سيجلوفيتش أي ثمن للانضمام إلى الموحدة، لم يغير من مواقفه، حضر مع كل الرزمة مع كل مواقفه، كيف ترد على ذلك؟
1: القائمة العربية الموحدة عندما خطت هذه الخطوة بضم سيجلوفيتش إلى صفوفها بناء على تشخيص أن مصلحة مجتمعنا العربي في مكافحة العنف والجريمة وفي مواجهة عملية فعلية لظاهرة العنصرية والتحريض والفاشية في إسرائيل ضد المواطنين العرب، ضد الأطباء العرب، ضد العاملين العرب، ضد سائقي الباصات العرب وغيره، خطت هذه الخطوة لأجل مصلحة مجتمعنا العربي، وهي تدرك أنه يوآف سيجلوفيتش جاء من خلفية خبرة ومهنية في المجال الأمني ومكافحة المجموعات الإجرامية بداية في المجتمع اليهودي في العقد الماضي أو قبل الماضي، وثم أنه كان له دور إيجابي كبير في مكافحة الجريمة في السنة الوحيدة التي كنا فيها في الائتلاف. وأنا أذكر أن كثير من الشخصيات والأحزاب العربية كانت تمتدح يوآف سيجلوفيتش على هذا الدور الذي نستطيع أن نقول أنقذ فيه أرواح كثيرة في مجتمعنا العربي وفي غير مجتمعنا العربي. ونحن في القائمة العربية الموحدة فعلا ننظر إلى المستقبل ونريد أن نستثمر خبرة وقدرات هذا الرجل في هذا الجانب. من جهة أخرى بالنسبة إلى المواقف، واضح تماما احنا لا ندعي أنه يوآف سيجلوفيتش يعني تحول إلى قومي عربي، ولكن يوآف سيجلوفيتش في الإطار العام كما هو موقف الأعضاء الكنيسة العرب، هو مؤيد لتحقيق السلام وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، وتحدث بهذا الموضوع بشكل واضح في المؤتمر الصحفي، وقدم الاعتبارات من زاويته كمواطن يهودي صهيوني في هذا الجانب، وحقه أنه يقدم مبرراته في هذا الجانب. ونحن كذلك أنا كذلك أيضا أعلنت موقف في هذا الموضوع، وهو موقف مؤيد حقوق المواطنين العرب والمساواة وحقنا في الحياة وغير ذلك من الأمور الأساسية وغير الأساسية. فبالتالي هذا موقف يجمعنا جميعا، حتى لو جئنا من خلفية قومية يهودية ولا قومية عربية ولا شيوعية ولا ليبرالية ولا غيره، في المواقف العامة للشخص لا يقاس على الأيديولوجيا بقدر ما يقاس على أدائه وعلى أهدافه وعلى استعداده لهذه الشراكة.
0: دكتور منصور،
1: تجمع الناس مع بعضها.
0: هل وجود سيجالوفيتش سيسهل عليك أنت بالذات ربما التوجه إلى خطوات تعد كبيرة نوعا ما بكل ما يتعلق بالتوجه السياسي، الدخول إلى الحكومة مستقبلا؟
1: في 3 أهداف في هذا الضم لسيجالوفيتش القائمة العربية الموحدة. واحد منها ما ذكرته ولكن ليس الأساسي. أنا في اعتقادي أن وجود سيجالوفيتش معنا هو يعني مهم جدا على صعيد مواجهة الحملة، حملة التحريض اليومية التي نشهدها في القنوات اليمينية من قبل شخصيات يمينية، حملة ضد التحريض، ضد العنصرية، ضد الفاشية، وهي رسالة قوية من مجتمعنا العربي إلى المجتمع اليهودي بأننا طلاب تفاهم، طلاب تواصل، طلاب شراكة، لا نرى بأنفسنا يعني تهديد لأحد، إنما احنا مستعدين أن نتشارك مع الآخرين فضلا عن اعتبارات أخرى سواء كانت انتخابية أو سواء كانت سياسية في الإطار الذي تحدثت فيه. فهذه خطوة لا شك إنها حظيت بدعم كبير في داخل مجتمعنا العربي، وحظيت بدعم كبير أيضا في المجتمع اليهودي، وستساعد القائمة العربية الموحدة، ستساعدنا كعرب على تحقيق أهدافنا السياسية وتحقيق أهدافنا العملية في المرحلة القادمة.
0: دكتور، ذكر عادل عامر موضوع أنه حرية التصويت ليؤف سيجالوفيتش، ألا تعتقد أنه هذه الحرية ربما قد تمس بالقائمة العربية الموحدة؟
1: قبل ما تسأل، لا أخي يوسف، يعني ما هذا كلام غير صحيح،
0: غير صحيح؟
1: يعني لا لا غير صحيح.
0: هيك حكى سيجالوفيتش بالأمس، أنا سمعته.
1: لا أبدا، هذا أخرى مرة في محاولة لتشويه هذا اللقاء واتهام الموحدة بأنه هي تنازلت وخضعت إلى شروط. أبدا، هذا التقاء تقني والتقاء على المتفق عليه ومن خلال أيضا قواعد الانضباط في الكنيسة. في نهاية الأمر اختلافات، هنالك اختلافات أو وجهات نظر في داخل كل حزب وحزب، في داخل الموحدة، في داخل الجبهة، بين الأحزاب العربية، بين الأحزاب اليهودية، بين أحزاب العربية واليهودية، دائما هنالك.
0: طب نقدر نقول دكتور نقدر نقول انك اعطيت سيجالوفيتش حريه يعني جزئيه؟
1: اكمل الجملة. هذه الاختلافات، الاجتهادات يتم معالجتها في ساعته من خلال اللقاء والحوار والقرار في هذا الجانب.
0: ما صار هيك مثلا مع مازن غنايم ودخلت الى ازمه مع مازن مثلا؟
1: عشان هيك اخرى اخي،
0: لحظه بدي اسالك دكتور، بدي اسالك، هل بامكان القول دكتور، بس اعطيني اسالك هذا السؤال، هل بامكان القول انه منصور عباس يمنح سيجالوفيتش ربما حريه جزئيه، مش حريه كامله؟
1: لا جزئيه. لا يا اخي يوسف، في قاعده موجوده في هذا الجانب وهو قاعده الالتزام والانضباط. الان قد يحدث انه في داخل اي حزب يكون هنالك اختلافات في وجهات النظر وشخص يختار له موقف معين، هذا يناقش في حينه. الآن أنا أذكر عندما كنا في الائتلاف كان البعض يأتينا بادعاءات مدى انضباط القائمة العربية الموحدة في الضوابط الائتلافية. طب هي يعني الأحزاب اليهودية كلها تنضبط بنفس الضابط في الائتلافات الحكومية ولا تحاول أن تضغط وكذا وكذا؟ لا، في محاولة هنا لتشويه الحالة. هذا حالة ضم سياسي تقني من أجل حياة مجتمعنا العربي، من أجل تعزيز فرص المجتمع العربي في أن يعني يتمكن وأن يكون له دور في الملعب السياسي الإسرائيلي، من أجل مواجهة العنصرية، مواجهة الفاشية، مواجهة التحريض. يا رجل، هنالك تحريض على الأطباء العرب، على سائقي البساط العرب، على العمال العرب، يعني أمر غريب باليوم يجري في إسرائيل. القائمة العربية الموحدة تركز على إعطاء حلول للمشاكل التي يعاني منها مجتمعنا العربي. موضوعنا الآن مش موضوع أنه نناقش الأيديولوجيات تبعت الحزب الشيوعي والحزب القومي
4: والحزب الصهيوني وغير ذلك، في مجال أن نناقشها. ولكن الآن تركيز القائمة العربية الموحدة تقول هذا برنامجنا، هذا نهجنا، هذا مسارنا. نرجو من كل الأحزاب العربية أن تنشغل بذاتها، أن تنشغل ببرنامجها، أن تقول للناس ماذا، ما هو مشروعهم، ما هو نهجهم، ما هو خططهم التي يريدون من خلالها أن يخدموا المجتمع العربي. هذا هو الموضوع. أما ما دون ذلك هذا يعني مناكفات سياسية أعتقد أنه لا مكان له. وإحنا مرة أخرى بدي أرجع وأقول بشكل واضح وصريح، نحن نمد أيدينا من جديد، أيدي بيضاء إلى الأحزاب العربية، إلى القائمة المشتركة، نعمل اتفاقية فائض أصوات من اليوم. ليش أنا بقول من اليوم؟ ما نستنى لشهر 10 إذا في موافقة طبعا. يبدو لي أنه في عندهم علامات سؤال.
0: لا عادل عامر سمعته قال مع أنا شخصيا مع هذا التوجه الإيجابي.
4: ما هو أخذ كلام الآن، ما الذي يمنع أنه نعمل اتفاقية من اليوم؟
0: سؤال طبعا.
4: لأنه
0: سؤال.
4: ليش يوسف أنا بحكي هذا الكلام؟ شوف، المجتمع العربي يتقبل فكرة التعددية وأن هنالك نهجين سياسيين وقائمتين بدل ثلاث قوائم، وبالتالي ما في حرق أصوات. ولكن المجتمع العربي يريد أن يرى الأحزاب بالعربية على تعددها، يريد أن يرى أجواء إيجابية، يريد أن يرى تعاون بين الأحزاب العربية، يريد أن يرى أنه حتى لو قسم كان في ائتلاف ومعارضة ما نسعى لإفشال بعضنا البعض كما كان في المرة السابقة.
0: الآن دكتور الآن يكتب لي محمد علي طه طبعا رئيس لجنة الوفاق رسالة على الواتساب، يكتب صباح الخير، سوف يتم توقيع فائض الأصوات بعد تقديم القوائم وهذا لا يمنع النقاش السياسي بين القائمتين. طبعا تعليق على الحوار
4: اللي لغاية الآن إحنا صلنا تقريبا أسبوعين أو ثلاثة دعينا إلى توقيع فائض أصوات وإلى ميثاق شرف وإلى ميثاق للتعاون والتنسيق وتقاسم الأدوار وتكامل الأدوار مع الأحزاب العربية، كل من وجهة من موضعه أو من توجهه أو من نهجه، ولكن لغاية الآن لم يصلنا أي جواب إيجابي. نرجو أن يكون هذا الأمر صحيح وأن لا تماطل الأحزاب العربية في هذا الجانب. وعمليا حتى برضو أنت تخطو هذا الخطوة، يعني أقل ما يكون فيها بدل أن تناكف وتخون، عمليا المقول اللي قيلت انه احنا فضلنا مرشح صهيوني على الوحدة مع الاحزاب العربية، هذا تخوين يا عمي. لانه عمليا احنا يا اخي نحن بحثنا عن الوحدة الحقيقية، الوحدة التي فعلا تخدم الناس وليس وحدة الكراسي، ونحن لم نفضل احد على احد. الاحزاب العربية ذهبت وتفاوضت شهرين ثلاثة انه اتفقت بمساعدة لجنة الوفاق، وبالتالي القائمة العربية الموحدة استمرت في طريقها كونها بقيت لوحدها تبحث عن خطوات سياسية جدية يمكن أن تعزز فرص العرب في التأثير في داخل دولة إسرائيل ووقف العنصرية والفاشية. بالتالي وكأنه في اتهامين، اتهام بعدم الوحدة وهذا كذب. يعني إحنا نريد الوحدة الحقيقية مش وحدة الكراسي. نريد الوحدة المزمرة لصالح مجتمعنا العربي، والشراكة أو ضمي أبسي جلوبس للقائمة العربية الموحدة هو لأجل مصلحة مجتمعنا العربي. وأنا أقول أخي يوسف، القائمة العربية الموحدة كانت وستبقى هويتها عربية وهويتها إنسانية، وأيضا هويتها أنها ملتزمة تماما تجاه مصالح وقضايا مجتمعنا العربي وشعبنا الفلسطيني. أيضا نريد أن يحل السلام وأن ينعم الشعب الفلسطيني بالسلام وأن يكون هنالك إنهاء للاحتلال وهذا الصراع، ويكون في بين إسرائيل وبين فلسطين سلام وأمن، اللي الشعبين ينعموا بالأمن وبالسلام. هذا هو مشروعنا وهذا هو مشروع كل الأحزاب العربية. يعني تقريبا على مستوى المواقف والمشاريع السياسية بمعنى الأهداف السياسية ما في

0: הקצה של המפרץ, הוא 380 קילומטר מאורמוז, הוא בכלל לא קרוב לאורמוז. שם בחרץ' אוניות דלק,
1: כן.
0: מיכליות דלק, ברכה לי המילה, מיכליות דלק, כן. מטעינות את הנפט. גם זה יגרום לעוד יותר משבר אנרגיה ממה שכבר קיים היום. ואז נשארה להם האופציה השלישית, שהיא, אתה יודע, להחליף כל כמה ימים עם פינג פונג כזה, שהאמריקאים תוקפים את אותם משגרי רקטות שדיברתי להם, והאיראנים אומרים, כדי להראות שגם הם במשחק עדיין, מפציצים אתרים שבהם יש חיילים אמריקאים. בירדן כבר פעמיים, בבחריין, בקווייט, הם עדיין לא תקפו בכוונה, אני מניח, לא את בחריין שם הצי האמריקאי הוגן, לא את האמירויות שיש שם בסיס צבאי, לא את קטר שיש שם בסיס צבאי אמריקאי ענק, ולא את סעודיה. עכשיו, השאלה לגבי ההשלמה, אני חוזר עכשיו סיבוב מלא לשאלה שלך יוסוף. כן. השאלה כרגע היא מה זה ההשלמה הזאת? כלומר, היא תיגמר בו עוד יום יומיים כזה פינג פוק.
1: כן, ואז עוד פעם חודש. חודש בלי כלום, ואז חוזרים.
0: לא, אבל אז זהו, שאם אתה אופטימיסט, אתה אומר, אוקיי, בתוך החודש הזה, האופטימיסט מקווה שאיראן ואומן יגיעו להסכמה, ואז לכאורה לאמריקאים אין עילה לתקוף, ולאיראנים אין עילה לתקוף. כי אם יש הסכם על הורמוז, והמיצר נפתח, לא באופן אידיאלי, אבל הפסימיסט אומר, סליחה, פה איראן אומנם חטפה מכות צבאיות, אבל איראן אסטרטגית וגיאופוליטית ניצחה פה. כי ב-28 בפברואר, המיצרים היו, מיצר הורמוז היה פתוח, איראן הייתה תחת סנקציות, לא יכלה כמעט לייצא את הנפט שלה, בטח לא דרך הים. המשטר היה מוחלש, אנשים הפגינו ברחובות, ואידה, אנחנו בשני בספטמבר, איראן דה פקטו שולטת במיצר. ולכן, הסיפור הזה עם ההשלמה, הוא לדעתי הוא מקומי. כלומר, אני בזהירות גדולה מעריך שזה מקומי. עכשיו, איפה יכול להיות שאני טועה? במה שנקרא הערכה לא נכונה, מיסקלקולציה, מה שנקרא. כלומר, האמריקאים יבינו לא נכון מה האיראנים עושים, האיראנים יבינו לא נכון מה האמריקאים
1: עושים. וזה יביא להשלמה.
0: וזה יביא להשלמה שהיא יותר מאשר הפינג.
1: מלחמה חוזרת.
0: לחילופים. טילים איראנים שיצליחו לפגוע וחלילה יהרגו 50 חיילים אמריקאים או התקפה אמריקאית שתהרוג 100 אזרחים איראנים, זה גם יכול להביא להסלמה.
1: התלקחות, כן. אלון פינקס, תמיד טוב לדבר איתך. קונסול ישראל לשעבר בניו יורק, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר הזה. בוקר טוב. إذن كونسول إسرائيل الأسبق في نيويورك ألون بينكاس يقول طبعا هنالك الحرب على الرواية ما زالت مستمرة. تقول الولايات المتحدة الأمريكية بأنها هي التي انتصرت, إيران تقول بأنها هي التي انتصرت, هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا الصراع على مضيق هرمز, ترامب الرئيس الأمريكي يقول مضيق هرمز تحت سيطرتنا, إيران تقول المضيق تحت سيطرة إيران, الحرس الثوري. من جهة ثالثة أيضا القصف الأمريكي على جزيرة خارج الصغيرة باتجاه طبعا أهداف طبعا نفط لإيران, تحاول طبعا الولايات المتحدة الأمريكية أن تزعزع الاقتصاد الإيراني من خلال طبعا هذه الضربات على أهداف استراتيجية اقتصادية, بالمقابل استمرار محاولات ما يعرف بخنق إيران اقتصاديا. هذه هي الكلمات التي تستعمل من قبل البيت الأبيض بكل ما يتعلق بهذه المرحلة. إذن ترامب يغير من نهجه في التعامل مع الإيرانيين. ومن جهة أخرى هناك الوسطاء, الوسطاء في مجهود كبير جدا في محاولة طبعا للتوصل إلى حل وتسوية بكل ما يتعلق باستعمال ودخول مضيق هرمز. واستمعنا كما قال ألون بينكس قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع عندما أعلن ترامب بأن مضيق هرمز هو منطقة أمريكية. كل الصراع هناك على منطقة الألغام, الولايات المتحدة تقول بأن الألغام أزيلت, إيران تقول الألغام ما زالت موجودة, وكل هذا اللغط الموجود بكل ما يتعلق بهرمز في النهاية طبعا هو لا يتمنى ذلك, قد يحدث وأن هذا القصف يؤدي إلى قتلى في الطرفين, وهذا ربما سيجعل من الحرب تعود سريعا طبعا لا سمح الله في هذه المنطقة. حاليا لا حرب ولا سلام, إنما تصعيد ومن ثم توقف وبعد ذلك تصعيد وتوقف, الفر والكر فر في المنطقة. هذا ما يحدث بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. الآن إلى الانتخابات ولكن من الجانب القانوني. الدكتور حسن جبرين رئيس ومؤسس مركز عدالة، تحية لك، صباح الخير دكتور.
2: صباح الخير، أنا مدير عدالة مش رئيس.
1: مدير ورئيس، أهلا بك.
2: صباح الفل والياسمين.
1: شكرا جزيلا لك دكتور. الاتجاه الآن لدى اليمين هو التخطيط طبعا لشطب الأحزاب العربية، وهناك طبعا معلومات حول سيطرة اليمين على لجنة الانتخابات المركزية. إلى أي درجة هذا فعلا عامل مساعد لليمين للنجاح في مهمته هذه المرة، شطب الأحزاب العربية أولا في لجنة الانتخابات المركزية وثانيا في المحكمة العليا؟
2: في لجنة الانتخابات المركزية هذا مش جديد، دائما كان هناك أغلبية لشطب الأحزاب العربية أو أعضاء عرب ممثلين عرب، يعني دائما يعني ما كان هناك وضعية أنه فعلا يقدم طلب شطب بدون ما يكون ناجح، إما إن كان ضد عضو أو عضوي أو قائمي. فلذلك هاي إنه في عندهم أغلبية صحيحة. مش بس هيك، اليوم إنه عملية من أكبر أحزاب ممثلة في لجنة الانتخابات هو حزب جانز، لأنه حزب جانز يأخذ التمثيل بتاعه وفقا ما هو موجود في الكنيسة، وبرضه لبيد عنده عدد كبير. سؤال كيف هذول تصويتهم راح يكون؟
1: مضمون مضمون أم إنه لا دكتور؟
2: يعني إجمالا إحنا منحاول إنه قدر الإمكان ما يكون هناك أغلبية ساحقة، يعني 90%. كل ما قللنا من الأغلبية بساعدنا أمام المحكمة العليا. ولكن الإشكالية الجدية اللي إحنا راح نواجهها طبعا إنه تركيبة المحكمة العليا اليوم تختلف لأول مرة منذ 30 سنة عمليا، انه في اغلبية للجانب المحافظ اليميني في العليا من هيئة التسع قضاء، يعني التسع قضاء اللي بدهم يقعدوا ويجلسوا في قضايا الشطب من التسعة راح يكون 5 هم محافظين.
1: هاي لأول مرة. هاي لأول مرة. طيب عشان يفهم المستمع دكتور، عشان يفهم المستمع إنه لأول مرة أنت تقول الدكتور حسن جبرين مدير عام مركز عدالة، من بين 9 قضاة في المحكمة العليا هناك 5 قضاة اللي هن محافظين، وهذا إشارة حمراء، إشارة حمراء للأحزاب العربية.
2: طبعا يعني لغاية الآن كان على الأقل معنا 5 إلى 6 جانب ليبرالي، وهاي المرة عمليا عكسية. فهذا الأمور من الأمور اللي بتصعب. الأمور الثانية اللي بتصعب إنه إحنا يعني بفترة صعبة جدا من جهة في هجوم على المحكمة العليا. السؤال هل المحكمة العليا راح تكون عندها الشجاعة وتقضي في هاي القضايا وفقا للبينات أو وفقا للميول السياسية؟ لأنه الجانب اليميني قوي والعنصرية ضد العرب قوي، وخاصة بعد الحرب، وهذا الجانب مهم جدا. مع ذلك في المقابل يعني ما بدي أفتتح أنا ويوسف على الصبح في التشاؤم، في المقابل ما في هناك بينات جدية أو حتى نصف جدية ضد القوائم العربية أو ضد أعضاء
1: لما تقول بينات مثل إيش مثلا؟ يعني إذا بتقارن في السابق،
2: بالسابق يعني كان هناك تصريحات اللي يمكن هاي التصريحات
1: بوستات فيسبوك ممكن
2: أو بوستات وكذا وكذا، إنه تبين وكأنه إنه أنت تؤيد منظمة معرفة كمنظمة إرهابية أو بتأيد الحرب وا وا وا وا. هاي الأمور ما غير مش موجودة، يعني مش يعني أقل بكثير من ما كان عندنا في السابق. ولذلك من ناحية قانونية وضعنا أسهل، ولكن من ناحية سياسية وضعنا أصعب.
1: هل هذا يجعلك دكتور أن تستعد بصورة أخرى؟ أنت كحسن جبرين دائما تترافع، ويعني في هذه المواجهة تكون في المركز في محاولة لمنع شطب الأحزاب العربية، هل يجعلك كل ذلك، قلت سياسيا ليس قانونيا، سياسيا هذه المرة تستعد ربما بصورة تختلف؟
2: يعني طبعا دائما نحن بكل مرحلة يعني من قيس الأمور وفقا للمرحلة نفسها، يعني ما وكأنه أنت خط مخطط تاعك الاستراتيجي التكتيكي القانوني والإعلامي بيكون نفس الشيء. دائما أنت بتغير وفقا للظروف اللي أنت بتعيشها، وفقا للصعوبات اللي راح تواجهها. يعني اليوم أنت بدك مثلا في هالقضية عمليا مرة تحكي للخمسة، ما بدك تحكي للأربع قضاة الليبراليين، بدك تحكي للخمسة على أساس يكون عندك إمكانية أنه من الخمسة على الأقل تقنع على الأقل 1 إلى 2. إذا أنت قنعت 1 إلى 2 نجحت في القضية. فأنت عمليا بدك تدرس أحيانا شو بصير معنا، بتدرس القضاة الصعبين، تدرس ملفات القضاة الصعبين، تدرس شو الأشياء المهمة للقضاء الصعبين، وبهذا الإشي أنت بتبني برضو، بتحاول تبني استراتيجية جاهزك طبعا بدون ما انك تتنازل عن اي شيء، لانه اي تنازل بهاي المرحله عمليا هذا ظرف الاحزاب، لانه انت ما بدك انت تربح قانونيا والاحزاب تخسر انتخابيا، برضه انت بدك تعمل توازنات من جهه انك بدك الحزب نفسه ينتخب، الحزب يظل محافظ على ثقه الناس فيه، من جهه ثانيه يعبر قانونيا، احيانا في تضارب بين الاثنين وانت بدك تعمل توازن بين الاثنين، خاصه ملف من النوع اللي عمليا أمام المحكمة العليا راح يكون بث مباشر،
1: صحيح
2: كل كلمة بتقولها اللي ما تأثر تربح القضية وتخسر بالانتخابات، يعني مثل ما بتقول العملية نجحت والمريض
1: مريض مات.
2: فأنت برضه بدك تعمل حسابات من النوع، وهي هي الصعوبة بهاي الملفات، يعني أحيانا سهل جدا تربحها قانونية، ولكن إذا تروح على السهولة اللي أنت بتشوفها تخسر انتخابية، تخسر يعني ثقة الناس في حزبك.
1: نقطة واضحة، شكرا لك دكتور حسن جبرين مدير عام مركز عدالة، شكرا جزيلا لك، صباح الخير. إذا انتبهتم، لأول مرة يقول حسن جبرين، لأول مرة هنالك 5 قضاة محافظين، وهذه إشارة حمراء أيضا للأحزاب العربية، وقال طبعا وأنا أقتبس سنحاول الحديث ومخاطبة هؤلاء القضاة 5 من أجل إقناعهم في حال وأن طبعا وصلت الأمور إلى هذه المرحلة. شطب الأحزاب العربية، نحن لن نخاطب القضاء 4 طبعا الليبراليين، سنخاطب القضاء 5 المحافظين، يقول الدكتور حسن جبرين. التحديات هذه المرة ليست قانونية، لأنه ما فيش بوستات كما كان في السابق لأعضاء كنيسة أو تصريحات مثيرة للجدل، إنما هنالك أجواء سياسية وتوجهات سياسية وإيديولوجية. إلى هنا القسم الأول من على الأجندة، يوسف شداد، لينا شحاد رزق، حين دهان، ريتا نادر تيودوري. نعود بعد الإعلانات ونشرة الأخبار لمتابعة القسم الثاني، ابقوا معنا.

0: صباح الخير لكل الأولاد لمعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
2: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
3: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
6: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
7: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
8: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
9: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
10: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
11: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.
12: الشنطة موجودة،
13: المقلمة
12: موجودة،
13: المي
12: موجودة،
13: الزوادة
12: فيها عامك؟
13: أكيد فيها عامك.
12: هيك تمام، لأني بحبها.
14: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
12: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
15: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
16: عناوين الساعة: إطلاق الصواريخ الاعتراضية في الشمال بسبب تشخيص خاطئ كما يبدو. نبأ يفيد أن الأمريكيين عرضوا على لبنان استئناف المفاوضات بعد أسبوعين. اعتقال 3 يهود إضافيين بشبهة الاعتداء على فلسطينيين. عودة 3 منشآت تحلية مياه للعمل بصورة جزئية، واشتداد الحرارة اليوم.
17: الأخبار
16: 9. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. جاء قبل قليل أن حزب الله أطلق مسيرتين مفخختين إلى القوات العاملة في تلة علي الطاهر، وتم إسقاط إحداهما بإطلاق النار، ولم تقع إصابات في صفوف جيش الدفاع. يبدو أن تشخيصا خاطئا لهدف جوي مشبوه أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في شمال إصبع الجليل فجر اليوم وإطلاق عدة صواريخ اعتراضية. هذا ما يستشف من الفحص الذي أجراه جيش الدفاع، ولم تقع إصابات أو أضرار. ذكرت صحيفة الأخبار أن الأمريكيين عرضوا على لبنان استئناف المفاوضات في روما بعد نحو أسبوعين، على أن يضم الوفد اللبناني ممثلين سياسيين وعسكريين. وجاء في التقرير أنه إذا صادق لبنان على هذا الموعد فسيكون ذلك أول اختبار عملي للمسار الذي يتحدث عنه الرئيس عون، ولا سيما لجهة البحث في مراحل الانسحاب وآليات تنفيذه والتحقق منه بدلا من الاكتفاء بتعهدات العامة. اعتقلت الشرطة فجر اليوم 3 يهود إضافيين بشبهة الضلوع في ممارسة العنف المتطرف ضد فلسطينيين في جنوب جبل الخليل، وتتراوح أعمارهم بين 15 و 22 عاما، ومددت المحكمة فترة اعتقال المشبوهين 7 الذين اعتقلوا أمس، وتنسب إليهم عدة حوادث إضرام نار وهجمات ارتكبت مؤخرا. ادعى الحرس الثوري الإيراني بأنه استهدف فجر اليوم مقر إقامة القائد الأمريكي لقاعدة علي السالم وحظيرة طائرات مسيرة ومنصة إطلاقها في الكويت ردا على الغارات الأمريكية الليلة الفائتة. وأشار الحرس الثوري لأنه هاجم أيضا أهدافا أمريكية في الإمارات والبحرين والأردن وأربيل. وبدوره أوضح مصدر أمريكي مطلع جزيرة أن هذه الهجمات لم تؤدي إلى أصابات أو أضرار كبيرة. دخلت أزمة تعطيل منشآت تحلية مياه البحر يومها الثالث، ومع ذلك طرأ تحسن طفيف عليها، بحيث عادت 3 منشآت للعمل بصورة جزئية رغم عكورة المياه. ويخشى من انقطاعات في إمدادات المياه ومساس بفرع الزراعة، وليس من الواضح بعد ما إذا كانت موجة الطحالب القادمة من مصر والتي تسببت بذلك وراءنا أم لا. وجاء من منظمة إنسان وطبيعة وقانون أن التبعية شبه المطلقة لتحلية مياه البحر وإهمال المياه الجوفية يعرضان مرافق الحياة الإسرائيلية للخطر. مددت المحكمة فترة اعتقال صبيين في 13 من العمر بشبهة اغتصاب صبية في 12 من العمر نهاية الأسبوع الماضي في إحدى المدن بمنطقة هشرون، وقد لاحظ مواطن التصرف المشبوه في عمارة سكنية واستدعى الشرطة. في الناصر اعتقلت الشرطة أمس شابا في 23 من العمر بعدما ضبطت في ساحة منزله بندقية كلاشينكوف مخبأ في الأرض. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن أكثر من 610 وسائل قتالية فتاكة ضبطت في لواء الشمال منذ مطلع العام الجاري.
18: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
19: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
18: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
16: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وتطول الحر. وغدا وبعد غد الجمعة تنخفض درجات الحرارة وتظل على حالها في يوم السبت المقبل. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم في 10 بمشيئة المولى.
18: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. من مكان، سنة دراسية ناجحة وموفقة. الآن في مكان على الأجندة مع يوسف شداد.
7: التاسعة وسبع دقائق، عدنا لمتابعة القسم الثاني من على الأجندة. يوسف شداد، ليناش حدرزق، حين دهان، وريتا نادر ثيودوري. الأمين العام للحزب الشيوعي عادل عامر حول بيان المشتركة الثلاثية ضد الموحدة بعد ضم سيغالوفيتش تحدث إلينا في الساعة الأولى وقال لا يعقل أن تضم مرشحا صهيونيا كسيغالوفيتش وأن تمنحه حرية التصويت في قضايا وجودية، ولا يعقل أن تضم شخصا كسيغالوفيتش دون أن يغير موقفا واحدا من مواقفه السياسية. تصريحات سيغالوفيتش حول الدولة الفلسطينية هي تصريحات استعلائية، يقول عادل عامر. ندرس أيضا من مجمل تصريحاته، يضيف، ندرس خطوة فائض الأصوات مع الموحدة، وأنا شخصيا أؤيد توقيع فائض أصوات مع الموحدة. النائب الدكتور منصور عباس هنا عبر الأثير رد بالقول هذا خطاب تخوين، فضلنا الوحدة الحقيقية على وحدة الكراسي. الموحدة هي حركة إنسانية سياسية اجتماعية، ما يقال حول منحنا سيغالوفيتش حرية التصويت هو تشويه ومغالطات. اتفقنا على الانضباط الحزبي والالتزام بقرارات القائمة، الاختلافات قد تكون ولكن عندها سنجلس وسنناقش. نتابع ملفات القسم الثاني ونبدأ مع هذا الحوار الخاص. في كتابها الجديد من المكان إلى الفضاء، إعادة التفكير في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، تذهب البروفيسورة والشاعرة نداء خوري إلى ما هو أبعد من الأسئلة التقليدية المرتبطة بالحدود والمفاوضات والتسويات السياسية والهوية، لتعيد النظر في الأسس الفكرية التي تشكل رؤية الصراع وتضع الإنسان والوعي والعلاقة مع الآخر في صلب هذا النقاش. فهل يمكن إنهاء الصراع من دون تغيير الطريقة التي نفكر بها فيه؟ سؤال. وهل يمكن أن يبدأ البحث عن الحل من إعادة صياغة علاقتنا بالمكان والآخر؟ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني طبعا كما لم تقرؤون عنه من قبل، كل ذلك في كتاب البروفيسور نداء خوري، الباحثة الأكاديمية الشاعرة المعروفة. أهلا بك بروفيسور نداء، صباح الخير.
8: صباح الخير يوسف، إليك ولكل المستمعين.
7: تقولين بداية قبل الخوض في التفاصيل المختلفة، حدثين عن بنية الكتاب بروفيسورة.
8: الكتاب جزئين بشكل عام، الجزء الأول هو عبارة عن بحث للأدب السياسي اللي كتبته المرأة الفلسطينية بخلال 80 عام على قيام دولة إسرائيل ضمن حيز دولة إسرائيل. والقسم الثاني هو فكر وفلسفي وخلاصات نتائج دراسة الأدب السياسي كمان بمنظار مقارن للسياسة الفلسطيني والأدب السياسي الإسرائيلي بما يتوافق مع الأحداث الحدث السياسي اللي كان يكون والحروبات والمحطات المفصلية اللي كانت تأثر وتشكل الوعي الجمعي بكل الطرفين.
7: نعم، تقولين بروفيسورة نداء إننا بحاجة إلى إعادة التفكير في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، هل المشكلة برأيك في الصراع نفسه أم في الطريقة التي بنينا بها هذا المفهوم حول هذا الصراع؟
8: أنا بعتقد أنه إحنا تحولنا لمجموعة اللي ما بنقدر نتخيل حتى عايشنا أو وجودنا خارج من دار الصراع. يعني إذا كان تسأل أي حدا كيف هو ممكن يكون عايش بشكل طبيعي رح يستصعب ينطيك تصور حيفي. إحنا احترفنا صراع، منتج الصراع، منتغذى منه وعم نمارسه يوميا، وصار في إلنا نوع من إدمان على الحياة من أجل هذا الصراع. ما عم نعمل موقع محايد، ننظر للصراع بشكل غير حسي، بفكر غير رجعي، لأنه دائما عم نرجع ونتغذى من إيديولوجيا ومن فكر رجعي قديم ومننقله للحاضر، بينما العالم كله في ديناميكيته هو متحرك، هو دائم التطور، وإحنا مروحين مطارح المبدئية ومطارح الموقف، وهيك عم بتكون النتيجة واضحة للكل بكل المستويات الاجتماعي والسياسي وللأسف الحياتي بشكل عام.
7: إذن هل يمكن الوصول إلى حل سياسي للصراع من دون تغيير صورة الآخر في وعي كل طرف؟ وهذا أيضا في جزء معين في الكتاب قمت بالتركيز عليه بشكل عميق جدا.
8: نعم، لما إحنا نقول الآخر بنفس الوقت إنه أنا كمان بذات الوقت أنا هو الآخر. يعني المنظار الأصح بين فصل الأنا والآخر هو المنظار للبعد الإنساني اللي موجود.
7: البعد الإنساني، نعم
8: طبعا، بدون تفعيل الإيديولوجيا والمصالح الضيقة أو السقف الواطي تبع خطابات حزبية أو خطابات تناحرية، أو بكل الطرفين يعني الحكي عم بيكون على الطرف الإسرائيلي وعلى الطرف الفلسطيني، نفس المنهجية للإدارة وللحياة، بالتمسك بالأرض، بحدود الأرض، في الإيديولوجيا، في محاولة التسلط ورفض الآخر. واضح أنه الكفة عم ترجح للقوي للأسف، وهون الخسارة اللي مفروض إحنا نلتفت لإلها ونغير منهجيتنا في فهمنا لحياتنا، لوين مستقبلنا بده يروح. ما بدنا نضل نعتمد فقط على مرجعية الماضي وعلى الأفكار. يمكن بفكر أنه فترة صلاحية الأفكار اللي إحنا عم نعتمدها ونحييها كمان انتهت.
7: حتى بروفيسورة،
8: حتى بفكرنا،
7: حتى للثوابت هنالك صلاحية، فترة صلاحية. مثلا يعني يسأل، قد يسأل سائل أنه هل يمكن فعلا التنازل عن الحديث عن الحدود، عن المفاوضات، عن التسويات السياسية، عن الهوية؟ هل يمكن التنازل عن كل ذلك ونقل الحديث والنقاش عن الصراع إلى مرحلة أخرى قد تجد ربما الحل المطلوب؟
8: ذكرت كلمة الثوابت. الحياة في ماهيتها هي الحركة والتطور. لما إحنا بدنا نتمسك بالثوابت والعالم كله يتحرك حولنا، إذن إحنا في تراجع. الثوابت اللي هي كانت مرة تخدمنا كإنسان بشكل عام وكبشر وفي المنطقة وبالشرق الأوسط، اللي هي الأرض والحيز المكاني عشان ضمان الوجود تبعنا، بطلت اليوم شرط وحيد ومطلق من أجل ضمان مستقبلنا، لأنه عصر التكنولوجيا تجاوز المكان، تجاوز الحدود. العولمي عم بتضعف أهمية الحدود القومية وأهمية الدولة القومية بشكل عام. وإحنا ما زال خطابنا السياسي متمسك بما يدعى الثوابت اللي أنت بتقول عنها، بينما كل شيء حوالينا تغير. حتى المصطلحات الأساسية اللي عم بتداولها العالم اليوم هي مختلفة. إحنا هالقد أصيلين وأصلانيين لدرجة أنه عنا متمسكين بالثابت، وكل شيء عم بيكون قادر يغلبنا، لأنه إحنا بدنا نمكن كينونتنا، بينما العالم عم بيطور سيرورته. فلابد من إنه إحنا نطور وعينا ونبدأ نحكي في مصطلحات جديدة، في آليات جديدة، طالما إنه الأداء بشكل عام بالطرف الإسرائيلي وبالطرف الفلسطيني فيه وكأنه قوانين لعب، طالما إنه اللعبة نفسها وإحنا بس منتبدل على الأدوار ذاتها، بدها تكون النتيجة ذاتها أكثر من 100 سنة. ما في حل، أنا ما بآمن أنه في إشكالية بالكون وما في إلها حل. مفروض نرجع نغير منهجية التوجه والفحص فعلا الإرادة الجمعية. أنا عم بلاحظ أنه المجتمع عم بوعى، الناس عم بتخرج خارج، بتتحرر خارج الحدود المكانية كشعب فلسطيني، كطاقات شبابية موجودة في كل العالم.
7: طيب بروفيسورة،
8: ومن طرف تاني احنا بدنا نحاول نتمسك في الثوابت، فهم في مفارقة كتير كبيرة.
7: طيب عنوان الكتاب من المكان إلى الفضاء، طبعا أنت تقصدين المكان الذي شكل لعقود هو طبعا محور الصراع، إلى الفضاء بوصفه مجالا لإعادة التفكير في الآخر وإمكانات العيش طبعا المشترك. وهذا الطرح يعني أيضا قوي جدا، مقاربة مختلفة لفهم واحد من أكثر الصراعات تعقيدا واستعصاءا في العالم. طيب كيف تبسطين كل ذلك للقارئ؟ كيف يمكن أن يفهم الصراع من بوابة البروفيسورة نداء خوري؟
8: في ظل الثورة التكنولوجية اللي صار العالم كله، يعني قرية ما نقول قرية صغيرة بس العالم كله مفتوح، أهمية الحيز المكاني والحدود هي صارت تكون نوع من سجن ونوع من عقبة. والإنسان قادر أنه يتجاوز هاي الحدود الفيزية أو الجغرافية السياسية تنه قادر يكون إنسان كوني. المفتاح البسيط هو أنه يكون عندنا استعداد للانفتاح على تغيير منظومة تفكيرنا، على جرأة في أنه نطرح أسس تفكير جديدة، مصطلحات جديدة. وما في مقدسات بالفكر، والفكرة القديمة خلص وقتها انتهى. مفروض نبحث عن أفكار، يعني جدودنا والسابقين والمفكرين اللي كانوا بشر مثلنا مثلهم وأنتجوا فكر ما. السؤال ليش إحنا عاطلين عن إنتاج فكر جديد اللي يخدم المستقبل؟ إيش في عنا أدوات نقدر ننطي أجيالنا للمستقبل تكون فيها؟ هل إحنا مهيئين إنه ندخل على المستقبل في ظل التكنولوجيا والعولمة وكل شيء بالعالم الفضائي، الكلاود والفيرتوال تعرف كله المتخيل، يعني حتى الواقع صار وهمي إلى حد ما. هل إحنا قادرين نجيب أجيالنا ونستمر في المستقبل وندخل على المستقبل وفي عنا أدوات اللي تضمن بقائنا وتطورنا، ولا إحنا ما زلنا عم نحاول نمكن وجودنا في أرض في منهجية في إيديولوجيا؟
7: طيب قد لا يتفق كثيرون مع هذا الطرح، وهذا طبعا من جهة أخرى قد يؤيد كثيرون هذا الطرح، ولكن أنت ككاتبة لهذا الكتاب البروفيسورة نداء خوري، ما الفكرة التي تتمنين أن يخرج بها القارئ بعد قراءة هذا الكتاب حتى لو لم يتفق معك بالطرح وربما بالأسلوب وبهذه الثورة الجديدة من الأفكار، أنه الخروج من الصندوق؟
8: هو يكفيني أنا أنه الاستعداد للانفتاح للمحاورة ولفتح خطاب جديد أو نوع من مصارحة وتحاور وطرح الأمور مثل ما هي. الاستعداد لفتح هذا الخطاب هو مفتاح يكفي بالنسبة لي. الكتاب هو بالنهايته بخلاصته يدعو إلى ضرورة إعادة وعي جديد، تغذية وعي جديد، تنشيط حتلنة وعينا بما يتطلب من مسؤوليتنا لأجيال، لشعب كامل منعوف بكل بقاع الأرض. الشعب الفلسطيني والجاليات الفلسطينية اليوم تحكي كل لغات الأرض، فبتطلع على السقف السياسي بتلاقيه كتير أضيق وأوطى من سقف الشعب وثقافة الشعب وإرادة الشعب للحياة، وبشكل راقي وبشكل إنساني مطلق. إحنا قادرين نحاور كل شعوب الأرض، عنا بجالياتنا الفلسطينية في كل دول العالم، فليش عم نختصر ومنختصر ذاتنا ومنختصر مستقبلنا ومنختصر حلمنا بما يدعى ثوابت، بما يدعى إيديولوجيا وفكر؟ يعني مرق عليه الزمن، مفروض نعمل حتلنة.
7: البروفيسورة نداء خوري، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا. الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في كتابها الجديد من المكان إلى الفضاء، إعادة التفكير في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. شكرا بروفيسورة نداء، شكرا جزيلا
8: شكراً
7: لك.
8: شكرا شكرا يوسف، شكرا هارك سعيد.
0: الآن في مكان على الأجندة مع يوسف شداد.
7: نعود إلى القضايا المحلية، وهذه المرة إلى كفر كنا. معنا مدير عام مجلس كفر كنا السيد إسلام أمارة. أسعد صباحا، أهلا بك.
9: صباح الخير لك أخ يوسف ولجميع المستمعين الكرام.
7: تطورات قضية سهل كفر كنا بعد التوصية لنقل المسؤولية إلى المجلس الإقليمي الجليل الأسفل، ما هي آخر التطورات والخطوات التي اتخذت طبعا بعد صدور هذه التوصية أستاذ إسلام؟
9: في الواقع هذه التوصيات يعني لم تكن مفاجأة بالنسبة لنا، لأنه منذ أن وكل وزير الداخلية هذه اللجنة العنصرية، ويعني النتيجة اللي والتوصية اللي قدمتها هذه اللجنة كانت معروفة ضمنا وسلفا وقبل الشروع بفحص الإمكانيات، يعني اعتبرنا ونعتبر أن هذه اللجنة بقرار سياسي. أعضاء قسم كبير من أعضاء هذه اللجنة مستوطنين، أفكار يمينية متطرفة، بس من أجل البروتوكول اللي حضروا لكفر كنا وطلبوا جلسة معنا وقدمنا كل الشرح عن أهمية هذا الشارع لكفر كنا وتاريخ هذا الشارع لكفر كنا وسهل كفر كنا ومزارعين كفر كنا وفلاحين كفر كنا، إلا إنهم كانوا القرار متخذين وسلفا. ونحن الآن في مرحلة إنه وضعوا هذه التوصيات على طاولة وزير الداخلية الغائب، ما لا يوجد وزير في هذه الوزارة، ونحن نعول على استبدال هذه الحكومة وبجميع مركباتها من أجل إسقاط هذه التوصيات وإعادة الحق إلى أصحابها.
7: يعني بكلمات أخرى، فيش إشي بإيدكم الآن، فيش حل مطروح حتى لو مسار قضائي، أنتم فقط تعولون على تغيير الحكومة ب 27
9: أسرة. إحنا بعدة مسارات، إحنا من خلال نوابنا في البرلمان نعول عليهم في الحكومة القادمة. نحن مستعدين للتوجه للاعتراض على هذه التوصيات في محكمة العدل العليا. أيضا سيكون هناك يعني نضال وحراك شعبي من أهل كفر كنا. هناك ثلاث مسارات للتصدي لهذا القرار المجحف. كفر كنا، تاريخ كفر كنا ما يزيد على 5000 عام، لا يمكن في توصية من ناس اللي هن فاشيين وعنصريين يجي يلغوا هذا التاريخ، لن نسمح ولن نقبل.
7: لماذا يقال أستاذ إسلام أنه هذا السهل سهل كفر كنا هو عصب كفر كنا؟
9: هذا السهل يعني هو بمساحة أكثر من 3000 دونم، وهذا الشارع هو الشارع الوحيد اللي بيوصل لهذا السهل، وهذا السهل متنفس لأهالي بلدنا يعني. وهناك يعني ناس تعتاش على الزراعة والفلاحة في هذا السهل منذ قديم الزمان. فمن أجل بناء مستوطنة في منطقة جبل طرعان يصادر هذا الشارع، هذا الشارع نقوم بصيانته على في كل الوقت. لماذا لا يعني يستمر في نفوذ كفر كنا ويعطوا حق مرور للمستوطنة اللي بدها تقوم؟ فما كفر كنا قائمة من أكثر من 5000 عام، يعني وين المنطق وين العدل؟
7: قلت في بداية الحديث أنه لم نفاجأ من هذا القرار، هل لأنه كانت عندكم معلومات سابقة أم كان في مخططات في السابق وفشلت والآن عادت في ظل هذه الحكومة أم ماذا؟
9: أساسا يعني توكيل هذه اللجنة لا مبرر له، لا مبرر، إنما الهدف كان هو المصادرة وتزيين هذه المصادرة بلجنة جغرافية من أجل أنه يعني يكون الإشي بشكل قانوني.
7: طيب أستاذ إسلام، قلت أنه في الآن فيش وزير داخلية، طبعا التوصية على طاولة ما يسمى، طبعا أنه ما فيش وزير حاليا أو قائم بأعمال الوزير، هل ممكن أنه قائم بأعمال يتخذ ربما موقف؟
9: ليس من صلاحيته
7: فقط وزير داخلية،
9: لا تعطى لا توكل لأحد آخر، بما أنه الوزير اللي أمر وأعطى قرار بإقامة هذه اللجنة والتوصيات تقدم فقط للوزير.
7: هل تعتقد أنه لو تبقى يعني بقي الوزير السابق، هل تعتقد أنه الأمور كانت ستصل إلى ما وصلت إليه الآن؟
9: هل يعني أي وزير تقصد؟ الوزير أربيل؟
7: نعم وزير أربيل طبعاً.
9: هو اللي أمر بإقامة
7: نعم هو الذي أصدر هذا القرار طبعاً. بإقامة لجنة للتوصية. نعم.
9: نعم هناك توصيات على طاولة الوزير أيضا بتوسيع مناطق نفوذ كفر كنا وبتحويل كفر كنا من قرية لمدينة. لا أريد أن أقول أن ربطوا هاي بهاي يعني هناك عدة توصيات لصالح كفر كنا على طاولة الوزير ننتظر الموافقة عليها منذ فترة طويلة.
7: وسنتابع معكم هذا الملف بكل تأكيد ستكون هنالك تطورات. شكرا جزيلا لك مدير عام مجلس كفر كنا سيد إسلام أمارة على هذا الحديث معنا. شكرا جزيلا لك.
9: شكرا لك أخ يوسف.
7: إعلانات ونعود.
10: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
11: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب المعلمين أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
12: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
13: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
14: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
15: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
11: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان على الأجندة مع يوسف شداد.
7: نذكر بأبرز العناوين في على الأجندة. الأمين العام للحزب الشيوعي الإسرائيلي عادل عامر يقول حول بيان المشتركة الثلاثية ضد الموحدة بعد ضم سيغالوفيتش: لا يعقل أن تضم مرشحا صهيونيا كسيغالوفيتش وأن تمنحه حرية التصويت في قضايا وجودية، ولا يعقل أن تضم شخصا كسيغالوفيتش دون أن يغير موقفا واحدا من موقفه السياسية. التصريحات التي أدلى بها سيغالوفيتش حول الدولة الفلسطينية هي تصريحات استعلائية، يقول عادل عامر. ندرس طبعا خطوة فائض الأصوات، وأنا شخصيا يقول أؤيد توقيع فائض أصوات مع الموحدة. النائب الدكتور منصور عباس رئيس الموحدة رد هذا خطاب تخوين: فضلنا الوحدة الحقيقية على وحدة الكراسي. ما يقال حول منح سيغالوفيتش حرية التصويت هو تشويه ومغالطات. اتفقنا على الانضباط والالتزام بقرارات القائمة. عندما تحدث الاختلافات سنجلس ونتخذ قرارا وسنناقش قبل كل ذلك. هذا ما كان طبعا إلى جانب قضية انقطاع المياه في تل السبع، شكوب السلام، سهل كفر كنا. استمعنا إلى إسلام أمارة قبل قليل، وأيضا كتاب البروفيسور نداء خوري الصراع الإسرائيلي الفلسطيني طبعا، والرؤية التي تطرح من خلال هذا الكتاب. ضيف التالي هو عضو المكتب السياسي في التجمع الوطني الديمقراطي الأستاذ عز الدين حوراني بدران. أهلا بك معنا أستاذ عز الدين.
16: أهلا بك، صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
7: صباح النور. الشارع العربي والحملة الانتخابية أستاذ عز، محللون يقولون طبعا وهناك إجماع على ذلك، المواطنون العرب ما زالوا على هامش النقاش الداخلي. السؤال: هل أو ما هو البرنامج السياسي؟ كيف ستخاطبون أو كيف ستخاطب الأحزاب العربية الشارع العربي تحديدا في هذه الانتخابات التي يقال عنها بأنها وجودية بأنها مصيرية وكل المصطلحات اللي نعرفها؟
16: يعني مو بالحقيقة أستاذ يوسف، هاي مش الانتخابات الأولى اللي بتخوضها الأحزاب العربية يعني للكنيسة الإسرائيلية طبعا. وعادة لما بتخوض مثل هيك انتخابات بالضبط زي ما انت بتحكي، اذا نعرفها كمصرية او وجودية والحالة نفس الحالة السياسية اللي احنا بنعيشها، كمان الناس ما هي كمان عمياء، شايفة الامور، شايفة الحيثيات، شايفة كل الاعمال السير حوالينا. فمن هون يعني بتكثر التعريفات لمثل هاي الجولة. بالنسبة للبرنامج السياسي اللي حنحكي عليه، بالأساس أنه أنت اليوم بدك تكون قوة سياسية كبيرة من خلال وحدة اللي انت بدك تجذرها، وانه تشوف انه الناس بدك تشوف من خلالها انه من خلال هاي القوة انت بتقدر تدافع عن حالك، تدافع عن وجودك، تدافع عن حقوقك، وتقدر تلبي اشي من هاي المطالب يعني، او تحميها هاي المطالب بالاساس. يعني مش بس انه تلبيها، تحميها من يعني اي برنامج سياسي انت بتحكيه قدام الناس اللي هو ما بيعطيها انه هي تشعر انه في هنا في يعني في جسم اللي جاي يعني يحميني، يحمي وجودي. فهذا البرنامج بيكون يعني برنامج ما في حاجة له، يعني ما في حاجة تحكي فيه. عشان تقدر انت تقدر تنفذ هذا البرنامج، تقدر انت تقود فيه وتمشي فيه، انت بدك تكون قوة. ومن هنا كان يعني التجمع الوطني المقاطب الحزب اللي انا بمثله، انه شفنا انه هاي المرة الوحدة هي اشي اساسي لحوض الانتخابات هاي، او لانه كيف تتعامل مع هاي الانتخابات.
7: ولكن هناك اصوات استاذ عز في الشارع انه الاحزاب العربية يعني تنتهج خط انه التخويف، نتنياهو، الحكومة المتطرفة، الحكومة التي تكره العرب، كل هاي ال
16: أنا ما بعرف
7: لحظة فقط عشان نعم. بس يعني أوضح الصورة من جهة أخرى
16: نعم.
7: خطاب التخويف هذا يعني جزء من الحملة الانتخابية، ولكن هناك من يريد أن يستمع إلى برنامج حقيقي. متى ستبدأ المشتركة في وضع البرنامج الحقيقي أمام الجمهور؟
16: حقيقة أول إشي يعني كل المواقف المتراكمة لكل الأحزاب العربية وبالأساس التجمع اللي هي تنحكى فيها باليوم يوم، هاي بدها تكون ركيز البرنامج اللي طبعا اكيد راح يطلع للناس. يعني اذا احنا بنحكي عن يعني حقنا بالبناء، وممنوع انه حقنا بالبناء، حقنا بالتعليم، حقنا في العيش الكريم، يعني هذا مش برنامج حقني في انه انا يتعاملوا معي كانسان، حقي في انه انا اكون في ايدي مكان عمل امن، حقي انه ما يتعاملوش معي بعنصريه. يعني هذا هو البرنامج. انا بقول كيف بدي اجيب يعني هاي الامور انا بدي احكي عليها، كيف بالاخر بدها انه انا اغضب، انه عن جد البيها واغضب انه انا اكون قدها. انا بقول ان دام هاي يعني انت بتقول لي انه موضوع البرنامج التخويف، هذا مش برنامج، يعني مش انا اعمل التخويف. التخويف في مؤسسة يوم يوم يوم يوم يوم كل ممارساتها تخويف. التخويف انا بديش اعيش بخوف، ولا بدي اخلي اولادي يعيشوا بخوف، ولا اولاد الناس تعيش بخوف. انا بدي اعيش بامان، انا بدي اعيش واشوف حالي انه انا بقوم الصبح وفي قدامي افق، وفي قدامي امل، وزي ما كل باقي الشعوب يعني عايش. يعني موضوع الخوف مش انه انا يعني بدي اخلي الناس تخاف، لا، انا بالعكس انا بدي الناس تعيش بامان، وهذا حلمي زي ما عايش يعني كل باقي كيف بقولوا باقي المجتمعات الثانية العادية والإنسانية العادية. فمن هنا إنه موضوع لما أنت تحكي على برنامج، أي كل إشي اللي أنا بشوفه إنه هو صرنا نطلع عليه إنه هو حلم، نطلع عليه إنه هو إشي اللي بعيد المنال، هذا إشي عشان أنا أقدر أحققه. وأنا بقول إنه هاي القوة اللي بنحكي عليها، وهاي الوحدة اللي بنحكي عليها من خلال المشترك الثلاثي اللي كنا بنأمل إنه تكون كل الأحزاب العربية خايدة هاي الانتخابات مع بعض، تقدر تقود على قد هاي يعني قد هاي التحديات الموجودة مع مثل يعني هاي الحكومة. مش إنه هاي الحكومة نفسها، طبعا هاي الحكومة يمنية وفاشية وعنصرية، ويجب على إنه علينا كلياتنا نشتغل على إسقاطها. الموضوع مش هيك، الموضوع إنه هم في سياسة عنصرية بنية يعني فوقية، اللي إجا الوقت إنه العرب يعرفوا إنه كيف لازم يحطوا قدامهم قرار إنه إحنا مفروض إنه نكون كلياتنا كتلة واحدة، وحدة واحدة، ونشتغل على إنه نلبي هاي المطالب. هاي أخرى مرة بس أقول لك إنه هاي صارت أحلام اليومية اللي نقدر نكمل بالعيش الكريم اللي إحنا كلياتنا إحنا فيه.
7: نعم أستاذ عزلي، لكي يعني تتحقق كل هذه الأمور يجب أن تكون القائمة المشتركة ثلاثية قوية جدا، ومع طبعا تأثير كبير جدا. السؤال، كيف ستؤثرون؟ هل هذه المرة ستكون المحاولات مختلفة؟ هل ستخرج ربما بمشروع جديد أو بمحاولة لتأثير جديد القائمة المشتركة الثلاثية؟ لأنه كيف ما حكيت، مطلب الساعة أنه إحنا بدنا نعيش بأمان، بدنا نعيش بدون جريمة، بدنا نعيش بدون هدم، بدي أنا أعيش ببيئة اللي فيها سلام على الأقل في المدن والبلدات العربية.
16: عزيزي، أول شيء 100% اللي أنت بتحكيه، وفيش حدا يعني أي حزب يعني بفوت على انه يعني بيشتغل بالسياسه، يعني اي بدش يؤثر، بدش انه يعني كمان يفرض، هو ما فيش يعني ما بيقدر يعني بايش هو حاجته. يعني موضوع التأثير، موضوع التأثير اللي احنا نحكي عليه، هل التأثير اللي هو يعني بتحكى فيه بالفترة الأخيرة مش مهم، أنا ما بدي أفوت اسم موضوع بسجال ومناكفة وهيك، لا، إنه في تجربة عزيزي يوسف وأنت أكثر الناس تعرف، في تجربة إنه لما أنت بتشتغل بشكل مهني وأنت بتكون كتلة واحدة كبيرة وقوة، أنت بتقدر تنال على برامج وعلى حقوق من دون ما يعني مش مفروض إنه أنا أعمل ولاء لإلي.
7: أعطيني مثال
16: يعني عزيزي، أنت أكثر واحد يعني كصحفي كنت بتابع خطة 922 اللي إجى على أساسها خطة 550 وقوانين ثانية، يعني أنا موجود بالكنيسة من 2001 وأنا بعرف إنه كثير كثير يعني غير القوانين اللي كانت يعني الوسط العربي بحاجة إليها، لا يعني كمان قضايا كبيرة انطرحت وحلت وما كنتش أنت موضوع جزء من الائتلاف. الموضوع مش موضوع عزيزي مش ائتلاف ومعارضة أخرى برضه، عشان لأنه المصطلحات عندنا شوية، الموضوع الموقف السياسي تبعي أنا أي من أي منطق موقف سياسي، الموقف السياسي اللي هني بده ينتظروا مني أنا أقوم فيه، لا أنا بقدر أحافظ على موقف السياسي اللي كلياتنا، أنا شخصي أنا رابط الجوهري بالمطلبي رابطه، هذا منطقي أنا. في ناس تقول لك لا أنا بديش أربط الجوهري بالمطلبي، أنا اليوم بدي أبوس الكلب من ثم تقضي حاجم، أوكي تمام أنا ما عنديش مشكلة، أنت بتشوف أنا ما بقدر ولا بدي أعلم أولادي ولا بدي أكون منطقي ولا إنه أنا بشوف إنه أنا لازم أتعامل بهاي الأمور. أنا بقول في تجربة غنية كبيرة إنه إذا أنت بتكون قوة كبيرة وانت بتشتغل بشكل مهني انت بتقدر تنال بتحل قضايا وبتقدر تكون سد منيع قدام الملاحقة والتمييز والتنكيل والقتل، زي ما انت حكيت بالضبط بتقدر تحط برنامج اللي انت تقدر تأثر من خلاله وتقدر تحمي مجتمعك وبتقدر تلبي حقوق مجتمعك من دون ما نقدم تنازلات كبيرة أكبر ما لازم أقدمها على أساس أفضل ألبيها.
7: هل كل ذلك يعني أنت ترى بإمكان أنه تحقق كل هذه الأمور حتى مع بقاء طبعا المواطنين العرب على هامش النقاش الداخلي في إسرائيل؟
16: عزيزي أول شيء أنا ما بدي أكون على الهامش، أنا بدي أكون بلب المركز. طيب بدي أكون بلب المركز. المشكلة مش عندي أنا المشكلة عندي إنه أنا الإنسان اللي بديش تعمل معي بده إنه أنا أغيب هويتي، بده إنه أنا أغيب مواقفي، بده إنه أنا أقول إنه أنا مش فلسطيني، انه انا مش عربي، انه انا فيش لي تاريخ، انه انا فيش لي حضاره. لا بديش اتعامل معك هاي بدل. لا انا اتعامل معي زي ما انا بتعامل. انا في تسويه صارت انه انتوا كشعب جيتوا واحتليتوا ارض واجيتوا انه صار عندكم دوله واحنا كمان كمواطنين بهاي الدوله كمان في في في في, في قضايا اكبر من انه انا بدي ازفت شارع يا عزيزي او انه انا بدي اخذ ميزانيه لمجلس محلي. طب ما انا بقول لك انه انا مين قال يوسف ان انا بديش اكون بمركز الحدث. انا الطريق الى هناك، الطريق الى هناك لا، انا بقول في لهاي الطريق في لها كيف بقولوا في لها تاريخ وفي لها جوهر. يعني اذا انا بديش اروح على الجوهر هذا الحيثيه هاي نفسها لوين انا هذا اللي كيف بقولوا الصراع اللي موجود، طب هذا الصراع موجود صار له 70 سنه، انا بدي اجي امحى هويتي وامحى انتمائي على اساس انا اخذ ميزانيه لمجد كروم ازفت فيها شارع؟ لا مش راح اعمل هاي الشغله لانه مش راح احل كل المشاكل اذا بعملها، مش لانه بديش اعملها، انا بدي اخفف معاناه الناس وانا بدي

0: الآن في مكان على الأجندة مع يوسف شداد.
1: الآن نرحب بضيفتي إلهام عودة إخبارية مركزة مشروع أحياء البلدة القديمة في الناصرة. صباح الخير إلهام، أهلا بك.
2: يسعد صباحك. هلا.
1: نتحدث عن طبعا الكتاب وبازار الكتب المدرسية في الناصرة ومشاركة الناس والمطالبة بتغيير المناهج. أبدأ بفكرة البازار، هل يمكن القول بأنها نجحت إلهام؟
2: طبعا، أولا الفكرة بدأت من 29 سنة، ويعني طالما هي ما زالت موجودة وما زالت تلبح احتياجات الناس، ونستطيع أن نجند متطوعات أكاديميات أيضا وغير أكاديميات لهذا البازار بشكل يومي، طبعا الفكرة ناجحة بدون شك.
1: ناجحة؟
2: أيوة.
1: نعم، على مستوى أيضا الإقبال، حدثين عن الأعداد التي وصلت.
2: يصل يوميا للبازار من افتتح من 17 آب، يصل يوميا ما بين 40 حتى 70 شخص يعني يوميا يعني البحث عن كتب مطلوبة للسنة الدراسية.
1: نعم، في صعوبة بإيجاد الكتب الموجودة في المنهاج؟
2: طبيعي، لما أنت بتأخذ لائحة كتب نصها يعلن في حينه ونص الثاني هو كتاب اللي تغير، يعني نزلت الكتب اللي كانت السنة الماضية مطلوبة، تخيل أنت إحنا بنحكي عن 2025-2026 يعني سنة الحرب وما قبلها، سنوات الحروب وسنوات الأزمات، يعني تظهر الكتب وتختفي ويطالبون بكتب بديلة الطلاب حتى ما تعلموا فيها.
1: يعني كتاب يصدر في عام 25-26 لسنة 26-27 انتهى، ما فيش لزوم للكتاب.
2: ينتهي. هناك طبعا كمان ظاهرة غريبة من ناحية كتب الدينية، كتب التعليم الدين بالذات الدين الإسلامي، يعني كل ما صدر ل 2016 غير يعني غير مستعمل اليوم، كل النسخ الموجودة يعني لا الأخ ولا الأخت يستطيعون أن يستفيدوا من كتب إخوتهم.
1: في تعاون مع للأسف الشديد طبعا في تعاون محدد مع يعني مكاتب خاصة في الناصرة.
2: في احنا بسنوات سابقه صراحه بظروف افضل للناصره كان هناك تعاون كبير حتى من مكتبات ايضا خارج الناصره. بظروف الاقتصاديه التي تعاني منها الناصره وكل اصحاب المصالح في الناصره، ولا يخفى الامر على احد، هناك صعوبات. هناك مكتبه بالقرب من البازار تتعاون معنا نوعا ما، يعني حسب طبعا الإمكانيات. والأهم من هيك إحنا في عنا يعني دائما نبحث عن المتبرعين هم اللي ممكن يوفروا لنا كتب جديدة، ممكن يوفروا لنا حقائب جديدة قرطاسية. هاي السنة وبسنوات سابقة عنا كمان في ضمن فعاليات بلدية الناصرة والشؤون الاجتماعية في عنا بازار يشرف عليه سعيد عابد باسم عودة ميسرة للمدارس، كمان هناك من خلال متبرعين لقرطاسية وحقائب نستطيع أنه نحصل على حقائب جديدة، لأنه معظم الحقائب اللي احنا بتتوفر عنا هي مستعملة.
1: نعم.
2: هي مستعملة وغير يعني مفضل طبعا انه الطالب او الطالبة يحصلوا على حقيبة جديدة.
1: دائما نسمع انه يعني ازدياد الفقر في المجتمع العربي، هل هنالك ربما ازدياد في عدد العائلات الفقيرة في مدينة الناصرة طبعا التي تمر بظروف صعبة جدا في السنوات الأخيرة؟
2: طبعا في الناصرة هي
1: تشر انه زادت عدد العائلات،
2: تزداد، لانه يعني كيف حكينا كل الازمات اللي بتصير سواء الازمات العامه الازمات والحروبات والكورونا كلها يعني

0: دائما تحول الناس تساعد على إحقار الناس، خلينا نقول حتى الناس اللي كانت في بحالة ميسورة كمان اتضررت بفعل الظروف العامة اللي بتعيشها البلاد، وخاصة الناصرة. يعني الناصرة كمان أخذت نصيبها من العنف، أخذت نصيبها من سوء الإدارة، ما زالت تدفع الأثمان باهظة والمدخولات جدا محدودة. لكن هي أنا بنظر للواقع هو كحالة إفقار أكثر من ما إنه فقر. هناك حالة إفقار، يعني لما أنت كمان حتى بتيجي بتغير من المنهاج وبتغير كتب كل سنة، طب هذا بيزيد العبء على العائلة،
1: لا شك،
0: على
1: أعباء
0: كل
1: اقتصادية.
0: العائلات أصلاً.
1: طيب الحل في النهاية ما هو الحل؟
0: طبعاً إحنا يعني
1: طبعا انتوا ك يعني كبلديه، ايضا البلديه تساعد، كقسم الاجتماع، القسم طبعا الخدمات الاجتماعيه يساعد، ولكن هل هذا يعتبر كافيا؟
0: أنا برأيي إنه الحل الحقيقي هو إنه الناس تأخذ أمورها وشؤونها بمسؤولية وتطالب. يعني هناك حالة من عدم المطالبة، يعني أنت تتفاجأ إنه الناس ترزح تحت هذه الأعباء، ولا صوت، لا يوجد صوت من الأهالي. فهذا الإشي جدا عجيب، جدا مستغرب
1: كيف بتفسريه؟
0: ومستهزأ.
1: كيف بتفسريه؟
0: أفسر إنه من الأزمات وغياب الأمل بين الناس وغياب الآليات لرفع هذه الأعباء عن التي ترزح تحتها الأهالي، هناك يعني تزداد الصعوبة ويزداد اليأس والقدرة، يعني تصبح القدرة على الإيمان بأنه أنا قادر، أنا قادرة أقل للأسف الشديد. يعني لأنه بدك أنت هنا بارقة أمل، بدك نجاحات، بدك مبادرات تشعر فيها إن هي بترفع من حالة الهبوط، أو هو مش بس هبوط، يعني الناس يعني أصبحت تحت الأرض حتى، ولا أمل، لا أمل من أي شيء. فإحنا علينا، واجبنا علينا أن نساعد الناس بأن تنهض بأنفسها، لأنه لا يوجد حل سوى أنه الناس تنهض بنفسها. لأنه نهوض كل فرد منا في هذا البلد بأموره يساعد على نهوض البلد كلها، البلد كلها.
1: ونحن طبعا نأمل ذلك. إلهام عودة إخبارية، مركزة مشروع أحياء البلدة القديمة في الناصرة، بازار الكتب المدرسية في الناصرة، شاركوا، وطبعا بإمكانكم المساهمة في ذلك، مشاركة الناس والمطالبة طبعا بتغيير المناهج. شكرا جزيلا لك إلهام، شكرا.
0: هلا يوسف.
2: الآن في مكان على الأجندة مع يوسف شداد.
1: الآن إلى الشطرنج. معنا ندى خلف من كفر قرع، طالبة الصف 11 في مدرسة أم فحم الأهلية. أهلا بك ندى.
3: أهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ندى، شكرا.
3: أنا طالبة
1: طبعاً
3: احنا
1: ندى. طبعا أنا يعني بدي أعرف المستمعين عليك، أنت طالبة طبعا كلنا صف 11 مدرسة أم فحم الأهلية، تأهلت إلى كأس العالم لحل الغاز الشطرنج في ألمانيا، هذا إنجاز كبير لكل شخص يعني بيعرف يلعب شطرنج، طبعا وهناك محترفون في هذه اللعبة الرائعة، بيعرف شو يعني حل الغاز شطرنج، هذا إشي مش سهل ومش مفهوم ضمنه.
3: نعم، هاي البطولة أقيمت بشهر 8 بمدينة ماجدبورغ بدولة ألمانيا. تأهلت عليها من خلال تصفيات انعملت هون بالدولة بمدينة كفار سابا، وأخذوا أعلى 10 علامات، وأنا شاركت فيها لأول مرة بحياتي، يعني بشارك ببطولة عالمية. الإشي كان جدا حلو، رهبة، إنجاز عظيم، يعني أنا كل كنت فخر بحالي إنه وصلت لهيك محل، والأسئلة كانت على مستوى عالي، وكان بحل الألغاز ومش لعب.
1: شو يعني لازم يتمتع فيه لاعب الشطرنج من أجل أن يحل الغاز لعبة الشطرنج؟
3: الصبر، الهدوء، الركازة، يكون عنده المثابرة والوقت، ينظم وقته صح عشان يحضر حاله لهي البطولة. لأنه تصل لهيك محل وتروح بدون تحضير، هذا إشي الواحد يعني بيستهتر، يبقى ما فيش فيه مسؤولية. فلازم الواحد يتحضر منيح، يدرس، يعطي وقته. وعن جد يعني يكون عنده برضو بوقت الأسئلة هدوء. طيب. وصبر، يستنى.
1: ندى، انت قلت يعني يدرس، طبعا انا بدي اعترف انه انا لاعب شطرنج، وفي السابق منذ سنوات طويله كنت اقرا كتب شطرنج، يعني تحديدا الكتب التي تاتي من مصر، وكنت اعرف طبعا خطه نابليون، الدفاع السكلي، الدفاع الفرنساوي، الدفاع الهندي، الدفاع الايطالي، كنت حافظ خطط. ولكن ان تنجح في حل الغاز شطرنج هذا شيء صعب جدا. السؤال، كيف تتدربين على ذلك؟ وما هي المواد التي تدرس؟ يعني أنت إيش بتدرسي؟ لما بتدرسي حل لغز، ما الذي تدرسينه من أجل حل الغاز الشطرنج؟
3: نعم، في عنا كتاب اللي هو فيه أسئلة للشطرنج. مدام أنت عندك معرفة بالشطرنج، بتعرفش يعني تعمل ميتين تو اللي هو تفوز بخطوتين.
1: صحيح.
3: تعمل تعادل ميتين ثري. في موضوع اسمه هاو تو بروسيد، يعني انه لك طريقه عشان تنجح، عشان تفوز، تبقى خسران وتفوز.
1: اللي بسموها البريلينت موف.
3: ايوه نعم نعم. فهذا الكتاب انا كنت بحله كله، واشتريت كمان كتاب بواسطه استاذ بلال يونس استاذي، وبتدرب فيه كمان. وفي المسؤول عنا اللي طلع معنا من الدولة ودالي أسئلة للحال المواقع، فحليت منها. وكمان على فكرة من خلال اللعب، لما أنت تلعب لعبة برضو هاد بيساعدك على تطوير عندك حل الألغاز، لأنه يمكن خلال اللعبة أنت تصادف دك تحل أنك دك تفوز بخطوتين أو دك تفوز بثلاث أو أكثر يعني.
1: طيب، يعني الشطرنج ما الذي يعني كلعبة ربما رياضة ذهنية، ما الذي تضيف هذه اللعبة خصوصا للأشخاص الصغار في هذا الزمن عام 2026؟ احنا كلنا طبعا مرتبطين ارتباط كامل مع التكنولوجيا، مع التليفون، مع مواقع التواصل المختلفة. الشطرنج هي عالم آخر، انه هي ساحات أخرى قد تنتقل إلى الشبكات، ولكن الأفضل هي الملمس، يعني رقعة الشطرنج، الرقعة الخشبية. ما الذي تضيف هذه اللعبة للصغار، القاصرين، للشباب؟
3: أهم صفة بتضيف لهم هي تطوير إنه الواحد يفكر خارج الصندوق، يعني يصير لما ينحط يواجه مشاكل بصعوبات بيقدر يلاقي الطريقة عشان يطلع من هاي المشاكل، وعشان يبقى هادئ وراكز، ويبقى عنده الصبر عشان يطلع من هاي المشاكل، أو الصبر لتحمل مسؤولياته. مثلا يكون في فترة ضغوطات مثلا خلال المدرسة، يقدر يطلع من هاي الضغوطات بكل سهولة، يعني بيقدر يواجه هاي الضغوطات بكل سهولة، يرتب وقته، يرتب أولوياته، يرتب الأشياء اللي بدي يعملها. فالشطرنج بتساعد على كل هاي الأشياء. الصراحة أنا بشوفها كمسيري أنا فيها من 7 سنين.
1: من وين أجا هذا الشغف ندى؟ في حدا بالبيت بيلعب شطرنج؟
3: لا، البيت لا، في بعائلتي أقاربي بيلعبوا الشطرنج، بس أنا مش منهم، يعني إنه تعرفت عليها بدل إشي وأنا بمدرستي الابتدائية. أعلنوا عن دورات للشطرنج، كلب المدرسة زي تحديات وهيك. فتت بالدورة، خلصت الدورة وهي كانت بس لطلاب صف الثاني، صرت صف ثالث. أنا صرت حابة الشطرنج، بدي أكمل فيها، فأمي دورت لي على دورة، أجت سجلتني. ومن بعد هاي الشغلة أنا صرت أتطور وأتطور، وضليت ماشي مع أستاذي بلال يونس من صف الثالث لحديت اليوم.
1: طيب، العالمية أين هي في أحلام ندى؟
3: أنا حلمي لم يتوقف عند العالمية اللي وصلت لها بألمانيا ماجديبورغ، بل حلمي العالمي إنه أصل ليس فقط بحل الألغاز بالشطرنج، بل بلعب اللعبة، إنه أحمل كأس مرتبة أولى في مسابقة عالمية بلعب الشطرنج. وكمان إنه أنا عندي حلم جعباني، مثلا إذا الإشي لقدام مثلا أألف كتاب إلي أسميه إلي. مثلا هيك إنه أنشر بالعالم كلاعبة شطرنج.
1: كان في فرصة أنه تلعبي مع كبار لاعبي الشطرنج في إسرائيل أو العالم من خلال هاي المسابقة؟
3: لا، من خلال قصدك مسابقة ماجدي بارك؟
1: نعم، ألمانيا.
3: بس هاي أنا ما بلعبش ضد حدا، أنا لحالي.
1: أنا فاهم، بس أنه كان في فرصة أنه ممكن تواصل، أنه يكون في مباراة إليك طبعا لرصيدك.
3: لا، من خلال هاي المسابقة. ولكن في مرة، إذا بتعرف سمعت هذا المصطلح سيمولتاني.
1: صحيح.
3: مرة بالمركز الجماهيري أم الفحم استضفنا لاعب كان بالسابق أخذ بطل الدولي بالشطرنج، ولعب ضدنا كلنا سيمولتاني، وأنا حققت ضده تعادل. ونعم، هاي هو أكبر حدا لعبت ضده يعني شطرنج.
1: ندى، نتمنى لك كل النجاح. طبعا الشطرنج يعني
3: شكرا.
1: رياضة الأذكياء. ندى خلف من كفر قرع،
3: شكرا.
1: طالبة صف 11 في مدرسة أم الفحم الأهلية،
3: طالبة للمركز الجماهيري أم الفحم.
1: مركز الجماهيري أم الفحم طبعا لا ننسى ذلك، وهناك أيضا تلعبون الشطرنج.
3: نعم.
1: وتتألقون بدون شك.
3: نعم.
1: تأهلت إلى كأس العالم في شهر 8، شاركت في هذه البطولة. نتمنى لك كل النجاح.
3: شكرا.
1: وأن أيضا يكون هنالك أيضا آخرون يواصلون في هذه اللعبة، الغاز الشطرنج وما شابه ذلك. شكرا لك ندى. شكرا.
3: عفوا، مع السلامة، إلى اللقاء.

بهذا الحوار حول الشطرنج وهذا تألق لطالبة كفر قرع ندى خلف ننهي على الأجندة. كنت معكم على مدار ساعتين من الوقت في الإعداد والتقديم يوسف شداد، لينا شحدرزك، أنتجت على الأجندة روبي أوسنولز وحندهان، في الهندسة الإذاعية ريتا نادر تيودوري، في الراديو المصور. أجمل تحية، طاب يومكم وإلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، سنة دراسية ناجحة وموفقة.
3: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
6: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: بندوق.
1: الشنطة
2: موجودة،
1: المقلمة
2: موجودة،
1: المي
2: موجودة،
1: الزوادة
2: فيها عمك؟
1: أكيد فيها عمك.
2: هيك تمام، لأني بحبها.
3: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
2: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
4: عناوين الساعة: تدشين مستوطنة جديدة في غوش عتصيون تقطع تواصلا جغرافيا فلسطينيا. قصف أهداف لحزب الله ردا على إطلاقه مسيرتين مفخختين في تلة علي الطاهر. استمرار الانتقادات للموحدة بسبب ضم سيجولوفيتش بدلا من الاتحاد مع القائمة المشتركة. حادث سير مروع في سيناء يودي بحياة 16 شخصا واشتداد الحرارة اليوم.
5: راديو مكان الأخبار.
4: أخبار العاشرة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. تدشن أو أصر اليوم مستوطنة جديدة اسمها معالي عاروغوت في غوش عتصيون بين مفترقي إفرات وعاموس. وأكدت أوساط في المستوطنات الأهمية الاستراتيجية للقرية الجديدة، مشيرة إلى أنها تقطع تواصلا جغرافيا فلسطينيا بين بيت لحم والخليل، وتمنع إقامة دولة فلسطينية كما هو الحال بالنسبة لأهمية مشروع E1. أطلقت منظمة حزب الله ليلة الماضية مسيرتين مفخختين إلى القوات العاملة في تلة علي الطاهر جنوب لبنان، وتم إسقاط إحداهما بإطلاق النار، ولم تقع إصابات في صفوف الجنود. وردا على ذلك، هاجم جيش الدفاع بنى تحتية للمنظمة في النبطية. في أعقاب التجربتين الناجحتين للجيش الألماني على منظومة الصواريخ الإسرائيلية لورا من إنتاج الصناعات الجوية، جاء من الشركة الإسرائيلية أن الصاروخين أصابا الهدفين بدقة، واستوفت المنظومة كل المعايير التي حددت لها. وقال الأمين العام للصناعات الجوية بوعز ليفي إن ذلك إنجاز غير مسبوق، يثبت مرة أخرى العظمة الإسرائيلية والتعاون المميز مع ألمانيا. تواصل الأحزاب العربية انتقاد الموحدة بسبب ضم يوآف زيكولوفيتش بدلا من الاتحاد معها. وقال الأمين العام للحزب الشيوعي عادل عامر إنه لا يعقل أن تضم مرشحا صهيونيا وأن تمنحه حرية التصويت في قضايا وجودية دون أن يغير موقفا واحدا من مواقفه السياسية، مستذكرا تصريحات زيكولوفيتش بشأن الدولة الفلسطينية. وبدوره رفض رئيس الحزب منصور عباس الانتقادات، وقال إننا فضلنا الوحدة الحقيقية على وحدة الكراسي، والحديث حول منحنا سيجولوفيتش حرية التصويت هو تشويه ومغالطات، واتفقنا على الانضباط والالتزام بقرارات القائمة العربية الموحدة. جاءت تصريحاتهما في حديث مع الزميل يوسف شداد خلال برنامج على الأجندة. أعلنت وزارة الصحة المصرية عن مصرع 16 شخصا وإصابة 28 آخرين بجروح متفاوتة في انقلاب حافلة ركاب جنوب سيناء. اعتقلت الشرطة في عكا فلسطينيين من جنين دون تصريح، وأحد سكان الشمال بشبهة نقلهما. وفي كريات أتا اعتقل فلسطيني آخر بدون تصريح تم تشغيله بأعمال ترميم. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن لائحة اتهام قدمت أمس إلى المحكمة ضد فلسطينية أقامت في البلاد خلافا للقانون.
5: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
5: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر. وغدا وبعد غد الجمعة تنخفض درجات الحرارة وتظل على حالها في يوم السبت المقبل. في 11 مستمعين الكرام، لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومي يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صباح الخير يا مدارس مع شادي بلان وماريا ديبينا. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: بيكب القشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عامك؟
2: أكيد فيها عامك.
3: هيك تمام، لأني بحبها.
4: بالزوادة عامك لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
5: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
6: قلولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
7: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين. من مكان سنة دراسية ناجحة وموفقة.

0: يسعد الصباح. صباح الخير ماريا.
1: صباح النور الشدي بلان.
0: كيف حالك؟
1: منيحة.
0: كيف صبحتي تاني يوم مدرسة اليوم؟
1: تاني يوم للمدرسة نشيطة قمت وعملت الزوادي.
0: عزمت امبارح راحت؟ لا
1: لا كيف بدها تروح؟ أول جمعة
0: أول يوم بيكون أهم
1: لا
0: يوم. لا
1: بفكر تاني يوم تالت يوم أول أسبوع فيه عجقة.
0: وانت الدراسة عن جد بتبلش من أول يوم؟
1: بفكر في صفوفة بتبلش من أول يوم. فكر بالثانويات مش أول يوم تاني يوم بيبدو يهيئوا
0: الطلاب.
1: طلاب
0: إحنا مهيئين.
1: نحن جاهزين وجاهزات.
0: لابسين أزرق اليوم وكحلي.
1: كحلة. نحن اتفقنا مبارح عايشة.
0: صح هي أنا لبست أزرق.
1: بس أنا مزبوط الصراحة مش أزرق لبست كحلة. بس هو على نفس الطيف الألوان.
0: لو أنا مدير كان روحتك على البيت.
1: كن مدير وروحنا على البيت.
0: لا لا
1: يلا.
0: لا لا
1: كنت أحب لما يروحوني على البيت.
0: أنا كمان
1: كنت أكيف.
0: عن جد؟
1: يعني
0: شو تروح عند أمك ولا أبوك؟
1: عند ستة عبيت ستة.
0: شو تقولي لها؟
1: لستة ولا شيء. بفكر بالثانوية لما كبرت كانوا مشغولين كانوش يكونوا بالبيت.
0: نحكي للمستمعين انه بنحب انه يشاركونا. 07 07 2 3 3 5 5 9 9 3.
1: مزبوط.
0: واتساب معك
1: او على واتساب مكان 050 907 1 3 2 1. محضرين لكم فعالية روعة.
0: يلا اشرحي لنا الفعالية.
1: من إسا.
0: طيب
1: اليوم اللي حابب يكون مدير مدرسة لدقيقة بتصلنا. تفاصيل
0: لازم يحضر حاله ولا خلاص؟
1: لا فيش حاجة يحضر حاله هو شطارته.
0: اتصلوا لنا لنشوف ماريا شو الفعالية اللي عملت لنا اياها اليوم بتاني يوم بالمدرسة.
1: نعم
0: صباح الخير يا مدارس. تحية للطاقم الكبير اللي معنا. رانيا رشيد أبو نمر معنا بالإنتاج. إيلان بالهندسة الإذاعية.
1: ونادية أسمر مارون بالراديو المتلفاز. نعم وكل الطاقم اللي عم بيشتغل معنا. صح. على المدارس
0: هاي هذا الوقت الملائم لتذكريهم.
1: جسلين محمد بريق رانيا رشيد أبو نمر شريهان حجير باكي ولينا شحادي رزق والزميلات سوزان دبيني وعرين بسول ومن قسم الديجيتال كان عرب يوسف ولورا.
0: إجا الوقت نبلش. لا
1: وصلتنا رسالة حلوة من الكولونيل محمد. أنا بسميته الكولونيل لأنه
0: شو بيقول محمد؟
1: شادي ماريا هي المديرة وهي بتقدر تروحك على البيت.
0: ولا أنا بدي أروحها ولا هي تروحني.
1: نحن قاعدين هون وبقيين هون بعد 12.
0: توليت ورجعين نستقبل اتصالاتكم.

0: ما توليت حلوة الغناية
1: حبيبة قلبي توليت كشفوا من الوجه
0: كشفوا وجهه زمان
1: شفنا
0: عنا فعاليات كتيرة وعنا أسئلة كمان
1: طبعا عنا منبلش بي يلا نخططها
0: قبل يلا نخططها
1: بدك تبدأ بالفزورة طيب يا شادي أنا معطيك أيوم أنا مديرة أو طالبة أو شو بدكو ديمقراطية
0: بالمدرسة
1: هيك
0: اسمع وركزي يلا. معنا مين الممثل ممثل
1: مين
0: هذا
1: الممثل
0: ركزي منيح رغم أنه مرأة بس هذا ممثل
2: كفاية معايرة في الواد بقى ما أنت اللي خيبت أمله كل سنة كنت بتنجحه في مدرستك من غير مذاكرة ولا امتحانات لغاية ما وكزته في الثانوية العامة 6 سنين وقعدته جنبك بلا وكس عليك
3: يا بابا أنا هعدي الثانوية العامة وهنجح
4: أنت بتغزني وبتقولي هنجح يا بابا
3: ما أنا لازم أنجح يا بابا أشرفك
4: أنت هتشرفني أنا خلاص بموت بابا
0: صباح الخير مين هالممثل هذا اللي لعب 3 شخصيات هذا واحد
1: واحد ممثل واحد
0: ممثل مالك انزعجتي
1: اوي من الدخان عم بحس انه انا عم بختنق كمان معه اوكي حلو فهو مين الممثل واي فيلم وبخص المدارس
0: بخص المدارس حلو. طبعا
1: هذا هاي اول حزوره
0: اول حزوره اسا بدنا
1: يلا نخططها اللي هي منافسة بينك وبيني
0: من سعادة المستمعين طبعا
1: طبعا 3 جولات 3 أسئلة سؤال عام سؤال هو وصف لشغلة من احنا سميناها صورة بدون صورة وسؤال مع 3 اختيارات إسا نحن بحاجة للمساعدة
0: من المستمعين
1: من المستمعين أول مستمعين ومستمعات بتصلوا لنا واحد بيساعدك واحد بيساعدني
0: 072-33-55-993 أو على الواتساب عندك
1: 050-970-1321 والمستمعين بيبعتوا لنا الأجوبة واقتراحات للأجوبة وهيك بيساعدونا
0: نبلش
1: فنحن بحاجة
0: للمستمعين
1: للمستمعين
0: نفحص الواتساب تاعك نفحص مع رانيا إذا في اتصالات جاهزة لحظة وتكون معنا الاتصالات رانيا عم تحاول تحل الفزورة
1: عم تحاول حل الفزورة طيب اللي عنده جواب
0: خالد أبو النجا مين كمان عبد المنعم مدبولي لا لا هذا ولا هذا
1: أوكي
0: عبين ما تيجي الاتصالات شو رأيك
1: في عنا في عنا رسائل تعال نسمعها الصبح
0: قولي لنا شو
1: صباح الخير صباح الورد والفل والياسمين ماريا وشادي شكرا لكم على البرنامج الحلو
0: شكرا
1: وشكرا لكل طاقم مكان الله يوفقكم ويسعدكم ويحفظكم وإلى الأمام يا رب العالمين آمين كيف نقدرش نفتتح صباحنا مع فتحي
0: شو بقول فتحي
1: هذا الآلو فتحي بصبح علينا
0: سعد صباحك فتحي
1: كمان رسالة وهاي من لندن من إناس يسعد لي أحلى صباح هلأ فتحت اللابتوب أسمعكم كيفك ماريا كيفك شادي من لندن تحياتي لكم يسعد صباحكم تحياتي لكم أغلبك ماريا توصلي لشادي أنا من أشد معجبينه
0: شكرا
1: وهذا من محمد صح
0: شكرا
1: من منى
0: شكرا يا منى
1: تبعت لك يا شادي ببرامجه وبرامج غازي أبو بكر تتوقع أنه هذا رامز جلال
0: كمان لا نسمع كمان دور شو رأيك ركزوا منيح وركزي انت كمان
2: كفاية معايرة في الواد بقى ما انت اللي خيبت أمله كل سنة كنت بتنجحه في مدرستك من غير مذاكرة ولا امتحانات لغاية ما وكزته في الثانوية العامة 6 سنين وقعدته جنبك بلا وكس عليك
3: يا بابا أنا هعدي الثانوية العامة وهنجح
4: انت بتغزني وبتقولي هنجح يا بابا
3: ما أنا لازم أنجح يا بابا أشرفك
4: انت هتشرفني أنا خلاص بموت بابا
0: هو عندك فكرة؟
1: كلير بعتت لنا يوسف وهبي
0: لا يوسف وهبي لا
1: يوسف وهبي أنا
0: فنان كبير بس مش هو لا
1: أوكي
0: لا لا مش
1: لا تمام فنحن بيلا نخططها اللي هي جولة بيني وبينك يا شادي.
0: في اتصال واحد نستنى بعدين.
1: لا ممكن
0: نستقبل.
1: نستقبل
0: تنين صاروا.
1: صاروا تنين. شوفت
0: مين رانيا معنا؟
1: نقول صباح الخير.
0: رامي وسامي. رامي مرحبا.
5: صباح. مرحبا.
0: كيف حالك يا رامي؟
5: الله يخليك.
0: من وين حضرتك؟
5: أنا من حيفا.
0: أهلا وسهلا.
1: كيفك يا رامي؟
5: أهلين.
1: أهلين.
0: منشوف مين معنا كمان؟ رامي وسامي قلتي لي.
1: سامي.
0: سامي. مرحبا سامي.
1: فيش صباح البطيخ سامي.
6: صباح الخير.
0: كيف حالك سامي؟
6: الله يسعدك شادي. صباح الخير ومريا.
1: صباح الأنوار.
0: حكينا شو قصة البطيخ.
1: ما حكيناها مبارح يا شادي.
0: نسيت عيديها.
1: على السريع بفعالياتنا الصيفية بالمخيم كان يطلع له بطيخة. قلت لهم يعني مبارح حكينا له إنه ما فيش بطيخة أكثر. بس حبيت شوي هيك يعني توتيز فقلت له صباح البطيخ بس فيش بطيخ. فمعنا سامي ورامي. رامي مين بدك تساعد اليوم شادي أو أنا؟
5: أنا بدي أحل الحزرية كلش بعدين.
1: بتحزر الحزرية وبعدين بدنا إياك تساعدنا.
0: شو الحزرية؟ مين هذا؟
5: الحزرية هذا علاء ولي الدين فيلم الناظر ومن مدرسة عاشور يعني هذا فيلم معروف يعني.
0: أها طيب بنشوف.
1: قديم يعني الفيلم؟
0: مش كتير
5: قديم. قديم كتير
0: 20 سنة. مش كتير قديم. مش ابيض أوكي. واسود يعني
1: اوكي.
5: لا لا لا لا مش ابيض واسود.
0: شكرا يا رامي. خليك معنا نشوف يعني. اذا الاجابه مزبوطه.
1: لا خليه في معنا كمان حدا على الخط.
0: لا رامي وسامي.
1: رامي وسامي بدهم يساعدونا اسا يلا نخططها اسا كونوا معنا. سامي بدك تساعدني انا؟
6: بنفع بس انا معلومات تعياتي مش هكدي ملاح.
0: نتساعد مع بعض.
1: نتساعد مع بعض. ما تنسوش انه في معنا جيش كامل على الواتساب.
6: يلا
0: أول سؤال أنا ولا أنت بدك تسأليه؟
1: لا أنت دائما بدأ
0: سؤال.
1: ما حطيتش أنت الافتتاحية بصوتك. بحبها
0: مش مشكلة
1: بس أنا بحبها.
0: شو ملاقيها إسا؟
1: شو ملاقيها إسا؟ شهدتها. يلا فضل سألني.
0: أول سؤال عدد سكان مصر حاليا اللي ساكنين بمصر مش بريت مصر. سؤال هوين هذا. شو مريا؟ هدوء.
1: 70 مليون.
0: 70 مليون.
1: 77 مليون.
0: لازم تغلطي بمليون أو بس مليون.
1: ساعدونا ساعدونا شو رأيكو شباب سامي؟
5: لا أنا بقول فوق التسعين.
0: أديش رامي شو بتقول؟
5: فوق التسعين.
0: فوق التسعين. فوق التسعين
1: رامي.
0: وسامي
6: 110 مليون.
0: 110 مليون.
1: أوكي محمد ببعث لنا 120 مليون. حط القوت حط القوت يا فتحي ببعث لنا 140 مليون.
6: 120 أو 140. أسف شادي 120 مليون.
1: 120 مليون. كمان كلير تبعث لنا 120 مليون. روح على 120 مليون. ايه عم بيبعتونا كمان 120 مليون. من آدم بيبعت 120 مليون.
0: اللي موجودين بمصر مش المصريين كمان خارج مصر. قديش عدد سكان مصر حالياً؟
6: مصر 120 مليون.
1: 120 مليون.
0: سامي ورامي كمان متفق معاه 120.
5: أنا بعرف فوق 90 صاروا يعني.
1: فوق 90. فوق 90. يلا 120 نروح على 120.
0: 120.
1: خسرت.
5: قد ايه؟
0: 109.
1: 109.
0: قريبين قريبين كمان شوي بوصلوا.
1: طيب هاي صفر.
0: السؤال الثاني ركزوا مين هالشخصية؟
1: نعم.
0: ركزي منيح مريم.
1: أنا مركزة.
0: هو مبدع. نعم. عاش بسيط وقريب من الناس. مات وما ترك ثروي مالية خلفه لكنه نال شهرة كبيرة. تخلد اسمه وقتل بسبب عمله ومواقفه. مين هذا؟ كمان دور. هو مبدع عاش بسيط وقريب من الناس. مات وما ترك ثروي مالية خلفه لكنه نال شهرة كبيرة. تخلد اسمه وقتل بسبب عمله ومواقفه.
1: عربي؟
0: عربي.
6: إسماعيل ياسين.
0: لا
1: لا لا
0: رانيا عرفت.
1: رانيا ساعديني.
0: لا رانيا
1: تعال نشوف. لا يعني مش فارق انه رانيا مع السماعات وانتو بتسمعوها. انا يلا
0: مين هو؟ لا مش ممثل. هو مبدع.
1: مبدع. مبدع يعني يكون كاتب.
0: ممكن إشي تاني كمان.
1: رسام موسيقي
0: ممكن.
1: وقتل.
0: قتل.
1: قتل موسيقي وقتل.
0: ما قلناش موسيقي. أنت لحالك قلت موسيقي.
1: إيش مبدع بيكون يا فنان؟
0: عاش بسيط وقرب وقريب من الناس. مات وما ترك ثروي مالية خلفه لكنه نال شهرة كبيرة. ما ترديش ما ترديش على واتساب رانيا. خلد اسمه قتل بسبب اسمه عمله ومواقفه. بلاش نقول ايش عمله بالضبط عشان ما تعرفوش.
1: صح. طبعا اوكي.
0: ما تقوليش اذا قالت لك
1: مظبوط. لا هسه بشوف مين قال.
0: اوكي قولي
1: لا نجيب مش مين. مش نجيب محفوظ اكيد لا.
0: لحد لسه 1-0 لإلي.
1: معروف ب في له كاريكاتير يعني هو بيعمل كاريكاتيرز. معروف صح. في كاريكاتير كتير كتير
0: مش شطارة على فكرة. مش شطارة
1: مش مهم انه ساعدت بساعدوا الناس. في كاريكاتير الكل بحبه وبستعمله.
6: على شو عربي ولا اجنبي؟
1: عربي عربي عربي. محمد برافو عليك يا محمد. محمد جاوب.
0: اوكي
1: بقدر اقول جواب محمد لانه هو بعت الجواب.
0: قولي يلا قولي.
1: ناجي العلي
0: صح. هاي 1-1.
1: اوكي 0-1 لسه لانه
0: انا 1.
1: لا 1
0: انت الاول. انا ربحت.
1: ما ربحتش انا بعد ما سالتكاش.
0: اوكي تمام. يلا هسه عندنا السؤال الثاني. باي فيلم ما مثلت نجلاء فتحي؟ حكينا عنها والميديا كلها
1: ناخذ بخاطرها نحن كمان.
0: صح. مع احمد زكي هني مثلوا مع بعض 3 افلام.
1: اوكي
0: فيلم ما كانت ما كان فيه نجلاء فتحي واحمد زكي. شو هالفيلم؟
1: يلا
0: حب وكبرياء. فيلم اسكندريه. اسكندريه ليه ولا احلام هندي وكاميليا؟ رامي وسامي عندكم فكره؟
5: اسكندريه ليه. اسكندريه ليه
0: ما كانتش هي ولا احمد زكي.
1: اسكندريه ليه. تعال نشوف مين كمان.
0: احلام هندي وكاميليا ولا حب وكبرياء؟ اسكندريه.
1: اسكندريه ليه. في عندنا واتسابات نجلاء فتحي واحمد زكي بانه فيلم ما مثلوش. اسكندريه ليه. مين وفتحي
0: هو؟ حب وكبرياء.
1: حب وكبرياء.
0: احلام هند وكاميليا.
1: احلام هند وكاميليا. احلام هند وكاميليا اكيد. هسه بلشنا. تعال نشوف.
0: اسكندريه ليه. احلام هند
1: وكاميليا. اسكندريه ليه. كلير عم بتجاوب اسكندريه ليه.
0: بأي فيلم ما مثلت نجلاء فتحي مع أحمد زكي؟ حب وكبرياء. فيلم اسكندرية. اسكندرية ليه ولا أحلام هند وكاميليا؟
1: الشباب بقولوا اسكندرية ليه. كلير بتضيف اسكندرية.
0: رامي وسامي شو رأيكو؟
6: اسكندرية بيت.
1: اسكندرية ليه. منروح على اسكندرية ليه.
0: رامي عارف كل الإجابات.
1: اسكندرية ليه. اسكندرية ليه.
0: ما كانوش مع بعض. ما كانوش مع بعض.
1: ما كانوش مع بعض.
0: جواب أخير.
1: يعني جواب اخير. الشباب استنوا استنوا. في كمان
0: حب وكبرياء. اسكندريه ليه ولا احلام هند وكاميليا؟
1: رامي حافظ.
0: شو قال رامي؟ ما سمعتش.
5: احلام هند وكاميليا الفيلم عاصم على نجلاء فتحي. كان هي كانت
1: هي مظبوط اسمها هند.
0: صح
5: هند كانت كاميليا. كانت هي وعايده رياض وعايده.
0: وباسكندريه ليه
1: محمد كمان بقول
5: اسكندريه ليه. كان اخراج يوسف شاهين وكان اعتقد دور الشريف
0: ويسرى. صح كانت. لا نور الشريف ما كانش معها.
1: اوكي
0: بس كانت تلعب دور ساره يهودية. باي فيلم لكان شو الاجابه؟
1: ملاك بتقول اسكندريه ليه. كلير بتقول اسكندريه ليه.
0: ما كانوا مع بعض.
1: ما كانوا. حب وكبرياء اكيد بتقولنا عدله.
0: عدله. شو الاجابه لكان؟
1: طلت اعرف حب وكبرياء. كبرياء بتقول اكيد عدله.
0: ما كانش. ما كانش. كانتش نجلاء فتحي مع احمد زكي.
1: ما كانتش نجلاء فتحي.
0: شو
1: ايه بتقول؟ حب وكبرياء كان مع محمود ياسين عدله. انا عم بفكر
5: محمود ياسين. مظبوط.
1: اوكي انا عم بروح على عدله الصراحه.
0: كل احترام لك ولعدله.
1: شكرا.
0: ولا سامي ورامي كمان اللي كانوا معنا.
1: اوكي ف
0: شكرا.
6: شكرا.
0: شو النتيجه؟
1: النتيجه 2-2. يعني نحن علامتين عنا من 3. إسا أنا بدي أسألك أسئلة يا شادي. في عنا حدا جديد على الخطوط ولا بس رامي و... ده بتكون تكملوا معنا رامي وسامي؟
0: خليهم معنا.
1: أوكي
0: يلا كملوا معنا.
1: أنا رح أسأل إسا شادي. بتكون تساعدوا شادي. الكل بده يساعد شادي. فالسؤال الأول سؤال عام. يعني مين من فلاسفة العالم القديم ما اكتفى بأفكاره وأسس مدرسة استمرت لقرون وقرون وقرون وهي الأكاديمية؟ من هو؟ مين من فلاسفة العالم القديم؟ اليونان. ما اكتفى بأفكاره وأسس مدرسة استمرت لقرون.
0: أفلاطون.
1: اوكي مين عنده كمان اجوبه؟ شو رايكو شادي؟ بقول افلاطون.
0: هذا اللي اجى على الراس.
1: سمعت فيلسوف دغري بيجي على شو مع سقراط يعني
0: ممكن سقراط. شوف شو بتقولوا رامي وسامي.
5: أنا والله مش عارف لو في اختيارات.
6: وأنا مش عارف.
1: أبو القاسم بقول أفلاطون.
0: أفلاطون كل عم بقول.
1: إيه أفلاطون إسا أبو قاسم ببعث لنا تعال نشوف.
0: شو السؤال كمان دور؟
1: مين من فلاسفة العالم القديم ما اكتفى بأفكاره وأسس مدرسة استمرت لقرون وقرون وقرون هي الأكاديمية اليوم نحن منقولها.
0: مين
1: هو؟ أنت جاوبت أفلاطون. محمد بقول أفلاطون. كلير بتقول أفلاطون.
0: رد معه. أرد عليه.
1: شادي. كلير بتقول أفلاطون أكيد 100%. شو بتقولوا؟
0: أفلاطون.
1: صح. والجواب صح.
0: شكرا. هاي واحد أساس صفر.
1: المعلومة أساس أفلاطون الأكاديمية في أثينا حوالي سنة 387 قبل الميلاد. حلو. وكانت مركزا للفلسفة والعلوم والنقاش واستمرت بأشكال مختلفة لقرون من أشهرها وأشهر من درس فيها أرسطو.
0: حلو.
1: السؤال الثاني هو وصف. جاهز شادي؟
0: وصف. يلا.
1: عندك علامة واحدة. بحستي منسافر كتير بس ما منطلع من الصف. منلتقي بملوك وقادة وشعوب ما عادوا موجودين ومنشوف دول بتقوم ودول بتختفي وعندي سؤال برجع دايما شو صار وليش صار. أي مادة أنا؟
0: تاريخ.
1: شو بتقولوا؟
0: صح؟
6: تاريخ.
1: أعيد السؤال. بحستي هو موضوع مادة. حستي منسافر كتير بس ما منطلعش من الصف بنلتقي بملوك وقادة وشعوب وما عادوا موجودين ممكن منهم كمان بعد الموجودين ومنشوف دول بتقوم ودول بتختفي وعندي سؤال برجع دائما شو صار وليش صار. أي موضوع أنا؟
0: تاريخ. أنا بقول بالأول فكر جغرافيا.
1: كلير بتقول التاريخ. في مين هون بعتنا أبو قاسم بقولنا القراءة. محمد بقول التاريخ.
0: قراءة كمان حلو.
1: رامي وسامي شو بتقولوا؟
6: تاريخ.
1: خلاص جواز نهائي. جواز نهائي. جواز نهائي. أوكي. في منى بتقول التعبير. أوكي. بحس دراسة التاريخ مظبوط. الجواب هو التاريخ. صح. دراسة التاريخ هي مش بس حفظ سنوات وأسماء هي كمان محاولة لفهم كيف وليش صارت الأحداث وشو كانت أسبابها ونتائجها.
0: حلو.
1: الجولة الأخيرة جاهزين؟
0: يعني إسا 2-0 صح؟
1: 2-2 تاكو نحنا إسا.
0: تمام.
1: إسا سؤال مع احتمالات.
0: دي أربح أنا.
1: أي وحدة من هاي الجامعات هي الأقدم؟ جامعة أكسفورد بإنجلترا، جامعة السوربون بفرنسا، وجامعة القرويين بالمغرب بفاس بالمغرب. أي واحدة منهن من هاي الجامعات هي الأقدم
0: أو الأولى إيش؟
1: أكسفورد، السوربون أو القرويين بفاس.
0: السوربون مش عارف واحدة من التنتين.
1: أوكي شو بتقول يا جماعة؟
0: سامي أكسفورد ولا السوربون؟
6: أول واحد اللي قلتها
0: أكسفورد.
1: أوكي مين عنده كمان أجوبة؟ نشوف
0: أقدم جامعة.
1: مين من هدول هاي الجامعات هي الأقدم؟ جامعة أكسفورد، جامعة السوربون أو جامعة القرويين؟
0: سامي شو بتقول؟
1: فاز بالمغرب.
6: حكيت
1: أول واحد. أكسفورد. رامي.
6: السوربون.
0: عنا محتارين.
1: أوكي.
0: شو عم بيقولوا المستمعين؟
1: عم بيبعتوا القرويون في المغرب بفاز.
0: جد؟
1: القرويون كمان مين هون بعتنا؟ واو مين هو واو؟ ومين كمان جامعة القرويون؟ أبو.
0: الظاهرة المعلومة أنا ما أعرفهاش.
1: قاسم. القرويين
0: أقدم جامعة؟
1: مين كمان؟ شو قررتوا أكسفورد؟
0: نمشي مع الشباب مع الرسائل القرويين
1: مع الرسائل؟ شو رامي؟ سامي؟
5: أنا السوربون.
1: السوربون أكسفورد السوربون وشادي هو كلامه الأخير؟
0: مع الرسائل
1: مظبوط.
0: المغرب.
1: بالمغرب بفاز. تأسست القرويين سنة 859 ميلاديا في فاز.
0: 1859
1: وترتبت نشأتها بفاطمة الفهرية وتعرف بأنها من أقدم المؤسسات التعليمية المستمرة. حلو. في العالم.
0: شكرا رامي وشكرا لسامي.
1: شكرا
0: للمشاركة.
6: الله يسعدكم.
0: نهاركم حلو. إلى اللقاء. النتيجة يعني
1: أنت فزت 3-2.
0: حبيت.
1: برافو عليك شادي. كنت خايف شفت.
0: بكرة آخر يوم.

0: سلاوي وعمرو دياب مع بعض بابا
1: اي ماشاب
0: عندنا فعالية
1: عندنا فعالية حلوة كتير
0: اشرحي لنا
1: طلع صباح الخير يا مدارس صباح الخير يا مدارس لما بتحط لي اياها انا بفقد التركيز كليا
0: ركزي ركزي
1: اوكي بتعرفوا كنا نخاف لما ينادونا على غرفة المدير
0: من العقاب
1: أنا مش كتير يعني كنت أحب أدردش مع المديرة عندنا سيستر بيرن الله يحميها المهم وطول بعمرها مع أنها صارت يعني صارت كبيرة المهم ففي غرفة المدير صح المستمعين اليوم رح يكونوا مدير لدقيقة دقيقتين
0: هن المدير
1: هن المدير
0: احنا الطلاب
1: نحن اللي رح نعمل في قرار معين اللي هن رح يتخذوه ونحن لازم تعرف نستأنف الحكم يعني واقف على قرار أو لا فعنا
0: ورزي
1: للشاشة إذا بقدر أورجي للشاشة
0: ورزيني أنا
1: يعني أقرأ. إنذار أخير
0: إنذار أخير
1: على المدير فورا الحكم على المدير فورا وفي البراء
0: مع إشارة إيد لا فورا
1: كيف بفرجوا هيك
0: بينات
1: لا مش عارفة حسب الكاميرا
0: مش مهم فينا وشاركونا باختصار على 072-335-5993
1: اوكي وده نصدر الحكم يعني على المدير فورا انذار اخير او براءة
0: فعالية حلوة مبينة نشاركها مع المستمعين وهذا رح يكون بعد الإعلانات
1: نعم ما قلناش التليفونات
2: الليلة على قناة مكان مكان توكس برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي نوعدكم بأجوبة شافية
2: مكان توكس برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس
7: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان

0: صباح الخير يا مدارس، خلين معكم الفترة الـ 12 من راديو مكان. فعاليات رح تستنى إسا من نكون مع تقرير
1: منكون، بس نذكر أرقام الهواتف.
0: صح، ما ذكرنا بالإعلانات
1: عشان هيك أنا هون موجودة. 072-33-55-993 بنستقبل تليفونات كورانيا، بتستنى التليفونات وواتساب مكان أنا متابعيته 050-970-1321. مدير، بتقدروا تكونوا مدير لأكم من دقيقة وعلى المدير فورا.
0: عندنا شوية تنبيهات للسائقين.
1: نعم
0: صح؟
1: ايه، وبالذات إسا مع بداية المدارس فبدنا نسمع
0: والأزمات اللي دائما بتكون حول المدرسة.
1: طبعا رح نسمع الرائد حسن فرج الناطق بلسان الشرطة باللغة العربية.
2: الرائد حسن فرج المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي. العودة إلى المدارس تعني عودة الحركة الكثيفة إلى الشوارع، لذلك تبدأ شرطة إسرائيل استعداداتها قبل انطلاق السنة التعليمية من الشمال حتى الجنوب من أجل توفير بيئة آمنة للطلاب والمعلمين وجميع مستخدمي الطريق. سنكون طبعا متواجدين في محيط المؤسسات التعليمية وخاصة في ساعات الصباح وبعد انتهاء الدوام. بدنا نركز على المخالفات اللي ممكن تعرض حياة الأطفال والطلاب للخطر، أو على السلوكيات الخطيرة في الطرقات بما في ذلك السرعة، القيادة المتهورة، والوقوف في أماكن غير مسموحة بالقرب من المدارس. كمان بحب أوجه رسالة مهمة للطلاب في سن المرحلة الثانوية اللي بيحملوا رخص قيادي. الحصول على رخصة قيادي هو مسؤولية كبيرة ومش بس مجرد امتياز. لا للسرعة والقيادة المتهورة، لا لاستخدام الهاتف أثناء القيادة، ولا لنقل عدد من الركاب اللي بتجاوز المسموح فيه. كل قرار على الطريق ممكن تكون له عواقب خطيرة. وبتوجه لكل أب وأم، تحدثوا، حاوروا أبنائكم عن السلامة في الطريق وكونوا قدوة لهم في القيادة. كما نطلب من جميع السائقين توخي الحذر والانتباه بشكل خاص للطلاب والمشاة بالقرب من المؤسسات التعليمية. بنتمنى لجميع الطلاب سنة تعليمية ناجحة وآمنة، ومنأكد أن شرطة إسرائيل ستواصل العمل بكل الوسائل المتاحة للحفاظ على سلامتهم وأمنهم، لأنه أهم شيء في نهاية كل يوم هو أن يعود كل طالب إلى بيته سالما وآمنا.
0: طريق السلامة لكل اللي عم بيسمعونا على الطريق.
3: صباح الخير يا مدارس، صباح الخير يا مدارس.
0: نبلش مع الفعالية.
1: شكرا لجوسلين محمد كبريك على إعداد هاي الزاوية.
0: معنا مازن. مرحبا مازن، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: هلا هلا، كيف حالك؟
4: أخباركم؟
0: الحمد لله
1: تمام، كيفك؟

0: انا ميت
1: عم
0: بتصلوا
1: ولا عم تحكوا؟
2: لا عم بحكي مع بعض. عم بقول انه بحبك ماريا.
1: حلو
2: ف... بس هو يعني صراحه
0: موت
1: تسلم
0: عليك
1: تسلم.
2: هو بحب سلمى حبه.
1: بعرف القصه.
0: سلمى هاي بكلبي.
1: سمعت القصه
0: للاخري مش للكبير للاخري. يجي هناك.
2: مازن بدك تشارك
1: فعاليه ماريا في فعاليه
2: اليوم. بدك تكون جعبل تكون مدير ليوم. لا دقيقة
0: لا لا لا لا لا مدير لا
2: مدير مدرسة. اسمع
0: علمت انجليزي. انا استاذ علمت انجليزي خصوصي.
2: طيب
0: خصوصي.
1: من استاذ لمدير مش
2: لديقة.
1: مش مسافة كتير كبيرة.
2: في عنا 15 موقف من مواقف الطلاب المدرسة. تعالي نشوف اذا هاي المواقف هي لازم يروحوا على عند المدير فورا او انذار اخير بيكون الهن وبنمشي لنا اياها هاي المرأة مرة او براءة. شو رأيك؟
0: لا لا لا أنا بعطي براءة.
2: طيب تعال نجرب.
1: مش عارفين الحالي بعدها.
2: اختار لك رقم.
0: واحد.
2: اسمع يا مازن. وصل الطالب متأخر على المدرسة. بس كيف جاي زي مصيفين الغور وبإيده في تيك أوي قهوة تيك أوي وكأنه جاي على الشغل. شو رأيك؟ لوين؟ على المدير؟
1: يا مدير.
2: على الغرفة؟
0: أنا صارت معايا وأنا صغير بالابتدائي بالثانوية. كنت بالصف العاشر. أبوي مع المدرسة كان يأخذ أخوتي معه للمدرسة بالسيارة.
2: أوكي.
0: أنا ما حبش أروح مشي كل يوم بالمطر بالحم أروح مشي. بعيدي كان دارنا على المدرسة.
2: أوكي.
0: كان المدير ربط لي يومين ثلاثة مسجتي. قال لي 50 عصاي هون وخمسين عصاي هون. بتفوت على المدرسة. قلت له طيب حاضر. بكى كان كله اسمه أبو مازن. كنا كله أبو مرعب. إحنا طويل وضخم.
2: أوكي.
0: ضربني 50 عصاي هون وخمسين عصاي هون.
2: ولاو
0: متذكر.
2: ولاو
0: كان أستاذ الجغرافيا بالصف السابع يعبطنا الطاولة.
2: كيف يعني؟
0: يعني كان يعني أنت اقرأ أنت كمل أنت كمل أنت كمل الجغرافيا المادي إذا مش حافظ الطاولة يلا صف.
2: واو.
0: يضرب.
2: واو.
0: آه.
2: طفولة صعبة مازن عشان هيك رحت وهربت على الهند. بفهم أنا. واو.
0: لا كنت أحضر أفلام هدية بالسينما وأنا صغير.
1: كنت أهرب
2: عشان هيك على بوليوود. تشيكي دنا. فمازن أوكي إسا بهاي الحالة نحن سنة 2026
0: وجاي براءة.
1: شو الحالة احكي لي ذكريني.
2: فش قضية وصل الطالب جاي طالب ممكن على الثانوي متأخر كمان على المدرسة وحامل تيك أوي قهوة وبتفندله الأستاذ.
1: أوكي.
2: فإيش لازم نعمل؟ نوديه على غرفة المدير.
1: أنا سمعت زي مازن.
2: إنذار أخير وبنمشي له إياها هاي المرة.
1: أنا زي مازن.
2: أو براءة مش قضية أصلا.
1: براءة.
2: بس ساعتها يعني إذا نحن بنمشي له إياها. بس اسمعوني.
0: أحكي كلمة.
2: تفضل مازن.
0: اسمع إذا المجتمع إذا الناس تعطيهم براءة كل مرة براءة.
1: بتعلموش.
0: في ناس 90% من الناس بيستفيدوا. 10% بجوز ما يستفيدوش بس 90% الأغلبية بيستفيدوا.
2: السؤال يا مازن إذا نحن أوكي منقول له إسه براءة أو تمام نمشي لك إياها اليوم هل مفروض يعني بس مش نمشيها هيك بفكر إنه مفروض كمان نقعد معاه ونفسر له
0: حسب الشخصية
2: نفسر له كمان ليش تأخر إيش يعني بقول إنك أنت بتتأخر على الدرس الأول يعني مش
0: كله.
2: يلا نمشي أو ما نطلع إيش هالشغلات
0: مش مشكلة
1: بس ما نعمل منها قصة كبيرة
2: أوكي إذا تكررت الشغلة
0: لا اسمعي
2: نعم.
0: اذا طلعي اذا انقعدوا مع ناس اللي المختصين يفهموه يعني بالمدرسه مثلا عامل اجتماعيه عامل اجتماعي انسان مختص يفهمه او استاذ مدرسي او مدير المدرسه او طالب حتى طالب يعني شاطر بحبه وصديق له صاحبه برد عليه منقعدوا معاه بفهمه.
2: اوكي حلو هيك منيح يعني في عنا مستمعين محمد بيقول دغري على المدير. في عنا هون إيمان بعثت لنا يحق للطالب إنذار أول في مخالفة تكرار ثلاث مرات جلسي وتعهد منه حبيت كمان
1: حلو. شكرا يا مازن
2: شكرا
0: نهارك فل إلى اللقاء عارين
1: أكيد
2: منوصل السلام رجعات
1: لحد
2: التنين
1: شكرا مازن
0: يلا باي
1: معنا ملاك ملاك مرحبا ملاك.
2: صباح

0: صباح الخير يا ملاك.
1: صباح النور يا هلا.
0: تمام
1: الحمد لله. يا هلا يا هلا.
2: منور شادي مع مريم. منور.
1: شكرا يا ملاك. شكرا.
2: الله يرضى عنك.
1: تسلم.
2: كثير حلو. بس بدي قبل ما أشارك مع مريم وعدتها امبارح إني أتصل لأنه هي حكت على برنامج أو حصة كنا ناخدها لتدبير المنزلي.
0: صح.
2: التدبير المنزلي كانت رائعة جدا هاي.
1: شو كنت تعملوا فيها؟
2: ملك سكري. كانت تطلع الولد لا يعني حتى أول بنت أول ولد. إحنا كنا طبعا بنات لحالنا بالمدرسة ما كان مختلطة زمانها.
1: مدرسة بنات.
2: أيوة مدرسة المأمونية. فكنا ندخل هاي الحصة أسبوع عنا طبيخ أسبوع عنا أشغال يدوية وخياطة وهيك كتير كان حلو. وفي كمان أسبوع أو كل ثلاث أسابيع كان يجي اللي هو الكوافير اللي هو التفغير.
0: كوافير يعني اللي بعمل الشعر مصمم الشعر.
2: أيوة كوافير بالفرنسا. كان كتير رائع مش بس مراجير خاصة. فبتذكر بسنة 77 أنا كنت في التوجيهي وأنا كنت فنانة كتير يعني عندي أشغال يدوية فظيعة بعملها. فهون أنا عملت معرض في المدرسة من أشغالي ويوميها افتتح المعرض عندنا كان بهذاك الوقت رئيس بلدية القدس بيكي كوليك.
0: تادي كوليك صح أيامات صح.
2: وأنا قدمت له المقص وهون يعني حيوني لأني أنا كنت مديرة الأشغال كل أكثرته وشغلي كان من صوف من تطريز من رسم
1: حلو.
2: من تريكو من شغل مكرمة كان كتير حلو.
1: أيامات حلوة هاي أيامات المدرسة.
0: هاي ذكريات حلوة. هاي بتذكرها.
1: اليوم نخليكي تصيري مديرة شو رأيك؟
2: يلا
0: من 1 إلى 15 واحد قول مازن صار
1: أخده
2: خلينا ناخذ خمسة اليوم.
0: أوكي تعال نشوف إيش الموقف هذا وبدنا نحدد
1: شو راح تعمل مديري.
0: مديري عند المدير ملك. فورا ملك انذار أخير وبنمشيها المرة أو براءة فيش قضية أصلا. فإيش الموقف بخمسة طالب صحح للمعلم معلومة قدام كل الصف وطلع إنه الطالب صح. في دائما هدول الطلاب اللي بيستحوش وبيستحوش يعني بقولوا اذا انت غلطان انا رح اصل حيحاك اسا قدام كل التلاميذ. فبتعرف كبرياء المعلم ممكن
1: بس هاي تنجرح. مشكلة المعلم مش مشكلة الطالب.
0: فبهاي الحالة على المدير فورا لانه وقع هذا الطالب او انذار اخير بنمشيله اياها هالمرة او براءة فيش قضية اصلا. شو رأيك يا ملك؟
2: أول إشي ما في قضية براءة لازم صح. المعلم يكون متفاهم صح. ويتقبل الموضوع ويشكر الطالب. عن جد هذا الطالب مش وقح ولكنه ذكي
1: صح.
2: وأنا بعتبر يعني الإنجاز اللي عمله صحح كل الطلاب يعني
1: صح.
2: كانوا الطلاب
1: فادهن كلهن صح فادهن كلهن
0: براءة
1: براءة صح. أنا كمان مع ملك براءة
0: وأنا مع ملك براءة. تعال نشوف إيش بيحكوا
1: المستمعين
0: المستمعين
1: الرسائل.
0: هي مش مخالفة ولا قضية بتقولنا إيمان
1: صح
2: طبعا.
0: فحلو حبيت
1: شكرا
0: براءة. شكرا ملك يا ملك
1: على المشاركة الحلوة اليوم.
2: شكرا لكم. شكرا
0: لنا نارك السعادة.
2: باي باي.
1: إلى اللقاء. قد الساعة مريا وقت الجرس ولا بعد
0: وقت الجرس يعني إلا ربع دائما في
1: في الجرس إلا ربع
0: في جر... لا مش بتلعوا استراحة
1: 8 إلا ربع كنا
0: لا هي استراحة العشرة إلا ربع لا
1: 8 إلا ربع كنا نبلش بتذكر
0: 8 إلى تلت عنا عند الرهبات 8 إلا تلت. أنتوا روم 8 إلا ربع
1: ناسي الصراحة
0: عنا. نعم
1: نسمع
0: نسمع الجرس
1: جرس.
0: يلا تعال نسمع عن الجرس
1: عن الجرس
0: نسمع عن الجرس.
3: صباح الخير يا مدارس صباح الخير يا مدارس صباح الخير يا مدارس صباح.
4: حسب رأيكم من وين أجت فكرة جرس المدرسة؟ الجرس اللي بنستناه على نار أول ما يدق عشان الحصة تخلص أو عشان يخلص الدوام المدرسي. مين العبقر اللي جابه على المدرسة؟ الفكرة مستوردة بالكامل من المصانع الثورية بالقرن 19 لما دخلت الثورة الصناعية. وقت الدخول وقت الخروج وقت الغداء لما تحولت مدارسنا لمدارس للتعليم النظام الجماعي فهن استعاروا نظام المصانع بالضبط. عشان هيك الجرس بتسمعه كأنه شغال بمصنع بذكرك بالوقت والتنظيم. يلا يا أولاد دق الجرس عالبيت.
1: شكرا. شكراً
0: لا رانيا رشيد أبو نمر على الكتاب والإعداد. شفت لها شجرة والتقديم طبعاً.
1: إحنا كمان شوي رح نرجع لباقي الفقرات وللمستمعين.
0: نعم.

0: بخرس. هذا إجا الوقت لنذكر بالأرقام، أرقام التليفونات ليشاركونا المستمعين الحلوين.
1: إيه عندنا 15 موقف بتصير مع الطلاب بالمدرسة.
0: انتوا
1: المدير اليوم بدكم تقرروا اذا هم براءه الحكم براءه او الحكم للمدير فورا او انذار اخير وبنمشيها هالمره.
0: فانا العب معكي
1: ممكن بدك يلا اختار لك.
0: سبعة
1: كتير. الطالب اكل كل اللانش بوكس بالحصه الاولى وبالفرصة بلش يلف على أصحابه. معك إشي زايد، معك إشي زايد، عندك زيادة بدي أكل منك. فهل هذا الموقف على المدير أو إنذاره بنمشيله إياها أو براءة؟ هو أكل كل الأكلات بالحصة، كان جوعان.
0: طيب أكلاته
1: بس بعدين
0: قاعد عم بطلب
1: يعني إنه أنت مش عارف إنك تقدر كنت تأكل. أول شيء بتأكلش بالحصة الأولى، تيجي فطران يعني مفروض
0: ترتب قصدك
1: تنظم وقتك بعدين بتيجي في عندك الفرصة صح الاستراحة بين الدروس بتاكل وبتخلي لك يعني بتجزئن.
0: شو المطلوب مني كمدير ايش اعمل؟
1: بدك تقرر يعني اذا هاي الاشي يعني خلص براءة مش مشكلة
0: براءة بس بشكل عام براءة
1: مش عامل اشي الولد
0: لا
1: وداير
0: بحب بطنه
1: بس يعني بعدين داير هسه من واحد لواحد عندك اشي اكله عندك اشي زايد
0: بحكي معه بس اما مش هيك
1: ايه ممكن كمان تتصل باهله وتقول لهم زيدوا له الاكلات شوي يمكن الولد جوعان او فطره قبل
0: بحكي معه بالاول بشوف شو ماله
1: بالضبط بحكي معه بالاول انا هيك بفكر
0: صح
1: انه الواحد بيحكي وبيفكر
0: ينفع نكون مدراء اذا هيك انا وياك
1: شايف
0: سهل
1: كنت بقول له جيب معه اكل زياده فمين بعتت لنا عدله بعتت مزبوط انا كنت بطلب منه او بفهم شو قصته ليه عم باكل باول حصه
0: امبارح شريهان حكيت لنا عن بدايه السنه الدراسيه
1: اخر السنه اخر العطله بدايه السنه كان عندها راي حكت اشياء حلوه
0: اليوم شلتها ردت عليها
1: بترد عليها
0: خلينا نسمع بسرعه.
2: الحمد لله على رجوع الروتين والحمد لله على نعمة وجودهن والحمد لله إننا خلصنا هالصفية على خير. البيت هادي والقلب رغم كل التعب مليان امتنان.
3: يبدو أن زاوية شريهان الأخيرة ما مركتش على خير أو خلونا نقول ما مركتش على خير عند شلة أم عمر تحديدا. بعد ما شريهان أو زي ما بيعرفوها الصبايا أم عمر حكت اللي لازم ينحكى مجموعة الواتساب اشتغلت فورا وجمعنا لكم أبرز التعقيبات من شلة أم عمر ومن إسا منقول الأراء من قسمي والنقاش كان مولع. يلا نسمع.
4: لا واسمعي واخيرا
5: سفرنا وطششناهم
4: طيب وبعدين اجى شهر 7 وسفرنا وبحور وعراس ومناسبات خلص شهر 7 كانه عن شهرين
5: وانت بتخلص هالفرصه ايش امل على هالفرصه
6: رجعت المدارس ورجعت الفئه بكير
7: بسهل عليها يعني بترجع النوم بكير فئه بكير
4: الصراحه هاي اسرع فرصه شهرين مرقت علي شوفي شهر 8 بدي طول قعد لي فقط سنتين
7: خلص بكفي يتسهل الله يسهل عليها
4: قد ما يعملوا مش بعد الاولاد عائله امي ما ربيتوش بالسهل يما بس احنا عم نعيش هاي التجربه
5: يرجعوا على الروتين يرجعوا على المدرسه من 8 ل 2 يكون عند النظام اكثر شهر كامل بس طلبات من اول ما يفيقوا تينام الله يحميهن ماما بدي ماما اعطيني ماما قليله
4: حاولنا قد ما بنقدر انه ما نقصرش معاهن
6: شرفك وانت ماري مطجيبه وانا مطجيبه انزلي شرفي جيبيها
4: شو قالوا لك علي على المدرسه مش علي علي
7: اعطي جوزك الجواب لان بدي نسمع الكل كمان هو بيتغلب بالمدرسه انا كمان بحبش مسؤوليه الصبح هي خيقني في المره مرتين ثلاثه 10 شهد هون
6: شرفك تعال والساعه ال 10 بتنزل بتجيبها ورقاد وبكاكيب ويي وكله منك ايه علينا
7: كبيره بتوتو خليك عاد الحكي مش تاكل ودعاء غير كل رايك وحكيك
8: لا حياه اللي ما انت نادي رن رن رن فيش هذا بيرد
4: خصصنا لهن أيام مش ساعات اللي هني ينبسطوا فيها ويحسوا بالفرصة والعطلة اللي هني موجودين فيها إن شاء الله بتكون سنة دراسية منيحة على الكل ونشوفهم بس ناجحين يا رب
5: مرقت بخير وسلام الحمد لله
7: بس كلنا بنعرف إنه أنتوا بتغلبوا أكتر من الأولاد فلتوكم هذا الحكي أنتوا اللي بتغلبوا أكتر من الأولاد لبس تيك ليش هيك لبس شعر هيك ليك
6: ولا أبو التوتو تعال نعمل عسكا أنت بتسوي زوادي وأنا بصب لك قبيتين سبرايت حياة ربك عن جد تحكي الله قالك أفضل
4: أمين شايفتك عم تكتب بدك تحكي إشي علي شو بتلك
6: بس أمينه مش حالك حالة بيس كيفك سكت لك صلوا فترة
7: هتفاضل الجنيات قبل ما تاخدوا ولادكم على المدرسه خدوا جزانكم على البيت ابوك
8: عشان الاولاد تتحمس مجبوره كمان تمشي معاهم ايش بنقوا يعني الترندات هاي تزرمي معاهم
4: هو بتقول القرطاسيه شيء ضروري بس تعي شوفي قرطاسيه اليوم
7: احكي احكي لغه عربيه قرطاسيه يا كتب اسم جوجل قرطاسيه طلع لي جات صلاه
4: والله يهمك تعي عندي اربع خميس على الساعه 6 كل يوم بعد ما تكمل كلمه
7: قرطاسيه كل هيك العرب احنا كل واحد بيزت اي كلمه بده
9: اياها بترقصه بقول لك لغه عربيه.
4: اذا كل اللي حكيته علقت على قرطاسيه فوت على الشات جي بي تي اساله بقول لك شو يعني قرطاسيه.
10: ادوات المدرسه ايش حاجه قرطاسيه؟
4: زمان كانت المحاي هي محاي والبراي هي براي لسه الف نوع.
8: صح انه الواحد ضد انه الاشي غالي بس انه ما نزرعهم مع الاولاد عشان يتحمسوا بالمدرسه.
4: بس اذا انا كام بدي بس ابني ياخذ شنطه اللي هي المتاج اللي كل الاولاد بياخذوها فهون صارت البعايه فيه.
8: اكيد مش الاشياء تكون غالي تكون السعر معقول.
4: يعني صح بتقولي انه القرطاسيه هي شيء اساسي بس حتى الاساسي بكلف كثير.
10: انا بدي اشوف انا بس شرهان اذا حطت هاي لك الصوت على الراديو بدي تقول لي اللون المذيعات بدي يقولوا لي اذا سمعوا مره على القرطاسيه
0: في شكل
4: جيل لحد 8 9 بتقدري تسيطري عليه. ممكن يقول لك بدي على فوتبول بدي على رونالدو بدي على ميسي بدي على هاي الاشياء وامبابي وبعرفش ايه
8: غير هيك مش راح يتحمس قال له فيلم اخش له
10: يا عم تكتب عم تمحي مالك علي بتخون.
4: لما الولد يكون اوعى انا بقدر انبهه وهقول له مثلا هاي الشنطه كثير غاليه اذا انت شايف انه هي بتستحق واذا انت شايف انه هاي قرار برجع لك فهي شيء ثاني.
6: انت اذا بتلاحظوا بتتابعوا الاخبار منيح بتشوف انه كل المدارس طالبين متات ابو توتو امينو
10: 100% حكيت ابو توتو
4: الله يحميهن وينجحهن فيش اغلى منهن. وهلا بواحد 9 وبهتسلخه لكل اللي معلمين.
0: صباح الخير يا مدارس. صباح الخير. شكرا لشريهان وشلتها.
1: مراجعين اول شيء قرطاسيه لشلت شريهان نعرفها.
0: بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه راجعين
1: راجعين
11: غدا على قناة مكان.
12: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع
13: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
11: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة مساحة أوسع للأراء المختلفة تقارير من الأرشيف تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان سنة دراسية ناجحة وموفقة.
14: خذ حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
15: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
16: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة أولوية عند مفارق الطرق خفة ورشاقة. لحظة أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إتسحاق نافون حي الحكومة كفعاء ترام حي الرياضة كنيون المانحة كل محطة إنجاز عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
17: الشنطة موجودة،
18: المقلمة
17: موجودة،
18: الماي
17: موجودة،
18: الزوادة
17: فيها عامك؟
18: أكيد فيها عامك.
17: هيك تمام لأني بحبها.
19: بالزوادة عامك لأني بحبها.
17: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
20: أبرز العناوين. وزير الدفاع يحذر من مغبة أن تهاجم إيران إسرائيل خلال فترة الأعياد اليهودية التي ستبدأ بعد أسبوع. باكستان لا تزال متفائلة حيال إمكانية إعادة الطرفين إلى مائدة المفاوضات. نتنياهو يدعو مرة أخرى الأحزاب الصغيرة في اليمين إلى الاتحاد واشتداد الحرارة اليوم.
11: الأخبار
20: الحادية عشرة. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. حذر وزير الدفاع كاتس من احتمال أن تهاجم إيران إسرائيل في ظل الضغط الاقتصادي الشديد الممارس ضد النظام في طهران. وخلال مؤتمر نظمه موقع واينت الإخباري أضاف أنه كلما زاد الخناق الاقتصادي زاد احتمال أن يهاجموننا، وأشار إلى أن الإيرانيين يحبون مهاجمة إسرائيل خلال الأعياد اليهودية، وتبدأ فترة الأعياد اليهودية بعد أسبوع وتستمر حوالي 3 أسابيع. رغم تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران الليلة الفائتة، شددت وزارة الخارجية الباكستانية على أنها ما زالت متفائلة بأن الطرفين سعودان إلى طاولة الحوار، وأشارت إلى أنها تشعر بالقلق إزاء التصعيد الإيراني الأمريكي. إلى ذلك أعلن الحرس الثوري مقتل 4 من عناصره في سلاح الجو في هجوم أمريكي على محافظة كرمنشاه غربية إيران. أعلن جيش الدفاع القضاء على طلال بدوي قائد في قسم الأمن العسكري لحماس في لواء مدينة غزة أمس الأول، وقتل إلى جانبه في نفس الهجوم إرهابي آخر يدعى مؤمن سعيد الهواري. وقال المتحدث العسكري إنهما عملا على الدفع باعتداءات ضد إسرائيل وإعادة تأهيل قدرات حماس وسط خرق الممنهج لاتفاق وقف إطلاق النار. قامت قوة مستعربين لحرس الحدود بتحييد 3 مخربين بإطلاق النار بعدما حاولوا استهداف قوات الجيش في بلدة بيت ريما قرب رام الله البارحة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أن القوات عملت في البلدة عقب محاولات متكررة للمساس بأفرادها. تدشن عصر اليوم مستوطنة جديدة اسمها معالي عروغوت في غوش عتسيون بين مفترقي إفرات وعاموس. وأكدت أوساط في المستوطنات الأهمية الاستراتيجية للقرية الجديدة، مشيرة إلى أنها تقطع تواصلا جغرافيا فلسطينيا بين بيت لحم والخليل وتمنع إقامة دولة فلسطينية، كما هو الحال بالنسبة لأهمية مشروع E1. في إطار الاستعدادات للانتخابات، التقى رئيس الوزراء نتنياهو مساء أمس العشرات من الحاخامات والشخصيات القيادية في طيار الصهيونية الدينية، وأكد أهمية اتحاد الأحزاب الصغيرة في اليمين أو انسحابها من التنافس، وأشاد بالوحدة بين سموتريتش وفيجلين. إلى ذلك شجب الحاخام الكبير في الصهيونية الدينية شلومو أفنير قرار عوفر فينتر ضم الناشط الاجتماعي يوسف حداد إلى قائمته، وقال إن شخصا غير يهودي لا يمكن أن يقود الأمة. في مطار بن غوريون ضبط 6 شبان حريديم بعدما حاولوا مغادرة البلاد على الرغم من أنهم تلقوا أوامر تجنيد، أورد النبأ مراسلنا وسام جبر.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
21: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
2: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
20: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر. وغدا وبعد غد الجمعة تنخفض درجات الحرارة وتظل على حالها في يوم السبت المقبل. في 12 مستمعينا الكرام، لقاءنا الإخباري القادم بعون الله تعالى.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
22: الشنطة
23: موجودة،
22: المقلمة
23: موجودة،
22: الماي
23: موجودة،
22: الزوادة
23: فيها عمك؟
22: أكيد فيها عمك.
23: هيك تمام لأني بحبها.
19: بالزوادة عمك لأني بحبها.
23: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
16: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المانحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
14: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
15: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
24: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
25: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
26: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
27: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء هدوء.
4: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
5: صباح الخير يا مدارس، صباح الخير يا مدارس.
0: صباح صباح الخير ماريا،
1: صباح النور.
0: ساعة تاني معكو احنا اليوم
1: شادي،
0: ساعة تاني بقول
1: ساعة تاني من الـ11 لـ12.
0: اليوم شو عنا اليوم بهالساعة؟
1: نحنا مكملين عندك حزريتك انت،
0: صح؟ يحلوها
1: يحلوها بعد ما حلوهاش.
0: شاطرين بس اني
1: كتير.
0: نفوت على غرفة المعلمين،
1: رح نفوت على غرفة المعلمين ورح نسمع الإميات وهن بيشتكوا من بناتهن وشعراتهن وسشواراتهن الصبح. وعنا جينزي اللي رح يحكوا لنا ورح يحكوا لنا، ذكروني بكتير شغلات قديمة.
0: وعنا فعالية كمان،
1: وعنا فعالية مكملينها،
0: ذكرينا بالفعالية
1: اللي هي فعالية مواقف بتصير مع الطلاب.
0: انتو مدراء اليوم،
1: وانتو المدراء اليوم بتكون تقرروا اذا بتكون تفوتوا على غرفة المدير وهناك يكون في يعني هذا التوب اوف ذا توب، او براءة الحكم، براءة يعني ما بتستاهل الشغلة، او انذار اخير وبنمشيها هالمرة. فاخر موقف شادي طلبه فكانت على الطالب اكل كل الاكل، صح؟ باللانش بوكس بالحصه الاولى،
0: صحتين.
1: وبلش بالفرصه يلف على اصحابه يقول لك يقول معك إشي زاكي. فبعثوا لنا هون
0: في ردود،
1: لازم يفطر قبل ما يطلع، مساعدته بوضع نظام للاكل نفسه،
0: حكينا يحكوا معه
1: او يحكوا معه قبل يفحصوا كمان
0: شو قصته ليش هالتصرف هذا الغريب
1: بالضبط. فمنحب مشاركاتكم، نشوف المواقف اللي بتصير ونسمع أراءكم.
0: فعلى بالأرقام
1: 072-335-5993
0: واتساب
1: 050-907-1321. وطبعا في رسائل وصلتنا وبتحكي لنا عدة شغلات كمان رح نقرأها،
0: بس إسا خلينا نفوت على غرفة المعلمين.
1: بدك نفوت على غرفة المعلمين
0: شو بيحكوا؟
1: تفضل يلا.

0: مرحبا لكل طلاب المدارس الحلوين، معاكم علمي ماريانا سياغا، معلمة التربية الفنية في مدرسة البيادر بكفر ياسيف.
1: ربيع حلبي من دالة الكرمل.
0: تفتح المدرسة أبوابها عشان تستقبلكم، المدرسة مستعدة بفرح إنها تستقبلكم مثل يوم عيد حلو. أنا كمعلمة كمان بشعر بفرح إني أستقبلكم، خاصة الطلاب الجداد اللي بعدني مش متعرفة عليهم.
1: يشعر المعلم المهني، المعلم الذي يملك الشغف في اليوم الأول وكأنه يأتي لأول يوم له في السنة وأول سنة له في المدرسة، فيأتي مع كل الطاقات الإيجابية.
0: أكون مثلكم بالضبط، متحمسة لبداية جديدة، سنة بحب فيها أنا كمعلمة رسم أكتشف فيها مين الطالب أو الطالب اللي رح يكون رسام صغير جديد اللي رح يفاجئ العالم بفنه، مين اللي رح يفاجئني بفكرة ما خطرت على بالي من قبل، مين رح يكتشف معي لون جديد، مين رح يملي ورقته بلوحة حلوة مثله.
1: حينما يخطئ أي معلم بحق طالب يأتي ليعتذر ويقول متأسف للطالب، وهكذا يكسب ثقة هذا الطالب.
0: أجمل إشي في البدايات إنه يمكن هاي سنة جديدة إحنا بعدنا ما عم نعرفش كيف رح تكون، بس سنة جديدة يعني صفحة بيضة جديدة، ألوان ما خلطناها من قبل، أفكار ما خلقناها من قبل، ضحكات ومرح كتير. بتوقع معاكو سنة جديدة ومغامرة حلوة. تعالوا هاي السنة بطاقة إيجابية، طاقة حلوة، طاقة للإبداع، طاقة فيها رغبة إنه تجربوا إشي جديد. ما تخافوش، لأنه إحنا بنتعلم من تجاربنا، حتى لو غلطنا بنغلط وإحنا نضحك ومنصلح غلطنا ونبدأ من أول وجديد، ونخلي كل يوم مثل لون حلو جديد في حكايتنا.
1: عندما يأتي طالب ويشعر وكأنه وحيد أو غير مقبول أو هنالك بعض الحرمان من قبل الآخرين لأنه مختلف نوعا ما، هنا يأتي دور المعلم ليكتشف هذه الظاهرة الخطيرة التي لربما أصعب أنواع العنف، عندما يجد الطالب نفسه وحيدا بدون أصدقاء وأحيانا يتلقى الحرمان، يأتي دور المعلم.
0: أنا بتمنى لكم سنة كتير حلوة، سنة مليانة بالأشياء الحلوة اللي رح تصير معكم. تعالوا مع بعض نكتشفها ونبداها بحب كبير. تعالوا حبايبي، منستناكم في المدارس.
2: شكرا لزميلي جسلين محميد بريك لحضرتها الزاوية.
3: الزاوية بحب أصوات المعلمين بدفوا القلب.

0: اغاني حلوه، الاغاني الحلوه لعمرو دياب تملي معي. عمرو دياب نسمع هسه نتعرف على مين هذا الممثل،
1: مين الممثل
0: اللي لعب ثلاث شخصيات، نسمع بعدين بتقولي لي شو قال.
2: كفايه معايا في الواد بقى،
0: مين
2: انت اللي خيبت امله؟ كل سنه كنت بتنجحه في مدرستك من غير مذاكره ولا امتحانات، لغايه ما وكزته في الثانويه العامه 6 سنين وقعدته جنبك بلا وكس عليك.
3: يا بابا انا هعدي الثانويه العامه وهنجح.
4: انت بتغزني وبتقول لي هنجح يا بابا؟
3: ما انا لازم انجح يا بابا اشرفك.
4: امتى هتشرفني؟ انا خلاص.
5: صباح الخير يا مدارس، صباح الخير.
0: عم بيموت. مين هذا الممثل؟
1: رامي جلال؟
0: لا
1: لا
0: لا.
1: بدك نعطي كمان فرصه؟
0: ممكن
1: نعطي. يلا منكمل نعطي.
0: نستقبل اتصال ولا عندك اجابات تانية؟
1: لا فيش عندي اجابات تانية.
0: ام جوزيف معنا؟ صباح الخير ام جوزيف، كيف حالك؟
6: حالك يا باردليان.
0: اهلا. مين؟
6: باردليان سميتك.
0: باردليان شو هالاسم؟ هذا شو اسم مين هذا؟
6: بالاش منيح.
0: طيب منيح، شكرا.
6: باردليان والست غادة الكميلي عندك
0: هي موجود المدير.
6: كيف حالك يا صبايا؟
1: تمام تمام. غادة الكميليا ولا الست كميليا؟
6: غادة الكميليا.
1: واو الله واو الله. واو
6: باردليان وبفور. يعني انتو عليك اسامي فوق فوق.
0: طيب نسميكي احنام، نسميكي احنام ولا خليكي ام جوزيف؟
6: حلل لك اسمك كمان.
1: حللي حللي لي ايش اسمك؟
6: حللو اسا قبل ما ابداش احكي.
1: ايوه
0: تفضلي.
6: اكتب شادي كل شيء لحاله. ايش شادي؟
0: شادي
1: اكتب.
6: اكتب امين
1: امين امين
0: امين.
6: شادي امين. اكتب دينا.
0: دينا
6: ورا ورا بعض يعني تحت بعض.
0: دينا
6: ايوه. بعدين ينال بالاخر.
1: ينال
0: ينال هذا كله اسمي.
6: اقراها بالطول وبالعرض.
0: شادي ايمن دينا
1: امين. شادي امين
6: امين
1: امين. دينا,
0: دينا.
1: ينال
0: ينال
6: نقول
0: تمام. شادي اي امين دينا ينال.
1: اوكي
6: ايوه
0: تمام. هيك اسم جديد عندي. شكرا.
6: بدك تكون كاتبه بتحت بعضها بتصير
0: اوكي
6: بالطول صعب
0: بس
6: صعب
0: شوي. لا
6: هذا شو اسمه المربع السحري.
1: المربع السحري.
0: شكرا.
1: اوكي
0: بدك تكوني مديري اليوم؟
1: لا لا ام جوزيف بدها هي عندها فقرتها
0: تحب تحكي ايش بدها؟
1: فنحن بنسمع فقرة ام جوزيف.
0: يلا بنسمع. نسمع
6: شيء حلو.
0: تفضلي
6: تفضلي. قبل 50-60 سنة كنا نقول ايها الام زرعيني في رياض المدرسة زهرة تستنشقيني مثل ازهار المساء. انني بنت صغيرة زهرة من ياسمين لي اخبار افكار كثيرة هي بدرس الثمين. علموني كل فن فيه النفس كمال وضعوا في سيء ظن نحو ربات الجمال. حلوة
1: حلوة كتير ام جوزيف.
6: يا مدارس يا مدارس شو اكلنا ملبس خالص والملبس في الكباية والكباية نظيفة خالص. أشكرك يا معلمتنا على نظافة مدرستنا. مدرستنا نظيفة خالص. ببار ضرب ببار أجا خالي من اسطنبول صار يحكيني بالتركي خلى عويناتي تبكي أكلوا حصرهم يا عيوني شو ما طبخت وطعموني. طبخنا كناسي مقلوبة إن شاء الله بتطلع محروقة ويطلع منها الدخانة. طب
1: توب توب
6: ناكلهم خيم.
1: ممتاز.
0: لغات كمان.
1: ايه كمان سافا ام جوزيف.
6: قولي لها انت توك الكاميليا.
0: هي توك الكاميليا.
1: هي توك الكاميليا وانا
0: غادة الكاميليا.
6: بس بالبقلاش عرف الديك. انت بتعرف شو مدين عرف الديك بقضي.
1: انا عرف الديك ام جوزيف. انا العرف
6: غادة الكاميليا.
1: انا غادة الكاميليا
0: وانا
1: اجمل غادة الكاميليا. تسلميلي.
6: يلا باي.
0: شكرا
1: شكرا ام جوزيف حبيبتنا انت نورتي.
0: الى اللقاء.
1: الى اللقاء.
0: الى اللقاء.
1: في عنا اجوبه.
0: قولي لنا.
1: سامي بعت لنا علاء ولي الدين فيلم
0: الناظر.
1: هاي من سامي. وبهاء من بيت لحم بعت لنا علاء ولي الدين فيلم الناظر.
0: شو وين راح رامز جلال؟
1: راح ادق السجداد رجعوا جاوبوا.
0: حلو شاطرين.
1: اوكي في بعد رسائل.

0: محمد حماقي هذا. نسمع جديد. شو الجيل الجديد بقول؟
1: نسمع جيل جديد وعندي أجوبة لك بعد للفقرة بعد ما نسمع جيل زن.
2: مرحبا لورا.
3: مرحبا يوسف.
2: شو الأخبار؟
3: تمام، كيفك؟
2: والله الحمد لله.
3: رجعنا على المدرسة. بتعرف مين اللي يكون مثلا مربي صفك؟
2: هذا كان يكون هيك زي هدية، فاهمي؟ شيء مفاجأة.
3: مفاجأة
2: يعني إذا كان أنتو شانسك إذا بتحب الأستاذ ولا لا.
3: مع أنه إحنا بالإعدادية والثانوية كان بيكون نفس المربي، يعني من صف السابع للتاسع نفس المربي، ومن العاشر لاتناش نفس المربي، بس بتكون يتغير بالإبتدائي.
2: لا، إحنا كل سنة عنا أستاذ مربي جديد، كمان أساتذة جديدة. تعرفي أستاذ بيفوت بيطلع وبخلص شغل وبيفوت واحد جديد،
3: إجازات معينة بيجي بدلهم أمرات.
2: فكان عنا كثير بس ما كنتش أحب لما الأساتذة يغيروا، يعني كنت خلص تتعود على
3: هذا.
2: بعدين بيجي واحد وبغيره بيكون راس
3: على فكرة كمان الطالب بتعود على الأستاذ وعلى المربي، يعني يمكن طبعًا. واحد يعني طالب معين اللي هو هيك يعمل علاقة حلوة مع مربي صفه فجأة يجي يتغير، فبيكون صعب على
2: الآخر الطالب. على الآخر مع مين مثلا علاقتك كانت منيحة بالمدرسة من المعلمين؟
3: ولا حد. لا مع الكل، بس ولا بس ما كانش في عندنا هذا الأستاذ اللي احنا يعني بنحس انه هو مش اكثر من أستاذ مثلا، او انه صديق او تحكي له. ما كانش هذا الشيء.
2: بحس هذا الجيل لسه اللي المدارس عندهم هذا،
3: لأنه الأساتذة تغيرت شوي كمان. يعني تعبت
2: يمكن الجيل الأساتذة اللي إسا عم بيكون أساتذة عم بيكونوا أقرب لل
3: بأنه هيك بالروحيات وبالفلسفة، وإنه تعام إشي منيح. أنا بنظري منيح،
2: بس بحس إنه جيل اليوم بنجلك إذا بتعطيه أكثر. لازم فلازم تكون تعرف وين تحط حدود.
3: أنا متذكري مثلا معلمة الإنجليزي عندي كانت يعني هي تعرف تعمل هذا السويتش كثير منيح، إنه وين تكون معلمة والكل بيحترمها، وين تكون يعني خلص إنه أنا شايفة فيه إسا حاجة لمسحة أو لضحكة فبتعرف تعمل هذا
2: الشيء. تطف الصف الجو. أنا الصراحة كانت أكثر إشي قريب علي هن معلمات الإعلام، تخصص إعلام. أنا
3: كان عندكم تخصص إعلام تعني بلش
2: طبعا
3: منهم.
2: طبعا كان عندنا تخصص إعلام، كثير إشي حلو، في عندك نظري وفي العملي. فمعلمات التنتين وجهلن كثير تحية، اسمهن أفروديت، معلمة أفروديت ومعلمة رنين. رنين هي كانت العملي، وأفروديت هي كانت النظري. فكانوا كثير قراب لي هيك، ولليوم يعني اذا بس تشوفوني بنزل فيديو على السوشيال ميديا وهيك بصيروا يبعثوا لي. اكثر شيء ضغطني مثلا هو شيء كثير منيح، يعني انه معلمة أفروديت يعني ورنين دائما بذكروني انا كمثال للطلاب انه بتعلم تكشورت شوفوا وين صار. فانا بنضغط انه لا انا مش شايف حالي انه انا مثل اعلى. فهمت علي؟ فانه
3: معلمتك شايفات فيهم شيء لازم.
2: فلا كثير حلو بالعكس. انا بحب هاي العلاقات بين الطالب والاستاذ تبعه. رجعه سعيده لكل الطلاب.
3: شكرا يوسف خليل.
2: عفوا لورا حجلي.
0: شكرا للورا ويوسف.
1: كيف كانت علاقتك بالمعلمين؟ يعني نحن فتره جيل تاني اللي هو كان المعلم، مع انه كان في معلمين صغار يعني يمكن كانوا هن اقرب من المعلمين اكثر، بس دائما كان في ديستانس بينه وبين المعلمين. واليوم بحس انه جيل اليوم في اكثر
0: كسروا
1: الحاجز معين، محلات اكيد مش بكل المحلات، وفي نوع يعني من التفهم اكثر، وفي كمان المعلمين اللي انا المعلم وانت الطالب
0: الرسميات
1: هاي. بس حلو العلاقه الحلوه، بس زي ما قالت لورا حلو لما المعلم يعرف يفصل. مش للاهل،
0: بتعلق بالمعلم. نمتني الناس روبي، مكملين مع الإجابات اللي عند ماريا.
1: في إجابات
0: اتصالات المستمعين كمان إحنا بانتظارها.
1: 0-7-2-3-3-5-5-9-9-3
0: حافظة كل احترام
1: طبعا بعد مخيم صيفي شهرين محفوظش.
0: واتس أب
1: 0-5-0-9-0-7-1-3-2-1.

0: صباح الخير يا مدارس، صباح الخير مريم من جديد.
1: صباح النور شادي بلان
0: لكل اللي انضموا لإلنا. احنا نعم. معكو
1: نعم
0: امبارح اليوم وبكرة
1: نعم
0: ثلاث أيام منرحب بالمدارس وبالبداية
1: بالرجعة للمدارس. صح. انتهاء العطل الصيفي والرجعة للمدارس. في كان رسائل بخصوص حزريتك
0: عن فيلم من أي فيلم؟
1: تحط المقطع ولا
0: قولي لنا الإجابات وبحضر
1: الإجابات. هيك مصطفى قالنا صباح الخير تحياتي لكم من فيلم الناظر. بطل الفيلم علاء ولي الدين وأحمد حلمي. من القدس أحمد. هذا كان مصطفى.
0: أوكي.
1: أحمد من القدس يسعد صباحكم. بقول علاء ولي الدين.
0: صح.
1: فهاي الإجابات الأخيرة اللي وصلتنا. طبعا سامي كمان قال نفس الشيء
0: كلامه مزبوط. الفيلم من عام 2000 لعب فيه علاء ولي الدين الفنان الراحل. لا رحل
1: صح. هو هيك
0: ما لحقش ينجم كتير. عمل بس بطولة فيلمين ثلاثة وبعدين رحل. هذا واحد من أشهر أفلامه. ناظر كان هشام سليم كان معه. وزي ما
1: أحمد حلمي
0: حلو. وأول مرة بطلع كمان الليمبي محمد سعد بهالفيلم.
1: أوكي.
0: هو بيكون والده مدير مدرسة وبيموت الوالد وبده يصير هو مدير.
1: هو يصير المدير.
0: هو كان طبعا طالب فاشل
1: بنتحل شخصيات
0: كان طالب فاشل فبتصير فيه مواقف حلوة.
1: أوكي حلو.
0: عندنا اتصال ومنعود كمان للزوايا بعد الاتصال. ألو مرحبا.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: هلا.
1: صباح النور. مين معنا؟
2: أنا دايما بقول بدي أحضركم.
1: حرية.
0: أهلا يا حرية.
2: دايما بقول أنا بدي أحضر وبدي أدي مجال تاني لحدا تاني يتسلو يحكي.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: اتصلي.
2: ما هو أنا بقولك إنه عشان دايما بطل بس إنتو أثرتوا موضوع كتير أثر فيي كتير. علاقة الطالب بالمعلم. أنا بدي أحكي لكم عن حالي.
1: تفضلي.
2: أنا كتير كبيرة بالعمر. مش هقول لكم قد إيه.
1: أنت مش كبيرة حرية بالعمر يعني بحياتك.
2: بس إسا عندي ثلاثة معلمات اللي عايشين معي بنفس البلد. هي معلمة إيميلي ومعلمة هالة ومعلمة روز. مستحيل أناديهم باسمهم. لا إمي فلان
0: لليوم
2: كل أشوفهم كيف حالك لليوم معلمتي بتقدر تطلع من تمي غير شكل.
0: تعودتي
1: صح. لا
0: حلو. احترام كمان.
1: احترام إلها.
0: احترام. وهني بكيفوا أكيد لما هيك بتقولي لهم. صح.
2: طبعا أول إشي أنا ولا تفخر بحالي إني الكل بيشهد لي أنا كنت طالبة متفوقة كتير.
1: واضح.
2: حتى أنا ما عملتش صف ثالث أيام زمان.
1: فسا أوكي.
2: بصف ثاني
0: نططوها
2: طلعوني لصف رابع. كذلك أنا كنت أصغر واحدة بصفي.
0: حلو. يعني خلصتي مدرسة بجيل صغير؟
2: 17 كنت مخلصة.
1: أنا نفس الشيء.
0: حلو.
1: بس أنا فشقوني.
2: بدي أعطي لك قضية اللي بعرفش قديش. وهي كمان نصيحة لمعلمينا اليوم. مش تكبرا مني بس بحكي عن تجربتي. عشان يمكن بالمستقبل غير يعيش الإحساس الرائع هذا. أنا لغة العربية الحمد لله بديش أقول بديش أعطي علامات أو قيم نفسي باللغة العربية. بس إذا أنا في لغة العربية جيدة ومنيحة بفضل أستاذي ومعلمي الفاضل الله يرحمه موسى طه من القدس. أنا بعشق اللغة العربية. وأنا
0: حببك باللغة هو
2: مش بس حببني يعني في فرق بين أسلوب لأسلوب. مثلا الرياضيات أنا كرهت الرياضيات بسبب معلم الرياضيات. حبيت اللغة العربية بسبب المعلم. عشان هيك أنا بقول المعلم الجيد معلم للحياة. ولليوم ترك بصمته بحياتي أستاذ موسى. ودائما لما بيسألوني لما بكتب بوستات ومنشورات أعتقد بتشوفيه
0: تتذكري. تتذكر هالأستاذ.
2: صباح الخير ماريا وصباح الخير عرين وصباح الخير شادي. بتقسم ما صبحتش عليكم.
1: صباح النور. صباح الأنوار.
2: اللي بيقرأ بوست
0: حرية. شو رأيك نعملك اليوم مديري؟
1: خليها بس بدها تقول لحظة.
2: مديري أقولها أحكي لك شغلة. وأنا بالإدارة فاشلة.
0: تعالي نشوف نجرب.
2: لأن أنا بحس إن العقبالي زيه بقدرش أديره ولا هو يديرني.
1: تمام حرية.
2: إحنا مع بعض نمشي نفس الكار. بس بدي أكمل الفكرة إنه لما المعلم هو نفسه يكتشف يعني في كتير هوايات أو كتير شغلات موجودة بالطالب اللي ما حد بنتبه لها. المعلم الجيد هو اللي ممكن يرفعك وهم ممكن يلاحظ الموهبة اللي فيك. هو اكتشف موهبتي بكتابة الشعر وهو اللي نماها عندي.
0: حلو.
2: وهو اللي شجعني. فأنا مدينة بلغة العربية لمعلمي موسى طه ولليوم بقول معلم جد معلم للحياة، إنه مش بس تختنت المدرسة وخلص تش أستاذ، برافق طول حياتك في كل مرحلة من مرحلة حياتك. وكمان بدي تعطيني بس دقيقة أعتذر لزميلي وصديقي مقدم برنامج يلا خطيتها
1: ماله
2: اللي كان عيد ميلاد امبارح، حكينا على برنامج يلا خطيتها
1: وبشير خوري
2: كان عيد ميلاد امبارح، فأنا بوجه له من
0: الناحية تمام نعيد عليه احنا كمان
1: هابي بيرثدي لبشير.
2: وانا شكرا. بفكر انه المعلم هو جزء لا يتجزأ من حياة الطالب من اول ما يفوت المدرسة لحد ما يتركها، ممكن يكون حتى جزء كاكا هو حد من العيلة، لانه صح. اذا بترك اثر هذه اثر هي رسالة المعلم انه مش اخلص الثمان ساعات تعليم
1: 100%
2: وخلص عملت اللي علي
1: 100%.
0: رحمي بدك تشاركي مع ماريا ولا
1: حرية. طبعا اوكي عندنا 15 موقف اللي هي من مواقف الطلاب المدرسة. نحن نشوف هذا الموقف اذا رح نعطيه اذا دغري على غرفة المدير
0: اساس
1: او براءة، يعني ما مش لازم يعني الاشي مش هالقد قضية كبيرة او انذار اخير وبنمشي له اياها هالمرة.
0: شو الموقف اللي عندها؟
1: اي رقم تختاري 1-5-7 راحوا
2: 8 بطلب
1: اوكي. فهيك رن الجرس المعلم قال دقيقة وبخلص بخلص الشرح ومرت مروا 10 دقائق وبعده بشرح
0: بعد الجرس
1: ايش بدنا نعمل مع المعلم؟ نودي له غرفة المدير او نمشي له اياها نعطيه براءة او نقول له هذا انذار اخير لإلك بتخلص على الوقت، الاولاد بركزوش كفاية عندنا 20 دقيقة بركزوا فيها أكتر من هيك صعب عليهم، فالمادة بتكملها.
0: عشر دقايق كانوا عم بتطلعوا على الساعة.
2: طب أنا أنا أنا كمدير أنا كمديرة بطلع إذا طول أحيانا بيكون بدي أحكي لكم شغلة اللي بتصير أحيانا بيخلص الدرس والطلاب من قد ما يكون الشرح شيك والموضوع شيك الولاد نفسهم بيقولوا كمل أستاذ مش نتعرف على الساحة.
0: سؤال قديش نسبتنا هدول؟
2: أنا بطلع تفاعل الطلاب في الموضوع إذا ملوا إذا ضيقهم الإشي، وبعدين باخد موقف تجاه المعلم.
0: بتعاقب المعلم يعني بتقولي له إشي للمعلم؟
2: اذا كانوا الطلاب ملين معلش انت شوف ايش وضع الطلاب
1: الزم بالوقت
2: اما اذا كانوا الطلاب مبسوطين وبتشوكين وخلوا يعني المعلم ما فرضش وقته عليهم وانما الاولاد بدهم يشتغلوا على الساعه بشيد على المعلم انه انت طريقتك بالشرع خلت الاولاد يحبوا الموضوع ولدرجه بدهم يطلعوا على الساحه.
0: حلو شكرا
1: حورية على المداخلة الحلوة.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء. نهارك حلو.
2: نهاركم سعيد.
0: إلى اللقاء.
2: باي باي.
0: مدارس يا مدارس.
1: مدارس يا مدارس. إعلانات في؟
0: إعلانات وبعدين مدارس.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
4: كل يوم على الطريق مع شادي بلان. أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الجمعة على قناة مكان.
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
4: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر تنافس أكبر وزي دايما البقاء للأشطر.
4: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان سنة دراسية ناجحة وموفقة.
6: صباح الخير يا مدارس.
0: صباح الخير يا مدارس. رجعنا نكمل مع المستمعين بعد 20 دقيقة 22 دقيقة عنا
1: عم بتعد الدقايق شو صحيح حسيتك بالحصة
0: بدي أطلع
1: بدك تخلص الحصة حصة
0: جوعوني وين يحكوا على الأكل
1: أوكي فعنا إس الزاوية الاجتماعية مع الزميلة سوزان دبيني
0: اليوم إيش بدك تحكي اليوم
1: أكتر عن تدخل الأهالي بكل ما يخص أولادهن والمدرسة يعني في إحساس إنه بتدخلوا بكل إشي كل الوقت إني
0: تدخل الأهل
1: شو بيصير بالصف أو بالمدرسة للأولاد قديش يعني بده نفصل بين الاهتمام والمتابعة ضروري مش لكل إشي تعال نسمع سوزان إيش عم تحكي من بعدين نعقب
6: زوايا اجتماعية في بداية السنة الدراسية من القلب للقلب مع كل الحب سوزان دبيني

0: أو المدير حرمه من نشاط معين أو رحلة بالمدرسة، على طول اللي بنسمعه ابني مستحيل يعمل هيك، ابني بعملش هيك إشي. طبعا حماية الأولاد هي شي طبيعي، وكل أب وأم بدهن يوقفوا مع ابنهن، لكن السؤال إمتى الحماية بتتحول لحماية زائدة وبتنقلب لضد مصلحته لهالولد؟ لما ابننا أو بنتنا بعرفوا أنه مهما أخطأوا في حدا رح يبرر هالخطأ هذا، ممكن ما يتعلم أنه يتحمل نتيجة أفعاله. وإذا كل مشكلة صغيرة بدهن يتعرضوا لها الأم أو الأب بدهن يحلوا لها هالمشكلة ويكونوا محل فيها، كيف رح يتعلموا يواجهوا الخلافات؟ كيف رح يتعلموا يدافعوا عن حالهن؟ كيف رح يتعلموا يعتذروا وقت اللي بعرفوا أنهم غلطانين؟ وأهم شيء كيف يتقبلوا أنه أحياناً إحنا بنغلط وإنت غلطت ولازم تعترف أنك غلطت. إحنا كأهل من كتر حبنا لأولادنا كتير أوقات بنفكر أنه كل ما منزيل عقبة من طريقهن إحنا بنكون عم نساعدهن وعم نحميهن، لكن يمكن يكون العكس هو الصحيح. الطفل بحاجة يمر بمواقف مش مريحة هالقد، يمكن يخسر أحيانا مش غلط، ويسمع كلمة لا في عدة مواقف كمان مش غلط، ياخد ملاحظة من المعلم مش غلط، لحتى يعرف إنه الحياة مش دايما ماشية حسب رغبته. من ناحية تانية المدرسة كمان مش فوق النقد، في معلمين ممكن يخطئوا وفي مواقف لازم الأهل يتدخلوا فيها. الفكرة مش إن نسكت دائما، وإنما نسأل أولا ونسمع الطرفين قبل ما نقرر إنه ابننا مظلوم. وكلكم بتعرفوا إنه بالنسبة إلنا نسمع أي شيء من ابننا أول شيء بنفكر فيه ابننا مظلوم وفي حدا ظالمه بدنا نعرف مين. ويمكن أصعب موقف بيكون للأهل إنه يروحوا للأم للولد أو البنت إذا كان الأم أو الأب ويقولوا لهن أنا بحبك وبوقف معك، لكن بهذا الموقف أنا متأسفة أقول لك ماما أنت كنت غلطان أو أنت كنت غلطاني. هون بتبدأ التربية الحقيقية، لأنه دورنا مش بس نحمي أولادنا من الحياة وإنما نجهزهن إلها. السؤال، هل الدفاع الدائم عن الطفل بعطيه ثقة بالنفس ولا ممكن يربي جيل ما بعرف يتحمل المسؤولية؟
1: صباح الخير يا مدارس. صباح الخير يا مدارس. شكرا لزميلي سوزان دبيني
2: على الزاوية الاجتماعية.
1: عندك رسائل؟
2: وعندي رسائل. صباح الخير من نبيل صبيحات. اليوم طبعا زفاف حفيدتي الغالية غالية
1: شادي،
2: اليوم ستبدأ حياتك الزوجية المستقلة، ستغادري بيتنا المليء بالدفء والحنان البيتي وستدخلي حنان الزوج إن شاء الله. مبروك حبيبتي، وفقك الله إن شاء الله.
1: ألف مبروك.
2: شكرا شادي
1: كمان.
2: وماريا الحنوني.
1: شكرا. حنوني من حنوني ماريا.
2: أنا حنوني. أنا حنوني. هيك قرروا حنوني المستمعين، قرروا إنه حنوني وأنا غادة الكاميليا لأجو تبعي عم بنفخ من هون وبلد. صباح الخير شادي وماريا. من ذكرياتي في المدرسة عندما كنت معلما في طابور الصباح، حضرت إحدى المعلمات إلى المدرسة بتأخير حوالي 5 دقائق. قال لها مدير المدرسة صباح الخير أستاذي. أجابها أستاذ هي يعني بتقول له للمدير. فهو جوابها صباح الزفت وين لهسة لإسا يا معلمي أنت مناوبي. مديرنا الله يرحمه كان شديد جدا ولا يسمح لأحد التأخر في الصباح.
1: في كمان رسائل ولا ننتقل لفقرة تانية؟
2: لا، في الفقرة التانية فقرة يعني أنا ما فيش عندي بنات بس برضو رانيا بحبها أقول لك أنه حتى هو الولد نفس الموقف بحبه. تعال نسمع
1: نسمع.
2: أنا مش فاهم. أهلا يا مدارس. اسمع.

يلا الساعة صارت 7:30 تأخرتوا، استبرن الجرس. هذا الموشح اليومي اللي كل أم بتحكيه كل يوم الصبح، والنتيجة ولا حدا برد والكل ماشي على راحته. تعالوا تنحكي عن هاي الدراما اللي بنعيشها كل يوم.

0: يا رحيم.
1: المدرسة جارة الدار، يعني صوت الأستاذ هو على الميكروفون منسمعه وإحنا بعدنا بالتخت.
2: مدرسة ايه انتباه، تمرين التاني استعداد
1: بس شو الفايدة؟ ولا مرة هالبنت دخلت من باب المدرسة قبل ما يرن الجرس. عندها فلسفة خاصة الصبح، العالم كله مستعجل وهي بتمشي على أقل من مهلها وبكل روقان. بالنسبة إلها المدرسة مش بس حفظ ودفاتر، المدرسة بدها إطلال مرتبة.
3: صحيت الصبح باجي ياكا، جبت القهوة بتاعتي، مودي زي الفل، مش نيجاتيف زي الكل.
1: وبتبدأ المعركة الصباحية قدام المراي، تفرش أغراض الشعر وبتبلش تجرب أعمل سيشوار. لا لا بلمه أفضل.
4: مش عم بعرف انسى أول مرة شفتك فيها، لما ربطتي شعرك والبك للصفرة ما كنتي تلاقيها.
1: وبعدين وين بنطلون اللي مبارح حطيته على الغسيل؟ أو يا ساتر لما بدها البلوزة اللي على الحبل وبعدها مش ناشفة. بهالوقت الأم بتكون واقفة باب الممر حاطة إيدها على خصرها وصوتها واصل لآخر الحارة، وكيما يلا يرضى عليكي الجرس رح يرن.
5: تبدأ الآن الحصة الأولى،
1: وبتيجي إجابتها بكل برود. بس دقيقة، أصلاً بعدني ما ضبيت شعري، إسا بخلص. وتعال تنحكم ما بين حرقة أعصاب الأم وروقان البنت.
6: الغزالة رايقة، ما الناس الحلوة سايقة، يا سيدي يا جمال وماله ضغط كتير علي.
1: وشوي بتوصل رسالة واتساب. صباح الخير، حبيت أحكي لك إنه بنتك اليوم كمان وصلت متأخرة على المدرسة وما لحقت الصف الصباحي، يا ريت تهتموا بهالموضوع. التليفون بين الأم والمربية عبارة عن مسلسل يومي، الأم بتعذر وبتوعد إنه من بكرة رح يطيرها طيران على المدرسة، والبنت بتخطط من المساء كيف بكرة الصبح بدها تعمل حركة جديدة بشعرها قبل ما تطلع.

0: البنت. وأهلا يا مدارس.
1: يا هلا يا هلا. شكرا لرانيا وشكرا لماريا على المونتاج.
2: شكرا لرانيا على كل الكتابة الحلوة. يعني بدنا نكسر شوي هالروتين.
1: حلو حلو. صباح الخير. يعطيك العافية.
2: زيدك زيدك شادي. صباح الخير يا
1: مدارس. صباح الخير. صباح الخير يا مدارس. في عنا كمان فقرة عن
2: على فكرة وصلتنا رسالة. هاي بنتي لازم فرقت الشعر بالمشط 20 مرة بتفكر بس هي بالشارع رايحة على المدرسة. هاي من منى. في كتير تضامن بالموضوع. أنا ابني كمان يعني بوقف عشان التلتليم اللي عنده.
1: أديه بقعد؟
2: وي بلاش أحكي. فنعم نعم.
1: مكان توكس.
2: مكان توكس اليوم على قناة مكان بعد النشرة الأخبارية البرنامج الاجتماعي. واو اليوم على الواسطات والعلاقات. الواسطة.
1: واسطة.
2: أنت كيف إجيت هون على الشغل؟ دائما بسأل كيف وصلت بواسطة؟ أكيد بواسطة. تعال نسمع يعني شو رح يكون اليوم بمكان توكس.
3: اسمع عن جد حفلة كانت مرة.
4: كيفنا مبسط وديجي الموسيقى اللي كان شغلها
5: كله. شو حبيبي؟ في فيلم عم تصور بالبلد.
4: دبرنا. بعرف لك حدا يدبرنا ذا
5: ولزم العيونك شو طلب
4: اصبط التليفون يلا طلب
6: انه سوري متاسفه يعني مش عم بنظر عليكم بس هذا اخلاقي شو عم تعملوا
5: نشتغل
6: شو المشكله ما انا وياه امبارح فتنا على الحفله بواسطه
5: شو علينا يعني بس ما كل العالم ماشي واسطه
7: شو الإمكانية حدا يلاقي لي شغل بشركة الكهرباء أو عصيرة الكهرباء ضوت لي لامبة إنه الليلة في حلقة جديدة من مكان توكس وحلقتنا كتير بتخص كل حدا فينا التشبيك المهني والمعارف والسوشيال ميديا
8: شفت ناس عم تجتهد وعم تحط كثير من وقتها من مجتمعنا بس شفت كمان ناس عم تحط أقل بكثير من هذا المجهود عم تتقدم أسرع شفت إنه في إشي أكبر من هيك ممكن يقدمك بشكل أسرع وهي العلاقات
7: ناس واصلة وناس بإيدها القرار وناس بتساعد نوصل لمحلات كان صعب علينا نفوتها لحالنا
9: اليوم مش حدا بيعتمدش على الواسطة بحياته
7: الواسطة حديثنا الليلي بمكان توكس
10: لها يا أخي بدهاش واسطة إذا إلي نصيب فيها منأخدها يمكن أغلبنا منحب نحكي هيك لكن إذا فكرنا فيها شوي هل إحنا فعلا منقدر نعيش بلا علاقات؟
11: إذا في كلمة أول ما تنذكر بتنقسم الآراء فهي الواسطة في ناس بتعتبرها مفتاح لأبواب وفي ناس بتشوفها سبب بتضيع حق الكفاءات فشو قالت الناس باستطلاع الرأي عنا؟ أول سؤال كان هل الواسطة أصبحت عامل أساسي لتحقيق النجاح والتقدم؟ والنتيجة كانت لافتة 64% من المشاركين وافقوا بدرجة كبيرة على هاي العبارة يعني بالنسبة لغالبية الناس الواسطة ما عادت مجرد عامل مساعد بل صارت عنصر أساسي للوصول عند كتيرين
7: ضيوفنا طالبة الطب وعضو في جمعية هارموني منية مصالحة
12: كباحثة يعني جدا بآمن انه العلاقات الاجتماعية هي مش امتياز ومش ايش اللي هو اختياري هو العلاقات الاجتماعية هي ضرورة
7: المحامي هاني طنوس
13: للأسف يعني احنا عم ندفع ثمنها العلاقات الاجتماعية في التعيينات انا كمحامي بشوفها بنقابة المحامين وبشوف قديش الوضع يعني بشكل مستوى كتير واطي اللي ناس اللي عن طريق المعارف بأخذوا محلات اللي مؤثرة وهذا بخلي تراجع بالمجتمع وبخلي عدم العدالة وعدم التطور بالمجتمع لأنك أنت عم تحط شخصيات المبنية على العلاقات الاجتماعية
7: والمرشد القطري أحمد حمزي
14: حسب نظرية ماكس فيبر شو اللي بيحكي ماكس فيبر شو بقول بقول العلاقات الموجودة في منظمة بيروقراطية كأنتو كمثلا تيكو مثال بسيط كتوديو موجودين في مصورين ومنتجين لازم العلاقات تكون بيناتكم علاقات مهنية فقط لكن هل هذا الاشي بيصير؟ لا
15: شو اشتغلت الواسطة؟
16: هذا اسمه تشبيك مش واسطة
15: ليش وشو الفرق؟
16: إذا قبلت لوظيفة على حساب كفاءتي ومهارتي فهذا اسمه تشبيك أما إذا قبلت على حساب ناس تاني أكفأ وأمهر مني ببساطة لأنه أنا بعرف حدا جوا فهي اسمها واسطة
15: ليش الناس بتعرف شو الفرق؟
16: بعرفش فأنا فحصت
7: كونوا على الموعد وبلاش واسطة عشان تحضرونا الواسطة موضوع مكان توكس اليوم كان معكم رجل طانس مقدم بمكان توكس
1: صباح الخير يا مدارس
2: مكان توكس اليوم بعد النشرة الإخبارية على قناة مكان بعد الثمانية
1: إسا إجا الوقت لنحكي على الأكل الصحي
2: الأكل وحكينا شوي عن الأكل والزوادة
1: مبارح
2: فتعال نشوف إيش حضرت لنا عارين بسول بخصوص الأكل والزوادة
17: أنا بحب يكون في علبة الأكل تبعتي للمدرسة لخمانيات وزعتر وزيت زيتون
18: زعتر دود وكرز
19: خبز وشوكولاتة مع خوخ وعنب وبحب هيك تحطي لي بيشل صغير بالشنطة
20: خبز وبسترامة وخيارة
21: لخمانيات وضربة سلام
22: بسكوتة أوريو عشان أكلها بعدي الأكل
23: خبز وشوكولاتة وجبنة خيار وبندورة خوخ وتفاح
24: جزر وبروكلي وبندورة وخيار وأمرات الشوكولاتة كندر وأنينة مي وكمان المانجو وكيوي
25: تفاحة خبزة وخيارة
26: صباح الخير معكم اليوم لينا باتر أنا أخصائية تغذية علاجية ومتخصصة بتغذية الرياضيين أول إشي بحب أعيد على كل المستمعين ببداية السنة الجديدة ومع بداية السنة الدراسية كتير من الأهل بيسألوا شو نحط بزوادة الطفل على المدرسة الدراسات بتورجينا إنه الأطفال اللي بيتناولوا الفطور بانتظام غالباً عندهم عادات غذائية أفضل وأداء دراسي أفضل لكن طبعاً ما بيصنف واحد سحري مسؤول عن تركيز الطفل أو علاماته عملياً الزواج المتوازنة مش لازم تكون معقدة نبدأ بمصدر نشويات ليعطي الطفل طاقة وتركيز ويفضل يكون من حبوب الكاملة مثل الخبز الأحمر القمح الكامل أو الشوفاني وحتى الخبز المخلوط بين الطحين الأبيض والأسمر بيضل خيار أفضل لأنه بيزود الطفل بالألياف وبيساعده على الشبع ضيف مصدر بروتين مثل البيض، اللبنة، الجبنة، التونة، الحمص أو الدجاج المحضر في البيت لأن البروتين بيساعد الطفل يشبع لفترة أطول إذا اختار الطفل سندويشة زيت وزعتر أو منقوشة الأغلبها عجين وكمية الجبنة فيها قليلة ممكن نضيف بجانبها يوغرت مثل يوغرت البايو أو الأكتيفيا أو اللبن الرايب كمصدر للبروتين والكالسيوم المهمين جدا لنمو الطفل وما ننسى نضيف خضار أو حبة فاكهة سهلة للأكل وأنينة المي بدل العصير أو المشروبات المحلى وإذا الطفل حابب إشي حلو ممكن أحيانا ننوع بزبدة الفول السوداني الطبيعية مع كمية قليلة من العسل أو المربى غير مضاف إليه سكر أو الدبس والسيلان مع الطحينية وأهم نصيحة نشرك الطفل بالاختيار بدل ما نسأله سؤال مفتوح نعطيه خيارين بتحب اليوم سندويشة بيض أو لبنة تفاحة أو عنب لأن الزواد الناجحة مش بس اللي شكلها صحي هي اللي بتناسب الطفل وبيأكل منها فعلا كل عام وأنتم بألف خير وبالنجاح بالسنة الدراسية الجديدة
1: كده وصلنا لنهاية
2: كده
1: برنامج
2: والله كده وصلنا لكده
1: كده على الفرصة لا
2: على الاستراحة
1: استراحة
2: فرصة كنا نقول لها
1: نسيت
2: فرصة الساعة 12 الظهر اللي هي الطويلة أكثر
1: إسا ضل لها خمس دقائق بالضبط
2: واللعب ولادك تلحق الولاد كيف بلحقوا
1: بلحقوا يعملوا كل
2: إشي يأكلوا ويركضوا ويلعبوا
1: يكونوا متشوقين يجوا تاني يوم كمان احنا بدنا نختم شكرا نعم. لك ماريا
2: شكرا لك شادي
1: للمستمعين اللي سمعونا اليوم من الصبح من العصرة
2: ولا
1: رح نعود
2: لرانيا بالانتاج ولا
1: خين
2: دهان ولا نادي اسمر مارون بالراديو المتلوث
1: شكرا نلتقي بكرة انا مع المستمعين على التنتين سباق فن فنانينا
2: سباق اليوم من وصل المرتبة الاولى اليوم
1: مين برايك
2: زهير
1: فرانسيس يا جوليانوس ولا امير دندن
2: ولا امير دندن انا واحد فيهم
1: قولي اسم قولي
2: فكر زهير
1: اسمعينا عتنتن
2: راح اسمع

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، سنة دراسية ناجحة وموفقة.
3: شوك. شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا السلام على العروض.
4: مخزنها شوك
3: دايما مننتصر بالسعر.
5: خير سيخوك هتغيوت بديوك. مخزنها شوك،
6: مخزنها شوك،
5: بابا بادوك.
7: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
8: الشنطة
9: موجودة،
8: المقلمة
9: موجودة،
8: المي
9: موجودة،
8: الزوادة
9: فيها عامك؟
8: أكيد فيها عامك.
9: هيك تمام، لأني بحبها.
10: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
9: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
11: عناوين الساعة: وزير الدفاع يحذر من مغبة أن تهاجم إيران إسرائيل خلال فترة الأعياد اليهودية التي ستبدأ بعد أسبوع. دعوات لوقف ترويج نظرات المؤامرة خلال حملة الانتخابات، والحرارة نحو الانخفاض.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار 12 أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. حذر وزير الدفاع كاتس من احتمال أن تهاجم إيران وإسرائيل في ظل الضغط الاقتصادي الشديد الممارس ضد النظام في طهران. وفي خلال مؤتمر نظمه موقع واينت الإخباري أضاف أنه كلما زاد الخناق الاقتصادي زاد احتمال أن يهاجموننا، وأشار إلى أن الإيرانيين يحبون مهاجمة إسرائيل خلال الأعياد اليهودية، وتبدأ فترة الأعياد اليهودية بعد أسبوع وتستمر حوالي 3 أسابيع. شجب الحاخام دافيد مؤستاف رئيس منظمات الحاخامات تسوهر مروجي نظرات المؤامرة ضد رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان، وكأنه كان على علم مسبق بالمجزرة، وهو ما ألمحت إليه عقيلة رئيس الوزراء مؤخرا. وقال استاف إذا كان أحد يعتقد أن الميجر جنرال احتياط في جيش الدفاع تعاون مع العدو فليعرض أدلة ويحاكمه، وإلا فليتوقف عن المساس بسمعته وهدم المجتمع الإسرائيلي والشعب. رغم تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران الليلة الفائتة، شددت وزارة الخارجية الباكستانية على أنها ما زالت متفائلة بأن الطرفين سيعودان إلى طاولة الحوار، وأشارت إلى أنها تشعر بالقلق إزاء التصعيد الإيراني الأمريكي. إلى ذلك أعلن الحرس الثوري مقتل 4 من عناصره في سلاح الجو في هجوم أمريكي على محافظة كرمنشاه غربية إيران.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: تنخفض درجات الحرارة غدا وبعد غدا الجمعة، وتظل على حالها في يوم السبت المقبل. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: الله يحملك إياه، صار شاب.
6: خلي لك أولادك، طبعا صار زلمة وبرتكن عليه.
5: فش أحلى منك تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
6: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
7: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فود ابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
9: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا او نناقش امور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في 1 مع سوزان دبيني. سنة دراسية ناجحة وموفقة.

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون أيها المشاهدون، نحن معكم في حديث الظهيرة لهذا اليوم، هذا اليوم الأربعاء سيداتي وسادتي، من الآن وحتى الساعة الواحدة على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في مدينة حيفا بإذنه تعالى. نادية أسمر مارون، جسلين محميد إبريك، إيلان هولتهاوزن ومحمد الشيخ خليل معكم في هذا البث. إذن بإمكانكم متابعة هذا البرنامج عبر شاشة تلفزيون مكان وأيضا عبر راديو مكان. حديث الظهيرة لهذا اليوم، بداية دعوني أرحب بالبروفيسور محمد الحجيرات الأكاديمي والمحاضر وهذه المرة المحلل السياسي. أهلا بك، تحية لك بروفيسور محمد الحجيرات.
1: أهلا بك أخي محمد ولجميع مستمعيك ومستمعاتك.
0: نعم، نبدأ بسؤالنا التالي، هل فعلا تهديدات ترامب التي استمعنا لها أمس بضربة قوية مزلزلة قادمة على إيران هي حقيقية أم مجرد استراتيجية وتكتيك جديد؟
1: دعني أقول إذا أجبتك بشكل مباشر على هذا السؤال، نعم، يعني بأنني لا أعرف شخصية ترامب الحقيقية. ترامب يعطي إمكانية في الإعلام العام أنه غير متوقع، ولذلك إذا نظرت إلى تهديداته المستمرة ومنذ أن بدأت الحرب بإعطاء ضربة قوية مزلزلة لإيران، فهو يستخدم هذا الأمر كاستراتيجي للضغط على الوسطاء الذين يعملون مع إيران لكي يحصل على ما يسمى اتفاق حسب هواه هو. وأظن أنه سيستمر في هذا المجال حتى يدرك أن الوقت القادم لا يكون في صالحه.
0: طيب، في المقابل طبعا إيران لن تتوانى، هي الأخرى كما صرح مسؤولون إيرانيون، لن تتوانى إيران في الرد على الضربات الأمريكية. هل باعتقادك رد إيران سيكون مدروسا أو الرد الحالي هو مدروس أم هو عشوائي أم هي أيضا استراتيجية وتكتيك إيراني؟
1: دعني أقول ما قلته في عديد من المقابلات ومعك أخي محمد، أن إيران تمتهن قضية ما يسمى ثقافة الأدب، وهي طبعا هذا جزء لا يتجزأ من المذهب الشيعي الذي يسيطر على الدولة. فإيران تتحمل هذه الضربات ولكنها تدرس تماما، ومعروف عن الإيرانيين أنهم تجار حقيقيين، ولذلك هم يعرفون بالضبط ماذا يفعلون. وقضية الضربات على الأردن وعلى البحرين وعلى الكويت وليس على إسرائيل تبدأ وتظهر وكأنها مدروسة بشكل عميق، لأنها لا تريد لهذا الأمر أن يتفاقم وأن يصل إلى درجة أن تدخل إسرائيل من جديد على الحرب. ولذلك فعلا أن إيران تدرس هذا الموضوع، لا أظن أنها ضربات عشوائية، ولكن إيران أوقعت أمريكا في الفخ وبشكل واضح، لأنها تريد لهذه الحرب أن لا تنتهي ولكن أن لا تتصاعد.
0: طيب، مع هاي حرب الضربات اللي أنا بنحكي عليها أنا وياك طبعا، المتبادلة تؤثر على الإقليم، تؤثر على أمريكا إسرائيل من الناحية الاقتصادية والسياسية؟
1: يعني أقول أن هذه الحرب أوقعت ما يسمى النظام العالمي في إشكالية معينة، وخاصة من ناحية الاقتصاد. الاقتصاد العالمي إذا هذه الحرب لم تتوقف بشكل واضح وتستمر لفترة نهاية ترامب على الأقل، دعنا نقول، فأن الاقتصاد العالمي سيصل إلى ركود اقتصادي كما كان في سنة 2008-2009 على ما أذكر. ولذلك هي تؤثر بشكل مباشر، وصدقني الضربات الأمريكية هي علامة واضحة للتخبط الأمريكي في هذا الأمر. هي تؤدي هذه الضربات لكي تضغط على إيران من خلال الوسطاء للجلوس على الطاولة والتوقيع على اتفاق، لأن الاقتصاد الأمريكي أيضا بدأ يشعر باهتزاز عرشه العالمي. ولذلك صحيح ما قلنا أن هذه الحرب وهذه الضربات التي تظهر وكأنها موجات لا تنتهي تؤثر على المنطقة، لأن الخليج العربي أيضا بدأ يشعر بأنه لا يستطيع أن يتحمل هذا الأمر طويلا. وبالنسبة لإسرائيل التأثير مباشر، حتى أننا نرى قبل أيام ارتفع سعر البنزين في المحطات المختلفة، ولكن الاقتصاد الإسرائيلي أيضا متعثر بسبب الحرب الإيرانية.
0: طيب، هذا أخذنا الجانب السياسي والاقتصادي، وأنت تعلم ويعلم الجميع بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على أعتاب انتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية وانتخابات الكنيسة في إسرائيل. الضربات المتبادلة هذه باعتقادك سيكون لها تأثير على الانتخابات هنا وهناك؟
1: صدقني سيكتب التاريخ لاحقا بعد عشرات السنوات أن الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية غيرت عروش وأنظمة. وصدقني ما سيحدث في الولايات المتحدة، وأنا قادم من الولايات المتحدة، كنت لفترة محدودة قبل أسابيع، فالانتخابات في الولايات المتحدة ستتقرر، وخاصة الانتخابات النصفية. صدقني أن الانتخابات النصفية ستنهي عهد ترامب القوي، عهد ترامب الذي يتصرف بطريقة غريبة غير مدروسة. ليس هذا رأيي فقط، هو رأي العديد من المحللين في الولايات المتحدة، ولذلك ستؤثر على الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، وسينتهي بشكل تدريجي عهد ترامب. ومن ناحية أخرى ستؤثر أيضا على الانتخابات الإسرائيلية. الانتخابات الإسرائيلية ها نحن نقترب، لم هناك بعض فقط بعض الأشهر حتى نصل إلى الانتخابات الإسرائيلية، وما زال الأمر لم يحسم. ولذلك ستكون الحروبات المختلفة التي كانت فيها إسرائيل، وخاصة في غزة التي لم تنتهي، وفي لبنان التي لم تنتهي ولم تحسم، وخاصة في إيران، ولذلك ستؤثر تأثير مباشر. ستكون الأجندة في الانتخابات هي ما يحدث في إيران وتأثير الحرب التي كانت لفترة طويلة مع إيران. ولذلك أظن أنه ستؤثر سلبيا على الحكومة الحالية، وستكون أنا طبعا من ناحية تحليلية سيكون الأمر متغير بعد الانتخابات الإسرائيلية أيضا.
0: لا، تعال ننهي ونربط الأمرين مع بعض وننهي بهذا الحديث. بدأت الحركة النشطة تظهر على الساحة الانتخابية الإسرائيلية في البلاد، كيف ترى ذلك وأين الاتجاه من وجهة نظر البروفيسور محمد حجرات؟
1: دعني أقول أن ما لم ينتبه له الكثير من المحللين في الانتخابات الأخيرة، بات منصور عباس خصما مباشرا لنتنياهو. ما يقوم به منصور عباس من الحركات الانتخابية المختلفة، أنا أحلل تحليل منطقي، ما يقوم به منصور عباس يظهر بشكل واضح أنه أصبح خصما مباشرا لنتنياهو في هذه الحرب. كيف ذلك؟ لأنه ما قام به بضم سكالوفيتش للقائمة الموحدة، أنا أتكلم طبعا هو لم ينضم للموحدة، ولكنه انضم إلى القائمة التي ستقدم للكنيسة في الحكومة في الكنيسة القادمة. ولذلك ما حدثت في ما تكلمنا عنه قبل قليل من الحرب الإيرانية الأمريكية خربطت الأوراق في الساحة السياسية الإسرائيلية الآن، والتفكير هو والتحالفات والاصطفافات المختلفة كيف يمكن تغيير هذه الحكومة القادمة. ما يحدث في اليمين أيضا صدقني أيضا يبين بشكل واضح عدم الاتفاق على الخطوط العريضة. بني غفير وسموتريش يفكران في اتجاه معين، ونتنياهو يفكر في اتجاه آخر. ما يقوله نتنياهو أن على اليمين أن يتحد، هو يعمل على الآن على تفريق اليمين ليظهر وكأنه ضعيف، وهذه استراتيجية قديمة في الانتخابات من أجل أن يصل اليمين وكأنه في خطر في الانتخابات، ويعود الجميع إلى حضن اليمين. أما ما يحدث في المجتمع العربي، فالمجتمع العربي الآن الشرخ أصبح واضحا بين الموحدة من جهة وبين المشتركة الثلاثية من جهة أخرى، ولا أظن أن هذا سيمكن من إقامة المشتركة الكبيرة، ولذلك هذا سيؤثر تأثير سلبي على الانتخابات في المجتمع العربي.
0: انتظر ونرى. شكرا جزيلا بروفيسور محمد حجرات الباحث والأكاديمي والمحلل، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك جزيلا.
0: وينضم إلينا زميل حسن أبو زايد، تحية لك، مساء الخير حسن.
2: أهلا محمد، مساء الخير.
0: نعم، دعنا نبدأ بما يحدث في الضفة الغربية، وتصريح السلطة الفلسطينية، يخرج هناك تصريح بأنها لا تستبعد استهداف رجال أجهزة أمنية من قبل إسرائيل، لماذا؟
2: نعم محمد، الضفة الغربية تشهد حالة من التوتر المتزايد في ظل تصاعد عنف المستوطنين، وأيضا تدهور الأوضاع الاقتصادية واستمرار الاعتقالات والقيود على الحركة، فيما لا تظهر في الوقت الراهن مؤشرات واضحة على اندلاع ربما انتفاضة شعبية واسعة. ولكن في إسرائيل يحذرون من احتمال وقوع على سبيل المثال حادث دموي كبير، خصوصا إذا أسفر اعتداء للمستوطنين عن سقوط عدد كبير من الفلسطينيين، الأمر الذي قد يؤدي إلى تغيير سريع في الواقع الميداني ويدفع قطاعات جديدة من المجتمع الفلسطيني إلى دائرة العنف. من بين السيناريوهات، وهذا ردا على سؤالك الذي يثير القلق، هو احتمال انضمام أفراد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى المواجهة واستخدام أسلحتهم ضد إسرائيل، ولهذا صدر التحذير من قبل السلطة الفلسطينية من أنها تخشى وتتوقع أن تستهدف إسرائيل عناصرها مستقبلا إذا ما حدث أي ربما انفجار من العنف في مناطق الضفة الغربية. السلطة الفلسطينية تلعب دور مهم في منع تدهور الأوضاع. حسب المصادر تسعى السلطة والأجهزة الأمنية إلى الحفاظ على السيطرة الميدانية ومنع ربما تشكل حركة شعبية واسعة قد تخرج عن السيطرة. لكن محمد، عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية ليسوا منفصلين عن المجتمع، فهم أيضا يواجهون الظروف الاقتصادية والاجتماعية نفسها، وهو ما يطرح تساؤلات حول قدرتهم على الاستمرار في ضبط الشارع إذا استمرت الضغوط لفترة طويلة، وربما قد ينضم هؤلاء إلى أي عنف أو أي انتفاضة شعبية مستقبلية، ورأينا ذلك في الأحداث التي وقعت قبل 3 سنوات في قلقيلية وفي مناطق متعددة، عندما وقعت اشتباكات ما بين عناصر من السلطة وبين الجيش مباشرة في مناطق A وB في الضفة الغربية. لذلك في السلطة تتزايد المخاوف من هذا السيناريو، سيناريو استهداف أفراد من الشرطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية، الذي قد يؤدي بطبيعة الحال إلى تصعيد واسع ويخلق ذرائع إسرائيلية كما تقول المصادر الفلسطينية لتوسيع وتعميق السيطرة. يجب أن لا ننسى محمد أن إسرائيل اليوم تسيطر على أكثر من 80% من مناطق الضفة الغربية. الاستيطان بدأ بشكل واسع في مناطق B وC في الضفة الغربية، وليست هنالك حتى في المناطق التي تخضع لسيطرة أمنية فلسطينية ومدنية فلسطينية هنالك توسيع للمستوطنات. لماذا؟ لأن الوزير سموتريتش هو أيضا وزير في وزارة الدفاع، وهو مسؤول عن الإدارة المدنية، والإدارة المدنية بطبيعة الحال هي من تصادق على مخططات البناء وإقامة البؤر الاستيطانية وغيرها من المستوطنات على أراضي فلسطينية. اليوم منطقة الأغوار والمنطقة المسمى بمسافر يطة تم إبعاد وطرد سكانها، وهناك أقيمت في المكان بؤر استيطانية أو مزارع فردية في هذه المرحلة.
0: نعم حسن خذني إلى القطاع، ففي حماس يحذرون من انهيار وقف إطلاق النار في حال وصلت إسرائيل في الاغتيالات السياسية. ما هي صورة الوضع بهذا الشأن؟
2: نعم، في هذه المرحلة من يحافظ على وقف إطلاق النار ويحترم وقف إطلاق النار هي حماس. الإسرائيل هي من تقوم بملاحقة واستهداف عناصرها، كما حصل يوم أمس واعتقال معين العربيد ومقتل زوجته ومقتل 4 فلسطينيين. قبلها أيضا تم استهداف عنصر من حماس في دير البلح. حماس تحذر الوسطاء بمن فيهم الولايات المتحدة من أن مثل هذه الاستهدافات ومثل هذه التصفيات أو الاغتيالات من شأنها أن تؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، وربما تهدد حماس بوقف الاتصالات مع الوسطاء تمهيدا للانتقال من المرحلة الأولى إلى الخطة الثانية من المرحلة الثانية من خطة ترامب، والتي يسعى مجلس السلام وأيضا الولايات المتحدة إلى الانتقال إليها. لا سيما محمد وأن القوات الدولية التي ستسيطر وتحكم قطاع غزة وقوامها نحو 20,000 وصلت، قسم كبير من هذه القوات وصل من بين طلائع هذه القوات قوات مغربية أيضا من كوسوفو أوغندا. وفي هذه المرحلة هنالك قرار بعدم السماح لقوات تركية لجنود أتراك أو قطريين من المشاركة في هذه القوة بسبب معارضة إسرائيل لهذه الأمور. لجنة التكنوقراط المربوطة بمجلس السلام هي الأخرى من المقرر أن تصل إلى قطاع غزة في غضون الأسابيع القريبة القادمة إذا ما أزيلت العراقيل الأخيرة في سبيل دخولها وأمام دخولها إلى منطقة قطاع غزة. إسرائيل تقول يجب على حماس أن تبدأ بنزع السلاح. حماس تقول مجددا كيف يمكن نزع السلاح وإسرائيل تواصل دعم ميليشيات في قطاع غزة مسلحة تدعمها ماليا وبالأسلحة، وهذه الميليشيات تشكل خطرا على المجتمع الفلسطيني وأيضا على قادة حركة حماس وعناصر الحركة هناك. مثلما حدث يوم أمس الفلسطينيون يقولون أن من حاول أو ساعد في اختطاف العربيد هي ميليشيا محلية فلسطينية جاء أفرادها على متن دراجات نارية وهم من بادروا وأطلقوا النار باتجاه منزله مما أدى إلى مقتل زوجة العربيد. وعندما ردت القوات الفلسطينية بالنار استدعيت طائرات إسرائيلية وقامت بتخليص الميليشيا وقوة أخرى في المكان وإخراجهم إلى منطقة غزة. الصورة محمد لا تزال معقدة جدا، وعندما نقترب من ربما الوصول أو الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية يحدث شيء ما مثلما حدث يوم أمس. وحماس تقول العربيد لم يكن مسؤولا عسكريا وإنما كان مسؤول في جهاز الأمن الشرطي. وهنالك من المراقبين محمد من يربط ما بين قرب الانتخابات الإسرائيلية وبين التصعيد الذي تشهده المناطق سواء في الضفة الغربية أو في منطقة قطاع غزة.
0: محمد أشكر جزيل الشكر زميل حسن أبو زايد، شكرا جزيلا لك.
2: العفو.
3: الآن حديث الظهيرة مع محمد الشيخ خليل.
0: وما أن أعلنت الموحدة عن ضم سيغالوفيتش حتى أصدرت القائمة المشتركة الثلاثية بيانا مفصلا. هذا البيان حمل نقدا لاذعا لمنصور عباس اتهمته من خلاله بتفضيل الشراكة مع شخص، هكذا تقول يقول البيان، يفتخر بصهيونيته على شراكة مع أحزاب من أبناء شعبه. وطبعا وماذا لا لترد يأتي نواب الموحدة في الرد على هذا البيان وهذه التصريحات. ليبقى السؤال الذي يجيبنا عليه الزميل فالح حبيب، هل هذا يعني عودة الأحزاب العربية إلى دائرة المناكفات وما دار خلف الكواليس قبل إصداره؟ تحية لك، مساء الخير، أهلا بك، حدثنا عن هذين الأمرين فالح.
4: تحياتي لك محمد، تحياتي للمستمعين والمستمعات. يا أهلا، يعني نحن نرجو ونأمل أن لا تعود المناكفات إلى الواجهة، نأمل أن
0: ولكنها بدأت
4: صحيح صحيح. ومع ذلك يعني لازلنا نأمل بأن يدرك العقلانيين من كل الأطراف الموقف احتوائه سريعا، وأن لا ينزلقوا إلى مناكفات ومناحرات ومهاترات حزبية ضيقة ليست بالضرورة محمد تخدم جميع الأطراف، لأن عمليا تطويع النقد السياسي الذي يتسم بالإزدواجية والخلو من المصداقية لتحقيق مكاسب حزبية أنية ليس بالضرورة تعبيرا عن حرص وطني بقدر ما ينم عن هوس انتخاب تصويتي أو ببساطة لجمع الأصوات ليس إلا. محمد، الوعي الاستراتيجي يفرض صون الساحة من الاستنزاف الداخلي وتوجيه الحملات قصرا حيثما يجب. يعني واضح ومن مثلك يعلم وأنت حالك كحالي بين أبناء شعبنا نعيش الواقع المركب محمد الذي يعيشه المجتمع وعلى وجه الخصوص المجتمع باعتقادي لا يحتمل طرف الخلافات العبثية بل يستدعي رص الصفوف والارتقاء إلى مستوى التحديات الوجودية. لهذا أنا أأمل كشخص وكابن لهذا المجتمع ألا تنزلق الأحزاب العربية وتعيد المجتمع العربي مرة أخرى إلى مربع المناكفات والمهاطرات. نعم أتفق معك، إذا ما اعتبرنا أن المكتوب يقرأ من عنوانه وأول الغيث قطرة، ما شهدناه أمس هو نذير شؤم وليس مبشر خير، فيما والبيان الثلاثي حمل ما حمل من انتقاد لاذع ذات طابع شخصي شخصني موجه لمنصور عباس بشكل واضح لا يحتمل التأويل إلى اثنتين، كان فيه تخوين واضح له وللموحدة. لم يبق أي مجال أمام بعض نواب الموحدة إلا أن يردوا، وبالمناسبة إنصافا وليس دفاعا نواب وأعضاء الموحدة كان لربما يرتقي إلى مسامع الجمهور ويرتقي بعقول الجمهور. ولعل محمد ما هو أهم في هذه المرحلة هو النقاش الذي دار وسبق صدور البيان. نعم أكثر من جهة وأكثر من مصدر يؤكد لي أنه حتى على مستوى قيادات من بعض الأحزاب عبروا عن اعتراضهم على نشر هذا البيان وارتأوا أنه من الأفضل اللجوء إذا ولابد إلى أمور أخرى لربما أساليب أخرى. بينما والواضح أنه هذه القيادات نعم من باب المسؤولية الجماعية ترى بأنه الانزلاق مجددا بعد خصوصا ما مرت به القائمة الثلاثية من خلافات مناكفات لجنة وفاق مش لجنة وفاق هم فاهمين أنه عمليا هذا سيؤدي إلى إحباط الشارع وبالتالي سيضرب أحد أهم أهدافهم ألا وهو رفع نسبة التصويت في الشارع العربي وبالتالي رفع نسبة التمثيل العربي في الكنيسة لإسقاط حكومة اليمين واستبدال نتنياهو. يعني من باب أيضا المسؤولية الأخلاقية هنالك من يرى أنه كقيادات يجب أن تضرب نموذجا بعدم الانزلاق إلى المهاطرات والمناكفات. ناهيك أيضا محمد عن أمر آخر لا يقل أهمية، جزء كبير من هذه القيادات عد إلى لجان الكنيسة، عد إلى هيئة الكنيسة، عد إلى الجولات الميدانية التي كانوا يعقدوها مع سيجالوفيتش عندما كان نائب وزير وكان مكلف لمحاربة الجريمة، الإشادات الإطراءات التي كانت توجه لسيجالوفيتش. فشو اللي عدا وبدأ الآن كل هذا النقد على سيجالوفيتش من أجل نزع الشرعية عنه وبالتالي ضرب الموحدة وكل ذلك لماذا؟ ليس من أجل مصلحة شعبية عامة أو وطنية وإنما من أجل الحصول على أصوات وتعزيز مكانة سياسية على حساب الموحدة. جزء من قيادات الأحزاب العربية الثلاث واعي لهذه النقطة ولهذا يوم أمس أضاءوا ضوء أحمر أنه يجب الكف عن مثل هذه البيانات. السؤال هل سينجحوا بلجن من يجب؟ ربما الزمن والوقت سيمنحنا الإجابة.
0: بإيجاز فالح لو سمحت، لماذا يستميت بنيامين نتنياهو نعلم جيدا في الآونة الأخيرة على أن تكون الأحزاب التي يعتقد نتنياهو بأنه يعني لا أمل لها في اجتياز نسبة الحسم أو الأمال ضئيلة جدا على توحيدها؟
4: يعني الإجابة بسيطة محمد، ولربما نتنياهو قارئ جيد لاستطلاعات الرأي سواء العامة أو الداخلية. انتبه، وبما فيها أيضا استطلاع قناة الأخبار قناة 11 عندنا، تمنح معسكر نتنياهو بشكل منهجي تقريبا 51-52 نقاط. نتنياهو يعتقد أن هنالك ما يقارب الأربع خمس مقاعد ولربما أكثر قد تهدر أصواتها إذا ما بقيت هذه الأحزاب الصغيرة متفرقة غير مجتمعة. لهذا نتنياهو يسعى جاهدا لتوحيد هذه الأحزاب علها تجتاز نسبة الحسم. ولك عبرة يوم أمس بالاتفاق الذي أبرم ما بين فيجلين وسموتريتش. نتنياهو والمقربين عليه يعتقدون أن تجميع هذه الأحزاب من شأنه أن يرفع من عدد عدد مقاعد المعسكر الوطني، ولربما يتمكنوا من الوصول إلى مرحلة التعادل، والأهم قفل اللعب إذا سمحت لي، فيما وليس عبثا هم يهاجمون أيزنكوت وينزعون الشرعية عن الأحزاب العربية وعلى وجه الخصوص الموحدة، لأنه لا يريد لهذا التعادل أن يبقى سيد الموقف، وبالتالي أحد من قيادة المعسكر المناوئ التغيير سميه كما شئت أن لا يتجرأ على إحداث شراكة مع الأحزاب العربية، وبالتالي يبقى حاليا نتنياهو يحافظ. لكن تتخيل يعني في دولة متقدمة بعد أحداث 7 أكتوبر كان شخص يقف في رأس الهرم يجب أن اسمح لي على التعبير يسلم المفاتيح ويذهب إلى البيت. من هذا الوضع نتنياهو قد ينجح بإيصال الحلب الحزبي السياسي إلى مرحلة التعادل تبقي له أمل بأن يبقى على الساحة السياسية.
0: أشكرك جزيلا، شكر جميل فالح حبيب، شكرا جزيلا لك.
4: وعلى ذمتك محمد.
0: وإلى موضوع آخر، تواجه منظومة المياه في البلاد تحديا لافتا مع استمرار توقف عدد من منشآت تحلية مياه البحر عن العمل وسط تحذيرات من تداعيات أوسع في حال تزامنت أزمات المياه مع اضطرابات في الطاقة أو أزمات أخرى. بعض البلديات العربية في النقب تغلق التعليم في المدارس بسبب استمرار انقطاع المياه، مياه الشرب طبعا. كل التفاصيل في تقرير مراسلنا في الجنوب زميلنا نواف النباري.
5: منظومة المياه في البلاد تواجه تحديا متزايدا مع استمرار توقف عدد من منشآت تحلية مياه البحر عن العمل إثر عكورة المياه التي يرجح أنها ناجمة عن طحالب وصلت إلى المنطقة من مصر. منشآت التحلية في أشدود وأشكلون في الجنوب لم تستأنف نشاطهما بعد، فيما توقفت من جديد منشآت سوريكا الأولى خلال ساعات الليلة الماضية. ورغم ذلك لم تتضرر إمدادات المياه للمنازل بشكل كبير سوى في بعض المناطق في الجنوب بما فيها عدد من البلدات العربية في النقب والتي أعلن فيها عن وقف الدراسة بسبب انقطاع المياه مثل تل السبع وشقيب السلام ومناطق أخرى، فيما استؤنفت إمدادات المياه للمزارعين في الجنوب. وكان وزير الطاقة إيلي كوهين قد طمأن الجمهور بأن إمدادات المياه لن تتوقف في المنازل وأن انقطاع المياه مستقر، موضحا أن الظاهرة الطبيعية من البحر التي أدت إلى تعطيل معظم منشآت التحلية هي ظاهرة نادرة الحدوث.
6: مدينة إسرائيل شمشك ماي ميتان ואנחנו נדאג להבטיח את הספקת המים הסדירה לכלל הבתים בכל רחבי הארץ. התופעת הטבע שאנחנו רואים היא תופעה שלא ראינו במהלך ה-20 שנים האחרונות, שמעלה את החירות מהים בצורה מאוד משמעותית שהובילה להשבתת מרבית מתקני ההתפלה.
5: هذا وقد دعيت السلطات المحلية إلى تقليص أعمال البستان العامة وأنشطة أخرى تستهلك المياه، وتعالت التحذيرات من أن الأزمة تكشف الحاجة إلى إدارة أكثر كفاءة للموارد وتشغيل منشآت التحلية بأقصى طاقتها مع إبقاء مصادر المياه الطبيعية كبحيرة طبرية والمياه الجوفية احتياطيا استراتيجيا للطوارئ. وتزامن ذلك مع دراسة لجامعة بن غوريون حذرت من هشاشة الاعتماد على عدد محدود من منشآت التحلية المرتبطة بدورها بشبكة الكهرباء، وفق الباحثين فإن أزمة مركبة كالجفاف والحرب واضطرابات الطاقة والهجمات السيبرانية قد تؤدي في بعض السيناريوهات إلى تراجع إمدادات المياه بنحو 60%. ويؤكد الباحثون أن تعزيز أمن المياه يتطلب توسيع المنشآت القائمة وإنشاء منشآت صغيرة تعتمد أيضا على الطاقة الشمسية، إلى جانب حماية البنى التحتية الحيوية عبر تعاون دولي، بما يعزز قدرة إسرائيل على مواجهة أزمات مستقبلية محتملة.
0: والآن إلى المعلومات التي تشير إلى تراجع في حجم ساعات تدريس العلوم في المرحلتين الإعدادية والثانوية، كل ذلك في تقرير الزميل وسام جبر.
7: افتتاح العام الدراسي الجديد تكشف بيانات رسمية فجوة واضحة بين وعود وزارة التعليم بتعزيز تدريس العلوم والرياضيات وبين ما تحقق فعليا في المدارس، فبدل زيادة ساعات تدريس العلوم سجلت الساعات الممولة من الوزارة انخفاضا طفيفا، بينما تراجعت بصورة أكبر في المرحلتين الإعدادية والثانوية. وكانت وزارة التعليم قد أعلنت بدء تطبيق برنامج إسرائيل واقعية، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الماضي، والذي يهدف إلى تعزيز دراسة العلوم في المدارس. وفي حينه أعلنت الوزارة إضافة ساعتين أسبوعيتين لطلاب الصف السابع في مادتي العلوم والرياضيات، إلا أن بيانات دائرة الإحصاء المركزية التي نشرت نهاية الأسبوع الأخير تشير إلى أن هذه الزيادة لم تنعكس على أرض الواقع، فلم يسجل النظام التعليمي أي توسع فعلي في عدد ساعات تدريس العلوم، بل تراجع عدد الساعات في المرحلتين الإعدادية والثانوية. وكان التراجع الأكبر في المرحلتين اللتين كان من المفترض أن تستفيدا من تعزيز البرنامج، إذ انخفضت ساعات تدريس العلوم في المدارس الإعدادية بنسبة تصل إلى 1.8%، وفي المدارس الثانوية بنسبة تصل إلى 1.6%، بالمقابل ارتفعت الساعات في المدارس الابتدائية بنسبة تصل إلى 1.5%. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج إسرائيل الواقعية حظي بدعم حكومي واسع، وتمت المصادقة عليه عام 2025، وتبلغ تكلفته الإجمالية أكثر من 1.5 مليار شيكل. وعند إطلاق البرنامج تعهد وزير التعليم يوآف كيش بأن يمنح القرار الحكومي البرنامج أساسا وطنيا، معلنا هدفا طموحا يتمثل في إعادة إسرائيل خلال 5 سنوات إلى قائمة الدول 10 الأولى عالميا في مجال الإنجازات العلمية. لكن المعطيات الحالية تطرح علامات استفهام حول مدى نجاح البرنامج في الانتقال من مرحلة الإعلان والميزانيات إلى مرحلة التطبيق الفعلي داخل الصفوف الدراسية.
8: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
9: الله يحميلك إياها، صارت صبية.
10: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
9: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
10: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب 30% من شخص بالغ.
11: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
12: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
13: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
14: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
15: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
16: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
12: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
17: أجا هدوء.
18: هابي بيرثدي.
17: يا جماعة بس شوي.
18: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
17: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟

0: لنا زميل إياد حرب، تحية لك، أهلا بك إياد.
1: أهلا بك محمد. نعم، في مشهد يكشف اتساع رقعة حوادث العنف والاعتداءات التي تستهدف ممتلكات وسكان بعض القرى والبلدات الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية. هذا المشهد البشع والخطير الذي تكرر على الرغم من محاولة الجهات الأمنية التصدي لجرائم تدفيع الثمن التي تقف من ورائها جهات يمنية متطرفة، وفي غضون ذلك وفي إطار التحقيقات التي يجريها مقر القيادة المشترك بين الأجهزة الأمنية في شرطة لواء يهودا والسامرة على خلفية ارتكاب العديد من حوادث الاعتداءات الخطيرة وإضرام النار في الممتلكات المنازل والمركبات الخصوصية التي وقعت مؤخرا في منطقة جنوب جبل الخليل. في إطار ذلك واصلت الشرطة بالتعاون مع جهاز الأمن العام الشباك وقوات من حرس الحدود نشاطاتها الميدانية الليلة الماضية لاعتقال جهات أخرى ضالعة في هذه الأحداث الأخيرة. فجر اليوم تمكنت أجهزة الأمن من اعتقال 3 من المشتبه بهم في هذه القضية من سكان منطقة يهودا والسامرة ومركز البلاد، وتم إحالة 3 للتحقيق معهم حول هذه الشبهات. ومن المقرر أن تطلب الشرطة اليوم من المحكمة تمديد فترة اعتقال 3 على ذمة التحقيق. نذكر محمد أن الشرطة كانت قد اعتقلت أمس 8 من المشتبه بهم في هذه القضية، وتم تمديد فترة اعتقال 7 على ذمة التحقيق والإفراج عن المشتبه 8 بشروط مقيدة. الشرطة أعلنت أنها تواصل التحقيق في هذه الأحداث الخطيرة. وفي هذا السياق أيضا محمد، وكما ذكرت أنفا، جرائم تدفيع الثمن تتواصل. فجر اليوم اقتحمت مجموعة من المستوطنين قرية بيتا جنوبي مدينة نابلس وتم إضرام النار في عدة مركبات. إذا نحن نشهد بأن رقعة هذه الجرائم تتسع من منطقة إلى أخرى، من منطقة الخليل، نابلس وقرى وبلدات فلسطينية أخرى، دون أن تتمكن قوات جيش الدفاع والأجهزة الأمنية من إحباط هذه المحاولات المتكررة بصورة شبه يومية في الآونة الأخيرة في مناطق الضفة الغربية. إليك.
0: شكرا جزيلا لك. وتأخر في وصول اللقاحات الإنفلونزا وحالات إصابة صعبة، كل ذلك في تقرير الزميل سامح قادري.
2: هذا العام تظهر مؤشرات مبكرة على بدء موسم الإنفلونزا في وقت تواجه فيه إسرائيل تأخرا استثنائيا في وصول لقاحات الإنفلونزا، ويعود التأخير إلى تأخر منظمة الصحة العالمية في تحديد سلالات الفيروس التي ستدخل في تركيبة اللقاح، ما أدى إلى تأخير إنتاج اللقاحات وتوريدها. ومن المتوقع أن تصل كميات الكاملة إلى إسرائيل فقط بحلول منتصف نوفمبر، بينما تشير المعطيات إلى أن الفيروس بدأ بالانتشار بالفعل. ففي المركز الطبي التأهلي بايت باليف في كفار سابا أصيب خلال الأيام الأخيرة 47 شخصا بالإنفلونزا، بينهم مسنون وأفراد من الطاقم، وتوفي 3 من المسنين. كما أظهرت بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه خلال الأسبوع المنتهي في 22 من أغسطس سجلت في المستشفيات العامة التي تخضع للمراقبة 10 حالات جديدة مؤكدة للإنفلونزا من نوع A. وبحسب صناديق المرضى ستصل اللقاحات هذا العام على مراحل، وقد تصل مئات آلاف الجرعات إلى إسرائيل خلال الأيام القريبة قبل توزيعها على صناديق المرضى بعد استكمال إجراءات الرقابة. وتوصي الجهات الصحية بعدم الانتظار حتى ذروة الموسم، خصوصا أن موعد الذروة يصعب التنبؤ به، وأن موسم الإنفلونزا العام الماضي بدأ في وقت أبكر من المتوقع. ولا تقتصر المخاوف على الإنفلونزا، إذ بدأت تظهر أيضا إصابات بفيروس RSV التنفسي الذي يشكل خطرا خاصة على الرضع. وفي الأسبوع الماضي أدخل 3 أطفال إلى المستشفى بسبب الفيروس، رغم أن ظهوره في هذا الوقت من العام لا يعد شائعا. وكان العلاج الوقائي ضد RSV قد أدخل إلى إسرائيل لجميع الرضع ضمن برنامج روتيني أساهم في الموسم الماضي في خفض حالات الاستشفاء المؤكدة بالفيروس بنسبة وصلت إلى 61% بين الأطفال حتى سن العام. ومع اقتراب موسم الأمراض التنفسية تبقى التوصية الأساسية تلقي لقاح الإنفلونزا فور توفره وعدم تأجيل الحماية، خصوصا للفئات الأكثر عرضة لمضاعفات المرض.
3: الآن حديث الظهيرة مع محمد الشيخ خليل.
0: إذن نحن وإياكم سيداتي وسادتي عبر شاشة تلفزيون مكان وأيضا عبر راديو مكان في برنامج حديث الظهيرة، ونحن نتحدث عن مواضيع مختلفة عديدة.

0: سياسية، اجتماعية، اقتصادية، طبية، ثقافية، وبالإضافة إلى ذلك سنكون مع افتتاح السنة الدراسية إذا تمكننا من ذلك. أرحب بالصحفية عناب حلبي، تحية لك، مساء الخير، أهلا بك.
1: يا أهلا.
0: يعني يوم دراسي، مجتمع، اجتماع، مؤتمر، حلقة، جلسة، تسمى كما تشاء. بالأمس عبر الزوم نساء عربيات رياديات في عدة مواضيع، من أبرزها
1: كان عندنا مرشحتين في قوائم للكنيسة القادمة، سبية بشير ورولا داوود، وطبعا الناشطة الحقوقية والنسوية
0: عناب. إذن نحن نحاول أن نعاود الاتصال مع عناب بعد أن تحدثت عن هذه الجلسة وهذا الاجتماع أو اليوم أو الساعة الدراسية التي كانت عبر الزوم بمشاركة كما تحدثت مرشحتين للكنيسة من المجتمع العربي، وسنستمع منها إذا تمكننا عما دار في هذا الأمر وهذا الحديث، عما كانت الأسئلة وما طرح وما الأهداف من وراء هذا الأمر والحديث عن نساء عربيات رياديات في المجتمع العربي في شتى المجالات، سواء كان ذلك في السياسة أو ذلك في الصحافة والإعلام. إذن عناف، عدنا إليك بعد أن انقطع الاتصال. من شارك أيضا معكم؟
1: وكمان كانت معنا المحامية حنان الصانع، هي طبعا ناشطة نسوية وناشطة حقوقية في مجال النساء وتمثيلهم في المؤسسات، وأيضا في يعني من الناحية السياسية في كل المجالات. كمان يعني كان أكثر في كان في نساء أيضا يهوديات اللي شاركوا من جمعيات مثل جمعية نساء ضد العنف وجمعية نساء يصنعن السلام. يعني كان في هناك تحدثنا أكثر عن التحديات وعن شو ممكن تكون نتائج في الحكومة الخادمة أو في الكنيسة الجديدة القادمة بعد الانتخابات من أجل يعني مشاركة النساء بشكل فعال ويكونوا أكثر قريبات من صناع القرار، وأيضا يكونوا صناع القرار، لأنه نحن بنعرف أنه في الفترة الأخيرة بعد 7 أكتوبر وبعد الحرب على قطاع غزة كان هنالك يعني كان ملحوظ جدا أنه عدم مشاركة النساء أيضا في المجتمع اليهودي. يعني من ناحية إذا بنطلع على الكابينات الأمني اللي هو طبعا دار الحرب على قطاع غزة، بنشوف أنه ما كانش فيه مشاركة نهائية للنساء، ومن شارك هن طبعا على الأغلب رجال مع خلفية عسكرية أو خلفية أمنية، والنساء كانوا يعني مغيبات عن هاي المساحة الموجودة.
0: طيب كان الدعوة كانت عبر الزوم، هل كان في يعني تفاعل، هل كان في مشاركة كما توقعتم؟
1: طبعا كان في يعني هي يعني هذا صراحة مش أول لقاء بيكون، هذا رح يكون في مجموعة
0: تعرف انت الأمور تختلف، يعني نستعد لانتخابات وإذا تحدثت عن تحديات صحيح. جديدة ربما يختلف عن غيره.
1: صحيح على المحور يعني كان كمان طبعا هاي جميع يعني الحركات النسائية النسوية تتحدث عنه، قرار الأمم المتحدة 1325 اللي هو بيتحدث عن مشاركة المرأة وزيادة مشاركة النساء في صنع القرار وعمليات السلام، وأيضا كمان على حماية النساء والفتيات من العنف، وخاصة لما بنحكي عن فترة نزاعات أو فترة اللي بيكون فيها حروب، فغالبية النساء المشاركات يعني بيهتموا في هذا الموضوع في المشاركة والتمثيل الحقيقي، مش بس تمثيل اللي هو على الورق. للأسف كمان هذا موجود كمان في المجتمع العربي، ولكن مشاركة اللي هي تعتبر مشاركة حقيقية، مشاركة اللي فيها النساء تصنع قرارات مش تأخذ قرارات من قبل الرجال.
0: وعندما تصنع النساء القرارات وتطبق القرارات، المجتمعات دائما بخير. شكرا جزيلا لك زميلة الصحفية نافع. شكرا جزيلا. افتتحت السنة الدراسية أمس، وينضم إلينا الآن مدير مدرسة الشاملة دبوري، الثانوية الشاملة دبوري، الأستاذ محمد الأنيس. تحية لك وكل عام وأنت وكل الطاقم من معلمين وطلاب بألاف الخيرات.
2: هلا وغلا، 100,000 وردة وأنتم بألف خير يا رب جميعا إن شاء الله.
0: هل قد المدير بفوت مبسوط على سنة دراسية جديدة بهاي الطاقات في الترحاب؟
2: شوف، لما كل شيء جاهز وكل شيء مرتب وماخذين مكافأة التميز، طبعا بطلع لنا نطلع مبسوطين من أول يوم ويومين.
0: طيب، تميزتم، أخذتوا حصلتم على المدرسة المتميزة، ودائما يقال أنه أن تحصل على الشيء وتصل الكمة صعب جدا، ولكن أن تحافظ عليه من الأصعب. بماذا الأستاذ محمد الأنيس مدير مدرسة الدبوري الثانوي الشاملي يفتتح السنة، وما الأهداف التي يضعها من أجل على الأقل المحافظة على هذه الكمة؟
2: شوف، يعني هاي واحدة من الجمل الأساسية باجتماع الطاقم اللي كان يوم الاثنين قبل بداية اليوم، بيوم من افتتاح السنة الدراسية. كان عندنا إشي واضح جدا، إنه اليوم إحنا موجودين بأعلى السلم إن شاء الله. يعني هذا الوجود اللي موجودين فيه اليوم، إحنا بمجهود طبعا كافة الزملاء والزميلات، الطاقم التدريسي والتعليمي والإداري في المرحلة الثانوية والإعدادية، تكاتف الجهود هاي كلياتها طبعا حطتنا بمحل اللي اليوم من المفروض نحافظ عليه زي ما حكيت، لأنه المحافظة على هاي الإنجازات مش أقل أو أصعب، حتى أصعب بكثير من ما إنه إنك أنت تصل لهاي الإنجازات. يعني لما أنت بتيجي بترجع لورا شوي 5 سنين من مستوى الاستحقاق شهادة البقروت 61% أو 62% إلى 92.5% اليوم مستوى استحقاق شهادة بقروت، فالإشي كان طبعا بشكل تدريجي خلال 5 سنوات من 61 إلى 68 إلى 84 إلى 82 إلى 92.5. طبعا هذا كان له خطة مدروسة إدارية مع الطاقم التدريسي والطاقم الإداري برؤية مدرسية واضحة جدا. عشان هيك إسا اليوم أنت حكيت جملة جوهرية، كيف بدنا نحافظ على هذا الإنجاز اللي هو استحقاق شهادة بقروت بهاي الكمية لطلابنا. طبعا احنا معروفين كمدرسة اللي هي مدرسة متنوعة، مش مدرسة اللي تختار طلابها اختيار، عندك الطلاب الضعاف، عندك الطلاب الوسط، وعندك الطلاب المتفوقين، وإنك تحصل على نتائج بهاي المستوى العالي مع طلاب اللي هي متنوعة في مدارس.
0: هون تتضاعف قيمة الإنجاز، تتضاعف القيمة.
2: طبعا بتحس بلذة الإنجاز.
0: صحيح. طيب أقول
2: بس آخر جملة بالنسبة للمكافأة، مكافأة التميز اللي حصل عليها معلمينا. طبعا أول شيء هاي المكافأة إحنا كانت هدفنا السنة، كانت هدفنا إن حصلنا عليها. هاي إحنا أخذنا مرتبة ثانية مش مرتبة أولى، اللي هي تقريبا 7,500 شيكل نقدي للمعلم بخذهن في تلوش الجاي. الشطارة تعيتنا إسا الهدف تبعنا الأساسي للسنة الجاي، غير نحافظ على الأجواء المدرسية اللي موجودة بيها مدرستنا والأجواء الحلوة اللي بنعملهن إياها بكل فعالياتنا المختلفة. إحنا الهدف تبعنا إنه طبعا السنة هاي الإنجاز هذا يكون إنجاز بمرتبة أولى مش بمرتبة ثانية.
0: طيب، بالأمس كان افتتاح سنة دراسية بكل مدارس ثانوية، عندكم كان احتفالي غير شكل؟ كيف تم الافتتاح؟ هل دعية مسؤولون في السلطة المحلية، رجال المجتمع؟ كيف كان الافتتاح بالأمس؟
2: طبعا احنا عندنا طبعا افتتاح السنة الدراسية كالعادة بنستقبل وفد مع رئيس المجلس المحلي دبوري، مع موظفينه، مع أعضاء المجلس المحلي، مع قسم من أهالي طلاب دبوري، كلمات ترحيبية من قبل المدير قسم التربية والتعليم، من قبل رئيس المجلس المحلي، من العضو باسم داود، قسم من الأهالي. فكانت هيك ساعة استقبال لطلابنا وطالباتنا، بالذات الطلاب الجدد اللي هن طلاب الصف العاشر، ورجعتهم بإعطائهم الدفشة والإيجابيات الكبيرة اللي راح تكون في مرحلة الثانوية إن شاء الله.
0: طلع بنشوفك أو أنا بلمحك من خلال الفيديوهات اللي بنشوفها أو من خلال معرفتي بجوز الخاصة، بنشوفك معلم، مدير، معلم، شخص أنا عارف، مربي، قريب من الطلاب، قريب من المعلمين، عامل جو عائلي في المدرسة. مقصود هذا الشيء؟
2: لا أنا هيك صراحة هيك طبيعتي أنا بتعرف اللي بيجوا من الرياضة أستاذ محمد، اللي بيجوا من الرياضة واللي بيجوا من التربية اللامنهجية بيجوا هيك هن.
0: بس عامل تأثير إيجابي هذا الأمر بشكل كبير.
2: بس أنا واحد من الشغلات اللي لما فتت على مناقشة إدارة المدارس سألوني يعني إيش اللي جايبه معك أنت من التربية اللامنهجية، فأنا قلت أنا ماخذ التربية اللامنهجية معي على المدارس. الدمج ما بين التربيه المنهجيه والتربيه اللامنهجيه هو واحد من اساسات النجاح. انت بتصدقي شلون لما بتكون انا لعبه فوتبول، لما بتكون مباراه كره قدم بين الطلاب وبين المعلمين وبين الطلاب بين بعض، قديش بيعمل اجواء حلوه في المؤسسه في داخل المدرسه. عشان هيك احنا بنشجع هاي الفعاليات، فعاليات ركوب خيل، فعاليات دراجات، فعاليات اي فعاليه تخطر على بالك. اللي احنا طبعا عندنا في امكانيات اليوم كبيره.
0: لحظه شوي، احنا هذا الامور الرياضيه بدون اي شك عندما يعني تطلقون اي برنامج نحن هنا في برامجنا الرياضيه يسعدنا. اشكرك جزيل الشكر وبالتوفيق والنجاح، كل عام وانت بخير. محمد الانيس مدير مدرسه تنمية الدول، الى اللقاء. الى اللقاء.
2: مع السلامه.
0: هايد بارك مع زميله سوزان ديبيني بعد نشره اخبار الساعه الواحده. اجمل التحيه، طابت اوقاتكم جميعا والى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، سنة دراسية ناجحة وموفقة.
3: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
4: الله يحميلك إياها، صارت صبية.
5: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
4: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
5: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
6: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: عناوين الساعة: اتهام الشاب من قرية الحسينية في الجليل بمحاولة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي. حاخامات تصهر يستنكرون الدعوات لمقاطعة حزب شعب إسرائيل بسبب عضوية يوسف حداد. مواجهة بين شاس والمستشارة القانونية للحكومة. إيرلندا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التحرك ضد البناء في E1 وانخفاض الحرارة خلال اليومين المقبلين.
0: راديو مكان الأخبار.
7: أخبار الواحدة، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. قدمت إلى محكمة الصلح في حيفا لائحة اتهام بحق 5 سواعد في الثلاثينات من العمر من قرية الحسينية في الجليل تنسب له التضامن مع تنظيم داعش الإرهابي وإجراء استعدادات توطئة للانضمام للقتال في صفوفه في الخارج. ويفيد مراسلانا وليد يوسف ونجيب خزيل بأن سواعد خدم في الماضي في جيش الدفاع وخطط للانضمام إلى داعش إما في سوريا أو إفريقيا، وشاهد مضامين ومحاضرات لقياديين في داعش وادخر المال، كما شاهد مقاطع فيديو حول تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة. شجبت منظمة حاخامات تصهر الدعوات لمنع التصويت لحزب شعب إسرائيل برئاسة فينتر بسبب عضوية مرشح غير يهودي هو يوسف حداد في القائمة. وأكدت المنظمة أنه يجوز التصويت لصالح مرشح عربي إذا كان مواليا للدولة، وأضافت أنه في هذه الفترة بالذات علينا تشجيع وتقوية المواطنين العرب الذين يعترفون بالدولة وبهويتها اليهودية وسيادتها. أعلن حزب شاس أنه سيتوجه إلى لجنة الانتخابات المركزية بالتماس ضد قرار المستشار القانوني للحكومة منع عقد مؤتمر قبل الانتخابات لإحياء ذكرى رحيل الزعيم الروحي للحزب ومؤسسه الحاخام عبادة يوسف. ووصف الحزب ذلك بالمساس بالملايين الذين يريدون احترام تراث الحاخام الراحل. من جانبها أوضحت المستشارة القانونية للحكومة أن تنظيم المؤتمر بأموال شخصية مسموح دائما قبل الانتخابات وبعدها، لكن بتمويل حكومي يمكن عقده بعد الانتخابات فقط. وأكدت أنه لا نية لها للمساس بذكرى يوسف. قالت وزيرة خارجية إيرلندا هيلين ميكينتي إن تصور أن المستوطنات غير قانونية وعقبة أمام حل الدولتين مقبول على كل دول الاتحاد الأوروبي، ودعت التكتل إلى العمل الفوري ضد قرار حكومة إسرائيل بناء آلاف الوحدات السكنية في منطقة E1 بين أورشليم القدس ومعالي أدوميم. وفي كلمة ألقتها قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد أشارت إلى أن بلادها أعدت مشاريع قوانين لحظر الاستيراد من المستوطنات، وناشدت دول دولا أوروبية أخرى الحذوى حذوها. في جنوب سيناء ارتفعت حصيلة ضحايا انقلاب حافلة السياح إلى 21 قتيلا وأصيب 30 بجروح، وأقلت الحافلة مواطنين مصريين وسياحا أردنيين وانقلبت على الطريق بين دهب ونويبع.
8: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
8: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: تنخفض درجات الحرارة غدا وبعد غن الجمعة وتظل على حالها في يوم السبت المقبل. في الثانية مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
10: بعد قليل هايد بارك، سوزان ديبيني.
8: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الجمعة على قناة مكان
11: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
8: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
11: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
8: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربع، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
8: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. من مكان، سنة دراسية ناجحة وموفقة.

تحية مسائية عطرة لجميع الأحباء المستمعين، أهلا بكم معنا أحبائي وين ما كنتم تسمعونا. حلقة جديدة من برنامجنا الاجتماعي هايد بارك تجمعنا عبر أثير راديو مكان.

0: الوحيدين اللي فينا نقول انهم نحتمل حمقاتهم مهما كانت هن اولادنا هن الاطفال. لما الواحد بكبر خلص بصير مسؤول عن كل حماقه بعملها، فبنبقى بس مع الاطفال، هذول اللي بنسامحهم على طول. موضوعنا لليوم، امتى بتحول طموح الاهل بنجاح اولادهم لضغط نفسي؟ شو الاسلوب المفضل للتعامل معهم من دون ما نفوتهم بدوامة الخوف؟ عنواننا: الطالب بين ضغط الأهل وضغط المدرسة. ضيوفنا بالاستوديو دكتور جودة سعيد، أديب وكاتب، محاضر في علم النفس والتربية الاجتماعية. أهلا وسهلا فيك دكتور جودة.
1: أهلا بك، شكرا لك.
0: بدي تقدم لي شوي بس هيك على المايك، وكمان كاترين قدمي على المايك. كاترين بلان، أخصائية تشخيص وعلاج العصر التعلمي ومؤسسة المركز التعليمي كي ستيبس في حيفا. على مدى ساعة طبعا رح تكونوا معنا، بس جودة شوي قبل الوقت رح يتركنا لأسباب خاصة. أول شيء أنا كتير سعيدة بوجودكم معنا، وطبعا تسلميلي. طبعا كل موضوع المدارس والطلاب أكيد كل الإذاعات وكل الزملاء والكل عم بحكي فيه، ولكن بدنا نحاول نتركز إحنا في نقاط نحاول نشرحها على قد ما فينا. تحية من أسرة برنامجنا لليوم، في الإنتاج رانيا رشيد أبو نمرة، حين دهان هندسة إذاعية، في الإعداد والتقديم معكم دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان دبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي. دكتور جودات وكاترين مرة تانية أهلا وسهلا فيكم.
2: أهلا.
0: أول شيء بدي أسمع منكم كلمة ببداية السنة الدراسية، ومن بعدها بنفوت للنقاط هيك اللي حددناها لحتى نشرحها أكثر. الشائكة إذا بدك. يلا، دائما إحنا بنقول ladies first.
1: طبعا
0: يلا كاترين.
1: بدون ما تقولي ladies first. طبعا
2: أول إشي بتمنى النجاح لكل الطلاب، إن كان بالمدارس إن كان بالجامعات، بالسنة الدراسية الجديدة اللي لسا بنفتتحها، وبالنجاح للأهل مع كل الضغوطات اللي بيواجهوها،
0: مع كل الصبر طولة البال كمان
2: طبعا صبر طولة البال، شغلهن أولادهن الدروس وكل هاي الشغلات اللي بيعملوها مع بعض. فإن شاء الله بتكون سنة دراسية ناجحة
0: إن شاء الله يا رب،
2: وإن شاء الله ما يكون في عقبات قدامنا هاي السنة.
0: هاي بنخليها بنخليها لألا، لأنه أنا ما بعرف شو بيصير من يوم ليوم. طيب جودات، دكتور جودات،
1: كل سنة أنتوا سالمين، يعني عودة مباركة، وإن شاء الله يعني تمرق بخير مع كل التحديات اللي بتجيبها السنة.
0: حاسس إنه رح يكون في تحديات غير يعني ولا كيف؟
1: طلع التحديات ليست مخيفة، إن شاء الله تكون تحديات ولكن إيجابية. يعني التحديات هي مطبات في الحياة، وقد تكون إيجابية قد تكون سلبية، فإن شاء الله يعني أتوقع أنه تكون تحديات كما في كل سنة تعودنا في هذه البلاد أن تكون تحديات من نوع آخر ومثير بشكل.
0: بس الإشي الملفت هاي السنة أنه عادة إحنا بكل سنة في بداية السنة بأول سبتمبر بقولوا لك لا بدنا نأجل جمعة وجمعتين، بس هاي المرة لا، ما كانش في إضرابات، فهذا إشي حلو. طيب
1: لأنه كان في كتير أشياء تانية ما عادش في محل.
0: طيب خلينا نبدأ مع الطلاب. بدنا نأخذ موضوع الطلاب والوضع اللي بيكونوا موجودين فيه، لأنه خوف هني بدايات جديدة تبقى كمان للحضانة وكمان لصف أول، وهذا إشي كتير صعب. وكمان كان في عندي كمان كتير ضيوف اللي حكوا كمان عن موضوع صف ثالث اللي هو بيقولوا إنه أصعب صف ممكن يكون المرحلة من الابتدائي للإعدادي. ضغوطات الأولاد من ناحية نفسية من ناحية تربوية، بين ضغط المدرسة ومخاوفهن وبين ضغط الأهل. في أهل حتى بالفرصة بخلوا أولادهم يقعدوا ساعات، افتحوا كتبكم وشوفوا وراجعوا، وهذا بيساعدكم لتفوتوا على المدرسة، والأولاد يبقى خناقهم وصوتهم لوين وين إنه خلاص اتركونا بدنا الفرصة إلنا. هلأ الفرصة صح. خلصت، رجعنا للمدرسة. مزبوط. كيف التعامل لازم يكون بين الأهل للأولاد اللي عارفينهم إنهم مضغوطين كتير؟
2: أولاً بنفع نقسم الإشي لفي جزء من الطلاب اللي اجتهدوا واشتغلوا كل السنة ودرسوا ولحقوا كل المواد، فهن عن جد بالعطلة بيقدروا يرتاحوا ويحضروا نفسيتهم للسنة الدراسية الجديدة. في طلاب اللي كان عندهم أكتر صعوبات تعليمية، عندهم فجوات تعليمية اللي إذا ما درسوا بالعطلة وما سكروا هاي الفجوات رح يكون أصعب عليهم بالسنة اللي جاي. فعندهم حلين، أو بيرتاحوا بالعطلة والسنة الدراسية الجديدة بتكون أكتر ضغط عليهم، أو خلال العطلة بذكروا هاي الفجوات أو جزء منها عشان السنة اللي بعدها تكون أسهل عليهم خلال السنة كلها. فهون دائما في خيارين عند الاهل وعند الطلاب.
0: صحيح.
2: وبما اني بشتغل مع الطلاب يعني أيوة بشوف
0: بالنسبه لك كيف كنت انت شو كنت بتختاري؟
2: انا كنت بختار وبنصح دائما انه بالعطله يشتغلوا على تسكير الفجوات التعليميه، طبعا مش يوميا ومش انه ما يعني يطلعوا يطفشوا ويروحوا مشاوير، لا بالعكس يقسموا وقتهم بطريقه صح مزبوطه اللي يقدروا من ناحيه يسكروا الفجوات التعليميه، ومن ناحيه ثانيه يكون عندهم وقت اللي يرتاحوا فيه. يعني في طلاب اجوا كل العطله واخر جمعه خلص هيك عطله لإلهن، قعدوا من دون دراسه من دون ما يفتحوا كتاب من دون ولا اي شيء، فاسه بفوتوا على السنه الدراسيه الجديده جاهزين، سكروا كل المواد اللي كانت ناقصتهم من العام.
0: احنا بنقول سكروا بس عمليا هي بس تحضير، يعني
2: لا مش عم نحكي بس على تحضير، في طلاب اللي كان عندهم خلال السنه ما زبطوا بامتحانات، في مواد ما لحقوا يدرسوها، فهون عم نحكي على تسكير فجوات اللي هي ماده اللي هن لازم يكونوا صاروا عارفينها وما لحقوا يدرسوها. التحضير هاي إشي تاني، تحضير إذا طالب اللي كان كل السنة علاماته منيحة والمواد فاهمها وجاهز للسنة اللي بعدها مش كتير عن جد ضغط ومش بحاجة عن جد يتحضر للسنة اللي بعدها، مع أنه في طلاب اللي هني كانوا حابين يعني توجهوا لي أنه حابب أعرف شو المادة اللي رح نتعلمها السنة الجاي، عملوا كمان درس تحضير اللي بيكون أكتر عندهم كمان
0: حلو. حابين في هذا الشغف يعني عند بعض الطلاب انه بالفرصه بدنا كمان
1: يعني نشوف. لفت للنظر.
0: طيب هات يلا الفت لنا نظرنا هلا انت من ناحيتك دكتور جوده كيف بتشوف
1: يعني
0: الصوره؟
1: يعني بصراحه الضغط هو حاله يعني شخصيه، حاله مشاعريه شخصيه، يعني هناك طلاب ممكن وشيء طبعا تجربه الضغط كمان تختلف ويتفاوت من طالب الى اخر، فبالتالي يعني هناك عوامل عديده للشعور في الضغط. في طلاب بحسوا انه راجعين على المدرسه يعني في ضغط لانه ان راجعين على اطار محصور واطار اللي فيه قوانين وله ثوابت وله كذا. في طلاب بحسوا بفرح نسبي انه راجعين على المدرسه لانه في الاصحاب. الاهل يعني بدهن يتماهوا او يتماشوا مع الحاله النفسيه تبعت الطفل تبع انه هن يعني هن الاعرف بهذا الشيء، هن الادرى، هن بيعرفوا بالضبط اذا الطفل مضغوط شو اللي بيضغط وشو اللي لا. ففي طلاب فعلا بفوتوا على المدرسه وبحسوا انه رجعت ترتبت امورهن، وفي اهالي هيك بحسوا وكانه نظام المدرسه هو بيعمل نوع من جدوله زمنيه جديده اللي هي فيها ثبات كمان للاهل وكمان للاولاد. يعني مع كل الضغط
0: احنا بالعاده بنقول بدايه السنه الدراسيه مش بس للاولاد للمعلمين طبعا. للمدارس للاهل كل شيء بيبدا بالضبط
1: لانه بصير في روتين ثابت، بالفرصه في انطلاق، فكل إشي بتشوش كل إشي بتخربش والأهل ببلشوا كيف ممكن الولد يلتب إيش يلتب شو نساوي معه شو كذا. ترجع المدارس مع كل الضغط اللي ممكن يكون موجود نفسي أو شخصي، ولكن في إطار ثابت اللي بحدد هذا الإشي بيعمل نوع من روتين معين، وهذا الروتين بفوت الأهل والولاد في نظام اللي هو بهدي هو يعني في هدوء معين. هسه الضغط الثاني إنه هل المدرسة هي إطار ضاغط ولا لا؟ طبعا بتفاوت، المدرسة هي إطار ضاغط بدون شك وإطار اللي فيه له حسنات ولكن فيه له سيئات سنسهب لاحقا
0: أكيد. كاترين وقت اللي بنتحدث عن المدرسة ومن هون بدنا نكمل كمان مع حديث دكتور جودة، وقت اللي بنتحدث عن المدرسة في كتير أولاد مجرد بتقولي لهم يلا بدكم تقوموا بكير بدكم تروحوا على المدرسة بدناش نروح على المدرسة، هل هذا نابع من ومش عم بحكي طبعا عن صف اول هون، هل هذا نابع من خوف من تجارب المدرسه وفعلا مثل ما قال دكتور جوده انت قلتي في قوانين مجبورين يمشي على قوانين، ولا نابع لانه ممكن يكون في إشي داخلي عند الولد عم بمنعه وللاسف الشديد مش كل الاهل بيقدروا يوصلوا لنفسيه اولادهم يفهموا عليهم شو الاشياء اللي عم تضايقهم؟
2: متعلق بالطالب، يعني كل طالب وظروفه اللي عم بمرق عليها، في طلاب الإشي نفسي اجتماعي، في من ناحية أصحاب بمرقوا شغلات اللي عم برفضوا يروحوا على المدرسة لأنه مش قادرين يعالجوا المشكلة الاجتماعية، وفي طلاب اللي عم بتراكم عليها المواد اللي مش إنه هن بدينش يدرسوا ولا مش كسل مش من كسل يعني بس ما عم بيقدروا يلحقوا للمواد وكل مرة المواد عم تزيد أكتر وعندن صعوبات عم تتراكم عليهم أكتر لهيك عم برفضوا كمان.
0: ممتاز. بهاي الحالة بالتحديد شو المفروض يعملوا الطلاب والأهل، وكمان إمتى لازم الخبر كمان يوصل ليكون المعلم والمدرسة شريكي في المساعدة للطلاب هدول؟
2: المعلمين والمدرسة لازم دايما يكونوا عارفين شو عم بمرق على الطلاب. يعني مش دايما بنتبهوا, صفوف كبيرة وملاني طلاب ومش دايما بنتبهوا إذا في طالب عم بمرق إشي بالمدرسة, إن كان نفسي اجتماعي تعليمي, مش دايما بنتبهوا. لهيك كتير مهم إنه الأهل يشاركوا المعلمين ويتوجهوا لاستشارات خارجية, إن كان أخصائي نفسي أخصائي للعلاج التعليمي, يتوجهوا لاستشارات عشان نقدر نرشدهن ونقدر نحل المشكلة وما يوصلوا لوضع إنه كل يوم لازم تقوم على المدرسة, لا ما بدي أروح المدرسة, لأنه الإشي كمان صعب على الأهل وعلى الطالب نفسه. ومش كل الطلاب بتشارك أهلها, مش كل الطلاب بحبوا يحكوا إيش عم بمرقوا. بحسوا مرات إنه إذا أنا بحكي شو رح يفكروا عني, حتى أهلي شو ممكن يفكروا عني, أهلي شو ممكن يفكروا عني, إخوتي هل رح يكون في مقارنة بيني وبين أخوي.
0: هلأ بعد شوي رح نفوت ونتحدث بالتفصيل عن كل نقطة من النقاط اللي ذكرتيها, لأنه للأسف الشديد الأهل بغلطوا كتير مرات, كتير كتير مع أولادهم بدون ما يشعروا, والولد كتير أذكى من الأهل لأنه كل كلمة وكل نظرة بفهمها وبخدها للاتجاه اللي بحس إنه الأهل يمكن أوقات بيكون غلطان بس كتير بفهم على الأهل.
2: أنا بفكر إنه الأهل يعني بفضلش نسمي إنه بغلطوا الأهل, بتوقع إنه حتى لو مش كتير عند العلم بغلطوا أكيد بغلطوا. بس هن بالنسبة لإلهن هن عم بيعملوا الأفضل لإبنهن, هن بيحاولوا يعملوا شو بيعرفوا,
0: بس مش دائما الأشياء اللي إحنا مزبوط. بنقول بفكر إنه الأفضل إنه نعملها مش دائما هي الصح بالنسبة للأولاد.
2: أكيد مش دائما الصح, بس هن بيعملوا شو هن بيعرفوا. لهيك مرات عن جد مفضل يتوجهوا لاستشارة, يسألوا هل أنا عم بعمل صح, هل أنا عم بتصرف صح مع ابني.
0: هلأ بعد شوي بدنا نسمع عنكم كمان قديش نسبة الأهل اللي بيهتموا إنهم يتوجهوا ليسألوا ويستفسروا. دكتور جودة عيد, أديب وكاتب محاضر في علم النفس والتربية الاجتماعية, كل النقاط اللي هلأ حكت عنها كاترين وحاولت إنه نوصل لمفهومها أو لنشوف شو عم بيصير بمجتمعنا, كيف بتشوف الموضوع بين الأهل وبين الأولاد؟
1: طبعا في يعني زي ما حكت كاترين يعني في تنوع من القضايا. إحنا اليوم ما بنقدر نيجي نلوم المعلم أو المدرسة أو الأهل أو المجتمع, يعني في كتير قضايا اللي هي عينية
0: ومتداخل ببعض, متداخل واحد تقول هذا صح.
1: أحيانا تكون المشكلة في الطالب نفسه المستوى الفكري التعليمي وغيره, أحيانا البولينج كل التنمر في المدرسة أو العنف اللي موجود في المجتمع وبالمدرسة, أحيانا ممكن يكون إشكالية في المدرسة نفسها كطاقم معلمين وكمضمون استشاري أو تربوي, وأحيانا في البيت يعني في مشاكل بالبيت اللي ممكن كمان تنعكس على الطالب. السؤال هنا يعني في العلوم الاجتماعية دائما بنقول في العمل الاجتماعي بنقول إذا بدنا نحل المشكلة الخطوة الأولى إنه نعرفها. في اللحظة اللي إحنا بنعرف المشكلة إحنا لقينا نص الحل, التشخيص هذا هو اللي بحدد شو الحل.
0: عشان تعرف مشكلة بدك قوة نفسية قوة صحيح. وفكرية لحتى تعترف فيها بالأول, بعدين تعرفها بحذافيرها, مش كيف صحيح. أنا بلاقيها أهون إلي أعرفها لحتى أخبي
1: صحيح.
0: حالات
1: ومش أعمل لجان من شان أعرفها بالزبط. زي ما بيعمل البرلمان الإسرائيلي في قضايا في المجتمع العربي بيعمل لجنة لبحث كذا لبحث هذا أنت تقتل الموضوع يعمل له لجنة. بالعكس إحنا من شان نقدر نحل المشكلة لازم نعرفها. هون في عنا بالذات في المدارس وتعامل الأهل مع المدارس, تعامل الطلاب مع المدارس, المعلمين في المدارس, في تفاوت في القضايا وفي عنا تنوع جدا كبير في المشاكل اللي ممكن نواجهها. وهنا يعني بدنا نيجي ناخذ كل مسألة أو كل موضوع على حدة ونشوف شو هي المشكلة ونعرفها, أين تقع المشكلة مع هذا الطالب. في حال إذا إحنا شفنا إنه في مشكلة في السلوكيات أو خلل في السلوكيات, هل هي مشكلة تعلمية, هل هي مشكلة شخصية, هل هي مشكلة نفسية, هل هي مشكلة اجتماعية. طبعا كل فرد
0: مين المفروض إنه يبحث بهاي المشاكل؟
1: لا كل الأجهزة هاي اللي حوالين الطالب هي إلها دور. إحنا ما بنقدر نيجي نزت الهم على محل أو المسؤولية آسف على طرف واحد. يعني في دور للأهل يكونوا مفتحين كيف ذكرت كيتي, في دور للمدرسة في طواقم في المدرسة إنه يكونوا كمان مفتحين, في دور للمستشارين المعلمين أو المستشارات اللي موجودين في المدرسة الطواقم المدرسة أو الأطر اللي بيشارك فيها الطالب.
0: بين كل الأطر هاي وبين كل الأدوار هاي اللي بالنهاية بالأول وبالآخر إحنا بدنا مصلحة أولادنا, مثل ما حضرتك ذكرت, مثل ما حضرتك كمان كاترين ذكرتي, إنه في عنا عدد هائل من الطلاب وفي عنا عدد محدود من المعلمين من المستشارين المستشارات المدير والأهل اللي كل واحد في بيته يمكن تحت علامة سؤال، يكون عم بحس بابنه شو عم بشعر، أو حتى يمكن أوقات ما يفكرش ليش ابنه عم بيبكي وما بدوش يروح على المدرسة وبيفوت بزيت شنطته وبديش أرجع على المدرسة، بمرقوا على هاي التصرفات مرور الكرام مثل كأنه ولا إشي صار.
1: صحيح.
0: قديش أهمية إنه الأهل يقعدوا مع أولادهن يحاولوا يتوصلوا للأشياء اللي عم تجرحهن، الأشياء اللي عم تضايقهن، يمكن عم بتعرضوا لتنمر، يمكن معلم حكى كلمة مش مزبوطة مع طالب، يمكن أولاده للصف لأولاد الصف لواحد من الأولاد هدول أبعدوه عن المجموعة، ما بحكوش معه، بتنمروا عليه. هنا في عدة عوامل، قديش نسبة وعي الأهل إنهن يفهموا ويقعدوا ويسمعوا لأولادهن، وبدناش ننسى إنه في نسبة من الأولاد كمان مع نوع من الاحتياجات الخاصة.
1: ترى كمل الفكرة كيتي.
2: طبعاً.
1: بعد إذنك.
0: أنتوا تنين بناتكم.
1: يعني لا منيح إنه نحكي على القصة هاي، إنه يعني سؤالك في محله، لكن إحنا اليوم ما بنقدر نيجي نتوقع من كل أهل إنه عندهن تفرغ أو عندهن مهارات أو آليات نفسية اجتماعية، ما بنقدر نتوقع من المعلمين إنه يكون عندهن هاي الآليات. وأنا بسمعها كتير عندي في الطلاب في الأكاديمي، في الأكاديمي لما بيجوا عمليا، أنت بتتوقع مني كمعلم إنه أنا أنتبه للبعد النفسي والبعد الاجتماعي، ما عنديش التأهيل لهذا الإشي. هو بيقدر ينتبه لبعض الأشياء، ولكن هو ما عنده الآليات حتى لعلاج هاي الأشياء. فإحنا اللي منقوله
0: بس في مستشار بالمدرسة، في تواصل مع الأهل،
1: إنه اللي منقوله إنه يكون في وعي معين أو انتباه معين عند الأهل، عند المعلمين، عند المدرسة، عند الأطر اللي الطالب موجود فيها، اللي يؤدي إنه هذه الناس تقدر توصل هاي الحالة للشخص المختص. يعني ما نفوت في أشياء اللي إحنا ما بنعرفها. الشخص المختص يعني أنا انتبهت كمعلم إنه في طالب في سلوكيات معينة، باجي بقول للمستشارة أو للأخصائي النفسية أو للي موجود في المدرسة انتبهوا لهذا الولد في سلوكيات 1-2-3. الأهل شرحوا. إسا هل إحنا بنتوقع إنه يكون نسبة الوعي هي على نفس النسبة بين كل الأهالي والمعلمين؟
0: لا. أكيد لا.
1: ولكن هذا هو المطلوب. يعني إذا إحنا اليوم نيجي نطلع على المجتمع كمجتمع، إحنا بحاجة لتثقيف. يعني في المعهد عندك
2: طب.
1: يعني
2: كل لهيك أنا حكيت كتير المشاركة مهمة، لأنه إذا المعلمة ما انتبهت الأهل يشاركوا، ساعتها المعلمة بتقدر تشارك المستشارة، إذا ما انحلت المشكلة بالمدرسة نتوجه لأخصائيين بريت المدرسة، أخصائيين نفسيين تعليمي، في كتير اختصاصات اللي بتقدر تساعد وترشد الأهل، بس هن يبلشوا يتوجهوا على الأقل لشخص واحد. يعني إذا بيجي عندي طالب بشوف إنه هو بحاجة لدعم نفسي، أنا بوجهه لأخصائي نفسي، أنا بقول للأهل طالب بحاجة لتشخيص أو استشارة عند أخصائي نفسي. لهيك المشاركة كتير مهمة، إنه ما ننكر إنه في مشكلة وما نغمض عيوننا عن المشكلة، نشارك ونحاول نلاقي حل بتعاون، دائما يكون في تعاون. كمان عشان المعلمة ما تفكر إنه الأهل مهملين أو شايفين إنه سلوك ابنهن مش عم بيكون منيح بالصف والأهل مش مهتمين، لا الأهل مهتمين وعارفين، بس عم بيحاولوا يلاقوا شو السبب ويعالجوا المشكلة. كمان
1: هذا أكيد عدم الإنكار اللي أنت ذكرتيه وسوزان ذكرتيه شوي، إحنا منواجه فعلا في بعض. صحيح. الأهالي اللي بالنسبة لهم لما بتيجي بتقول له الولد عنده عسر تعلمي مثلا، أو الولد بيحتاج لكذا كذا، أو شو المشكلة اللي موجودة بالبيت، رد الفعل الأول اللي بيكون طبعا كل شخص بحب إنه ابنه لا 100% هو طبيعي ما فيش حاجة لأي شيء، فدغري رد فعل بيقول لا ما فيش منه هذا، من وين تجابين هذا الحكي، شو السيرة، أنت بدك مستشار
2: أو بسبب بصير لك بسبب الكورونا، بسبب
0: الأحد
2: إشي صار خارجي، مع أن العسر التعليمي ما له علاقة بأسباب خارجية وإشي بنولد.
0: هلا بعد شوي رح نسمع منك بالتفصيل شو الشرح الكامل للعسر التعليمي، بس إنه موضوع إنه الأهل حتى لو بتيجي تقول لأبو أو لأم إنه ابنك عمل كذا كذا أو شتم أو ضرب، لا ابني لا ابني كامل وأنا بعرف شو وأنا عارف وعد وأنا عارف شو مربي. هذا الموضوع تناولته يوم الأحد في برنامج بصراحة، حكينا عنه مع المستمعين، بس الإشي اللي حابة جدا إنه نوضحه إنه اليوم لو بنقول العصر تعلمه وقديش ممكن يأثر، بس في عنا كمان أولاد اللي هن بيجوا مع حمل من البيت، بيجوا مع حالات طلاق، بيجوا مع حالات عنف بالبيت، بيجوا مع حالات إهمال، بيجوا مع حالات ما فيش الإمكانيات حتى لأكل مثل ما لازم، فهدول بيروح على المدرسة بس بدهن إشي يفشوا حالهم في باقي الطلاب. بهاي الحالات من ناحية تربوية، من ناحية نفسية، من ناحية تعليمية، شو المفروض إنه المدرسة أو المستشار، خلينا نبدأ بال المستشار المعلم والمستشار يعملوا لحتى يقدروا يساعدوا هدول الطلاب؟ احنا مش عم نبعتهم بس نخلص منهم، بدنا يرجعوا لنا كمان بشوية هدوء وشوية معرفة أكتر، لأنه مش كل الأهل متعلمين وعارفين وفاهمين شو لازم يعملوا.
1: يا يعني في يعني دور أساسي للوعي ولتكثيف الملكات في المدارس
0: بحاجة لملكات كتير المدارس.
1: طبعا لا يجب يعني ملكات وشروط عمل يعني تكثيف الملكات بيساعد كتير إنه هالمختص في هالموضوع ما يبلش في إخماد حرائق فقط، إنه عمليا يكون في عنده درجة معينة من reaching out، إنه هو يبحث بكل صف يعمل نوع من بايلوت معين أو فحص معين، إنه شو المشاكل اللي موجودة في هذا الصف، شو الأشياء اللي موجودة. ولكن هذا يعني هذا كتير إشي مثالي.
0: بقوموا بهذا الإشي ولا لا؟
1: بشكل جزء اللي برجع بقول له إنه هن ما يعني ما هن التأهيل الكافي، هن تعلموا أشياء معينة بتخص التعليم كتدريس، والبعض منهم تعلم طبعا بعض الآليات، ولكن في حاجة لآليات معينة للتعامل مع حالات معينة. كيف تفضلتي في حالات اللي هي اجتماعية صعبة، اللي كتير مرات ممكن يجي المعلم يقول لك ما بعرف كيف أتعامل مع هذا الوضع، أنت إيش تتوقع مني؟ أنا ما أخذت تأهيل كافي مشان أتعامل مع هذا الوضع. وإذا أخذ تأهيل يعني منيح يأخذ دعم كافي كمان من الإطار نفسه أو من المختصين، أو يعرف شو السيرورة لتحويل هالطالب هذا اللي عنده حالة خاصة في البيت أو حالة مجتمعية، يعرف لمين يوجه سب. هاي الوضعية بدها كتير ملكات وبدها اهتمام، زائد شروط العمل تبعت هاي الناس في المدارس، إنه عمليا يكون في إمكانية، لأنه هذا الشخص عنده الإمكانية حتى البنيوية حتى داخل المدرسة إنه يقعد مع الطالب.
0: كاترين بلان أخصائية تشخيص وعلاج العصر التعلم ومؤسسة المركز التعليمي الكي ستيبس في حيفا، الدور اللي أنت بتقدري تقومي فيه لمساعدة الطلاب، لمساعدة أهل، لكشف عن حالات معينة ومحاولة مساعدتها أو إخراج الطلاب منها، إيش بالضبط ولأي حدود؟
2: إحنا بلشنا بإشي أكتر هو التعليمي، اللي هو تشخيص للعصر التعليمي والصعوبات التعليمية. بس الإشي ما بنفع يكون تعليمي وبس، لأنه كمان التعليم مثل ما حكى الدكتور في له تأثيرات خارجية نفسية، ظروف اللي عم بمرق الطالب بالعيلة. لهيك أنا بحاول أجمع قد ما بقدر معلومات، يعني إذا بدي أعمل تشخيص تعليمي بسأل من أول ما خلق الولد حتى كيف خلق، إن كان بشكل طبيعي، هل كان في خلال الخلفة نفسها مشاكل، كيف كان تطوره من ناحية حكي، سمع، مشي، وين تبلش يمشي، إذا حبى إذا لا،
0: لحتى تقدر توصلي للسبب ليش في عنده هذا
2: نبلش الموضوع. من أول ما ولد الولد من ناحية جسدية، من ناحية التطور تبع الولد،
0: وهذا كله بيكون بفحص مع الأهل ولا كمان مع أطراف تانية اللي ممكن تساعد؟
2: مع الأهل، المعلمة أو المربية، حدا اللي بيعرف الطالب، يعني مفضل المعلمة مش جديدة تكون مدرسيته من قبل، ومع الطالب نفسه بيكون كله مع بعض.
0: بحالة أنك وصلت لاستنتاج أنه هذا الولد عم بعاني من 3-4 نقاط بحاجة للشغل عليهن، شو الخطوات اللي من بعدها بتكون؟
2: أنا بنصح بآخر التشخيص بنطي الأهل أنه توجهوا مثلا لعلاج أو استشارة عند أخصائي نفسي، أو توجهوا لاستشارة عند أي إشي، إن كان بحاجة من ناحية اللفظ، من ناحية سمع، مرات فحوصات كمان بسيطة عند دكتور عيلي، اعمل فحص فحص إذا في مي بالدنين، إذا في أي إشي، إذا عم تسمع منيح. بشوف كل إشي، بناخد الصورة كاملة من ناحية نفسية ومن ناحية تعليمية ومن ناحية تطور الطفل من أول ما ولد لحد ما وصل لعندي. بحاول أجمع كل هاي المعلومات، أدمجها مع بعض، وإيش بشوف بحاجة إنه أوجه الطالب والأهل ليكملوا العلاج. ساعتها من هنا أنا دايما بحكي للأهل إحنا عملنا الخطوة الأولى، التشخيص.
0: قديش نسبة اتصالك بالمدارس، بالمستشارين بالمدارس كمان؟
2: في مدارس بتعاون وفي مدارس أقل بصراحة. في مدارس يعني إذا بتوجه المستشارة بتقول لي ما عندي وقت برجع لك وما بترجع لي، وفي مدارس اللي بالعكس المستشارة بيتواصل معي بشكل مباشر، حتى بتوجه لطلاب بتقول لي هذه الطالب هيك وضعه، بتبعت لي التشخيصات إن كان عملها من قبل وشو وضعه وشو وضع الأهل، وبضلهم بتواصل معي مباشر يعني للطلاب. فالإشي بتعلق بالمدرسة، مش كل المدارس بتعاونوا. بس كتير بيفيد لما المدرسة بتتعاون، والأهل دايما بسميهك زي مثلث،
0: أكيد هن مثلث عمليا
2: الاستشارات اللي هي دروس خصوصية أو نفسية، المدرسة والأهل، لما يكون في تعاون مع بعض إحنا بنفيد الطالب.
0: دكتور جودة عيد، الضغط النفسي اللي الأهل بشكلوه على أولادهن بدون انتباه، إحنا بنخاف على أولادنا وإحنا بنضلنا ننبههن وإحنا بنضلنا نقولهن أدرسوا، وإحنا إذا بيعملوا شغلة مش مزبوطة بنصرخ عليهن، مش كل الوقت برات البيت لا، ومش كل الوقت لعب، خليكوا وقعدوا حتى بالأيامات اللي مفروض يرتاحوا فيها. في كتير أهل بيقولوا لك على القليل ساعة، ما هي كلها ساعة هقعد أدرس، ليش علاماتك واطية، ليش ما درستش، شفت دغري بشوفوا علامة واطية أو نوعا ما بالنسبة للأهل واطية، بالنسبة لباقي العملاء العلامات أو بالنسبة لإخوته بتصير المقارنة، بصير التجريح، وشو كنت تعمل كل السنة، وين تعبنا إحنا راح، وليش علاماتك واطية، بفوتوا الولد بضغط وبخوف من أي علامة أو من أي امتحان بده يعمله حتى لو كان حافظه،
1: صح.
0: بخاف إنه العلامة تكون أوطى. بهاي الحالات شو كنت بتوجه كلمة للأهل؟
1: طلع يعني اليوم في شخص اسمه أخصائي هوارد جاردنر اللي أجا تحدث عن سبعة أنواع ذكاء أو عشرة أنواع ذكاء اللي من خلاله هو احترام ذكاء الطفل، اللي هي رسالة للمربين للمعلمين للأهالي اللي هن يشوفوا الأبعاد هاي، إنه المدرسة ما
0: حلو هاي احترام ذكاء الطفل بدي أسجلها، بدي أشوف كمان إيش ممكن
1: بدك بنضي عليها كمان. احترام ذكاء الطفل بمعنى إنه اليوم كل طفل في عنده نوع ذكاء اللي هو عنده قدرات معينة اللي إحنا لازم ننتبه ونطورها. إذا هذا الطفل أو هذا الطالب عنده ذكاء معين وإحنا عم نتوقع منه ذكاء تاني، هون بخلق تصادم، بخلق توتر. فهذا الموضوع وهذا السؤال هو سؤال شائك جدا، لأنه اليوم إحنا بنعرف إنه في الكتابين للأطفال طلعوا من فترة، واحد اسمه حكاية حلم والثاني اسمه ماذا أحب أن أصير، اللي هو بيحكي عن هذا البعد، إنه شو المساحة المعطاة للطفل في إنه يقرر اتجاه، أو للطالب يقرر الاتجاه اللي هو حابب يتخصص فيه أو يتوجه له. هذا ما بيلغي دور الأهل، يعني الأهل إلهن دور أساس في إنهن يجوا يوجهوا ويقولوا أوكي إيش التوجه تبعك، شو القدرات تبعتك، شو ميولك. إذا كانت ميول الطفل هذا أو الطالب هي ميول رياضية، رياضيات مش من رياضة،
0: أوكي.
1: أو ميوله أدبية أو ميوله فنية، منيح إنه إحنا نمشي معه، يعني ما نيجي نفرض عليه تخصصات معينة أو علامات معينة وكأنه العلامة هي الأساس لتقييمه.
0: قديش هاي النقطة بالتحديد وعي الأهل إلها قبل ما تواصل؟
1: هون بالضبط، هون بفوت شخص آخر، أخصائي آخر اسمه كارل روجرز اللي هو من المذهب الإنساني،
0: أوكي.
1: اللي بيجي بيقول عمليا الحب غير المشروط، في عنا حب مشروط وحب غير مشروط. طيب. إذا الأهل
0: لحظة عم بعطوني إشارة لازم نطلع على فاصل إعلاني، وهذا الحب المشروط وغير المشروط
1: بنسى.
0: طيب. لا أنا بذكرك خش علي أنا بنسى.
1: طيب.
0: يلا خلينا نتوقف مع فاصل إعلاني ومنفاصل.
3: الليلة على قناة مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة، الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش، عندكم المذيع.
3: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.

0: في مكان سوزان ديبيني هايد بارك
1: بنرجع لنواصل معكم أحبائي وجودة تفكر حاله مسك علي شغلي يعني إنه هاي على الهواء كان لازم تسأليها. أنا عم بسألها لحتى أتأكد إنه أنت ما طلعتش من الجو وبعدك بالجو معنا.
2: بعدني بعد.
1: بعدك. طيب موضوع الحب المشروط والموضوع اللي كل الأهل بيقولوا اللي بتعمل هيك بتاخد هيك بتجيب علامة هيك بتاخد هيك.
2: يعني
1: إذا لا معناته ما فيش إلك إشي. هذا قديش الإشي ممكن يكون من ناحية نفسية ومن ناحية تربوية يأثر على الولد سلبي مش إيجابي.
2: طبعا الولد عم بيبني شخصيته. في اللحظة اللي إذا بدي أساوي شغلي اللي هي أنا بحبهاش بس بدي أرضي هذا الكبير اللي بالي عمليا أنا بصير أبلور شخصية بمفهوم آخر. حب مشروط يعني عمليا إذا أنت بتمشي على حسب إيش أنا شايف صح ساعتها أنا بضلني أدعمك بضلني أحبك. إذا أنت بتعمل إشي ينافي إيش أنا بفكر معناته ببطل أدعمك ببطل أحبك. فبالتالي الولد بفوت في ضغط نفسي بين ميوله فعلا الشخصية شو هو بحب يعمل وبين إنه كيف بده يرضي المحيط تبعه. وهذا التضارب بيخلق جو من توتر وجو من إحساس مش كتير حلو كمان للطفل وكمان للأهل. وهون بصير تصادم بصير الولد يفشل هون ما يزبطش هون ويصير في هذا الجدل ويصير في نقاشات إيش أنا بتوقع منك وإيش أنت بتتوقع.
3: صح بدي أضيف نقطة انه عايش حكى الدكتور انه الحب الغير مشروط انه لازم الاهل يعبروا لاولادهم ويكونوا مفهمين من الاول من اول ما يفوت الولد على المدرسه انه انا بكل احوال ابوك او امك انا بحبك بدون علاقه لعلاماتك وبدون علاقه للنتائج اللي بتجيبها بالمدرسه ويحاولوا يعرفوا شو القدرات او الموهبه الموجوده عند الولد حتى لو بس مش إشي تعليمي. يعني في طلاب ضعاف من ناحية تعليمية وبدأ أضيف على النقطة كمان اللي حكاها الدكتور إنه في طلاب من ناحية فن موسيقى مبدعين رياضة. مش بس بحبوا
1: رياضة الفوتبول
3: جدا مبدعين يعني حاولوا ينموا هاي المهارات اللي عندهن اللي هي مش بس نركز على التعليم ونحطم الطالب. يعني في أهل بيقولوا لي طلعته من الرياضة وطلعته من كل الدورات عشان يركز بالتعليم. طب أنت عم بتحطمه للولد يعني عم بتحسسه إنه يعني الإشي الموهبة تبعته هي زي مكافأة مع انها هي مش مكافأة هي جزء من هويته هي يعني اشي اذا بدعموه لقدام ممكن ينجح فيه اكتر بكتير من حدا اللي هو متعلمه مع شهادات.
1: نعم لو اخذنا نقطة كمان مهمة هو التواصل بين الام والاب في تربية الولد مش اتنينات ان يقعدوا يصرخوا واتنينات ان يقعدوا يا يدلعوا على الاخر يا يصرخوا يا انه واحد يقول والتاني يقول لا. هذا التعارض اللي بيكون بين الام والاب في موضوع تربية الولد بدنا نحكي عنه معكو. وكمان نقطة انه امتى الاهل بيقدروا يتدخلوا في المدرسة. يعني الولد برجع بقول لك او صرخ علي او ضربني او او او دايما بالفترة الأخيرة عم نشوفها كتير إنه الأهل صار في لهم تدخل كتير كبير بالمدارس. فهل هذا صحي من ناحية الولد إذا معلم صرخ عليه يروح يقول لأهله يجي أبوه أو أمه يحكم على المعلم وليش ومش ليش ولا لا؟ هدول النقطتين اختاروا أنتوا كل واحد أي نقطة بده والتاني يعقب عليها ويزيد على النقطة التانية. يلا
2: سألت 10 أسئلة.
1: ما هو إيش تنين
2: بدنا 3 حلقات.
3: أنا حابة أبلش مع النقطة تبعت
1: جودة بدك تركز معي لأنه بحاجة. أنت سارة 39 أنت بعد معك 6 دقايق على الإلا ربع بدك تتركنا
2: 10
1: طبعا منيح ممتاز.
3: نبلش من نقطة ويعني بحب تنطيني رأيك كمان كإشي نفسي. يعني في شغلتين من ناحية المعلمين إنه بحاولوا يحطوا نظام بس في فرق نفصل بين إنه نظام داخل الصف وبين إنه مرات يمكن يحس الطالب بإهانة قدام أبناء صفه ويرجع للبيت يحكي لأهله شو حس. فهون في شغلتين يعني بدنا نحاول نميز بيناتهم. من ناحية لازم يكون في نظام داخل الصف. الإشي اللي عم نشوفه بالسنوات الأخيرة عم بقل عم بيكون في أكتر حرية تعبير حتى مرات مع تمادي وشوية يعني
2: واحد.
3: من وقاحة من الطلاب لأنه بقولك بحكي إيش بدي بحكي إيش بدي وإذا ما عجبني جواب المعلمة بحكي لأهلي وبيجوا بصيحوا المعلمة. فصار في عند الطلاب هاي شغلة إنه بحق لي وبنفع أحكي بوقاحة وبنفع أجاوب المعلمة. فلهيك هون كتير مهم كمان نفصل بين هدول الشغلتين ونعرف كمان الأهل يفهموا أولادهن إيش الحدود وينتا بصير الإشي تعبير عن الرأي وينتا بصير وقاحة. لهيك نحترم دائما المعلم.

0: للمدرسه في الاخلاقيات والتربيه والتعليم، شو دور الاهل وشو مشاركه، زي ما ذكرت هي شراكه الاهل في التربيه والتعليم. لانه في اخر المطاف احنا بنشوف يعني في اهالي بيجوا بقول لك طلع انا بعته على المدرسه، بالمدرسه هو مفروض ياخذ 1 2 3، وتاريخيا دور المدرسه انها تعطي كمان اخلاقيات. اليوم صرنا نشوف في تمادي معين انه هاي الاخلاقيات بطلنا بدنا اياها من المدرسه، بما معناه بنسمعها من بعض الاهالي مرات انه شو خصك انا بدي اربيه، اوكي، او بتسمعها من الطلاب زي ما ذكرتي سوزان، انه كمان الاشي في دور كمان للاهل شو طريقه تعاملهم مع المدرسه، شو قيمه المدرسه بالنسبه لهم، ليش بعتين اولادهم على المدرسه اساسا يعني. فهنا في عشان قلت لك المواضيع اللي عم تطرحيها مواضيع شائكه جدا،
1: ولا هيك عم بطرحها لانه بدي اوضحها
0: كبيره جدا. واليوم لازم نكون احنا عندنا جرأة كافيه انه نواجه الاشي بشكل صريح، ما نزت مشاكلنا على شماعه ونيجي نقول ايه طلع ايه شو بدنا نساوي.
1: بس انت عارف الشماعة هذه بتختلف، المدرسة الشماعة تبعتها البيت، والبيت الشماعة تبعتها المدرسة والمعلمين، كل واحد
2: بزت. وفي اهل اللي بالعكس بتوقعوا انه المدرسة كمان تربي
0: بالضبط يعني، وهذا أسوأ كمان انه في الاخر في شراكة في التربية، المدرسة لها دور في التربية بس الولد جاي من البيت كمان، الولد جاي من بيئة، الولد جاي من اطار من اطر، فعملين كلياتهم هذول شركاء في التربية. احنا ما بنتوقع اليوم المعلم عنده وظيفة معينة يجي يعطيك مواد تدريسية معينة تيعطيك مهارات حياتية في الآخر
1: بدون ما ينسب وبدون ما ينهان وبدون ما ترتفع عليه الإيدين أو يسبقوا له أولاد المدرسة برا. يعني للأسف الشديد بالسنوات الأخيرة الإشي عم بيكون بزود كتير كتير بالنسبة للمعلمين، يعني الواحد بقول لك لإيش ولإيش أروح أكل قتلي وأروح عشان أخذ معاشي آخر الشهر،
0: لأنه في عنف بالمجتمع بشكل عام،
1: لأنه العنف مش بس بالمجتمع كمان بالبيت. عشان هيك أنا قلت الأهل لازم بنات بعد كيف يحكوا كيف يتصرف بأي أسلوب شو الكلمات بدون رفعة إيدين بدون صراخ كل الوقت لحتى الولد يطلع شوي مع نوع من التربية.
0: صحيح. ولسؤالك يعني إنه شو دور الأهل بأنه يكونوا في انسجام في القرارات بناتهم، دور جدا كبير، ولكن هذا شيء جدا شخصي يعني، هذا موضوع عن جد كبير للواحد بده يقعد مع هاي الناس يعني مع الأهالي بشكل خاص اللي يجي يفهم شو الأضرار في حال إذا أنا بشد أو اللي قبالي برخي والعكس صحيح، وشو الأضرار الموجودة إذا أنا بتعامل بعنف كلامي أو عنف نفسي أو المصطلحات اللي بستعملها شو بتسبب للطفل. مشان هيك بنقول إنه هاي المهارات منيح إحنا شوي شوي نكسبها كمان يعني، في دور للمدرسة لإكساب الأهل بورشات من الشكل. سؤال قديش الأهل مستعدين فعلا يتعاون؟
2: أضيف شغل صغير على حكيته إنه الأولاد من تجربتي المتواضعة مع كيف بشوف طلاب الأهل بسمعوش شو بيحكوا لهم الأهل، يعني إذا أستدن يعملوا لأولادهن درس بالأخلاق وبالتربية ويحكوا لهم كيف يتصرفوا
0: ما بردوش
2: بسمع، يعني الأولاد
1: بتعلموا من تصرفاتنا مش من كلامنا.
2: الأولاد بتقلد إيش بتشوف، بتقلد بشوف أهله بتصرفوا بهي الطريقة رح يتصرفوا بهي الطريقة، بشوفوا أهله لما يروحوا على مطعم بيحكوا مع الشغيل بطريقة بصوت عالي وكأنه بيشتغل عنده وكأنه دفع له وبده ياخد كل إشي بالمقابل بطريقة مش حلوة، فالولد رح يروح المدرسة يتصرف بنفس الطريقة. والعكس صحيح، لما الولد يشوف أهله كيف بتصرفوا وكيف بيحكوا بين بعض وبرا وكيف بتعاملوا مع العالم الخارجي رح يتصرف بنفس الطريقة.
0: هو بالذات إنه بيردش حسب بجيله يعني، الأطفال لحد صف سادس تقدر تحمل يعني بتحمل بيردوا شوي على الأهل، لما بصيروا بمرحلة المراهقة بالذات اللي بتحكيه 100% صحيح، بصير بالنسبة له البير جروب، المجموعة هاي الأتراب مجموعة الأتراب تبعته الصغيرة هاي هي مجموعة المرجعية تبعته
2: مش الأهل
0: بديش أرد عليهم بالضبط، بفكر إنه
2: بصير يفكر إنه أهله متخلفين وتفكيرهم قديم
0: بالضبط عشان هيك بيردش عليهم
2: بالضبط،
0: وهنا عم بخلق إشكالية. وين تبردش أكثر هون الخط الفاصل من الوقاحة
1: بالضبط. بس الإشكالية هاي مع كل هذا وين دور الأهل إنهن كمان يقعدوا مع أولادهن، لما الولد بشوفش أهله غير على الساعة 5-6 أمه تروح من الشغل أبوه يروح هو بده يقعد لساعة ساعتين بعدين بده يتعشى بده يفوت ينام، ما فيش هداك الوقت الجودي اللي الأهل يقعدوا مع أولادهن ليقدر يفهموهن
0: وقت النوعي. صحيح بالزبط. ما في وقت نوعي،
1: مش حيلا بس أنا بشتغل كل شغل بيتي وأنا أحكي مع ابني ومش شايفته وين هو،
2: لهيك حتى بالوقت القليل أنا بفكر لازم يكون كمان بال البيت روتين، يعني الأهل بروحوا بساعة معينة من الشغل، يكون الأولاد عارفين من هاي الساعة لهاي الساعة بدأ أتغدى، من هاي الساعة لهاي الساعة بدأ أعمل وظائفي ودروسي، والوقت اللي بيبقى من ساعة معينة لساعة معينة يكون في أكتر يقعدوا مع بعض كأفراد عائلة، يعملوا فعاليات مشتركة، يحكوا مع بعض. يعني كتير بسمع حتى عم تحكي إنه الأهل بروحوا من الشغل، الأولاد تحكي لنا

0: كتير بتيجي بتحب تشارك يعني حدا خارجي بيحكولي أهلي على التليفون. الأهل كتير مرات عم بنشغلوا حتى وهن بالبيت وعندن وقت يقعدوا مع أولادهن، بهذا الوقت بيقعدوا على التليفون لأنهن تعبانين لأنهن ما بعرف في كتير أسباب، بس بدل ما يقعدوا مع أولادهن
1: في إشكالية. الإشكالية أنت ذكرتيها جانبين. الجانب الأول الأهل من ناحية وقت وزمن وقدرات مش دائما متشابهة، يعني في ناس ما معهن الوقت الكافي، بدهن يشتغلوا بدهن يركضوا بدهن يجيبوا لأولادهن وبدهن يربوا وبدهن وبدهن، بس الوقت ما في قدرات هالقد عن جد بعد الشغل زي ما حكيت الواحد عايف حاله.
0: صحيح.
1: زائد عندنا الجانب الثاني اللي هي المثيرات المحيطية الكتيرة،
0: يعني هاي هي المشكلة.
1: بلان يعني هذا الذكرتي التليفون أو كل السوشيال ميديا اللي احنا اليوم غاطسين فيها، اليوم فيها إشكالية. زائد اليوم الـ AI اللي فات أكتر اللي كمان يعني بيساهم في تقليل من وزن بعض الأطر، يعني حتى الأطر التعليمية إنه أنا بدأ أسأل سؤال هل أنا بحاجة للمعلم، طب أسأل
2: حتى للأهل
1: حتى التربية
0: اليوم جيل صغير
1: التربية بسألوه بالزبط. يعني كيف أربيه إسا شو أحكي له للولد بقول له نساوي هيك
2: بالضبط، إنه عم باخذ محل كمان مش بس المدرسة كمان الأهل، وهذا بترك طبعا أولادنا في ضياع، لأنه من جهة المدرسة إحنا عم نحكي عن مئات الطلاب في مدرسة واحدة، والبيت الأم والأبو مش قاعدين مع أولادهم. يعني هالساعة أو الساعتين اللي ممكن خلينا نقول مش عارفة انتوا التنين اعطوني رأيكم كقديش الوقت اللي الأهل فعلا بقعدوا مع أولادهن، إذا كان بالعشاء إذا كان بالغداء خلال النهار من الصبح للولد يروح ينام قديش، نص ساعة ولا ساعة؟ بس عن جد بدي أسمع منكم قليلي.
0: أنا ما بعرفش بالضبط من ناحية ساعات من ناحية توقيت الإشي بتعلق في أهالي بيشتغلوا ساعات الصبح بعد دوام أولادهم،
2: بس المدرسة المشكلة مش الوقت، أنا بفكر بالبيت ما بدنش يسمعوا حدا خالص.
0: المشكلة يا سوزان هي مش الوقت نفسه، يعني ممكن أهل عندهم أربع ساعات مع أولادهم بس أنا ما بالجودة بالضبط
2: الجودة
0: هاي هي المشكلة.
2: هذا أنا قصدي فيه، مش إنه الوقت بس أكون أنا بالبيت أولادي بالبيت، لا أنا عم بحكي على الوقت اللي أكون أنا مع ابني إله بس ولا مع شيء تاني، هذا اللي أنا عم بقوله. كمان سؤال قبل ما يتركنا الدكتور، يا ريت تخليك معنا لاخر الحلقه، شو راح يصير؟
1: يعني على الحفه ما بدنا نلحق نكون في الاجتماع.
2: طيب في اجتماع قول لي نستنى. كمان نقطه انا بدي اسال عليها، انه احنا دائما بنقول بدناش نضغط اولادنا، من جهه ثانيه خوفنا عليهم بضغطهم، حكينا الزايد معاهم بضغطهم، والمدرسه هداك ضغط لحاله. الولد لما بروح من المدرسه بده يفوت بده يزت شنطته، بديش اقول بحطها لانه ما بيصدق انت بعرفوش وين يوروها بعرفوش وين بتوصل، بس وفي كتير اهل بقولوا له كل وتعال اعمل دروسك. طب ما هو سبع ساعات من المدرسه، يعني كمان شويه رحمه لهالولاد. شو الطريقه الاصح دكتور جودات وكاترين، شو الطريقه الاصح بعد ما الولد يروح من المدرسه؟ شو الاشياء وهاي الاولاد اللي الله منعم عليهم باهلي يكونوا موجودين بالبيت لما هن بيروحوا من المدرسه، شو الخطوات اللي لازم تكون بوقتها؟ امتى يدرسوا امتى ياكلوا امتى يطلعوا امتى يفتحوا شنطاتهم ويقعدوا، وشو الهدوء اللي لازم يكون بالبيت لما يقعدوا؟
1: اول شيء في دور للطابع الشخصي، في دور تاني للمدرسة وللمعلمين شو المهام. اليوم في استراتيجيات جديدة في العالم الغربي بنشوفها وهي ناجحة أكثر، اللي هل الطفل في حاجة فعلا أو الطالب في حاجة يروح على البيت ويعمل وظائف غير التعليم في المدرسة، ولا إحنا نعطيه مساحة للابتكار للإبداع ونعطيه وظائف اللي أكثر فيها تفكير؟
2: وين هذا
1: المحل؟
2: وين هذا كان على وقتنا؟
1: اليوم يعني في دور كبير كمان للمدرسة للمعلمين إنه الوظائف اللي بدها تعطى كمان تعطى بشكل اللي هو أكثر مبتكر أكثر مبدع، للولد يشغل مخه ما يشغلش الـ AI من شان يحلها.
0: مش بس يعني للأسف في وظائف يعني مش بس الأولاد بعرفوش يحلوها، الأهل بعرفوش يحلوها. يعني أنا مرات بطلع على أسئلة بقول عن جد بتوقع من ولد بهذا الجيل يحل هذا السؤال لحاله؟ بيشغلوا الأهل والمعلمين الخارجيين للأهل دين يدفعوا لهن عشان يساعدون في هالوظيفة، وبالآخر كمان العلامة بتكون إنه مش كافي. يعني كمان الأسئلة مرات نفسها أو المتطلبات اللي بتكون مش مناسبة لجيل الولد أو مش مناسبة لقدراته، خاصة الأشياء اللي بدها تعبير بدها كتير كتابي اللي كمان صحيح. يعني
2: أغلب المواضيع الجديدة اللي الأهل بيعرفوش عنها كمان،
1: يعني هذا بس هذا بحصر الولد في أنه نعطي وظائف مكثفة. يعني الولد عنده هالفترة في المدرسة خلص روح على البيت عنده أشياء تانية، عنده عالم تاني. أنا شخصيا بحكيها، أنا يعني عملت في التدريس في المدارس في فترة معينة وكان مهم لإلي أن أنا أعطيش وظائف بالضرورة. أوكي. يعني الوظائف ممكن أنا بالصف يعني أثير اهتمام الطالب في أنه يهتم في أنه يعني يبدع أكثر من أنه يروح على البيت ويسوي الوظيفة. في مواضيع مجبورين يعطوا وظائف، ولكن لما بدنا نعطي وظائف كمان يكون في مخصص وقت لهاي الوظائف بعد ما الولد أو الطالب قدر يلاقي هاي المساحة من الراحة تبعته إنه يقدر فعلا يفرغ طاقة وساعتها يساوي وظائف.
2: طيب أنا للأسف الشديد والشديد جدا باقي معنا بس 3 دقائق لنهاية الحلقة. أوه. وهذا من حظك انت.
1: انا شانسي بالضبط معيره.
2: انت بس ما رديتيش علي، ما قلتليش ايش الفتره اللي لازم الولد يقعدها وامتى يبدا يدرس. بس هلا على السريع السريع
0: تحديد وقت يعني، بس قد ما بيقدروا يكون اكتر وقت بيكون افضل يعني، مع الوقت القليل اللي موجود قد ما بيقدروا يستغلوا الوقت ويقعدوا مع اولادهم يتعرفوا عليهم من ناحيه.
2: لا لا لا انا بحكي عن الموضوع لما الولد بروح من المدرسه بغير اوعيه بزيت شنطته بده ياكل وبده يطلع يلعب.
0: اوكي،
2: امتى المفروض والانسب انه الولد يقعد يدرس؟
0: هذا الشيء بتحدد مع الطالب واهله، كل ولد شكل. انا شخصيا مثلا كنت بالمدرسة كنت أحب أخلص دروسي قد ما بنفع بكير ويكون عندي أكتر وقت للعب، أنزل ألتقي مع صحباتي بالحارة، ألعب، أعمل أي شيء. فأنا شخصيا كنت أفضل أخلص يعني أكل على السريع أخلص دروسي. في أولاد اللي بدهن يرتاحوا، شخصيتهم كمان شوي تتغير، عندهم أكتر بطء يعني بالتعليم وكذا، بفضلوا يتريحوا يغيروا وعيهم بعدين يحلوا. بس يكون متفق مع الأهل، يكون في روتين معين إنه من هاي الساعة لهاي الساعة عندنا هذا البرنامج، ويتقسم الإشي لحد ما يخلصوا كل دروسهن ويبقى وقت إضافي يرتاحوا فيه. لأنه كتير بواجه بيجوا عندي مرات بتصلوا لي على 7-8 إسا تذكرت عنده وظيفة عنده امتحان. طب ليش على 7-8 بهاي الساعات لازم يكون عم برتاح، لازم يكون عم بنام، ولد صف أول تاني لازم يكون صار
2: الأهل غافل. الأهل اللي فش عندنا فكرة أمتى على الأولاد بيكون عندي امتحانات، كلمة على السريع جودة كاترين، كلمة على السريع الأهل اللي يعني بتسلوا عن طريق التليفون اتصل بقبن صفك قولي شو الامتحان اللي عليه.
0: هي مسؤولية الطالب بالأساس، لازم يتعود الطالب يعرف يكتب على الأقل بكلمة أو كلمتين إيش عنده دروس، يفتح اليوميات المعلمين بيقولوا افتح اليوميات اكتب إيش عندك دروس إيش وظايف، ما لحقتش انسخ من ابن صفك اللي حدك، انسخ عن اللوح، يتصل إذا الولد شوي مش عم بلحق يكتب الأهل يتابعوا الموضوع إنه على الأقل أول فترة يتأكد إنه عم بكتب إيش عنده دروس. واليوم في كل بتوقع يعني كل الصفوف في عندنا مجموعات واتساب ومجموعات اللي في تواصل يعني
2: كل المجموعات بين الأهالي
0: يعني قد ما بقدر يوصل للأهل شو
2: في عندنا. حيكون معنا بحلقة خاصة وأنا كتير سعيدة إن كل يوم موجودين معنا هيك عملته حياة وحيوية للبرنامج. دكتور جودة تعيد أديب وكاتب محاضر في علم النفس والتربية الاجتماعية، كاترين بلان أخصائية تشخيص وعلاج الأسر التعليمي، مؤسسة المركز التعليمي كي ستيبس في حيفا، وهذا بعد ما تحدثنا عنه ونتحدث عنه إن شاء الله في المستقبل القريب. شكرا إنكم كنتوا معنا والنجاح للجميع إن شاء الله. هذا اللي بدنا إياه وهذا اللي بنتمناه للجميع. ألف شكر لكم، كونوا بألف خير مع كل الحب.
1: العافية.
0: أنا فكرت
1: ساعة يكون
0: كتير طلعت قليل الساعة.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا،
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، سنة دراسية ناجحة وموفقة.
4: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا السلام على العروض.
5: مخزن ياشوك.

0: بندق.
1: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.

0: بيكب القشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إتحاك نافون، حي الحكومة، قفعات رام، حي الرياضة، كنيون المانحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
3: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
4: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
0: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
5: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. اتهام رجل من قرية حسينية الجليلية بالتضامن مع داعش. جريمة تدفيع ثمن في بلدة بيتا منطقة نابلس. إقبال كبير على خدمة رقمية لوزارة المواصلات لمنع نقل ملكية المركبات بالتحايل. وأجواء لطيفة إلى دافئ الليلة. لحظات ونكون مع التفصيل.
2: راديو مكان الأخبار.
5: الثانية ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله وأوقاتكم. قدمت إلى محكمة الصلح في حيفا لائحة اتهام بحق رجل ثلاثيني من سكان قرية الحسيني في الجليل تنسب له التضامن مع تنظيم داعش والتخطيط للانضمام إلى صفوفه خارج البلاد. ويدعى المتهم خميس سواعد. ويفيد مراسلان وليد يوسف ونجيب قزل بأن المتهم خدم سابقا في جيش الدفاع. تحقق شرطة لواء يهود والسامرة في جريمة تدفيع ثمن ارتكبها مستوطنون بحسب الشبهات الليلة الماضية في بلدة بيتا جنوبي نابلس. وأشارت مصادر فلسطينية إلى إدرام النار في سيارتين. بعد نحو شهر من إطلاق وزارة المواصلات خدمة رقمية تتيح لمالك المركبة حظر إمكانية نقل ملكيتها مسبقاً في فروع بريد إسرائيل لمنع عمليات الاحتيال، انضم إلى هذه الخدمة 200,000 شخص. ويفيد مراسلنا لشؤون المواصلات وسام جبر بأنه بعد تفعيل الحظر لن يكون بالمستطاع نقل ملكية المركبة في أي فرع بريد إلا إذا قام مالكها بإزالة الحظر بنفسه من خلال المنطقة الشخصية. شب بعد ظهر اليوم حريق قرب القرية الزراعية بيت مئير إلى الشمال من بيت شمش، مما أدى إلى تضرر برج كهربائي. وتتواصل طواقم الإطفاء مع شركة الكهرباء لقطع التيار. وذكر أن النيران لا تشكل خطرا على البيوت.
2: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يكون طقس الليل غائما جزئيا، وغدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، غير أنها تبقى أعلى بقليل من معدلاتها الموسمية. وهذه مستمعين درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في أورشليم القدس وجبل الجليل 19، تل أفيف 24، حيفا وبئر السبع 23، الناصرة 22، ومعائلات نختتم مع 29 درجة مئوية. نعود ونلتقي بكم إخباريا عند الثالثة، طاب يومكم.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
7: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا.
8: بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان.
9: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
4: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
10: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
11: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
10: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراكضوا حواليكم.
11: بس استنوا شوي، هن مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
12: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
0: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. ليفاني سنتر، حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
10: الله يحملك إياه، صار شاب.
11: خلي لك أولادك، طبعا صار زلم وبرتكن عليه.
10: فش أحلى منك تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
11: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
12: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
13: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة، الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش، عندكم المذيع.
7: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس، مع ماريا ديبينا وشادي بلان في 10 صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.

0: الآن إعادة لبرنامج فن فنانينا. فن فنانينا، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا، لقاء فن فنانينا الجديد اليوم فيها رح نتعرف على إنتاجات وإصدارات فنانين بلادنا الجديدة والقديمة. أغاني حلوة بنوعدكم، تحية حلوة لأوسكار بسعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية، ولكم دائما شادي بلان أحلى التحيات. بداية اخترناها بصوت زهير فرانسيس، اللي جاي أحلى بيغني.
2: أحلى

0: زهر فرنسيس غنان للي جاي أحلى. الأغنية من كلمات رازي نجار، الألحان والتوزيع لحبيب شحادي حنا. أنتوا معنا مع لقاء فن فنانين. جديد إسا من يونس الأسمر.
1: لو قامتي بقلبي حرب، صعب صعب غيرك أحب، تبقى أنت سلطان وملك قاعد على عرش.

سمعنا وسمعناك وجديد يونس الأصمر أغنية جديدة لإله تدخل لهالأسبوع السباق. السباق منذكركو كل يوم أربعة الساعة تنتين. كمان أغنية جديدة بسمعها لأول مرة عادي فرسان معي الله معي توزيع مصعب ومحمد والويل كلمات لفادي مرجان الألحان ليامن بشلاوي جديدة من عادي فرسان.

0: أغاني وإصدارات فناني بلادنا. عادي فرسان قدم لنا أحدث أغاني معي الله معي.
1: الآن في مكان شادي بلان فن فنانينا.
0: أغنية كانت بالمرتبة الأولى بسباقنا بالماضي مش ماضي كتير بعيد قبل شهرين كانت أولى بعد أسبوعين بالقمة نانسي حوا.

0: ثاني سهرانين سمعنا تمار شوقي أغنية جديدة لإلها. عنا فاصل إعلاني قصير جدا منعود بعده لنتابع معكم لقاء فن فنانينا.
1: فن فنانينا كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
0: إصدارات جديدة وأغاني جديدة وأغاني قديمة أغاني حلوة باختصار أغاني فناني بلادنا. تامر نفار إسا ينضم لنا خلينا في توديه.

يلا يلا نصيف. مهند خلف هالأغنية كمان كانت بالمرتبة الأولى، عدت أسبوعين بالقمة قبل أسبوعين. أحمد فوضي إسا بينضم لمجموعة أغنياتنا، أغنية جديدة لإله هي آخر أغاني اللي أصدرها، طلت يا محلاها.

يا طنوس غنى لنا الاغنيه الحلوه حقت نجاح حلو معه. هسه كمان اغنيه ناجحه انجح اغاني امير دندن غناها قبل 6 سنوات لما تفتكريني. اليوم نتذكر الاغنيه الحلوه اسمها بصوت امير دندن.

خرمان غنت لنا هالأغنية الحلوة الناس حلا لها حيفا. من حيفا إسا نطير على باريس. هيثم خلايلي بأحدث أغنيه.

شوكولاتة من باريس أغنية حلوة وناجحة لهيثم خلايلي. يوم الأربعاء موعدنا مع السباق ونشوف هالأغنية لأي مرتبة رح تتقدم. اسمعونا يوم الأربعاء من التنتين للثلاثة. نانسي حوا اسمعها بتغني أغنية وردة الجزائرية. حشتوني وحشتوني وحشتوني.

وقت لنختم ساعة لقائنا الأولى معكم لليوم. كملين معكم الفترة بعد الأخبار والإعلانات على الطريق مع الأغاني الجديدة، كل أغاني جديدة. شكرا لأوسكار ساعدنا بهالساعة. لكم مني دائما شادي بلان أحلى التحيات. نختم مع ليا جوليانوس.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة، من مكان سنة دراسية ناجحة وموفقة.
2: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
3: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
4: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
3: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
4: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
5: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور، منحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
7: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعة ترام، حي الرياضة، كنيون المانحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
2: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
8: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. استمرار تحقيق في الاعتداء العنيف على قرية قصرة، استئناف تزويد المزارعين بالمياه في الجنوب، روسيا تهدد بضرب مصانع عسكرية في ألمانيا، حملة ضد أوكار للمخدرات في الطيب، والحرارة نحو الانخفاض. لحظات مستمعينا ونكون مع التفصيل، ابقوا معنا.
1: راديو مكان الأخبار.
8: الثالثة ساعتنا الآن في مكان، أسعد الله أوقاتكم. ضبطت الشرطة في نقطة استيطانية عشوائية بالسامرة مركبة التندر بيضاء اللون التي استخدمتها مجموعة من المواطنين اليهود في الاعتداء العنيف على قرية قصرة بمنطقة نابلس السبت الماضي، وفي عقب ذلك تجمع عدد من الأشخاص ورشقوا قوات الأمن بالحجارة واعتقل مشبوها، ويواصل الشباك والشرطة التحقيق في هذه القضية. أعلنت وزارة الطاقة وسلطة المياه استئناف تزويد المياه للمزارعين في الجنوب بعد عودة بعض من منشآت التحلية إلى العمل وزيادة عدد المضخات في بحيرة طبرية. ومع ذلك طلب من السلطات المحلية الاقتصاد في تزويد المياه أو الاقتصاد في تزويد المياه للحدائق العامة. هددت موسكو بضرب المصانع العسكرية الألمانية التي تسلح أوكرانيا بشكل مباشر وربما بعض المواقع الأخرى في برلين. وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن ألمانيا تستحق هذه الضربات، مضيفا أنها اتهمت بلاده بهجوم مختلق على مطار لايبزيغ بعد العثور على مسيرة تحمل مواد متفجرة في المنطقة الأمنية لشحنات النقل الجوي. ورأى ميدفيديف أن حكومة برلين تتبنى مسارا نازيا معاديا للكريملين. في الطيب داهمت الشرطة أوكار للمخدرات وضبطت عشرات الصناديق وبداخلها أنواع مختلفة من المخدرات، وصادرت 5 سيارات بقيمة 600,000 شيكل و21 هاتفا نقالا. ويشير مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب إلى اعتقال 6 مشبوهين من سكان المدينة تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عاما.
9: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
10: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
9: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: أخيرا، يطرأ خلال اليومين المقبلين انخفاض تدريجي على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتخف وطأة الحر. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي بكم إخباريا عند 4. طاب يومكم.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
11: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
12: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
13: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
14: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
9: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. من مكان، سنة دراسية ناجحة وموفقة. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
15: يا هلا يا هلا، انتوا معنا الساعة الطريق مع الموسيقى والأغاني، بث مباشر للأربعة. تحية من إيلان، ساعدنا اليوم الهندسة الإذاعية، وإلكم مني دايما شادي بلان أحلى التحيات. نبلش مع جديد سامو زين.

بلشنا مع سامو زين على الطريق لليوم. مشوارنا مع الأغاني مكمل معكو ساعة من الوقت بدون كتير إعلانات ولا كتير حديث. موسيقى أغاني جديدة معظمها زي جديد راغب علامة اللي اسمه

0: يا ليالي عروبي هاي احمد سعد عرفتوا على صوته طبعا سمعناه هن بهالاغنيه الديو اللي جمعهن قبل 3 سنوات نجاح كبير اليوم سمعناكم نسخه ريميكس ريميكس على الطريق
1: المرتبه الاولى
0: استمع انجح اغنيه راديو مكان

وأيام أحلاها. محمد عساف هذا ومعه سانت ليفانت مسكارا غنوا لنا أنجح الأغاني هالأيامات. أنتم معنا على الطريق الأربعة والأغنينا جديدة إلا أغنية واحدة نسمعها بعد شوي أغنية من زمان. بس منكمل مع الأغاني الجديدة اللي نسمعها ونسمعكم جديد نانسي عجرم.

0: هذه يا دني جديد على الأغنية من نانسي عزرم. سوف طلعنا لكم في لبنان كليب حلو مشبه كتير كليب الجديد اللي أصدرته وأطلقته كمان نجوى كرم. اليوم أخبارنا الفنية راح تكون عارين بإجازي بس عنا إعلانات دقيقتين ومنعود لنكمل معكم مشوار أغاني عطري للأربعة.
1: غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
3: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة، الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكوا لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: رجعنا بعد الفاصل الإعلاني القصير لنكمل مشوار الأغاني. رجعنا مع جديد آدم

آدم هذا غنى لنا جماله. تسمع كمان أغنية جديدة بتجينا من لبنان من نجوم الأغنية بلبنان واحد من أبرزهم. عرفتوا صوته أكيد؟ لسه رح تسمعوا وائل كفوري.

مع الأصوات اللي تجينا من لبنان بعد ما سمعنا نانسي عزرم وإلي كفوري وقبل هن آدم كمان. لسه إجا دور نجوى كرم لتسمعنا أحدث أغنيها.

جورج بكره مشتاقت لك احلى اغاني شمس الاغنيه هيك بتحبي يلقبوها مهم البومها على الطريق الايامات القريبه واحده من اغاني الالبوم تتعاون فيها مع الشامي اول تعاون بينها وبين هالفنان الشاب الناجح اسمع احدث اغاني بيبي بانتظار سماع لحظة

التركي غنالنا بصوته الحلو انبساط، صور لها الأغنية كليب حلو بلبنان بيروت الظاهر. خلينا مكمل معكم يعني على الطريق للأربعة، من الأحد للخميس، من الثلاثة للأربعة احنا هون. إسا انت بنت

انت بنت مين، واحدة من الاغاني الناجحة من البومه الاخير لتامر حسني اللي اصدره اول هالصيف. خلينا مكمل معكم على الطريق راديو مكة.

0: عالطريق.
1: أيوة جت لي الحالة، لطيفة تونسية هاي، سمعتنا أحدث أغنيها الناجحة، لسه من ألبومه الأخير أحمد سعد حيراني. شوي منكون مع أغنية من زمان.

0: عدي علي.
1: سمعوني سمعوني اسم ألبومه الجديد الأخير لمحمد حمائي سمعوني فيه كان 18 أغنية، هاي واحدة منهن.

0: الأوركستر وقت لأغني من زمان.
1: أغاني زمان زمان.
0: واحدة من أحلى أغاني الحب. أول مرة تحبي يا قلبي. هاي هي أغنيتنا من زمان لليوم. عبد الحليم حافظ طبعا غنى من ألحان منير مراد. 1957.

0: نغني الحلوة غنى لنا اياها عبد الحليم بفيلم الوسادة الخالية 1957.
1: مر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب، قول احكي ولا اخبي.

اوصفها لكل حبيب افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حناشا تاني افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حناشا

أول مرة تحبي قلبي كانت أغنية من زمان لليوم. لسه بنرجع للأغاني الجديدة بعد ما سمعنا عبد الحليم، لأننا هالأغنية حكينا لكم عام 1957.

لي. وائل كفوري هذا سمعناكو هالأغنية الحلوة من واحدة من أربع أغاني أصدرناها الصيف قبل ما نروح. توليت إسا بينضم لنا، تجي شمال تجي يمين،

اليمين ثقي شمال توليت. هذا واحد من أنجح أغاني ألبومه الأخير صديق البطل، صديق البرنامج مش البطل. شكرا لكم المتابعة. زميلنا محمد شيخ خليل راح يكون معكم بعد الأخبار ليكمل معكم هالفترة مع برنامج الرياضي. شكرا لإيلان ساعدنا بالهندسة الإذاعية بهالساعة، ولكم مني دايما شادي بلان أحلى التحيات. بكرة إن شاء الله منعود ونلتقي معكم.

0: من مكان، سنة دراسية ناجحة وموفقة.
1: مخزنياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.
2: مخزنياشوك.

0: بندق.
1: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
2: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعة ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
5: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
1: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. رئيس الوزراء يصرح بأنه لا انسحاب من الخط الأصفر في قطاع غزة. أنباء خان يونس تتحدث عن إصابات إثر غارة إسرائيلية. استمرار التحقيق في الاعتداء العنيف على قرية قصرة. روسيا تهدد بضرب مصانع عسكرية في ألمانيا، والحرارة تنخفض قليلا. لحظات ونكون مع التفصيل.
8: راديو مكان الأخبار.
7: الرابعة ساعتنا الآن. أسعد الله أوقاتكم. صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن جيش الدفاع باق في الخط الأصفر بقطاع غزة، وقال خلال جولة تفقدية في ثكنة عسكرية قرب الخط إن إسرائيل تسيطر على 60% من مساحة القطاع ولن تنسحب، لافتا إلى أنه يمكن رؤية أشكلون ونيتيفوت وزديروت. ويفيد مراسلنا لشؤون العسكرية إيال عليمة أن نتنياهو أكد أنه يتم بذل جهود جمة لنزع سلاح حماس. ذكرت مصادر فلسطينية أن 5 أشخاص أصيبوا بجروح من جراء غارة إسرائيلية على خيمة في مواصي خان يونس. ضبطت الشرطة في نقطة استيطانية عشوائية بالسامرة مركبة التندر بيضاء اللون التي استخدمتها مجموعة من المواطنين اليهود في الاعتداء العنيف على قرية قصرة بمنطقة نابلس السبت الماضي. وفي عقاب ذلك تجمع عدد من الأشخاص ورشقوا قوات الأمن بالحجارة واعتقل مشبوهان، ويواصل الشباك والشرطة التحقيق في هذه القضية. أوصل المستشار القانوني لوزارة المالية دودي كوبل بإقرار مبادرة وزير المالية سموتريتش بخفض أسعار الوقود. وتفيد مراسلة راديو كانلي الكايزر أنه ورد في رأي قدمه كوبل إلى المستشار القانوني للحكومة أنه على الرغم من وجود خشية حول ارتباط هذه الخطوة بما يسمى باقتصاد الانتخابات وتعارضها مع موقف المستوى المهني في الوزارة، فإنه لا مانع من المصادقة عليها. وأوضح أنه سبق واتخذ إجراء شبيه في إسرائيل قبل 4 سنوات وفي دول أخرى أيضا، كما أن ارتفاع مستوى المعيشة يبرر ذلك. يشار إلى أن المقترح يقضي بخفض ضريبة المحروقات بنصف شيكل. هددت موسكو بضرب المصانع العسكرية الألمانية التي تسلح أوكرانيا بشكل مباشر وربما بعض المواقع الأخرى في برلين. وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن ألمانيا تستحق هذه الضربات، مضيفا أنها اتهمت بلاده بهجوم مختلق على مطار لايبزيغ بعد العثور على مسيرة تحمل مواد متفجرة في المنطقة الأمنية لشحنات النقل الجوي. ورأى ميدفيديف أن حكومة برلين تتبنى مسارا نازيا معاديا للكرملين.
8: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
0: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
8: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية، غير أنها تبقى على بقليل من معدلها الموسمي. وليكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس 30، تل أفيف وجبال الجليل 32، حيفا 31، الناصرة 35، بير السبع 33، ونختتم مع إيلات مع 40 درجة مئوية. ملتقنا الإخباري القادم يأتيكم كالمعتاد على رأس الساعة القادمة.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
9: التصعيد بين واشنطن وطهران يتجدد، والضغوط الاقتصادية الأمريكية تضع إيران أمام خيارات أكثر خطورة. كاتس يحذر كلما اشتد الخناق الاقتصادي على طهران ازدادت احتمالات لجوئها إلى التصعيد العسكري. وإسرائيل ترفع جاهزيتها خشية اتساع دائرة المواجهة ووصول النيران الإيرانية إليها. نقاش يسبق صدور البيان الهجومي للمشتركة ضد منصور عباس بسبب ضم سيغالوفيتش، وقيادات كانت تعارض إصداره. فالي حبيب يكشف التفاصيل في المسائية. ومدارس في الجنوب تعلن الإضراب بسبب النواقص.
8: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان اكس 2 مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
1: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
2: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المانحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
1: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
10: الله يحميلك إياها، صارت صبية.
11: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
10: فش أحلى منها تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
11: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب 30% من شخص بالغ.
12: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
13: الجمعة على قناة مكان.
14: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
13: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
14: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
13: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
16: رجاء هدوء.
15: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون للبرنامج الرياضي ميكانيكس 2 هذا اليوم الأربعاء بإذن تعالى. نحن معكم حتى الساعة الخامسة، كل ذلك على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في حيفا. شريهان حجير بيكي، جوستين محميد إبريك، روبيسون هولس ومحمد الشيخ خليل معكم في هذه التغطية.

0: إذن تعالوا بنا إلى اتحاد أبناء سخنين قاب قوسين أو أدنى من أن تنتهي فترة التنكلات. نحن ينضم إلينا إداري الفريق ياسر أبو عبدو، تحية لك، مساء الخير.
1: أهلين خيا محمد إليك ولجميع المستمعين.
0: توافق ربما لا توافق، ولكن لسان حال كثيرين يقولون يعني بعد النظر مرة ومرتين وكاستوتو أنه كثير من لاعبي اتحاد أبناء سخنين لا يليكون في الدرجة العليا، البعض من هؤلاء والكل القليلة. وانت بتقرأ طبعا التعليقات والتعقيبات، الى اي مدى كلام المعلقين يعتبر صحيحا انه عدد من لاعبي اتحاد ابناء سخنين ليسوا بقيمة درجة عليا؟
1: اخي محمد، كل انسان حر برأيه، وبحترم كل رأي كل شخص بنتقد نقد بناء بغض النظر. قبل شهر أو شهر ونص كنت بوافقك هذا الرأي وبوافق المعلقين أي واحد حكى، بس اليوم إحنا بعد إحضار المهاجم الروماني والمدافع المتأخر للأسف هو صار عنده إصابة، واليوم إحنا مضينا مدافع أوري دهان، وإن شاء الله في عنا بالطريق أخرى لاعب راح في إشكالية معينة إن شاء الله بتنحل، وبكون يعني الفريق تقريبا اكتمل الكادر تاعه. بلقصنا لاعب لاعبين،
0: لا ما هو كل لاعب لاعبين صارت تفرق.
1: لا احنا
0: أوري دهان بعد كمان واحد وهيك يكتمل الكادر؟
1: لا، بين أخرى وظيفتين للفريق.
0: وانت بنت تنكلات، موعد التنكلات
1: اعتقد انه لحد 10/9 بنت التنقلات.
0: سافر بالطريق من الريني،
1: نتامل ان شاء الله في اتفاق اولي ان شاء الله. اليوم في اشكاليه معينه تنحل اليوم.
0: الاتجاه كبير انه سافر في اتحاد ابناء سخنين
1: ان شاء الله.
0: الاشي مادي الاكثر مادي؟
1: لا بالعكس جدا، لا ما فيش اشي مش مادي، اشي بخص العقد يا اخي محمد.
0: ومتأملين أيوة. انه هذا اللاعب يكون حال، ما انت شايفه لسنتين بالريني، شايف حواله بالريني من سنتين.
1: سافر ما نسي يلعب فوتبول،
0: واضح ما نسي شيء،
1: هو لعيب قدير وبيقدر يساعد الفريق، وانا ان شاء الله متأمل خير منه. والباقي الكادر كيف حكيت اخي محمد، قبل شهر ونص شهرين كنت بوافقك، إسا حاليا الفريق بعد انضمام لي حجاج وكم لاعب، الفريق بوضع يعني مش 100%، أما تقدر تقول 70%.
0: طيب عمليا تعال نشوف بتحتيكفا اللي هي من حجمك، فريق من حجمك بيجي بيغلبك في البيت وبروح، 16 علامة استفهام ولا الأمور بالنسبة لكم عادية؟
1: 20 علامة استفهام. طيب محمد، احنا كنا بطريق الى فوز كبير، بس للاسف اصيب المدافع عنا وبدي هناك الغلط، بغض النظر مين الغلطان، اما كنا احنا بنقدر كنا نحط واحد، كنا احنا متفوقين واحد، كنا بنقدر نجيب الثاني والثالث، للاسف اجت النتيجه عكسيه.
0: كيف الامور عم بتصير عمليا تاتا نشوف بعد هذه المباراه؟ هل في نوع من تشجيع حماس الى اخره؟ عم نشوف المشجعين وعمالهم بتهافتوا على شراء البطاقات، مزبوط؟ بعد
1: كلمه حق لجمهور سخنين، صراحه جمهور سخنين قلت لك اخي محمد بالماضي انه داعم وبحب يدعم وبده الفريق، بس للاسف اخي محمد يعني مش كافي لفريق بدرجه عليا، لفريق له باع طويل بدرجه العليا، لازم كنا متأملين انه اكثر، بالعلم انه الاخ خالد ابو الطارق خالد الدوخي انه عمال بيجلب لعيبه اللي بحياة سخنين ما كان عندنا بهيك مبالغ، وكله عم بشوف الاشي
0: نهائي يوم. نعم، نهائي يوم الاثنين 8:15 سخنين بطار
1: ان شاء الله.
0: طيب يعني كان موعد المباراة سبت
1: واثنين. طيب. اثنين.
0: واضح
1: لأنه بطار عنده مباراة بكرة
0: لا بده بكرة مباراة مهمة مع تل أفيف، فمشان هيك
1: محمد اسمح لي بس قول. يعني قبل ما ننهي المقابلة
0: مش راح ننهي بعد في وقت، قول.
1: ايوه قول. انه عبر الراديو مكان وعبر برنامجك الشيق الحلو اخ محمد، اناش الجمهور يجوا يدعموا يجوا يشجعوا، نبعد عن المسبات نبعد عن المشاكل، لانه احنا بتعرف بتطلعوا علينا بعين مكبره. يعني اي مشكله صغيره اي هتافه مش بمحلها، الكل فاهم الوضع الموجود احنا بالدولة، راح ينحسب علينا مش مية بألف.
0: طب انا
1: نكون اذكياء، ما ننجر للزعران من طرف الثاني، او اذا حكم غلط او بعرفش ايش، انه يكون احنا عقلاء وفهمانين الوضع كثير حساس اخي محمد، كل غلطه صغيره تنحسب علينا، وهذا هذا بضر مسيره الاتحاد.
0: طلع انا كيف شايف الامر، بدي اقول لك شغله واحده، انا شايف الامر جمهور سخنين واعي ومتيقظ لهي الشغلة وفهمان لها ومستعد لها، يعني بروح رياضية كبيرة. أنا هيك بحاسس جمهور اتحاد أم سخنين راح يكون يعني مسؤول، عنده مسؤولية كبيرة وفهمان شو الوضع، هيك عندي إحساس الجمهور
1: مش
0: راح يخيب الأمال بالمرة، هيك بتوقع جمهور سخنين واعي.
1: يعني اليوم أي كاس بلاستيك نزت على الملعب بنحسب علينا، يعني اسمح لي بهذا التعبير، كأنه زتين أنوبلي. فرجاء من جمهورنا اللي بحب اتحاد سخنين وبحب نجاح الفريق انه يتغاضى وينمني على هاي الاشياء، واهم اشي بلاش الهتافات العنصرية، بلاش، خليها على جنب. احنا بوضع حساس جدا، رجاء رجاء رجاء انه ياخذ الاشي بعين الاعتبار انه كثير الاشي حساس. وخلينا نفرجين انه احنا قد المسؤوليه.
0: انا مفكر لك انه الجمهور واعي لهي النقطه، وتذكر شو هيك بكل احساسي انه الجمهور واعي وراح يحسن التصرف كما عود الجميع الجمهور السخنيني. في طلبات خاصه من الشرطه، في تقييم راح يكون من قبل الشرطه طبعا المباراه، بشكل الشرطه لا تنظر الى بشكل عادي.
1: احنا هي المباراه راح تجري بدون جمهور الضيف، يعني أحسن للجهتين. بتعرف اليوم إذا مع مكابي حيفا طلبوا منا 70-80 شرطي، مع مكابي حتقبى طلبوا، يعني دائما عندنا طلبات مبالغ فيها، أما الحاك مقدار معك أخي محمد ما بلدي حيلة.
0: طيب فليكن شو في عب البيع راح يكون من وين تا بالنسبة للي ما عندوش بطاقات؟
1: إحنا إن شاء الله أخي محمد راحين نبدأ البيع، في عندنا نقطة بيع اللي هي بجيت برو بجانب دوار الهلال، واللي بده اشتراكات سنوية بقدر يتواصل معي.
0: السؤال متواصل معك أنت اللي بده اشتراك سنوي
1: أو أنا أو أي؟
0: لا بجوز معك وأنت بتوجهه إذا لحد تاني ممكن.
1: لا انا البطاقات السنوية هي معي، وفي كم متبرع من المشجعين امثال اسعد خليلي بيقدر اللي ساكن منطقة الناصر منطقة المثلث، في جمال نداف من منطقة المثلث اسعد خليلي، في عندنا وئام غالي بسخنين، في يوسف شاهين، طبعا الجمهور كل واحد بسمع بيعرف هذول الاشخاص.
0: عندك فكرة قديش صار مبيوع؟
1: انا بقدر اقول لك
0: تقريبا 700
1: بس، هذا الاشي للاسف اخي محمد مش كافي، اما بقدر اقول لك انه رجال الاعمال اللي دعموا العام اغلبهم عمالين بيرجعوا بيدعموا، لانه حابين الفريق وحابين نجاح الفريق، وان شايفين الاداره شو عم بتسوي وشو عم بتضحي لاجل الفريق من وقتنا ومن جيبنا الخاص، من جيبنا الخاصة.
0: طيب انت بدأ واضح انه الامور ستسير بشكل مغاير مقابل بطار، وراح نعود ونتحدث عن هاي المباراة كمان يوم الجمعة.
1: احنا اخي محمد اخي محمد احنا بدنا كل لعبة تكون زي بطار، يعني صدقني اخي محمد برجع بحكي لك، اليوم في بلاد عريقة بدون ذكر أسامي اللي بتعد عدد سكان أتسخنين عمرتين وثلاثة، بتمنوا يكون عندهم فريق بالدرجة ممتازة بالدرجة الأولى.
0: طبعا
1: مش هوين اليوم، انت اليوم 20 بين 20 ل 22 سنة انت تقدر تمسك فريق بالدرجة العليا، برغم الميزانيات ورغم الظروف كل المرأة بهاي البلاد انك تقدر تمسك فريق. يعني هاي مهمة صعبة إن كانت على أي رئيس إدارة أو أعضاء إدارة إنك تقدر أنت تمسك فريق. صدقني أخي محمد مش عم ننن حدا ولا يعني أجرنا حالنا، إحنا بنشتغل عمالين 24 ساعة خلال اليوم.
0: بالنجاح والتوفيق سنعود ونتحدث عن المباراة يقينا. شكرا جزيلا لك. إلى اللقاء.
1: شكرا. إلى اللقاء. سلامات
0: محمد. إلى اللقاء. وديربي الجليل بين فريق مكابي لخاء الناصر والريني في الدرجة الممتازة يوم الأحد القادم الساعة 7. مدير عام الفريق فريق مكابي ابن الريني أحمد جابر، مساء الخير، تحية لك.
2: مساء الخير الأستاذ محمد جميع مستمعين.
0: مباراة عادية هاي؟ لا، يعني مهما كان بتضل واو. ديربي أشقاء، ديربي البلد البعيد عن التاني نص كيلو، ديربي فريق أحمد جابر السابق وفريقه الحاضر، ديربي من يشجع أحمد جابر في الماضي ويشجع في الحاضر، ديربي فريقين يمكن غالين على قلبك كتير.
2: أول شيء فيش ولا مباراة عادية لنا هاي السنة، كل المباريات عندنا مباريات مميزة ومباريات اللي نحن بحاجة نفوز فيها. لا شك لما يكون في فرق من وسط العربة بيكون في هناك أكثر حماس، إن كان بالمدرجات وإن كان بالسوشيال ميديا على المباراة. زي ما كانت المباراة الأولى حماسية ومباراة بمستوى عالي، نتأمل إنه هاي المباراة كمان تكون بمستوى عالي وتنتهي بالفوز، لأنه نحن بحاجة النقاط كثير.
0: طيب بعرف يفوز مع فريق منيح، يعني بيجي أجدود بغلبك، بنيود غلبك في البيت، أجدود غلبك في البيت وروح، قدلني بس وين الخلل؟ يعني هنالك شغلة اللي أنتوا ترفضوها، هنالك من يتهم المدرب إنه مش قد المهمة، إحنا بنسمع رأيك ورأي الباقين إنه لا بالعكس المدرب منيح. ما هو قبل فوات الأوان يجب أن تتخذ الخطوات. صار مالك 3 أسابيع، مش بس أنت، وأربع أسابيع وفرق تاني بقول لك بعد بكير ما بتشوفوا إلا الجولة الأولى خالصة، وبقول الفريق سواء الريني أو غيره يا ريت الذي جرى ما كان. عقب
2: أول إشي، أنا تعرف أنا بحب، أنا بالآخر زلمة واثق من حالي، ما تفرقش معي وأنت أتوجه للصحافي فبالصدفة بتحكي معي بس من بعد خسارة، يعني كل الجمعة غلبنا ما حداش حكاها.
0: بلك انتوا بالطيارة مسافرين يا رجل. ولكن لحظة، ولكن لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا لا انا بدي احط النقطة، بدي احط النقاط، خلي ما هو انت لا اتهام احمد لا لحظة شو انت اتهمت واحنا بدنا نرد. كنتوا اتصلنا وحبينا نتحدث وياك، وكنتم عائدين من بوكوبروس الى البلاد، هكذا خبرونا، مع الفريق الشبيبي في نفس اليوم اللي كان فيه برنامج، ونحن بالعكس بعد الخسارة وبعد الغلوب. وسنتكون جملة منيحة، الشاطر بالمقابلات هو اللي بوقف أيضا بعد الخسارات.
2: لا أنا قلت لك إحنا ما عندناش مشكلة، مع إحنا عندنا كل الثقة باللي بنعمله باللي بنسويه. فهذا الجانب الأول. الجانب الثاني الأهم، الإجابة على السؤال، أول شيء حتى لما فزنا على كرياتيان بالمباراة الثانية كمان الفريق عانى من النقص الكبير اللي بيعاني فيه من بداية السنة. اللاعبين اللي بلشوا يعودوا من الإصابة لعبوا، شاركوا بآخر 30 دقيقة بالمباراة أمام أشدود، واللي شاهد المباراة
0: كان تغيير إيجابي.
2: آخر 30 دقيقة كان في فريق واحد بس على أرض الملعب. يعني كمان مرة أنا بحبش أحكي هذا الحكي، لأنه بالآخر الفريق خسر فبهمش كثيرة، ولكن يعني نسبة الاستحواذ بالمباراة كانت 80% للريني. آخر 20 دقيقة كان في هناك فرص اللي هي حقيقة 100% أنها تتسجل، وشفنا من بعد ما شارك اللاعبين اللي المفروض يكونوا أساسيين زي نواف بزيع وزي بلسسون وزي هاد برازيلي، ولما صار يكون من الدك لاعبين اللي هن بيقدروا يضيفوا للفريق زي جورن وزي مجد خوري، شفنا انه في هناك تغيير بالفريق، وشفنا انه في هناك طاقات جديده، وشفنا كره قدم ممتازه بالعشرين دقيقه الاخيره امام اشدود، وكلنا امل انه هذا هو الفريق اللي انبنى بمكان ابن ارين، رغم انه بعده ناقص مثلا جوش المدافع، وبعده ناقص جونيور لاعب خط الوسط، وانضم لنا من جديد عمر عامر، واحنا المباراه كان انطونيو سيفر خارج الكادر لانه هو تقريبا اجره نص خارج الفريق لهي السنه وراح يكون بديل لإله. فالفريق بعده مش مكتمل، ولكن كمان مرة أنا موافق الجميع إنه 3 نقاط بتسع من 9 هي مش البداية اللي احنا توقعناها، ولكن كل ثقة وأمل إنه الاستمرارية بالنتائج المنيحة راح تبلش من المباراة القريبة وراح نرجع للقمة وللمنافسة للصعود، لأنه هذا الهدف الوحيد بتاعنا.
0: طيب حكيت عن مجموعة من المصابين، لو أنت مين يعني بيكون يوم الأحد جاهز مين لا، يعني إصابات بالجملة؟
2: وهذا برازيلي عاد ودخل من
0: البديه،
2: ونواف بازي عاد، ويوفا ساسون عم بفوت شوي شوي اكثر على اللياقه البدنيه لازم تكون فيها لانه ما كانش معنا من بدايه التحضيرات الصيفيه. جورن عاد، اللاعب خط الوسط جونيور دويمند مفروض خلال اسبوعين يعود، ولاعب الدفاع متان جوشا بالشهر القريب مفروض يعود، ولكن كمان مره كمان احنا ضمينا عمر عامر اللي هو مدافع ممتاز لهذه الدرجه، واكثر من هيك حتى احنا كان بدنا اياه كمان هذيك السنه بالدرجه العليا، واحنا كلنا ثقه انه هو راح يعطينا دفعه قويه بخط الدفاع، وراح يكون في هناك كمان لاعبين على الاقل
0: اجانب محليين محل سافر يعني
2: كمان مره طبيعي اذا سافر خارج من الفريق هو اجى نص ضريبه الفريق لهي السنه كاعاره راح يكون هناك اجنبي محله وراح يكون كمان لاعب محلي.
0: طيب الاتجاه لسخنين، عرف انه في اكثر من فريقين ثلاثه من الدرجه العليا بدهن سافر، حكى ياسر ابو عبد انه قريب منا ولكن في العقد في امور عالقه، لوين تسير رياح سافر؟
2: إذا ما كانش في أي مفاجأة مفروض إنه اليوم أنطونيو سافر ينتقل لسخنين بإعارة حتى نهاية الموسم.
0: شو المشكلة؟
2: لا فيش مشكلة عادي، يعني بالآخر في اتفاقية بين سافر وسخنين، في اتفاقية بين الرين وسخنين، في اتفاقية بين سافر والريني، أشياء اللي هي مرات تأخذ شوي وقت أكتر، ولكن كمان مرة إذا فيش إذا مش راح يكون أي مفاجأة فبتخيل اليوم راح تتم الصفقة.
0: كيف صارت الأمور بعد الخسارة خلال هذا الأسبوع؟ يعني بقول إنه مشيتوا مع تفاؤل نصف الساعة الأخيرة ولا مشيت الجمعة شوي فيها نوع من الضغط خاصة قبل المباراة مركزي؟
2: إحنا عشان الضغط واضح وموجود من بداية السنة، وإحنا عارفين إنه هاي الضغوطات راح نعيشها كل السنة لما أنت تحط هدف واضح ووحيد فطبيعي يكون في ضغط معه، واللاعبين والموجودين بالفريق لازم يعرفوا يتعاملوا مع هذا اللي مع هذا الضغط اللي موجود، ولكن احنا متشجعين كثير من الاداء اللي كان بالعشرين دقيقه الاخيره، وكلنا امل انه هذا يعني انه لهذا الشيء اللي نجيبه على المباراه الجاي اللي هي العشرين دقيقه الاخيره اللي كانت امام اشدود.
0: خدني على مجد اللي تعلق عليه الامال واللي سيحذو حذوه كثير من لاعبي الشبيبه، اعطينا سلط لنا الضوء عليه.
2: أول شيء مجد يعني انضم لنا من نوفا جليل، وكان عنده هناك مشاكل بأنه يتحرر من الكرت تاعه، وكان في هناك محكمة وتقرر فيها مبلغ معين، وبالآخر من بعد طول انتظار يعني غدر يشارك. مجد لاعب موهوب جدا، كلنا أمل أنه يورجي هاي الموهبة اللي بلش يورجيها السنة الماضية مع بوعلم الفحم بالدرجة الأولى، وعنده مستقبل كبير، وكمان مرة احنا عندنا كادر موسع اللي لكل لاعب فيه راح يكون الفرصة انه يثبت حاله، ومتأمل انه مجد يثبت حاله بهذا الكادر.
0: محسوب اولاد بيت؟
2: اكيد طبعا، مجد ابن الريني يعني وساكن بالريني، ويعني بالعكس احنا اكثر من مبسوطين انه يكون اكبر عدد من من من من الريني ومن المنطقة ومن الوسط العربي موجود بالفريق.
0: بحكي انه في بالشبيبه يعني اشي طالع لقدام منيح.
2: اكيد يعني شفنا احنا بالمباراه امام كرياتيام فتح بالمباراه بالتشكيل الاساسي، محمود جبارين خريج قسم الشبيبه بالمباراه هاي كان بالتشكيله، على ابراهيم خريج قسم الشبيبه، ايهم مطر بشارك بالمباريات الاخيره كبديل كمان، فهذا الشيء بورج انه رغم انه في عندنا هدف واضح اللي هو الصعود احنا ما بنستغني عن اللاعبين الشبيبه، بالاخر الفريق المستقبل تاعه بيكون عن طريق الشبيبة، كمان من ناحية مهنية كمان من ناحية مادية، الفرق اليوم ما بتقدر انها تتواجد مع 23 و 24 لاعب تعزيز زي ما بقوله، لازم يكون بالفريق بشي مرحلة 7 او 8 لاعبين اللي هن خرجين الأكاديمية او شبيبة الفريق، وكلنا امل انه احنا نشوف الاشي اكتر واكتر. ما بلاش ننسى انه قسم الشبيبة بمكابر الرين ابتدى بال 2020 يعني فقط قبل 6 سنوات، فالإشي اللي عم بيصير إسا قريب من الإعجاز إنه بهاي المرحلة القصيرة كمان الفرق موجود بالدرجة الممتازة اللي هي الدرجة الثانية بالبلاد، إن كان بالشبيبة وبالأشبال ألف وأشبال باء وأشبال جيم، وكمان اللاعب اللي عم نشوفها عم بتشارك بالفريق الكبار إن كان بالدرجة العليا هذيك السنة وإن كان السنة بالدرجة الممتازة.
0: بالنجاح والتوفيق. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
2: شكرا لك.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
3: غدا على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
5: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
3: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش، عندكم المذيع.
3: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
0: كما هو الحال في الريني، الدقائق الأخيرة كانت لصالح الفريق ولكنه خسر أمام أجدود 2-1. كذلك الأمر بالنسبة لكفر قاسم، فوجئ الجميع ببغتة 2-0 على البكير، ولكن الشوط الثاني من شاهد كان بإمكان القسمويين ليس التعادل فقط وإنما حسم المباراة، ولكن الأمر لم يحدث. مساء الخير لمدير قسم الرياضة أحد أعضاء الفريق والمسؤولين رمزي بدير. مساء الخير.
7: مساء النور لك ولجميع المستمعين.
0: أعطينا تفسير لما حصل، المفاجأة البغتي البكير وبعدين ما قدرناش نلحق.
7: والله المباراة أمام ريشون كان في البداية المباراة شوي بلبلة، في خاصة في الخطوط الدفاعية للفريق، وأخطاء دفاعية كارثية كانت من قلب من الدفاع للفريق. في لاعبين اللي كانوا أيضا مصابين اللي عادوا إلى التركيبة الفريق في هذه المباراة، استعداداتهم للمباراة كانت مش جيدة، عشان هيك المدرب يرنقبهم بعد في يعني مع انتهاء الشوط الأول قام بتبديلهم وإدخال اللاعبين اللي هم الشباب، اللي بالفعل اللاعبين الشباب لما دخلوا أحدثوا فرق كبير في فريق نادي الوحدة كفر قاسم. الفريق سيطر على المباراة وكنا يعني نستحق حتى ليس فقط التعادل إنما الفوز في هذه المباراة. فريق نادي الوحدة كفر قاسم من بداية الموسم بيعاني عناء شديد من لعنة الإصابات، ما يقارب بدينا ما يقارب بسبعة لاعبين مركزيين اللي أصيبوا وما عملوش الاستعدادات اللي قبل الموسم، والآن بدوا تدريجيا يعودوا إلى الفريق، وإن شاء الله خلال أسبوعين ثلاثة دولة بيعود لياقتهم البدنية والفريق راح يكون بأوج عطائه في المباراة القادمة. فريق نادي الوحدة كفر قاسم هذا الموسم يعني حسب اللاعبين الموجودين مع اللاعبين الصغار السن واللاعبين اللي أحضرناهم راح يكون له فريق له كلمة في الدرجة الممتازة. يعني شفنا مع فريق ريشون لوتسون اللي هو في ثلاث مباريات جاب 9 نقاط، يعني احنا يعني بنوكل اصابعنا على هذه الخسارة الأليمة خاصة في اول 5 دقائق.
0: استخلصت عبر من هاي المباراة يعني بالنسبة للبلبلة الدفاعية اللي شفناها، كلنا هذا فريق درجة ثالثة ما بيلعب بهذا الشكل اول ربع ساعة.
7: اكيد اكيد كان جلسة مع المدرب بالنسبة لكل الامور اللي حصلت في المباراة، وطبعا المدرب ايضا يعني قال انه في يعني انه اخطا في بعض الشغلات، انه تسرع في انه يعيد بعض اللاعبين للتركيبه، وفي المباراه القادمه ان شاء الله الفريق راح يكون
0: يوم الاثنين امام مدعين مباراه بيتيه الساعه 7
7: مباراه بيتيه بالضبط مع مدعين امام بيتيه ان شاء الله.
0: مدعين من حجم كفر قاسم؟ لا
7: اكيد احنا اخر مره احنا ما بنخافش من اي فريق، يعني مدعين ولا بني يهود ولا اجدود، احنا ما بنخاف من فريق، يعني احنا جهزنا احنا فريق جاهز لاي مباراه مع ريشون ولا مع مدعين ولا مع بني يهود، بنيجي للمباراه مشان نفوز. يعني بالنسبه لنا الخساره هذه ما في عندنا خساره بشرف. يعني احنا خساره, احنا نزلنا كثير على الخساره. يعني ما ريشولتنا انه كلنا نستحق على الاقل نقطه في هذه المباراه امام مدهين وفريق درجه ممتازه هذا الموسم. يعني راح تكون شوي بتخوف. يعني احنا بنحكي لانه انت دائما في قبل كل موسم بتعلم ان الفرق اللي هي مهدده بنزول. حاليا ما مش قادرين نعين الفرق ان اللي مهدده بنزول. كل الفرق مستواها متقارب. اذا بنيجي نقول يافو ولا عكا, يافو عكا فرق مخضرمه اللي مع استمرار الموسم راح يتغير عندهم, راح يعززوا اللاعبين وراح يحصلوا على نقاط. فلهذا السبب شوي الدوري راح يكون يعني متخوف لجميع الفرق. وانا بتقرب احنا مع الخيال ناصر احنا برضه نفس الشيء بنفس الشعور ان احنا انه الدوري بخوف السنه, لازم نكون حذرين وجاهزين في هذا الموسم.
0: طيب واضح انه عمر عامر راح على الريني والى اخره. شو التغييرات والتجديدات اللي ممكن تحصل او حصلت امبارح واليوم في الفريق بالنسبه لاستحضار لاعبين, التخلي عن لاعبين, كل هاي الامور رمزي؟
7: احنا تقدر تكون تقريبا كادر الفريق جاهز. يعني اخر لاعبين اللي احنا حضرناهم عوده انس صرصور اللاعب الواعد اللي احنا متوقعينه من مكان تحت كذا. احنا متوقعين هذا اللاعب راح في السنوات هذه السنه والسنوات القادمه راح يحدث الفارق في فريق نادي الوحده كفر قاسم. لاعب مهاجم شاب اللي ان شاء الله راح يكون له مستقبل واعد. وايضا هدار فوكس اللي احضرناه قبل, المدافع احضرناه لتعزيز خط الدفاع. وهذه احدى الاخطاء اللي كانت في المباراه انه هدار فوكس يعني احضرناه وكان في دخل على التركيب مباشره. هذا كان
0: طبعا
7: يعني استعجال في انه يدخل في التركيب بالمره واحده.
0: كان واضح هذا الخلل اللي موجود. اشكرك جزيلا. شكرا رمزي بدير, شكرا جزيلا لك.
7: العفو.
0: ماهر حامد مالك ورئيس اداره فريق مكابي لخان ناصر, مساء الخير.
8: مساء النور اخ محمد الى كل جميع المستمعين.
0: الفوز بيعطيك تتنفس الصعداء كثير؟
8: طبيعي يا اخ محمد, درجه ممتازه, اول سنه لنا فيها هاي السنه من بعد غياب. كل نقطه منيحه فيها. الفوز طبعا بفرحنا وبفرح اللعيبه وبفرح كل الفريق ان شاء الله. بس الاستمراريه
0: حرر نوع من الضغط. حرر نوع من الضغط الفوز.
8: اكيد حرر, بحرر ال 24 ساعه بعدين بتعود كمان ضغط.
0: طب قبل ما نخوض في امور اخرى, ماذا مع المباراه امام الريني؟ هل ستجرى على استاد علوت الناصره؟
8: ان شاء الله ان شاء الله ستجرى على استاد علوت الناصري.
0: اخذت ما هو الاشي مش قاطع يعني بكره اخر
8: الاشي 90% اخ محمد. بكره في عندنا اجتماع مع الشرطه بالنسبه للمباراه احنا والريني. على الاغلب المباراه راح تكون بلوط.
0: مباراه تحدي من نوع خاص.
8: معقول
0: زي مباراة الريني الإخاء
8: أخ محمد؟
0: يعني جمهور الريني, جمهور الإخاء تقريبا شبه نفسه. يعني ما بعرف يعني
8: أنا بتأمل أخ محمد إنه الجمهور تبع الفريقين يملي المدرجات. ولكن أنا حضرت المباراة تبعت الريني مع أجدود. عديت الجمهور تبع الريني ما تعداش 70 واحد.
0: ما شاء الله.
8: يعني تأملت إنه يكون جمهور كبير. ان شاء الله انه بيجوا بهاي المباراه بيكون في استعراض رياضي ممتاز للفريقين واللي الفريقين يقدموا مباراه وصحتين على اللي بيفوز فيها.
0: يعني انت مقتنع مباراه عاديه مش مباراه تحدي؟
8: اذا بدي افوت بمباراه تحدي مع مين اتحدى؟ مع اولاد جلتي, مع الريني ولا مع
0: كيبوكاسي؟ تحدي رياضي فليكن. شو المشكله
8: تحدي رياضي فليكن. اما انا
0: ما بقول رياضي تحدي رياضي.
8: تحدي رياضي يا اخي محمد. احنا بتجمعنا علاقات وبتربطنا علاقات اقارب ونسايب واصحاب احنا والريني. يعني ما في مجال انه نقول انه هذا تحدي انه مجبور افوز هاي المباراه لان هدول هيك. لا بالعكس, هاي مباراه بس اللي تسود الروح الرياضيه اهم مش يا اخي محمد.
0: بتعرف هذا عمليين بيضلوا ديربي, واحد يجي من بعيد يمرق على الريني الناصري بيعرفش وين الحدود ببلدين, يعني كانين بلد واحده, وديربي من الطراز الاول. حكيت جملة منيحة, ضغط بخف ل 24 ساعة بعدين بيرجع ضغط من جديد. كيف بتصير الأمور الفريق حاليا؟ تعرف كان هناك أدم هادي يشتغل مع علاء صايغ على أصابة البطاقة الحمراء, رجع ودرب الفريق بشكل جيد, فاز الفريق إلى آخر. تغيرت الأمور, تغيرت النظرة الشمولية اللي كانت عندك الأسبوع الماضي؟
8: أخ محمد علاء الصايغ بهذا الوقت هو مدرب الأخاء الناصري، وإن شاء الله أنه بنجح وبكمل وبأخذ هاي الوظيفة تضلها معاه كل الوقت. إحنا فريق كرة قدم، المدرب بتحاسب بس على النتائج أخ محمد. لما في نتائج سلبية عمليا أنت بتصير تفكر أول إيش أنه تغير مدرب، لما في نتائج إيجابية بتفكر كيف تقوي المدرب وتجيب له كمان لاعبي تعزيز اللي يقووه، وإن شاء الله أنه منتوق قد التحدي ومنعمل فريق منيح أخ محمد اللي يكون بصورة مشرفة بالدرجة الممتازة.
0: في خيبة أمل من أطراف معينة في الفريق من لاعبين الأسبوع الماضي، حكيت جملة أنت قلت لي شايف حاله بس لدرجة أولى بيقدرش، إحنا منستحيش منقول له إنه هذا هون دور على فريق وإلى آخره. في سيشهد الفريق تغيير معين ما؟
8: المضبوط اليوم تقريبا قاعد بستنى بس إنه اللاعب يمدع العقد، على علم مضى العقد إيهاب أبو الشيخ اللي لازم ينضم لفريق المصري، لاعب متميز ان شاء الله انه بيقدر يساعدنا بالحلقه الهجوميه مع اللعيب الموجوده.
0: طيب يعني ايهاب كان اسم كبير جدا، وصل لمكابي حيفا وصل كذا ولعب مع كفر قاسم في الاخير، ممكن تكون الرجعه الهب القويه من الاخاء
8: ان شاء الله. ما هو هاي الشغلات بتيجي اخ محمد يعني مع التعاون مع بينه وبين اللاعبين. اليوم احنا عندنا خط هجوم ممتاز، عندنا لاعب صاعد بتمنى له انه يكون له موسم ممتاز، محمد صباح اللي من بلد الطرعان ببين بشائر حلوه انه في تقدم بادائه، اداؤه متميز عمليا بذكرني بالفزات تبعت عنان خلايلي بطريقه لعبه من ناحيه السرعه، لاعب ممتاز ان شاء الله انه كل مباراه يسجل هدف ويتقدم لقدام والفريق الاخر يستفيد منه.
0: طيب بالاخر بده يستفيد منه، اذا مع ايهاب ابو الشيخ يكفل باب التنقلات ولا الامر لا يزال مفتوح حسب طلب الطاقم؟
8: اخ محمد بخفاش عليك، احنا بندور على كمان وظيفتين بفريق الاخاء الناصري، عمليا لاعب خط وسط يكون منيح او لاعب خط دفاع اللي يكون منيح، عمليا هيك احنا بنسكر الكادر تبع الفريق لهي السنه.
0: في اتجاه على لاعبين معينين؟
8: شوي شوي هسه بصير الضغط على اللعيبه مش على الفرق، بالبدايه كان الضغط على
0: بلكي منيح انه اللعيبه لما تعرف اسامي تصير تشد حالها وتعرف مرات انت كمان بتعرف مرات تكون تلت ساعه لعبه مش ماشي الامور. شفت مورينيو شو عمل مع ريال مدريد بعد تلت ساعه خمسه قاموا على الاحماء.
8: اخ محمد اليوم فريق اخاء الناصري انبنى بطريقه ممتازه بطريقه منيحه، اللي يحاسب لعيبته على الوقت، الاستمراريه بدفع الرواتب للاعيبه، كل شيء جديد يعني عمليا انت فاتح عمليا 30 40 بيت بهذا الفريق، ان كان من مدربين نوع ان كان من مدربين الكبار ان كان لاعيبه، احنا بالاتجاه الصحيح وان شاء الله انه منصير ناخذ ميزانيات من بلدية الناصري اللي الفريق يتحسن اكثر واكثر ونكون على قد الثقة قدام كل جمهور اخي الناصري.
0: شهر 3 في ادارة سليمة باللي فهمته انا بتكون تلقى الفريق يستطيع ان تلقى بشكل قانوني الميزانيات.
8: عمليا انت بتتصل علي ورئيس البلدية بتصل عليك قاعد بتحكي معي.
0: رد على رئيس البلدية يا عم، رد على رئيس البلدية.
8: ان شاء الله انه نقدر ناخذ كل الميزانيات.
0: رد على رئيس البلدية ما يرحمك، شكرا جزيلا لك.
8: شكرا
0: يعطيك العافية، الى اللقاء. في البرلمان الرياضي عندما وقفنا على الأوضاع الصعبة في هابويل عكا وعندما تحدثنا مع أدهم هادي عن الظروف الصعبة، لا أقول فقط المهنية وإنما الاجتماعية، رئيس البلدية ورئيس إدارة الفريق، من هنا توجه أعضاء البرلمان وخاصة أحمد وهب وطالب بأدهم هادي، يعني كانت نصيحة مهنية، لا تواصل مع عكا قبل انطلاق الدوري وقبل انطلاق المباريات كاس التوتو. أدهم هادي أنهى

0: وياخذ شيك مفتوح سنة الجاي في الدرجة الأولى فريق منظم ومرتب وأعطيه شك مفتوح يرتقي إلى الدرجة الممتازة ويمضي لكمان موسمين قادمات. قلت له إحنا نطرح السؤال على أدم نشوف أدم شو بجاوب. على فكرة صريح جدا قلت له ولا عرض صريح جدا مغري عرض
1: لا مش صريح ولا عرض جواب بقطع الأسئلة اللي تسألني إياها لقدام.
0: لا ما أنا بعرفها
1: طيب بخليها عندك
0: وروح خليت... الجمهور واضح انه لما بقول ولا عرض انا بخليها عندي طبعا. بل وذكر الاسم هنا طبعا ماهر حامد تحدث وقال انا ارغب واريد وتحدث انا بعرف تحدث مع ادهم لياتي ليكون على راس الهرم ويعمل سويه مع علاء صايغ. محرج شويه الشغله لو تمت.
1: لا بفكر انه هذا القرار مش سليم لفريق مكان اخر ناصر يكون على الصايغ صعد مع الفريق للدرجه الممتازه وبدي الموسم بتحضيره لحاله لوحده كمدرب وهو اليوم موجود في قياده الفريق بشكل مهني. بفكر اذا ادهم بيجي راح يبطل دور على الصايغ. على الصايغ اليوم بطقيه مدرب كامله
0: براو
1: فمش راح يرجع يكون مساعد مدرب او فوقه حدا اللي ياخذ قرارات عنه. انا بفكر انه العلاء شخصيا على الاشي مش مناسب ولإلي كأدهم خلينا نقول التايمينج او التوقيت شيء سيء اني اكون بالاخاء. الكل بيعرف ان انا راح بفريق الاخاء وابن الاخاء وراح ادرب بالاخاء وراح يكون لي مشوار كبير وكمان في اخاء الناصر يعني
0: بين الجماهير
1: ولكن افكر انا بالوقت هذا الساحة احنا موجودين فيه الاشي مش بالنسبه لي مش شايفه مناسب ولا مناسب للفريق كفريق.
0: طيب في كفر قاسم ما بين السطور بشكل وإن غير مباشر يتحدثون عن إمكانية عودة أدهم إلى كفر قاسم تعقيب فقط لا غير.
1: أنا في الوقت الحالي مش مفكر أكون بالمحلات اللي كنت فيها قبل لأنه المدرب لازم المدرب لازم يطمح دائما بأشياء جديدة دائما بأفكار جديدة دائما بفرق جديدة. يعني لو أنه الموسمين ونص اللي قضيتهم كفر قاسم من أحلى سنين عمري مع الجماعة غاد بالعكس فريق اللي بحبه كتير كتير ولكن بفضلش أنا المدرب اللي بيطلع يعاود يرجع أو المدرب اللي كان بمحلي يعاود يرجع يشتغل فيه وكان أنا ما طلعتش من عكا وبكيت.
0: عرض من درجة أولى مغرب تروح؟
1: لا
0: بتاتا
1: ابدا لا
0: شو النوع من نوع من التكبر يعني
1: ليش يعني
0: بسأل عشان درجه اولى ليش قلت لا
1: بشوف لا لانه انا بكان في الدرجه الممتازه والدرجه العليا بشوفه.
0: طب من هناك ممكن يجي ارتقاء من هون تيجي طلع على قدام لكمان درجه ولكمان درجه.
1: لا بالدرجه الاولى دربت فيها موسمين موسم انهيت فيه في منافسه البلاي اوف للصعود للدرجه الممتازه والموسم الثاني اللي دربت فيه في الريني صعدت معهم للدرجه الممتازه. افكر اليوم انا مش لازم ابدا طريق من الصفر يعني انا موجود بمرحله كثير كثير مهمه بالكارير تبعي اللي افكر منه لازم افكر بتقدم مش ارجع لورا 10 سنين و7 سنين و8 سنين يعني حق الشرعي كمدرب اشوف حالي بالموقع اللي انا موجود فيه وافكر دائما اتقدم لمحلات وخلينا نقول مواجهات اللي هي اصعب وافضل لإلي كمدرب وهذا اللي انا بفكر فيه بشكل مهني خارج عن كل العواطف الموجوده انتهى بالنسبه لإلي انا بكره القدم العواطف.
0: طيب منيح بتجاوب مهني على فكره اسمك اليوم صار سهل حتى على الفرق اليهوديه في الدرجه الممتازه اسمك موجود الكارير تبعتك موجود وانجازاتك موجوده. اخطات انك بكيت في هابويل عكا من البدايه وعندما قام احمد وهب في البرلمان وقال من هنا توجه لدى مادي بقول له توقعش وتكملش في عكا اخطات انك بديت هنا بعد ما شفت انت الظروف الصعبة وحكيت عنها بالبرنامج عندي.
1: لا اول اشي بداية الموسم ما كانتش الظروف لازم تكون بهذا الوضع اللي احنا موجودين فيه وكنا اليوم. الميزانية كانت ميزانية مينيموم خلينا نقول الاقل في الدوري. الاشي صار يتفاقم من اسبوع لاسبوع من شهر لشهر حتى لما وصلنا نهائي كأس التوتو كان في عنا دخل للفريق دفات من وجودنا في نهائي كاس التوتو من هناك استوضع بينت الصوره انه الفريق مش راح يروح على التعاقدات اللي انا بطمح فيها اللي كانت موجوده مطروحه على بدايه الموسم لما وقعت. الاشياء قاعده بتقلص اكثر خلينا نقول الافكار بجلب لاعبين والتعاقد مع لاعبين مش مشتركه بينه وبين الاداره وبالاخر انا شايف الصورة لقدام في نهاية المطاف الوضع الموجود بين البلدية وإدارة الفريق المالك الفريق هذا الإشي رح يجي علي بالآخر أنا كمدرب وأتأذى

0: عنه أنا كمدرب، فاخترت أني ما أكونش معي المعضلة.
1: بالنجاح والتوفيق المدرب دمادي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا، شكرا لك يا أستاذ.
1: إلى اللقاء. ومن المشجعين الدائمين لؤي طه ابن قرية كابول. لؤي محمد علي طه، تحية لك، مساء الخير.
2: تحية لك أخ محمد، لك ولجميع المستمعين.
1: هذا مش فريق
2: والله، بعد الدوري الأول أخ محمد
1: من يعني أول، ومرات بتبين الصورة من أول، ولا مش فريق ومش مدرب، هيك البعض يقول، إلا إذا أنت عندك رأي تاني. الجمهور خائب أمله كبير.
2: بفكر إنه الصحافي شوي شديد على مكابي حيفا بأول السنة، بعد أول مباراة، ثاني مباراة، ثلاث نقاط من ست نقاط. مظبوط إنه فريق مكابي حيفا بنقصوا عدة لعيبة، يعني إذا أنت تتطلع بسنوات البطولة كان عندنا 11 لعيب اللي كل النجوم، اليوم بتلاقيش نجم واحد بالفريق. بس إحنا أعطينا نعطي فرصة لبراك باخر. براك باخر مدرب عريق فاز بست بطولات،
1: عريق فاز عم بتقول بالماضي، فاز كان عريقا إلى آخره. مطفي شوي صغير، يمكن بطل يناسب مكابي حيفا. ليش الاعتراف يعني؟ بطل يناسب اللي بيظهر. شبعان ما حدا برد عليه.
2: بطل يعرف فطبول براك باخر؟
1: بطل يعرف. بطل،
2: لا ما فكرش. لا
1: مش انا بقول المحللين، بطل يعرف الفطبول.
2: المحللين عايشين من لعبه للعبه بهاي الدول.
1: المهم انتوا كجمهور عندكم ثقه ببراك باخر، عندكم ثقه بالفريق لاي حد لاي مدى؟
2: في ثقه في الفريق، احنا بدنا نشوف الفريق كيف بده يمشي خلال 10 مباريات الاولى.
1: طيب
2: بنشوف العشر مباريات الاولى، اذا ما باخر ما جابش نتائج فهو بتحمل المسؤوليه هو رفائله، ولازم يقعدوا بالدار ويجيبوا يبنوا الاشي من اول وجديد.
1: طيب اعطيت فرصه منيح. قديش ليش الجمهور غاضب كثير على شاحر كثير من السنه الماضيه وهي السنه؟ لماذا انتم غاضبوا؟
2: بفكر انه اغلب الجمهور مع شاحر بدفع مصاري كثير، عنده الميزانيه 120 مليون شيكل، اكبر ميزانيه بالدوله لفريق بالدرجه العليا. الجمهور بعض من الجمهور غاضب على شاحر وبقول له ليخ وليخ وليخ. بفكر انه هذا الجمهور مش عارف شو عمل شاحر للفريق. شاحر جاب 12 بطولة للفريق. هذا الجمهور لما شاحر كان يجيب بطولة كان بعده مش غالي.
1: لا طيب الجمهور بعدك بتحضر بترافق برا جوا كل مباريات بكل كوتات؟
2: يعني يوم الاثنين كنت بملعب بلوفيد، للأسف خرج بدقيقة 70 اللعبة لأنه ما كنتش متأمل فيها كثير، مع أنه بسنوات البطولة تاعت مكابي حيفا كنا نخسر مع مكابي تل أبيب، يعني مش هذيك المصيبة.
1: طيب المدرب المحلل أحمد وهب معنا، بده يتوجه لك بمداخلة. أحمد مساء الخير.
3: مساء الخير. أول شيء براك باخر ما ينساش فوتبول، ولكن اليوم مكابي حيفا فريق اللي تقدرش تاخذ بطولة يا أخ، معلش منك معيت أنا زولاي ورين ليفي في وسط الملعب. اليوم فيش اتصال لمكابي حيفا بين الله وسط الملعب ولا الهجوم ولا الدفاع. مكابي حيفا اليوم فيش قيادة فيه، مكابي حيفا اليوم فيش طريقة وأسلوب. يعني أنا متابع مكابي حيفا سنوات وأنا بحب مكابي حيفا وفي علاقة مع براك باخر، ولكن اليوم فيش وسط ملعب، فيش قيادة في وسط الملعب. وشوفنا المباراة ضد مكابي تل أبيب، فريق مكابي تل أبيب حتى لاعبي التعزيز حتى الآن ولا أي لاعب، ما حدا برونينو ممكن هو الوحيد اللي حتى الآن جيد، ولكن كمكابي حيفا كفريق الدفاع غير جيد، الوسط غير جيد.
1: كل
2: أخ أحمد اليوم الجمهور كلياته عم بتطلع على الفريق، بيعرف إنه ناقص الفريق لعيب ستة جرزين، يعني جرزين بالنص،
1: بلطة واحد كشاش
2: يعني كشاش مثل جون كل ما كيف كان يلعب بالزمانات. ناقص الفريق كمان ظهير أيصر محل كورنو، إحنا هذا الإشي كلياته عارفينه، وعمال يجرب عدة طرق، عم بجرب كل نسيت لعيب
3: الوقت. مش بعد فريق مكابي حيفا ما بقدرش يسمح لنفسه تبدأ الدوري
1: فريق بطولات
3: يصلح. مكابي حيفا لازم كان يكون جاهز من شهرين، لا كانش عنده بطولة أوروبا، ما كانش عنده هناك ضغط.
2: أنا بقدرك أستاذ أحمد وهاب، ولكن أنت بتعرف إنه الأندية العريقة بالعالم كلياتها مرات بيجي عليها سنتين ثلاثة أربعة إلا مش عارف تكون تشكيلة 11 اللي يأخذ الفريق للبطولة. بتصير مع أكبر الفرق، هاي مانشستر يونايتد اليوم 12 سنة ما خذوش بطولة بإنجلترا وعم بيجيبوا نجوم. يعني مكابي حيفا كان عنده 11 نجم. طيب. اليوم فيش عنده، ما فيش عندك لاعب إسرائيلي تجيب. والأجانب اللي عم بيجوا مش بهذيك المستوى العالي.
1: طيب
2: نتأمل خير إن شاء الله
1: بالنجاح والتوفيق. الجمهور شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يعني راح وقتنا دقيقتين منك أحمد وهب عن الدوري التركي، وقبلها أردنا التحدث إلى مدرب شبيبة الريني شادي حمودي، تعذر لوفاة جدته أم سامي، لها الرحمة أم سامي حمودي وجدة المدرب شادي وجدة اللاعب جهاد والدكتور محمود وعبد السلام، لها الرحمة أم سامي. أحمد وهب خدني إلى الدوري التركي فيما تبقى من وقت.
3: بدي لي فخود بدنا 20 دقيقة ولكن نعملها في اختصار محمد.
1: طبعاً
3: الدوري
1: طبعاً.
3: التركي تأسس في سنة 1959، هناك 6 فرق فازت في البطولات حتى الآن، واللي في المرتبة الأولى ده بدو جالاتا سراي 26 مرة، بشكتاش 16 مرة، فينيرباخش 19 مرة، زون 7 مرات، بورسبور مرة واحدة، ونادي إسطنبول مرة واحدة. فهذا بدل على أنه زي الأندية الأوروبية في العالم، الفرق المتقدمة في إنجلترا في إيطاليا في ألمانيا، فالفريق دائما بتشوف فرق القمة والفريق الأقوى من ناحية الماديات هو الفريق الأفضل. ولكن أنا بدي أخذك بسرعة اليوم على فينيرباخشي. فينيرباخشي فريق اللي حمد أكثر فريق مدجج بالنجوم، يعني لما أنا بشوف في الدفاع إيدرسون حارس المرمى، إحنا كلنا نذكره من مانشستر سيتي، في الدفاع عنده أكيك، شيكرينيار، دياغو كارلوس، سيميدو، أردا براون، هذا يعني أرتشي براون، فريق مدجج بالنجوم. في الوسط عنده إنبي، كانتي، غاندوزي، توليسيكي، بيرتي ألماز، وميرت هاكان. في الهجوم روميلو لوكاكو، مايسون غرينوند، ماركو إسينسيو، وموريتشي. إنبي أي فريق معزز في نجوم مع إسماعيل كارتيل المدرب. وحتى الفريق الآن بعد 3 مباريات خسارة واحدة، فوز في مباراتين. جلاتا سراي مع كان بروك المدرب التركي، مدرب اللي قاد الفريق بشكل ممتاز، دائما عنده هناك أهم أمشي طريقة بيلعب في 4-3-3، تعزيز وسط الملعب مع لوكاس توريري وآيهان، كان آيهان وغوندوان في وسط الملعب، جابريل سيرا في وسط الملعب، لامينا في وسط الملعب، عنده وسط ممتاز، وعنده ديفيدسون سانشيز في الدفاع، ياكبوس في الدفاع، وكويستا، لاعبين ممتازين. والقسم الأمامي لروي ساني، رفايلا، رولاند شيلاي، وأقدر فيكتور سيمون. إن محمد أي هجوم، يعني اليوم النادي التركي أو الأندية التركية كل الفرق تتعزز في أفضل اللاعبين في أوروبا، وهذا يعني إشي مش بسهل محمد.
1: ستنحصر يعني البطولة وين قبل الأخبار؟ وين ستنحصر البطولة؟
3: قالت يا سراي بشكتاش، فينيرباخشي، هذول فرق سهل جدا، لأنه بشكتاش تنساش مع فلاخوفيتش، مع تروسار، عنده فريق ممتاز، هناك لاعبين ممتاز، عنده ألان ريكاردو في وسط ملعب، رشيد في وسط، ناديدي في وسط الملعب، عنده الفريق ممتاز بشكتاش، ومع كليانو المدرب. لذلك البطولة راح تنحس ثلاث فرق. بعدين تنساش انه كمان يعني اذا بدنا ناخذ لما الدور تبع ضياء سبع
1: اللي فاز على محمد صلاح في طرابزون،
3: محمد صلاح مع 3 مباريات خسارة تعادل وفوز، ولكن كما مرة فرق اللي تبحث تبقى في القمة، ولكن صعب جدا تاخذ بطولة. البطولة راح تنحسر بين هذول الثلاث فرق، بشكتاش، فينيرباخشي، وغلاتا سراي.
1: غدا نلتقي في البرلمان الرياضي إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. إلى اللقاء. ضياء السبع فاز على محمد الصلاح، أحمد سبور يفوز على طرابزون. غدا سنتطرق إلى أهم التنقلات التي حدثت، ومع إغلاق باب التنقلات في أوروبا أسماء كبيرة جدا تتنقل في فرق مختلفة. شريحان حجير بيكي، جوستين محمد بريك، رابي أوسن هولتس، ومحمد الشيخ خليل، كنا معكم. غدا البرلمان الرياضي بعد أخبار الرابعة واجتماع أعضاء البرلمان. حتى نلتقي، طابت أوقاتكم جميعا، وإلى اللقاء.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، فرح يقبله أطلع برد البلاد لبرا أكيد لا.
2: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. من مكان سنة دراسية ناجحة وموفقة.
4: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية. We'll be right back.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
3: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور، بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. رئيس الوزراء يصرح بأنه لا انسحاب من الخط الأصفر في قطاع غزة. مقتل شخص في خان يونس إثر غارة إسرائيلية بحسب مصادر محلية. هدم مبان شيدها فلسطينيون بخلاف القانون في المنطقة سي. المستشار القانوني لوزارة المالية يوصي بتخفيض سعر الوقود في ظل اقتراب الانتخابات وأجواء حارة.
6: راديو مكان الأخبار.
5: الخامسة ساعتنا الآن. أسعد الله وأوقاتكم. صرح رئيس الوزراء نتنياهو بأن جيش الدفاع باق في الخط الأصفر بقطاع غزة. وقال خلال جولة تفقدية في ثكنة عسكرية قرب الخط إن إسرائيل تسيطر على 60% من مساحة القطاع ولن تنسحب منه، لافتا إلى أنه يمكن رؤية أشكلون ونيتيفوت وزديروت من جميع الاتجاهات. ويفيد مراسلون لشؤون العسكرية العليمة أن نتنياهو أكد أنه يتم بذل جهود جمة لنزع سلاح حماس، مضيفا أنه لا يزال هناك المزيد من العمل لاستكماله. ذكرت مصادر طبية في خان يونس أن فلسطينيا قتل من جراء غارة إسرائيلية طالت خيمة في المواصي، كما جرح 5 آخرون. في منطقة الخليل قامت اليوم طواقم من الإدارة المدنية بهدم مبان أقيمت على مناطق للرماية العسكرية. وأمس تم هدم مبان في قرية عتيل قضاء طول كرم لتشييدها بجوار بلدة زيمر في المثلث، مما شكل تهديدا أمنيا. ويذكر أن جميع هذه المباني أقيمت في منطقة سي حيث يمنع البناء فيها. أوصى المستشار القانوني لوزارة المالية دودي كوبل بإقرار مبادرة وزير المالية سموتريتش بخفض أسعار الوقود. وتفيد مراسلة راديو كان للكايزر أنه ورد في رأي قدمه كوبل إلى المستشارة القانونية للحكومة أنه على الرغم من وجود خشية حول ارتباط هذه الخطوة بما يسمى باقتصاد الانتخابات وتعارضها مع موقف المستوى المهني في الوزارة، فإنه لا مانع من المصادقة عليها. وأوضح أنه سبق واتخذ إجراء شبيه في إسرائيل قبل 4 سنوات وفي دول أخرى أيضا، كما أن ارتفاع مستوى المعيشة يبرر ذلك. ويشار إلى أن المقترح يقضي بخفض ضريبة المحروقات بنصف شكل.
6: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
7: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
6: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية، غير أنها تبقى أعلى بقليل من معدلها الموسمي، ويحذر من التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي بكم إخباريا عند 6. طب مساءكم.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع ماريا عبد ربه.
8: الآن وفي كل مكان.
9: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام بكل خير مع جولتنا الإخبارية لهذا المساء، يرافقكم فيها محمد سلامة، حن عزرا وماريا عبد ربه. إلى أبرز العناوين.

0: رئيس الوزراء نتنياهو يؤكد من عمق قطاع غزة أن جيش الدفاع باق في المناطق التي يسيطر عليها في القطاع.
1: אנחנו שולטים בשטח, אנחנו לא נסוגים, שרים בקו הזה, שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היד נטויה.
0: جيش الدفاع يشن سلسلة غارات في جنوب لبنان ردا على إطلاق مسيرات مفخخة باتجاه قوات جيش الدفاع في مرتفعات علي الطاهر. الرئيس ترامب يدعو الشعب الإيراني إلى الانتفاض على نظام بلاده، وتقارير تتحدث عن أن روسيا تساعد إيران سرا في تطوير صواريخ كروز فرد صوتية. وزير الدفاع كاتس يحذر من احتمال شن إيران هجوما على إسرائيل في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة المفروضة على النظام.
2: יש סבירות שהם כן יתקפו. למה? כי לנסות לחלט בין מחנק לבין מלחמה, הם יכולים להעדיף את הדבר השני. הם אוהבים לתקוף בחגים יהודיים, כי הם הרי שונאי יהודים.
0: في جولتنا لهذا المساء أيضا تقديم لائحة اتهام ضد شاب من قرية الحسينية في الجليل تنسب إليه الاستعداد للانضمام إلى تنظيم داعش. جمعيتان نسويتان تكشفان عن امتلاكهما 6 شهادات موثقة تتعلق بادعاءات بارتكاب جعفر فرح تحرشات واعتداءات جنسية. وتواصل أزمة إمدادات المياه بعد تجدد توقف إحدى منشآت التحلية بسبب استمرار تدفق الطحالب على شواطئ البحر المتوسط. في صدارة جولتنا المسائية تصريحات لرئيس الوزراء نتنياهو تعهد خلالها بعدم انسحاب جيش الدفاع من المناطق التي يسيطر عليها في قطاع غزة، وتأكيده استمرار العمليات العسكرية لإزالة التهديدات. تصريحات نتنياهو هذه جاءت خلال زيارته اليوم موقعا عسكريا برفقة رئيس الأركان إيال زمير وقادة عسكريين في المنطقة الجنوبية، حيث تلقى إحاطة حول نشاط القوات على طول الخط الأصفر. وقال نتنياهو في هذا السياق إن جيش الدفاع يسيطر حاليا على نحو 60% من مساحة القطاع، وإنه لن ينسحب وسيبقى في هذا الخط، مضيفا أن القوات تواصل استهداف المسلحين الذين يهددون إسرائيل.
1: אנחנו שולטים בשטח, אנחנו לא נסוגים, שרים בקו הזה, שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היד נטויה, כי אנחנו מחסלים את המחבלים שמאיימים עלינו, עושים את זה חדשות לבקרים. אתמול לקחנו את ראש השב"כ של החמאס, בטח נלמד כמה דברים.
0: אקוואל רئيس الوزراء בנימין נתניהו. אנחנו מן סחה אל-גזיה אלא סחה אחרה, إلى جنوب لبنان الذي يشهد منذ ساعات الليلة الماضية سلسلة غارات وقصف مدفعي، وذلك بعد إطلاق مسيرات مفخخة باتجاه قوات جيش الدفاع في مرتفعات علي الطاهر. للمزيد ينضم إلينا مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. مساء الخير إيال.
3: مساء النور ماريا. التقارير اللبنانية تفيد أن شخصا قتل وأصيب آخر بجروح في غارة شنت صباح اليوم مقاتلات إسرائيلية في مدينة النبطية بجنوب لبنان، وقد استهدف القصف الإسرائيلي بلدات وقرى أخرى في محيط النبطية بضمنها قرية عرب سليم وكفر رمان ومناطق أخرى. وأفيد كذلك ظهر اليوم أن مسيرة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مدينة النبطية، ولم يتضح بعد ما الهدف من هذا القصف أو من كان داخل هذه الشقة. المتحدث بلسان الجيش قال من جانبه أن صباح اليوم أغارت طائرات مقاتلة من سلاح الجو على محيط مدينة النبطية، وقد استهدفت بنى تحتية لحزب الله كما جاء في البيان الذي أصدره المتحدث العسكري الذي قال بأن هذه الغارات جاءت ردا على إطلاق مسيرتين باتجاه القوات العسكرية الإسرائيلية في مرتفعات على الطاهر، وقد تم التصدي لإحدى المسيرتين عن طريق إطلاق النار عليها، ولم يبلغ عن وقوع إصابات من جراء ذلك. المتحدث العسكري عاد وأوضح أن إسرائيل لن تمكن حزب الله من مواصلة تنفيذ نشاطاته الاعتدائية خاصة في منطقة علي الطاهر. مريا.
0: شكرا لك إيال عليمة. دعونا نكون الآن مع جديد التوتر في منطقة الخليج، وهذه الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس ترامب يدعو الشعب الإيراني إلى الانتفاض على نظام بلاده، فيما تفيد تقارير أن روسيا تساعد إيران سرا في تطوير صواريخ كروز فرد صوتية قادرة على تهديد السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط. صورة الوضع وتصريحات ترامب يحملها لنا كما في كل يوم محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. مساء الخير شمعون.
4: أهلا ماريا بك وبجميع المستمعين. نعم، مواجهة يمكن القول على نار منخفضة يخشى من أن تتحول بطبيعة الحال إلى اشتعال شامل مرة أخرى بعد استئناف التبادل الليلي ماريا، مذكر القوات الأمريكية على امتداد مضيق هرمز وجنوب إيران، والقوات الإيرانية مع إطلاقات على الأردن والكويت والبحرين وشمال العراق. كلا الطرفين مريا يلوحان باستراتيجية ميدانية يقولان إنها جديدة، واشنطن تقول بناقلة مقابل ناقلة، والجيش الأمريكي ترجم هذه الاستراتيجية إلى ضرب ناقلتي نفط إيرانيتين الليلة الماضية ردا على استهداف إيران لناقلتين سعوديتين قبلها، ما أسفر يجب أن نذكر عن مقتل بحرين. استراتيجية طهران أكثر عموما إذا أردت مريا. أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي شمل فيها الميدان والدبلوماسية ومواجهة الحصار الاقتصادي الأمريكي قائلا إنها ستقود الخصوم. الجمهورية الإسلامية نارية تنشر في الساعات الأخيرة مشاهد منها عبر الذكاء الاصطناعي للأضرار التي أسفرت عنها الهجمات الأمريكية، قائلة إن 11 شخصا قتلوا في هذه الهجمات منهم مدنيون شاركوا في حفل زفاف في سيريك جنوب إيران. من هنا هذا التحذير الخطير ماريا بالرد للمتحدث باسمي خاتم الأنبياء، طبعا المقر الشامل للقوات الإيرانية إبراهيم ذوالفقار. دعينا نستمع.
5: این عملیات تهاجمی به صورت درس آموز علیه آمریکایی ها تا پشیمانی آنها از جنایت ادامه خواهد داشت. هشدار می‌دهیم تداوم شرارت آمریکایی
4: بطبيعة الحال ماریا الدول التي تتعاون وتوي القوات الامریکيه من انها ستتحمل كما قال التداعيات الخطيره لهذا التعاون. القياده المركزيه الامریکيه طبعا اوضحت سنتكم اوضحت انها لا تستهدف المدنيين، ولكن ماریا واشنطن تبقى تركز مجهودها على خطه النبذ الاقتصادي ضد ايران. الرئيس ترامب كتب في آخر منشور له على تروث سوشال أنه غير معني بالعودة إلى التفاوض مع إيران في هذه المرحلة. واليوم يقول وزير الخزانة الأمريكي بيسنت إن الضغط سيزداد في الأسبوع المقبل والقريب بفرض عقوبات على دول تساهم في السوق الإيرانية وخاصة قطاع النفط. دعينا نستمع.
6: And we are telling friends and foes do not deal with this evil regime. We know who you are, you know who you are, and if we have to, we will put you out of business.
4: نقول للأصدقاء كما للخصوم لا تتعاملوا مع هذا النظام الشرير، نعرف من أنتم وتعرفون أنفسكم، يقول بسنت. وإذا اقتضت الضرورة سنغلق أعمالكم في ومع الولايات المتحدة. حتى الآن لماريا وهذه الخاتمة لم يصدر أي رد على هذه التقرير وأنباء التفصيلية في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية حول هذا التعاون ومساهمة روسيا في تطوير قدرات الصواريخ الإيرانية فوق الصوتية، ولكن يجب القول واشنطن واعية تماما ماريا بهذه الأمور في هذه المرحلة، ونحن نعلم هذه المحورين الأساسيين في مساعدة إيران أولهما الصين الثاني هو روسيا. في هذه المرحلة تتفادى الإدارة الأمريكية أي مواجهة شديدة وأخرى مع موسكو أو مع بكين في الشهر في هذا الشهر الشهر الجاري حتى في الأسبوع المقبل. فيصل الرئيس الصيني شي جين بينغ للقاء الرئيس ترامب في واشنطن ولابد أن تطرح هذه القضية على طاولة البحث. ماريا
0: شكرا لك محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. ويطيب لنا أن نرحب بضيفنا قبل أن نكون مع ديمتري بريجيه موجود في الحقيقة على الخط الهاتفي. نريد أن نستمع إلى تصريحات وزير الدفاع كاتس الذي يحذر من احتمال أن تشن إيران هجوما على إسرائيل في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة المفروضة على النظام في طهران. هذه التصريحات وردت أثناء مشاركته في مؤتمر نظمه موقع واينت الإخباري. في هذا التحذير قال كاتس إن احتمال مهاجمة إيران لإسرائيل يزداد كلما اشتد الخناق الاقتصادي على النظام الإيراني، ويضيف أن الإيرانيين يميلون إلى مهاجمة إسرائيل خلال الأعياد اليهودية. وزير الدفاع أكد أيضا أن جيش الدفاع مستعد للرد بقوة وبشكل كبير على أي هجوم إيراني.
2: ככל שהלחץ שלהם גובר והחיכוך שם גובר והמחנק על איראן, מחנק כלכלי אדיר אגב, יש סבירות שהם כן יתקפו. למה? כי לנסות להיחלט בין מחנק לבין מלחמה הם יכולים להעדיף לדבר השני. אנחנו ערוכים לזה.
0: אקוול וזיר הדיפע ישראל קאץ ונקול מסל חיר לדימיטרי ברג'יה מוחלל השעון על איראניה מענה מן איסטנבול. מסל חיר דימיטרי. דימיטרי ברג'יה מסל חיר. ديمتري تسمعني؟ أهلا وسهلا فيك معنا في الجولة المسائية في راديو مكان. نسألك بداية عن تقييمك للمرحلة الحالية وهذا التبادل من الضربات بين أمريكا وإيران، يعني أن نحن أمام مرحلة ضربات وردود محسوبة شديدة الخطورة بحسب رأيك ديمتري.
7: تحياتي لكم وللسادة المستمعين. أعتقد نعم، يعني هناك واضح أنه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تستطيع حسم الملف الإيراني أو التفاوض مع إيرانيين بناحية أنه يكون هناك فعليا حل للصراع وحل للوضع القائم في منطقة الشرق الأوسط. يبدو إذا هناك إذا انقسامات في داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين جي دي فانس ووزير الخارجية الأمريكي وحتى في الإدارة نفسها بما يخص التعامل مع إيران ومع النظام السياسي في إيران. هل سوف يتم أو سوف يتم التعامل مع إيران بالناحية الدبلوماسية أو سوف يتم حسم الملف عبر ضربات عسكرية والحلول العسكرية لتحريك الداخل الإيراني ضد المنظومة السياسية في إيران؟ كلها سيناريوهات ما زالت مفتوحة.
0: طب في ظل هذه الصورة الحالية بحسب رأيك ما هي الخيارات التي قد تلجأ إليها إيران للرد في حال استمرار هذا التصعيد أو زيادة الخناق الاقتصادي على إيران؟
7: يعني أعتقد إيران يعني سيناريوهاتها أو خياراتها محدودة. يعني لنقل واضحين، الوضع الاقتصادي في إيران أيضا في تفاقم، هناك أزمة اقتصادية منذ بداية هذه السنة، ولذلك كانت هناك احتجاجات عمت عدد مدن إيرانية. لذلك النظام السياسي في إيران لا يريد حسم الملف لأنه يعرف أنه ما بعد حسم الملف سوف يعني يكون هناك مشاكل داخلية من ناحية مطالبات الناس أو الجماهير لحل المشاكل الاقتصادية. لسيما حتى الرئيس الإيراني مسعود بدشكان اعترف بالمشاكل في داخل إيران واعترف بأن هناك انقسامات داخل المنظومة السياسية الإيرانية بين السياسيين والحرس الثوري الإيراني الذي يريد، هناك جزء من الحرس الثوري الإيراني أو مجموعة تريد استمرار التصعيد وتريد أن يكون هناك لنقل حلول كما تريدها إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية، بدلا أن تكون هناك حلول ترضي الطرفين، ترضي الطرف الإيراني وترضي الطرف الأمريكي وتخفف من التصعيد. يبدو أن أيضا هناك ما زال سيناريو بأن يكون هناك استهدافات إيرانية بالمسيرات لدول الخليج العربي لضرب الاقتصاد، لضرب المصالح الاقتصادية الأمريكية وحتى لضرب الاقتصاد الخليجي خليجي وهذه السيناريوهات ما زالت موجودة. لكن حتى نهاية هذا العام إذا النظام السياسي في إيران لم يحسم الملف مع الولايات المتحدة الأمريكية، قد تحاول الولايات المتحدة الأمريكية خنق المنظومة السياسية في إيران لكي يعني يكون هناك نوع من الاحتجاج أو انقلاب الداخلي.
0: ديمتري أنت أيضا خبير في الشؤون الروسية، كيف ترى إصبع الاتهام الموجه إلى روسيا بتطوير مساعدة إيران في تطوير قدراتها الصاروخية خاصة صواريخ فرد صوتية؟
7: يعني هناك تبادل الخبرات العسكرية. روسيا احتاجت إلى إيران منذ عام 2022. لم تستطيع روسيا صناعة المسيرات كما صنعتها إيران. لم تستطيع أن تكسب من الخبرة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت في مواجهة مع إيران في منطقة الشرق الأوسط بشكل مباشر أو غير مباشر. فإيران استفادت من المجموعات المحلية كحزب الله والحوثيين وغيرهم من المجموعات التي هي لديها تمويل إيراني بأن تحصل على بعض تكنولوجيا الأمريكية وتطورها وتستعملها في الحرب، لسيما المسيرات. يعني المسيرات التي صنعتها إيران كانت أيضا مصنعة أو تم استحواذ على بعض التقنيات الأمريكية وإضافتها واستعمالها. لا ننسى أيضا الصين. الصين يعني يجب أن نعترف بأن من طرف روسيا ومن طرف أوكرانيا ومن طرف إيران كل القطع للمسيرات هي من الصين، ليست من دول أخرى وليست من صناعة محلية. يعني
0: طب دعنا ننتقل إلى المواقف، إلى تصريحات ترامب الذي يتساءل متى ينتفض الشعب الإيراني. هل تتوقع انتفاضة من جانب الإيرانيين مع استمرار تشديد الخناق الاقتصادي؟
7: أعتقد إذا لم يتم حسم الملف حتى نهاية هذا العام، وأعتقد الملف الإيراني وحتى الملف الأوكراني مترابطين. يعني إذا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تنجح في الملف الإيراني قد تتوجه للملف الأوكراني لحسمه لتجميد الصراع، لأنه أيضا لا ننسى هناك انتخابات في شهر نوفمبر وهي انتخابات مفصلية ومهمة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، هناك تنافس. لذلك يبدو أنه اليوم حتى نهاية هذا العام إذا لم يحسم الملف دبلوماسيا قد يتم حسمه اقتصاديا وعسكريا. يعني عندما يتم خنق المنظومة السياسية والمنظومة الاقتصادية والوضع الاقتصادي في إيران، هذا الشيء سوف يجبر الشارع الإيراني للتحرك ضد المنظومة السياسية والنظام السياسي في إيران، لأنه نذكر في بداية السنة كان هناك احتجاجات في عدة مدن إيرانية، وهذا الشيء أيضا تخافه المنظومة السياسية والنظام السياسي في إيران، لأنه يفهم أنه عدم الذهاب للحلول الدبلوماسية وعدم حسم الملف دبلوماسيا على المستويات الدبلوماسية المختلفة، فهذا يعني بأن قد يكون هناك حلول أخرى من الداخل الإيراني أو انقسامات داخلية أو انقلاب حتى نهاية هذا العام. لذلك يعني كل السيناريوهات ما زالت مفتوحة، إن كانت عسكرية أو دبلوماسية أو حتى من الناحية السياسة الداخلية في إيران، لأن اليوم هناك تفاقم في الأزمة، هناك غلاء في المعيشة، ويبدو أنه تقارير دولية تتحدث عن ذلك. يعني هناك أزمات تتوالى في الداخل الإيراني، وهذا أيضا مرتبط بملف منطقة الشرق الأوسط والتنافس بين إيران وأمريكا.
0: شكرا لك ديمتري بريجي، محلل الشؤون الإيرانية، حدثتنا من إسطنبول. أهلا وسهلا فيك.
8: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
9: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
10: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
11: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
12: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
8: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش، عندكم المذيع.
8: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس، مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
0: الجولة المسائية تنقلنا الآن إلى بعض التقارير تتعلق بالشؤون الأمنية. وفي البداية تقديم لائحة اتهام ضد شاب من قرية الحسينية في الجليل تنسب إليه الاستعداد للانضمام إلى تنظيم داعش والقتال في صفوفه خارج البلاد، مع العلم بأنه خدم في الماضي في جيش الدفاع. المزيد من التفاصيل عن لائحة الاتهام هذه مع مراسلنا للشؤون القضائية وليد يوسف.
14: في قضية أمنية تثير تساؤلات خطيرة حول مسار التطرف والتأثر بمضامين تنظيم داعش الإرهابي عبر الإنترنت، قدمت النيابة العامة في حيفا لائحة اتهام ضد الشاب خميس سواعد من سكان الحسينية بشمال البلاد البالغ من العمر 30 عاما، تنسب له ارتكاب جريمة التدريب وتلقي الإرشاد لأهداف إرهابية وفق قانون مكافحة الإرهاب. وبحسب لائحة الاتهام، أبدى سواعد الذي خدم في جيش الدفاع من عام 2017 حتى عام 2019 أبدى اهتماما متزايدا بتنظيم داعش منذ عام 2023، حيث شاهد مواد ومقاطع فيديو مرتبطة بالتنظيم الإرهابي عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. وتقول النيابة العامة أنه في عام 2024 قرر السفر إلى خارج البلاد للانضمام إلى داعش في سوريا أو أفريقيا والقتال في صفوفه ضد من يعتبره التنظيم كفارا. وتشير لائحة الاتهام إلى أن سواعد أجرى استعدادات نفسية ومادية ودينية لتنفيذ هذه الخطة، إذ شاهد وفق الاتهام مقاطع تتضمن عمليات قتل وقطع رؤوس واطلع على مواد تعليمية حول استخدام الأسلحة وأساليب القتال، كما شاهد دروسا قدمها مسؤولون كبار في داعش. وخلال العام الحالي 2026 حصل سواعد على تدريبات وإرشادات من الإنترنت حول تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة واستخدام بنادق القنص والأسلحة المختلفة، إلى جانب تكتيكات عسكرية، وقام بتوفير المال استعدادا لتنفيذ خطته. وبالتوازي مع تقديم لائحة الاتهام، طلبت النيابة العامة من المحكمة اعتقال سواعد حتى نهاية الإجراءات القضائية بحقه، موضحة أن لديها أدلة كافية ظاهريا من بينها محاضر وتحقيقات لدى الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك، إضافة إلى مواد عثر عليها في هواتفه، إضافة إلى أن سواعد بحسب طلب الاعتقال اعترف خلال التحقيقات معه بما نسب إليه. وتستند النيابة العامة أيضا إلى ما تصفه بخطر أمني ملموس وإلى احتمال المساس بأمن الجمهور والدولة، فضلا عن خشيتها من عرقلة الإجراءات أو التهرب منها. وتؤكد أن خطورة القضية لا تتيح الاكتفاء ببديل للاعتقال، ولذلك تطلب إبقاء سواعد رهن الاعتقال حتى انتهاء محاكمته، بالرغم من عدم وجود سوابق جنائية له وأنه معتقل منذ شهر.
0: من لائحة الاتهام هذه نريد أن نتحول الآن إلى هذا التحذير من جانب المفتش العام للشرطة الجنرال داني ليفي من تداعيات عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والأضرار التي تلحقها هذه الممارسات بصورة إسرائيل على الساحة الدولية. دعونا نستمع إلى المزيد عن هذا التصريح للمفتش العام من مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل.
15: هذه المرة التحذير يأتي من داخل جهاز الشرطة نفسه، وفي توقيت تتزايد فيه الضغوط والانتقادات على خلفية اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. المفتش العام للشرطة الجنرال داني ليفي تحدث خلال جلسة مغلقة عن مجموعة محدودة من المستوطنين، قال إن هدفها الوصول إلى الفلسطينيين والاعتداء عليهم، محذرا من الضرر الذي تلحقه هذه الاعتداءات بصورة إسرائيل في الخارج. ليفي قال إن الأمريكيين سئموا مما يحدث، وإن إسرائيل بات ينظر إليها في العالم على حد تعبيره كدولة من البلطجية والخارجين عن القانون. تصريحات غير معتادة في حدتها تأتي في ظل سلسلة من الاعتداءات التي شهدتها الضفة الغربية مؤخرا وأثارت انتقادات أمريكية ودولية. السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي كان قد وصف اعتداء مستوطنين على فلسطينيين في قرية قصرى بأنه عمل إرهابي مقزز، قبل أن تخطى لاحقا عبارات ضده على جدران مسجد في قرية بزاريا شمال غربي نابلس أضرمت فيه النيران الليلة الماضية. هاكابي رد على ذلك بالقول إنه من المحزن أن يتباهى شخص بكونه إرهابيا، مؤكدا أن مجموعة صغيرة كهذه لا تمثل الشعب اليهودي ولا بقية الإسرائيليين. لكن تصريحات المفتش العام تكشف أيضا عن خلاف آخر يتعلق بالجهات التي يفترض أن تتحمل مسؤولية فرض القانون في الضفة الغربية، فوزير الدفاع إسرائيل كاتس يدفع باتجاه نقل مسؤولية إنفاذ القانون المدني من جيش الدفاع إلى الشرطة، وهي خطوة لا يبدو أن قيادة الشرطة مستعدة للمضي فيها في هذه المرحلة. ليفي شدد على أن جيش الدفاع هو الجهة صاحبة السيادة في المنطقة، وأوعز إلى كبار ضباط الشرطة بعدم عقد اجتماعات مع الجيش في الوقت الراهن لبحث نقل هذه المسؤولية. وبذلك يضع المفتش العام للشرطة مسألتين على الطاولة في آن واحد: تصاعد اعتداءات المستوطنين وتداعياتها خارج إسرائيل، والخلاف داخل المؤسسة الأمنية حول الجهة التي يجب أن تتحمل مسؤولية فرض القانون في الضفة الغربية.
0: دعونا نكون الآن مع هذا البيان المشترك الذي أصدرته جمعيتان سائد ضد العنف والسوار، وجاء فيه أن لديهما 6 شهادات مباشرة وموثقة تتعلق بالدعاءات بارتكاب مدير مركز مساواة والمرشح الثاني في قائمة الجبهة جعفر فرح ارتكابه تحرجات واعتداءات جنسية واستغلال السلطة والنفوذ. تنضم إلينا مديرة جمعية نساء ضد العنف سيدة نائل عواد. مساء الخير.
16: مساء النور ماريا لإلك ولكل المستمعات والمستمعين.
0: بما أنه عندكم شهادات موثقة ضد جعفر فرح، لماذا قررتم الآن إخراج القضية إلى العلن في هذا الآن. التوقيت بالذات؟
16: أوكي ماريا، هو الموضوع مش الآن، والموضوع معروف. القضية تاعت التحرشات أو الشهادات اللي وصلت السوار طلعت في حملة بال 2019 وانحكى عنها. الشهادات طبعا اللي طلعت هي في حينه شهادتين على مدير مساواة، وطبعا تم المتابعة من خلال كمان النشر والطرح ومن خلال توجه لمؤسسة مساواة في حينه لإدارة مساواة في متابعة القضية. طبعا بعد الانتخاب احنا التقينا مع الهيئات في الجبهة والمسؤولين، وتم إعطائهم كافة التفاصيل والمعلومات، وهن قاموا بالبحث وبالفحص وطلعوا بتقرير طبعا اللي فيه توصيات، وطلع بيان الجبهة. بس عمليا الحملة اللي خضناها في نساء ضد العنف والسوار حملة متحرش اعتزل، اللي جاي تحكي لمجتمعنا ولكل متحرش في مواقع اتخاذ القرار وفي أي منصب، ما كانت موجهة لا لجعفر ولا للجبهة ولا لأي حزب آخر، ولا كانت تقصد بني آدم وشخص عيني بحد ذاته، إنما طرحت قضية. نحن بنتحدث عن قضية تاع التحرشات الجنسية واستغلال السلطة والنفوذ التحرش الجنسي على ناس اللي بتصل شهاداتها لمراكز المساعدة.
0: طب سبنا إلى ما الذي تطالبون؟
16: 15-20% من التوجهات اللي بتصل مراكز المساعدة في نساء ضد العنف والسوار تتحدث بالتحرشات الجنسية، تتحدث عن استغلال.
0: طب إيش اللي بتطالبوا فيه بالتحديد؟ يعني انسحاب جعفر نائلة، اسمحي لي أطرح سؤال. أعطيتك تحكي. أنتوا يعني إيش اللي بدكم بالتحديد؟ يعني انسحاب جعفر فرح من الترشح، فتح تحقيق مستقل أم إجراءات أخرى؟
16: إحنا اللي منقوله لا يحق لأي إنسان من طالب مجتمعنا أخلاقيا، لأنه نعرف إنه غالبية النساء اللي تعرضوا لتحرشات ممكن كمان ما يوصلوش الشرطة، ما يقدموش شكاوى في المسار الجنائي، ولكن إذا هذه المعلومات موجودة والنساء مستعدات إنه يحكوا وطلعوا بشهادات ومعروفة هاي الشهادات، فيجب على مجتمعنا بهيئاته كاملة، إن كانوا أحزاب، إن كان مؤسسات مجتمع مدني، إن كان مؤسسات تربوية وتعليمية، في حال كان في توجه إنه لا يحق لهذا الإنسان أن يتبوأ مناصب قيادية. هذا هو المطلب، إنه أي إنسان يصبو بأنه يصل لمناصب قيادية وعليه ونشر تهم أو شهادات تاع التحرشات جنسية أو أي مخالفات أخلاقية يعني جنائية، يجب عليه أنه يتنحى وما يتواجد في هذه المواقع والمناصب.
0: طيب ستنا إلى كيف ترين تعامل الأحزاب؟ يعني كانت هناك لجنة ضمت ممثلين عن الجبهة والحزب الشيوعي، أوصت جعفر فرح بسحب الترشح طوعا لكنه رفض وتمسك بحقه في الدفاع عن النفس، كما نشر بيانا توضيحيا مصحوبا هذه المرة باعتراف عام بما حدث.
16: يعني أنا بشيد ونحن كجمعيتين كمان في بداية بياننا أشدنا في دور الحزب والجبهة والتعامل أيضا وعدم التجاهل للإدعاءات والشهادات التي قدمناها لهم. وهذا أنا حسب رأيي مسؤولية، وبتأمل أنه هذا النهج يقوم به كافة الهيئات والمؤسسات الوطنية الحزبية الاجتماعية المجتمع المدني، أنه هذا النهج يجب أن نتبعه وأن نمارسه وأن نضع معايير واضحة جدا جدا من أجل منع ومن أجل خلق أمان لأي إنسان وإنساني في داخل هاي الهيئات، إنه يحس بالأمن والأمان وفي ناس دعمته ما يتعرض لأي تحرش.
0: طب هناك سؤال يطرح نفسه، هل يمكن حسب رأيك كمديرة لجمعية نساء ضد العنف، هل يمكن لشخص أن يستمر مرشحا لمنصب عام بينما توجد بحقه شهادات يعني مباشرة من عدة نساء حتى لو لم يصدر حكم قضائي بحقه؟
16: عشان هيك حملتنا هي متحرش اعتزل أو متهم بتحرشات اعتزل أن لا تتبوأ أي منصب قيادي. هذا هو مطلبنا النسوي العادل، لأنه يحق لنا أنه يحق لكل امرأة، وعشان هيك كمان كان توجه أيضا للإعلام في رسائلنا أنه إلى الإعلامي وبصوت النساء الضحايا، حكينا بصوت النساء لأنه هذه هي المعايير يعني المصطلحات اللي بعبروا عنها. لما بسمع صوته لهذا الإنسان المتحرش بسمع صوته على الراديو جسمي بكش، فهذه جمل صعبة بنسمعها، بس هذا هو الشعور. الكثير من النساء ممكن تقول في حال أي قضية أنه تعيدها للوضعية اللي هي عاشت فيها وللوضعية اللي تم التحرش فيها من أنها تجمدت في هذيك اللحظة.
0: طبعا كل هذه
16: للأسف أنه مجتمعنا بشكك بشكك في هذه المشاعر، بشكك في هذه التحرشات. يعني أي تحرش كان حط إيده على راسه أشو، يعني حط إيده على صدره أشو، يعني للأسف للأسف ردات الفعل لكل امرأة تختلف من امرأة لامرأة، ويجب علينا التعامل مع مشاعر كل امرأة لما تتعرض لأي نوع من أنواع التحرش والانتهاكات. فبالتالي لا يحق لأي أحد إنه يحكم صحيح على مشاعر أي إنساني قاعدة تمرق تحرش أو مرأة تحرش أو لا سكتة.
0: بدنا نشكرك نائل عواد مديرة جمعية نساء ضد العنف، كل ذلك كان من المفروض يعني أنه نحصل على تعقيب من جعفر فرح، بس لازم ننوه أنه قبل عدة أيام تحدثنا إليه قبل يومين واستمعنا إلى تعقيبه على كل هذه الاتهامات الموجهة إليه. وينضم إلينا الآن الزميل فالح حبيب. فالح، يعني سؤال يطرح نفسه، لماذا عادت هذه الاتهامات لجعفر فرح في هذا التوقيت أياما قليلة من إغلاق القوائم الانتخابية؟ يعني باقي 6 أيام وهذه القضية تطفو على السطح وبقوة.
17: يا هلا، تحياتي لك ماريا، تحياتي المستمعات. لربما الإجابة هي في صلب السؤال الذي وجهتي إلى جانب البعد الأخلاقي. نعم، كلنا مجمعون على ضرورة أن يكون المرشح وأن يكون المرشحين ممثلي الجمهور هم على خلق وقدر كافي حتى نتمكن من ائتمانهم على هذا الصوت. ومهم جدا أن نوضح أيضا وننوه أنه أمام رواية هنالك أيضا رواية، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. ومع ذلك هنالك من يرى أنه وإن كانت الجبهة قد أدارت هذا الملف بكل شفافية وضوح وبكل شجاعة وجرأة ولم تتستر عليه، بل أقامت لجنة فحص نظرت في 7 شهادات وخلصت إلى استنتاجات، وكان هنالك تصويت في المكتب السياسي، ومن ثم كانت أيضا جلسة موسعة للجنة المركزية وصدر بيانات إلى آخره، إلا أنه هنالك أيضا بعض توقيتي. إثارة هذه القضية أصلا هي لم تعود إلى الواجهة، بل كانت مستمرة لكنها تأخذ زخما في هذا التوقيت تماما لما ذكرتي. هنالك من يرى أن هنالك فرصة أخيرة تبقت من أجل تنحي أو إبعاد، إقصاء، إطاحة، مش مهم شو للتعبير، لجعفر فرح قبل تسليم القوائم. يعني التعبير مش بالضرورة مهم، رغم أنه فيه أيضا أبعاد سياسية وأخلاقية. ومع ذلك هنالك كمن يرى أنه هاي فرصة أخيرة قبل تسليم القوائم، وهنالك أيضا بعض الجهات التي ترى أنه الجبهة رغم أنها أدارت الملف بكل شجاعة وجرأة، إلا أنه لربما بعض قياداتها يريدون كسب الوقت بالضبط حتى يتم تسليم القوائم وإغلاق هذا الملف للأبد. ما أعاد أيضا هذا الملف إلى الواجهة اليوم ليس فقط الجمعيات النسوية، وإنما أيضا كان بيان واضح من قبل التجمع. وعندما تحدثت مع أحد الشخصيات المسؤولة اليوم من داخل التجمع ما الذي دفع بهم إلى إصدار هذا البيان في هذه المرحلة، أجابني بشكل واضح، بالإضافة إلى البعد الأخلاقي المبدئي، لديهم نساء في هذه القائمة، لديهم الدكتورة مها كركبي هي الممثلة النسائية الوحيدة في القائمة الثلاثية، لديهم أيضا أورلي نوي امرأة أيضا مرشحة في قائمة التجمع، وكان نقاش مؤخرا موضوعي مهني داخل التجمع. ناهيك إلى أن هذا الموضوع بمنطق التجمع لم يعد موضوعا حصريا داخليا للجبهة، وإنما أيضا بما أنه تبعاته ومسؤوليته تلقي بظلاله على الشراكة الثلاثية، من حقهم أن يطلعوا. هذا بالضبط هذا ما قاله لي أحد القيادات المسؤولة، رغم احترامهم للجبهة التي أدارت هذا الملف بكل جرأة وشفافية، إلا أنه من حقهم أيضا الاطلاع على التوصيات والاستنتاجات في هذا الملف والسبع شهادات. وراح يؤكد على ضرورة بطبيعة الحال الحفاظ على حقوق النساء وإلى ما شابه، لتجد نفسها
0: والشفافية في التعامل مع الموضوع. أنت من خلال طبعاً رصدك طبعاً للمواقف تتوقع أن ينسحب في يعني أياما قليلة قبل إغلاق القوائم؟
17: هو الضغط. انتبهي جعفر فرح ليس محض صدفة، قلت أنه انتهج تكتيك كان ذكي جدا. يوم ما قبل انعقاد جلسة اللجنة المركزية أصدر بيان تحدث من خلاله عن وجهة نظره، عن روايته إلى آخره، ما يعني أنه خلق رواية بالاتجاه العكسي، وخلق قاعدة جماهيرية خلقت توازن داخل الجبهة. وجعفر كان واضح أنه من لديه الصلاحية بسحب الثقة مني هم من انتخبوني، بمعنى ليس المكتب السياسي وليست اللجنة المركزية وإنما المجلس العام للجبهة. وعندها هنالك بعض القيادة الجبهوية التي ارتأت أن تدير هذا الملف بحكمة وحنكة بعيدا عن الشوشرة الجماهيرية والإعلامية، وهذا عمليا ما ساعد وساهم جعفر.
0: علينا أن ننتظر لنرى ما تحمله لنا الأيام القليلة المقبلة باختصار إذا سمحت لي.
17: ولكن إنصافا وليس دفاعا، هذا الموضوع لحساسيته لأبعاده العائلية وغيرها يجب التعامل معه بحذر دون إصدار أحكام مسبقة. هذا ليس دورنا كصحفيين. أي نعم نجتهد ضمن المتاح من أجل الوصول إلى الحقائق.
0: واضح.
17: ولكن بنهاية المطاف إذا هنالك شبهات جنائية إلى ما شابه، من يجب أن يحكم فيها هي الجهات القانونية، وباعتقاد جعفر وضح أنه هو
0: بدون شك
17: مستعد لأي مساءلة تكون عادلة.
0: شكرا لك فالح.
17: على الرحب الساعة.
8: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
18: التصعيد بين واشنطن وطهران يتجدد، والضغوط الاقتصادية الأمريكية تضع إيران أمام خيارات أكثر خطورة. كاتس يحذر كلما اشتد الخناق الاقتصادي على طهران ازدادت احتمالات لجوئها إلى التصعيد العسكري. وإسرائيل ترفع جاهزيتها خشية اتساع دائرة المواجهة ووصول النيران الإيرانية إليها. نقاش يسبق صدور البيان الهجومي للمشتركة ضد منصور عباس بسبب ضم سيغالوفيتش، وقيادات كانت تعارض إصداره. فالحبيب يكشف التفاصيل في المسائية. ومدارس في الجنوب

0: إعادة انتظام الإمدادات وتفادي تداعيات الأزمة على القطاع الزراعي. لنستمع إلى هذا التقرير لمراسلينا في الجنوب نواف النباري.
1: تداعيات أزمة إمدادات المياه لا تزال قائمة في وقت أوقفت اليوم من جديد إحدى منشآت تحلية المياه التي أعيد تشغيلها أمس، وذلك بسبب ارتفاع مستوى عكورة مياه البحر. ورغم ذلك تؤكد شركة مكروت استئناف الضخ الكامل لمياه الشرب فيما جرى خلال ساعات الليل، أيضا ضخ المياه لتلبية الاحتياجات الزراعية. وتترقب مكروت وهيئة المياه والجهات المشغلة لمنشآت التحلية تغيرا في الأحوال الجوية وهبوب رياح شمالية يتوقع أن تساعد في إبعاد الطحالب المجهرية المتراكمة عن مواقع سحب المياه، بما قد يسمح بإعادة تشغيل المنشآت بصورة أوسع. مدير عام وزارة الطاقة يوسي ديان طمأن الجمهور بعدم وجود نقص في مياه الشرب، موضحا أن هذه الظاهرة لم تكن معروفة لدينا من قبل وحتى لدى كبار المختصين خلال السنوات الثلاثين الأخيرة، ومع وجود شريط كبير من الطحالب المجهرية على شواطئ البحر المتوسط المحاذية لإسرائيل.
2: لو הכרנו את התופעה הזאת, אפילו גדולי המומחים שיש פה בישראל לא הכירו תופעה דומה לזה, כמו שנאמר לנו, ב-30 שנה האחרונות. לא מכירים את התופעה הזאת. יש רצועה מאוד גדולה לאורך חוף הים התיכון, חוף לצד מדינת ישראל.
1: المدير العام لوزارة الطاقة أضاف يقول:
2: משק המים הוא משק איתן. הבעיה היא בעיה, אבל אנחנו עד לרגע זה לא היה שום מחסור למשקי הבית. גם לתעשייה בגדול לא היה מחסור. למשק הפרטי, למשקי הבית, לא היה, ואני גם מודיע, לא יהיה.
1: قطاع المياه هو قطاع مستقر، يقول ديان. هناك مشكلة كما ذكرت، لكن حتى هذه اللحظة لم يطرأ أي نقص في المياه للاستخدام المنزلي وكذلك بصورة عامة لقطاع الصناعة. ومن المؤكد عدم وجود نقص في مياه الشرب والاستخدام المنزلي، ولن يحدث مثل هذا النقص مستقبلا. هذا وكانت اضطرابات في امدادات المياه قد سجلت أمس واليوم في عدد من المناطق، ولا سيما في منطقة الجنوب ومن بينها عدد من البلدات العربية في النقب، مما دعا تعطيل الجهاز التعليمي بأكمله مثل ما حدث في كل من شقيب السلام وتل السبع. وفي ظل الأزمة تعمل وزارتا الزراعة والطاقة والبنى التحتية على تحديد المناطق المتضررة وتوفير حلول بديلة. وقد جرى على سبيل المثال نقل صهاريج مياه إلى عدد من المزارع وحظائر الأبقار لتأمين الاحتياجات الأساسية فيها. وتؤكد وزارة الزراعة أن هذه الإجراءات ذات طبيعة طارئة ومؤقتة، ولا يمكن أن تشكل بديلا عن الإمداد المنتظم بالمياه، محذرة من أن استمرار الأزمة قد يهدد المحاصيل التي زرعت خلال الأيام الأخيرة، ولا سيما تلك التي تعتمد على إمدادات متواصلة ولا تتوافر لها مصادر بديلة، بما قد ينعكس في نهاية المطاف على قدرة المزارعين على مواصلة الإنتاج بصورة منتظمة.
0: وكما أسلفنا، أزمة انقطاع المياه دفعت بالمجلسين المحليين في كل من شقيب السلام وتل السبع بالنقب إلى تعطيل الدراسة اليوم في المدارس ورياض الأطفال. مراسلنا سالم أبو جامع.
3: منذ ساعات الليل الماضية وحتى ساعات ظهر اليوم عانى سكان قرية شقيب السلام وعدد من البلدات في النقب من انقطاع وتشويش في امدادات المياه، ما أثر على الحياة اليومية للسكان. والحديث لوليد الجرجاوي.
4: نعم، عانينا بالفعل ساعات طويلة من انقطاع المياه منذ ساعات الليلة الماضية لساعات طويلة، وبالفعل العائلات عانت بشكل كبير وخاصة الصغار والكبار. لا يعقل انقطاع المياه بدون انذار سابق، ولم يكن جاهزية من شركة المياه لحالات من هذا النوع.
3: وبسبب انقطاع المياه أعلن مجلس شقيب السلام وتل السبع تعطيل الدراسة حفاظا على سلامة وصحة الطلاب والهيئات التدريسية في ظل عدم توفير المياه في المدارس ورياض الأطفال. والحديث للدكتور كامل العمرني مدير قسم التربية والتعليم في مجلس شقيب السلام.
5: تم تعطيل الدراسة اليوم في بلدتي شقيب السلام وتل السبع، عمليا تقريبا ما يفوق 20,000 طالب عمليا لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة ثاني أيام افتتاح السنة الدراسية، وللأسف هذا بسبب انقطاع المياه في البلدتين، وهذا زاد أو ضاعف التحديات التي بتواجه المؤسسات التربوية في بلدة شقيب السلام وتل السبع. يعني عمليا احنا في شقيب السلام بالرغم من التحديات الموجودة استطعنا افتتاح السنة الدراسية رغم النقص.

0: في الغرف التدريسية، ولكن يعني بإصرار وعزيمة افتتحنا السنة الدراسية كما يجب، ولكن للأسف الشديد أنجبرنا ثاني يوم السنة الدراسية تعطيل الدراسة بسبب نقص المياه. وطبعا هذا قرار اللي ما كان سهل وما كان هين علينا أبدا، ولكن الاحتياج والقرار سلامة الطلاب والطاقم التدريسية هو اللي كان الدافع الأساسي لاتخاذ هذا القرار.
1: ومع انقطاع المياه صارع السكان إلى شراء مياه الشرب من المحال التجارية، فيما بادر عدد منهم إلى توفير صهاريج وبراميل كبيرة لتخزين المياه تحسبا لاستمرار الانقطاع. والحديث للشيخ خليل الباز من قرية تل السبع، أم محمد من قرية شقيب السلام.
2: نحن نعيش في أزمة، أزمة بسبب انقطاع المياه. بدأت السنة الدراسية أمس، اليوم الأولاد قاعدين في البيت. طب ليه؟ فيش مي. بلد 23,000 بنادم ما عندها مي. عندنا العجزة، عندنا الخطيرية، عندنا الأولاد صغار. طب ليه؟ ما هي المشاكل تبعنا؟ احنا ما عندنا مشكلة إذا في عندنا مشكلة في البحر أو مشكلة في مع مكروت أو مشكلة غيرها. الشعب كامل يعني بدأت السنة الدراسية امبارح، بدل ما الطلاب مبسوطين واليوم يكونوا اليوم أعلن المجلس عن إغلاق جميع المدارس والمؤسسات التعليمية، وبصح لأنه ما مش معقول إنه حوالي أكثر من 5-6,000 طالب من دون مياه.
3: انقطاع المايك يعني شيء كبير، انه احنا كربات بيوت، لا تنظيف، لا الاكل، لا كل شيء في كل شيء اساسي في البيت. وزي ما قال رب عز وجل، وجعلنا من الماء كل شيء حي.
1: نعم، كيف اثر عليك انت كربت بيت اليوم انقطاع المي؟
3: والله ما عرفت حتى اغسل وجهي اول شيء الصبح، وثاني شيء ما عرفنا نجدي، ما عرفنا نغسل هدوم، ما عرفنا ننظف البيت، فكل شيء يعني بيأثر علينا. وحتى أولادي صاروا لما انقطعت المي عطشوا.
1: وبحسب شركة المياه الوطنية، فإن التشويشات في امدادات المياه جاءت في عقاب عطل على مستوى البلاد في منظومة تزويد المياه، ناجم عن خلل في منشآت تحلية المياه. وقبيل ساعة ظهر اليوم بدأت الشركة بإعادة ضخ المياه إلى البلدات التي انقطعت عنها الامدادات، داعي الجمهور إلى عدم الهلع ومتابعة التحديثات الرسمية.
4: الجولة المسائية، مساء الخير لزميل حسن أبو زايد.
5: أهلا ماريا، مساء النور.
4: حدثنا عن دوافع هذا القلق لدى السلطة الفلسطينية من أن الإجراءات الإسرائيلية قد تؤدي إلى وضع يصبح فيه ضباط الشرطة في السلطة أهدافا لتهيئة الضرائع من أجل تنفيذ مخططات مبيتة.
5: نعم، دعينا نقول هكذا ماريا، الضفة الغربية تشهد حالة من التوتر المتزايد في ظل تصاعد العنف المستوطنين وتدهور الأوضاع الاقتصادية وأيضا استمرار الاعتقالات والقيود على الحركة، فيما لا تظهر في الوقت الراهن أي مؤشرات واضحة ربما على اندلاع انتفاضة شعبية واسعة. ولكن حسب معطيات نقلت عن مصادر فلسطينية وأيضا إسرائيلية، حالة الغضب داخل المجتمع الفلسطيني عميقة، لكن هنالك فجوة كبيرة بين الغضب وبين القدرة أو الرغبة في تحويله إلى تحرك جماهيري واسع. في إسرائيل يحذرون مسؤولون في الجيش من احتمال وقوع حادث دموي كبير، خصوصا إذا أسفر اعتداء للمستوطنين عن سقوط قتلى أو عدد كبير من القتلى الفلسطينيين، الأمر الذي قد يؤدي إلى تغيير سريع في الوقائع أو في الواقع الميداني ويدفع قطاعات جديدة من المجتمع الفلسطيني إلى دائرة العنف. من بين السيناريوهات التي تثير القلق احتمال انضمام أفراد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى المواجهة واستخدام أسلحتهم ضد إسرائيل كما حصل قبل عدة سنوات. وبالعلم أن السلطة الفلسطينية تلعب دور مهم في منع تدهور الأوضاع، فحسب المصادر تسعى السلطة والأجهزة الأمنية إلى الحفاظ على السيطرة الميدانية ومنع تشكيل حركة شعبية واسعة قد تخرج عن السيطرة. ولكن ماريا، كما هو معروف، عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية ليسوا منفصلين عن المجتمع، فهم يواجهون الظروف الاقتصادية والاجتماعية نفسها، وهو ما يطرح تساؤلات حول قدرتهم على الاستمرار في ضبط الشارع إذا استمرت الضغوط لفترة طويلة. من هنا تأتي وتتزايد المخاوف في السلطة الفلسطينية من سيناريو يتمثل في استهداف أفراد من الشرطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصعيد واسع ويخلق بحسب المصادر ذرائع إسرائيلية لتوسيع العمليات وتعميق السيطرة على مناطق في الضفة الغربية، وربما الدفع باتجاه مخططات للتهجير كما تقول مصادر فلسطينية. القيادي في حركة فتح فارس قدورة قال أو حذر من أن غياب الانتفاضة حاليا لا يعني استقرارا طويل الأمد، مشيرا إلى أن استمرار الوضع القائم من دون تغيير سياسي أو ضغط دولي قد يحول الغضب والإحباط والخوف إلى ردود فعل من الصعب توقعها. الخلاصة مريا، في الضفة الغربية لا تبدو في هذه المرحلة على اعتاب انتفاضة شعبية شاملة، لكن في الوقت نفسه تعيش حالة من الاحتقان المتراكم، وبين تزايد عنف المستوطنين والأزمة الاقتصادية وضعف الفصائل ودور السلطة في ضبط الشارع، يبقى الخطر الأكبر مرتبطا بوقوع حادث كبير قد يشكل شرارة لتغيير المعادلة الأمنية وبسرعة فائقة.
4: شكرا لك زميل حسن أبو زايد. انتهت جولة المساء. قبل أن نودعكم، هذه تحيات فريق العمل محمد سلامة، حين عزرا ومريا عبد ربه. إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، سنة دراسية ناجحة وموفقة.
3: شوك. شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا سلام على العروض. مخزن

0: لوك.
1: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
3: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا، وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
4: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
5: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
6: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين، وما بتفرق معي بأي شهر.
7: طبعاً ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
8: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.
9: ديكولاين
10: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
9: ديكولاين.
11: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. إسرائيل تدرس سبل الرد على إجراء بريطاني متوقع لحظر التجارة مع المستوطنات. تدمير المزيد من الأنفاق في قطاع غزة، هدم مبان شيدها فلسطينيون بخلاف القانون في المنطقة سي. الولايات المتحدة تشتبه بتسهيل عناصر أمن لبنانية تحركات للحرس الثوري والعثور على جثة رجل في يفني وعليها علامات طعن.
12: راديو مكان الأخبار.
11: السادسة ساعتنا الآن، أسعد الله أوقاتكم. تستعد إسرائيل للتعامل مع إعلان بريطاني متوقع في غضون أسابيع يقضي بحظر التجارة مع المستوطنات. وتفيد مراسلة راديو كانجلي كوهن بأن أورشليم القدس تدرس سبل الرد المحتملة. وقال مصدر سياسي إن إسرائيل أوضحت بأن أي دولة ستعمل ضدها ستتحمل عواقب ذلك. وفي حال قررت لندن المضي قدماً في هذا الإجراء فإنها ستستثنى من آليات تنفيذ اتفاق الإطار في لبنان. في شمال قطاع غزة قام جيش الدفاع بتدمير مسارات تحت أرضية بطول كيلومتر واحد. وورد في بيان عسكري أنه منذ وقف إطلاق النار تم تدمير 26 كيلومترا من هذه المسارات إلى الشرق من الخط الأصفر. في منطقة الخليل قامت اليوم طواقم من الإدارة المدنية بهدم مبان أقيمت على مناطق للرماية العسكرية. وأمس تم هدم مبان في قرية عتيل قضاء طول كرم لتشييدها بجوار بلدة زيمر في المثلث، مما شكل تهديدا أمنيا. ويذكر أن جميع هذه المباني أقيمت في منطقة سي حيث يمنع البناء فيها. تشتبه الولايات المتحدة بتسهيل عناصر أمن لبنانية تحركات للحرس الثوري. وقال مصدر استخباراتي أمريكي لقناة العربية الحدث إن واشنطن رصدت تحركات لعناصر من الحرس الثوري الإيراني من وإلى لبنان، وسط معلومات تفيد باستخدام هويات ووثائق لبنانيين بينهم متوفون لاستخراج مستندات وتسجيل عناصر إيرانية. وأضاف أن هناك شبهات بتورط عناصر من الأمن العام في إصدار جوازات سفر للإيرانيين. في يفني عثر على جثة رجل سبعيني وعليها علامات طعن في باحة منزله، وعثر على سكين في المكان ولم تتضح الخلفية بعد، وتحقق الشرطة في الملابسات.
12: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
13: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
12: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية، غير أنها تبقى على بقليل من معدلها الموسمي، ويحذر من نسيان الأطفال داخل السيارات. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي بكم إخباريا عند الثامنة.
12: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
14: التصعيد بين واشنطن وطهران يتجدد، والضغوط الاقتصادية الأمريكية تضع إيران أمام خيارات أكثر خطورة. كاتس يحذر كلما اشتد الخناق الاقتصادي على طهران ازدادت احتمالات لجوئها إلى التصعيد العسكري. وإسرائيل ترفع جاهزيتها خشية اتساع دائرة المواجهة ووصول النيران الإيرانية إليها. نقاش يسبق صدور البيان الهجومي للمشتركة ضد منصور عباس بسبب ضم سيغالوفيتش، وقيادات كانت تعارض إصداره. فعل حبيب يكشف التفاصيل في المسائية. ومدارس في الجنوب تعلن الإضراب بسبب النواقص.
12: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.

0: بالقناه مكان.
1: في الوقت اللي فيه الاخبار الكاذبه عم تنتشر وتكبر اكثر واكثر، هون بيجي دورنا نقرا الخبر هو بصوره اوسع،
2: لهيك اعطينا مساحه اكبر، وقت اطول وعمق ابعد.
0: الجهه الثانيه بحله جديده ومنصه متكامله، مساحه اوسع للاراء المختلفه، تقارير من الارشيف، تحليلات وقراءه ما بين السطور. الجهه الثانيه بحله جديده غدا بعد النشره المسائيه على قناه مكان وكان بوكس. الاثنين على قناة مكان.
3: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد
4: لبرا؟ أكيد لا،
5: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
6: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، سنة دراسية ناجحة وموفقة.

الويكند مع غالي زمان. مقهى الأطلال.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
0: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
6: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. ليفاني سنتر، حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
7: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
8: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
6: سمر سيل

0: 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
1: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
2: نتنياهو من غزة: إسرائيل تسيطر على 60% من مساحة القطاع والهدف نزع السلاح. حماس تقول: لن نتخلى عن سلاحنا قبل إنهاء مشكلة الميليشيات الموالية لإسرائيل. كاتس يحذر: الضغط الاقتصادي على إيران قد يدفعها إلى مهاجمة إسرائيل. التصعيد بين واشنطن وطهران يتجدد، هجمات متبادلة تهدد باتساع المواجهة. إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، المفتش العام للشرطة يحذر من الأضرار السياسية والدولية. عطلة دموية، 38 طفلا لقوا مصرعهم خلال الصيف في حوادث مأساوية. وفي اليوم الثاني من العام الدراسي، تعطيل الدراسة في مدارس في النقب بسبب انقطاع المياه.
3: النشرة المسائية مع نايف سارجي.
4: أهلا بكم. رئيس الوزراء نتنياهو قام اليوم بزيارة لموقع عسكري قرب الخط الأصفر في قطاع غزة برفقة رئيس الأركان. وقال نتنياهو إن إسرائيل تسيطر على 60% من مساحة القطاع، مضيفا أن الهدف هو نزع سلاح حماس وتجريد القطاع من السلاح.
5: אני פה בתוך רצועת עזה עם הרמטכ"ל, עם אלוף הפיקוד ועם המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו. אנחנו שולטים פה על השטח. אתם יכולים לראות את אשקלון שם, אתם יכולים לראות את כל היישובים שלנו מכל הכיוונים, את שדרות, את נתיבות, את הקיבוצים. אנחנו שולטים בשטח, אנחנו לא נסוגים, נשארים בקו הזה, שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היד נטויה, כי אנחנו מחסלים את המחבלים שמאיימים עלינו, עושים את זה חדשות לבקרים. אתמול לקחנו את ראש השבק של החמאס, בטח נלמד כמה דברים. אבל אנחנו עושים הכל כדי להגיע ליעד שלנו, וזה פירוק החמאס מנשקו, פירוז עזה. עזה לא תהווה יותר איום על ישראל. והיעד הזה למעשה במידה רבה כבר הושג, ויש עוד עבודה להשלים. אנחנו נשלים אותם.
4: ומساء الخير لمراسلنا الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إيال، يعني دعنا نتحدث عن الرؤية من وراء ما ورد على لسان رئيس الوزراء من قطاع غزة، وكذلك الأخذ بعين الاعتبار ما قاله اليوم أيضا وزير الدفاع كاتس عن أن خطة تهجير الفلسطينيين من القطاع ما زالت قائمة. هل الهدف هو إخلاء قطاع غزة من السلاح أم ربما من السكان في نهاية المطاف؟
6: نعم نايف، تجربة الماضي قد أثبتت بأن في عدد كبير من الأحيان وزير الدفاع يدلي بتصريحات لا يستطيع رئيس الوزراء أن يدلي بها لأسباب سياسية، لقيود دولية. على كل حال، اليوم يقول رئيس الوزراء، وهذا هو الأمر اللافت، بأن الهدف في قطاع غزة هو تجريد حماس من السلاح، نزع السلاح في قطاع غزة. ويقول أن هذا الهدف قد تم تحقيقه بشكل كبير أو على وشك استكمال هذه المهمة. ومن الجانب الآخر يقول بأن إسرائيل مصرة على البقاء في قطاع غزة. إذن هناك بعض الأسئلة التي قد تثار: لماذا إذن لما تتجه إسرائيل للمضي قدما في تطبيق خطة السلام للرئيس الأمريكي لتغيير الواقع السياسي في قطاع غزة؟ ربما عكس ذلك، وهذا ما نراه خلال الأسابيع الأخيرة: تكثيف الضربات العسكرية الإسرائيلية، تصعيد الهجمات في قطاع غزة، يوم أمس عملية إلقاء القبض، عملية نوعية داخل مدينة غزة وسط القطاع تقوم بها قوات من الميليشيات المسلحة بالتعاون مع قوات إسرائيلية. وربما بهذا الصدد وزير الدفاع يكشف النقاب عن الرؤية الخطة التي إسرائيل لم تتخلى عنها، تهجير قطاع غزة، سكان القطاع، وربما العودة إعادة الاستيطان في قطاع غزة. هذه الخطة التي قد طرحت وقد اضطرت إسرائيل إلى تجميدها كما قال اليوم وزير الدفاع، ولكن إدارة خاصة قد شكلت في وزارة الدفاع لتهجير سكان القطاع، وهذه الهدارة كما يقول وزير كاتس اليوم لا تزال تمارس النشاطات والجهود بهدف أو لتحقيق هذا الهدف. إذن نستطيع الحديث في هذا السياق عن النوايا المعلن عنها لإسرائيل، تطبيق خطة الرئيس الأمريكي المضي قدما في هذه الخطة، ولكن الخطة الخفية الحقيقية في نهاية الأمر إسرائيل لا تتخلى عن تهجير قطاع غزة من سكانها. ويقول اليوم وزير الدفاع بأن هذا هو الحل الوحيد المطلق لقطاع غزة، قد يكون تهجير سكان القطاع. إلى أي مدى تستطيع إسرائيل أن تحقق ذلك؟
4: ولكنه إيال وزير الدفاع يستطرد ويقول أنه العائق أمامنا هي الإدارة الأمريكية عمليا لتنفيذ خطة تهجير قطاع غزة.
6: بلا شك الإدارة الأمريكية هي العائق، هي التي حالت دون تنفيذ هذه الخطة. هناك علامات استفهام كثيرة إذا ما تستطيع إسرائيل فعلا تطبيق هذه الخطة، مع أنها تثير خيال اليمين وربما أجزاء كبيرة في المجتمع الإسرائيلي، ولكن انعكاساتها قد تكون خطيرة، لأنه في نهاية الأمر تلزم إسرائيل بالتوجه إلى إبادة سكان القطاع ربما أكثر مما تم حتى الآن. على كل حال هناك علامات استفهام حول إذا ما كانت هذه الخطة عملياتية، ولكن من ناحية الرؤية على الأقل ربما هذا يبرر لماذا إسرائيل تماطل وتمتنع عن المضي قدما في خطة الرئيس الأمريكي التي تدعمها علنيا إعلاميا، ولكن على أرض الواقع تتصرف خلافا لهذه الخطة، ربما تحاول عرقلة هذه الخطة بكل طريقة، سواء عن طريق الميليشيات المسلحة أو تكثيف وتعزيز الضربات العسكرية في قطاع غزة.
4: نعم، رئيس الوزراء أيضا إيال تطرق إلى اعتقال رئيس جهاز الأمن العام الحمساوي، وقال أنه سنعرف منه أمور جديدة. ما هي هذه الأمور؟
6: بلا شك أولا كانت هناك علامات استفهام حول هذه العملية. هناك في البداية كان الهدف تصفية المسؤول الحمساوي، ولكن في نهاية الأمر تقرر التوجه إلى هذه العملية النوعية واستخدام الميليشيات المسلحة، مع الأخذ بنظر الاعتبار بأن رئيس الأمن العام في قطاع غزة لديه المزيد من المعلومات التي تستطيع إسرائيل الاستفادة منها استخباراتيا، سواء فيما يتعلق بطريقة السيطرة التي تمارسها حماس في قطاع غزة، بكل ما يتعلق بالقنوات التي تستخدمها، الأموال التي تعتمد عليها، كل هذه الأمور التي لا تزال في خفايا المعلومات الإسرائيلية بلا شك تستطيع أن تستفيد من هذا الاعتقال من التحقيق. وتجربة الماضي قد أثبتت أن مثل هذه الاعتقالات والتحقيقات في الواقع من الناحية الاستخباراتية على الأقل قد يكون لها أهمية كبيرة بالنسبة للاستخبارات وأجهزة الأمن الإسرائيلية.
4: طيب ابقى معنا إيال، سنعود إليك لاحقا، ونحن نبقى في نفس السياق وننتقل لمراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. مساء الخير حسن. وبعدما جرى بالأمس وهذه التطورات المتلاحقة في قطاع غزة، حماس تتشدد في مواقفها وتقول الآن أنه يعني نزع السلاح لن يتم إلا بعد حل مشكلة الميليشيات الموالية لإسرائيل.
7: صحيح نايف، حركة حماس وما فعلته إسرائيل يوم أمس اعتقال العربيد معين العربيد رئيس جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة ربما شدد الموقف الحمساوي بامتناع الحركة عن البدء بنزع سلاحها في أي حال من الأحوال، وتشترط ذلك بعدة خطوات من بينها ربما إنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة التي تدعمها إسرائيل ماديا وعسكريا وأيضا معنويا، ومعظم هذه الميليشيات نايف متواجدة في منطقة السيطرة التي تسيطر عليها إسرائيل في المناطق الصفراء، أبناء عائلات هؤلاء نقلوا إلى المنطقة الصفراء الخاضعة لجيش الدفاع بعد أن كانت هنالك معارضة إسرائيلية في نقل العائلات إلى البلاد. حماس تقول لا يعقل وليس من المنطقي أن تبقى هذه الميليشيات وأن تقوم حركة حماس بنزع سلاحها، فعناصر الحركة ورجال الأمن في قطاع غزة سيكونوا معرضون للخطر من قبل هذه الميليشيات التي تستخدمها إسرائيل، وإسرائيل في الآونة الأخيرة كررت استخدام هذه الميليشيات لأسباب عديدة نايف، من بينها صعوبة دخول قوات جيش الدفاع إلى مناطق مليئة بالسكان مزدحمة بالسكان، القوة الإسرائيلية إن دخلت ستعرض نفسها للخطر وسيتم تشخيصها واكتشافها بسرعة، لذلك لجأت إسرائيل إلى استخدام هذه الميليشيات، هم فلسطينيون في الأصل ويمكنهم التنقل من مكان إلى آخر. المعين العربيد هو كانت وظيفته نايف محاربة العمالة، ما يسمى بالعمالة الفلسطينية التي تستخدمها إسرائيل في استهداف عناصر من حركة حماس، هو هذه كانت وظيفته ملاحقة العملاء الذين يعملون مع إسرائيل. قضية السلاح وقضية الانتقال إلى المرحلة الثانية نايف أصبحت في شك كبير، لا سيما وأن إسرائيل تعاول عرقلة التقدم في المفاوضات، وعلى ما يبدو نايف لن يحدث أي شيء إلا ما بعد الانتخابات الإسرائيلية وزيارة رئيس الوزراء اليوم والتصعيد الذي نشهده في الآونة الأخيرة، على ما يبدو أن الأسباب ليست أمنية بحتة.
4: نعم، والسؤال يبقى، يعني هل استمرار مثل هذه العمليات وعمليات الاغتيال التي تقوم بها إسرائيل بين يوم وآخر هل تهدد بانهيار الهدنة كليا، بانهيار الاتفاق والعودة إلى المربع الأول في قطاع غزة؟
7: نايف، في هذه المرحلة حماس تقول إذا ما واصلت إسرائيل عمليات الاستهداف وقتل الفلسطينيين، ومعظم القتلى في الآونة الأخيرة هم من المدنيين، فربما هذا الأمر سيؤدي إلى انهيار المفاوضات وحتى عودة حركة حماس إلى العمل العسكري. في هذه الأيام ربما هنالك قطيعة ما بين ممثلي حركة حماس وبين الوسطاء الأمريكيين القطريين وأيضا المصريين، لأن الوسطاء لم يستطيعوا ولن يستطيعوا في هذه المرحلة وقف إسرائيل من مواصلة عملياتها واستهداف عناصرها، وكل ذلك خلافا لما تم الاتفاق عليه. وفقا للاتفاق على إسرائيل أن توقف عمليات الاستهداف، هنالك اتفاق لوقف إطلاق النار. في هذه المرحلة إسرائيل هي التي تخرق الاتفاق، حماس في هذه المرحلة وحتى اليوم لم تقم بأي عملية عسكرية تستهدف قوات جيش الدفاع، و حماس ليست بعيدة عن الخط الأصفر الذي يتواجد فيه الجنود، بإمكانها نايف إخراج عمليات تفجير عبوات، تفجير أيضا آليات عسكرية، لكنها منذ بدء الاتفاق امتنعت عن ذلك كي لا تحرج الأمريكيين والوسطاء الذين يدعمون خطة الرئيس ترامب، وحماس بحاجة إلى هذه الخطة. نايف، سمعت رئيس الوزراء يقول الهدف تحقق، حماس منزوعة السلاح. حماس نايف تسيطر اليوم سيطرة كاملة وشاملة على منطقة قطاع غزة، هي الحاكم الناهي الآمر الناهي في منطقة قطاع غزة، هي تتلقى أموال كبيرة ليس من إيران أو مساعدات خارجية وإنما من المعبر الإسرائيلي، معبر كيرم شالوم، 600 شاحنة تدخل يوميا، حماس تجبي ضرائب ومن التجار ومن الضرائب الأخرى، ولديها ميزانيات كبيرة لتطوير قدراتها العسكرية وأيضا لإدارة الأمور في منطقة القطاع. واعتقل قائد في حركة حماس نايف، هنالك تركيبة هرمية معروفة منذ فترة طويلة. يقتل أو يغتال أو يتم تصفية قائد، يتم استبداله بشكل سريع بقائد آخر. رأينا معين العربيد تم اعتقاله خلال يوم أو يومين، سنسمع عن تعيين شخص آخر. في هذه المرحلة حماس لا تسارع في تعيين القادة العسكريين لقتائب القسام التي تدير العمل العسكري في قطاع غزة، خشية أن تقوم إسرائيل باستهدافهم أو قتلهم.
4: طيب، هذا هو الحال الآن، الأوضاع مركبة جدا كما يبدو. وتطرقت إلى قضية الوسطاء حسن، يعني طب ليش الوسطاء يعني لا يتبنون موقف حماس ويضغطون على إسرائيل بتنفيذ التزاماتها ووقف إطلاق النار وعدم القيام بعمليات تصفية وما إلى ذلك؟ لماذا يرون بأنه حماس يعني ليست ربما شريكا يعتمد عليه في هذه المرحلة؟
7: نايف، الوسطاء يدركون جيدا أن موقف حركة حماس هو الموقف الصحيح. حتى الأمريكيين يدركون أن الحركة لم تخرق الاتفاق، ورأينا كوشنير جلس قبل أسابيع مع خليل الحي الذي تصفه إسرائيل برئيس منظمة إرهابية. الأمريكيون يتحدثون مع حركة حماس والوسطاء، لكن بالنسبة للأمريكيين، الأمريكيون نايف يفهمون أن إسرائيل الآن في حالة ما قبل الانتخابات، ومن الصعوبة بمكان أن يتم ممارسة الضغوط على إسرائيل للانسحاب بشكل تدريجي من قطاع غزة. هذا الأمر ربما الصورة ليست جيدة لإسرائيل، أن يرى أن يظهر قوات جيش الدفاع وهي تنسحب تدريجيا من قطاع غزة أو توقف حتى النشاطات العسكرية. الأمريكيون لا يمارسون أي ضغط، وعلى ما يبدو من ينظر إلى ذلك يعتقد أن الرئيس الأمريكي
4: ولا القطريين ولا الأتراك ولا المصريين،
7: نعم،
4: ولا
7: القطريون
4: ولا أي شيء،
7: نعم، نايف، القطريون نايف والأتراك والمصريون لا يستطيعون ممارسة الضغوط على إسرائيل، لكنهم بين الحين والآخر يبدون عدم رضاهم من الموقف الإسرائيلي. تحدث عن ذلك قبل أيام ماجد الأنصاري المتحدث بلسان وزارة الخارجية القطرية، وقال الكرة في الملعب الإسرائيلي وإسرائيل هي من تعيق الاتفاق. حتى بالنسبة للقوات الدولية نايف، إسرائيل رفضت القطريين والأتراك وحتى رفضت المصريين، وعليه من وصل في هذه المرحلة فقط المغاربة وقوات من أوغندا.
4: طيب، بالانتقال سريعا حسن إلى الأوضاع المتوترة أيضا في الضفة الغربية، السلطة الفلسطينية تقول لا نستبعد استهدافا إسرائيليا لرجالنا في الأجهزة الأمنية لخلق الذرائع. ماذا من وراء هذا التحذير؟
7: نايف، الأوضاع في منطقة الضفة الغربية متوترة للغاية. هنالك تصعيد من قبل المستوطنين، عنف المستوطنين، القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، جميع المدن الفلسطينية محاصرة، عدم وجود عمالة فلسطينية داخل إسرائيل، منع العمال من الدخول إلى إسرائيل، والأوضاع الاقتصادية السيئة في منطقة الضفة الغربية من شأنها أن تقود إلى ربما أو حادث دموي كبير من قبل المستوطنين يقتل فيه فلسطينيون، من شأنه نايف أن يؤدي إلى انفجار في منطقة الضفة الغربية. أضف إلى ذلك عدد كبير من مستخدمي وموظفي الأجهزة الأمنية الفلسطينية لا يتلقون رواتبهم، وقد ينضموا إلى أي منظمات وجهات فلسطينية تعمل في منطقة الضفة الغربية. وإذا ما حدث انفجار كبير، ربما أجهزة الأمن الفلسطينية لا ترى نفسها منفصلة عن الشارع الفلسطيني، وقد تنضم إلى هذه الاحتجاجات، وقد تكون مستهدفة من قبل قوات جيش الدفاع والأجهزة الأمنية الفلسطينية. هذا ما تحذر منه السلطة الفلسطينية في هذه الأيام.
4: شكرا جزيلا لك حسن.
7: العفو.
4: واشنطن وطهران في مواجهة عسكرية مباشرة ومتبادلة تكسر هدنة الأسابيع الماضية، ضربات إيرانية تستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة، ورد أمريكي يطال ناقلات نفط، تصعيد جديد يضع الشرق الأوسط على حافة الهاوية. تقرير وسيم كيوف.
8: هل انتهت لعبة الصبر الاستراتيجي وبدأ زمن المواجهة المفتوحة؟ سؤال يطرح وبقوة بعد أن تبدلت أوهام الهدنة الهشة بين واشنطن وطهران اللتين كسرتا بالأمس هدنة الأسابيع الماضية بضربات عسكرية مباشرة ومتبادلة في مشهد لم يعد يحتمل أنصاف الحلول. واشنطن وطهران في مواجهة وجها لوجه بلا وكلاء وبلا خطوط حمراء. الحرس الثوري الإيراني أكد أنه استهدف فجر اليوم مقر إقامة القائد الأمريكي في قاعدة علي السالم وحظيرة طائرات مسيرة ومنصة لإطلاق الصواريخ في الكويت ردا على الغارات الأمريكية الليلة الفائتة، بالإضافة إلى مهاجمة أهداف أمريكية أيضا في الإمارات والبحرين والأردن، وكذلك تدمير مركز صيانة ومنظومة للتوجيه لبالون تجسس أمريكي في منطقة إربيل عاصمة كردستان العراق. وجاء في بيان للجيش الإيراني أن الهجمات ستستمر حتى تلقين الأمريكيين درسا ويندموا على جرائمهم حسب وصفه، مكررا تحذيراته للدول التي ستتعاون مع واشنطن. في المقابل أكد مصدر أمريكي مطلع أن رد إيران على الهجمات ضدها يتسم بانعدام الفاعلية، مشددا على أنه لم تقع إصابات في صفوف القوات الأمريكية ولم تؤدي هجمات إيران إلى أضرار كبيرة. هذا يأتي بعد أن كان الجيش الأمريكي قد وجه الليلة الماضية ضربات عنيفة استهدفت أيضا ناقلتي نفط إيرانيتين، لكن السلطات الإيرانية أشارت إلى أن إحدى الغارات الأمريكية استهدفت حفل زفاف في مدينة سيريك جنوبي إيران ما أوقع 5 قتلى ونحو 70 جريحا. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 4 من عناصره في سلاح الجو في هجوم أمريكي على محافظة كرمانشاه غربية إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح أنه لا يحاول إجبار إيران على التفاوض معه ولا يهمه البتة توقيع اتفاق عديم القيمة معها، مضيفا أنه يفضل أكثر الوضع الراهن، حيث تتمتع الإدارة الأمريكية بسيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز فيما الاقتصاد الإيراني منهار. وفي منشور على شبكته الاجتماعية تساءل متى سينتفض الشعب الإيراني ويقاتل. في الأثناء ورغم تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران الليلة الفائتة، شددت وزارة الخارجية الباكستانية على أنها ما زالت متفائلة بأن الطرفين سيعودان إلى طاولة الحوار، هذا مع إعرابها عن القلق المتصاعد إزاء التصعيد الإيراني الأمريكي. هذه التطورات لم تغب عن أعين أورشليم القدس، هذا ما دفع وزير دفاع إسرائيل كاتس إلى إطلاق تحذيرات من احتمال أن تهاجم إيران إسرائيل في ظل الضغط الاقتصادي الشديد الممارس ضد النظام الإيراني، منوها إلى أن الإيرانيين يرغبون دائما مهاجمة إسرائيل خلال الأعياد اليهودية.
9: של המשטר הקיצוני, אבל העם שם יש סבירות שהם כן התקפו. הם אוהבים לתקוף בחגים יהודיים כי הם הרי שונאי יהודים, הם שימו לב להרבה דברים שהיו בעבר, אבל אנחנו ערוכים בהגנה وبهتكفه بتوم ارصوت البريت.
8: من جهه ثانيه افادت صحيفه نداء الوطن ان التصعيد الامريكي الايراني الجديد رفع منسوب القلق في بيروت في ظل غياب ضمانات واضحه من حزب الله بشان عدم الانخراط في الصدام، ويخشى لبنان ان يجد نفسه امام حرب اسناد جديده. الى ذلك قالت مصادر لصحيفه الشرق الاوسط انه لا تتوفر معلومات دقيقه بشان الموجودين داخل المنشاه العسكريه لحزب الله في تله علي الطاهر، وهل من بينهم عناصر من الحرس الثوري الإيراني. إذن بين الحصار الاقتصادي الخانق الذي تفرضه واشنطن ومقامرة الصبر الاستراتيجي التي تلعبها إيران، يقف العالم اليوم على حافة الهاوية. لم تعد المسألة مناوشات سياسية بل سباقا مع الزمن في حرب مفتوحة قد تعيد رسم خارطة النفوذ وتدخل المنطقة في نفق مظلم لا أحد يعرف نهايته.
4: ومساء الخير لمراسلنا وليد يوسف. وليد، هل الأمور مرشحة لمزيد من التصعيد بين واشنطن وطهران؟
10: لا أعتقد ذلك نايف، لا أحد يريد تصعيد الأزمة في هذه المرحلة. يعني هناك ما يسمى بضربات محدودة، تبادل ضربات محدود من قبل الجانبين. بالنسبة للولايات المتحدة هي يعني تقول أن في هذه المرحلة المهم هو ضمان الملاحة، حرية الملاحة في مضيق هرمز، وعلى هذا الأساس بين الفترة والأخرى تقوم باستهداف رادارات ويعني آليات عسكرية ووسائل ومنصات صاروخية تقوم من خلالها إيران أو الحرس الثوري الإيراني باستهداف سفن وناقلات نفط أو محاولة زرع ألغام في المضيق. وإيران تقوم من جانبها برد محدود هي الأخرى، تستهدف قواعد أمريكية في المنطقة إذا كان ذلك في الأردن أو في الكويت أو في البحرين كما رأينا الليلة الماضية. وهناك أنباء يعني تفيد بأن حتى المستشارين للرئيس ترامب يعني يحاولون منع يعني تفاقم هذه الأزمة في هذه الفترة بالذات، تمهيدا للانتخابات في الكونغرس في بداية شهر نوفمبر. يعني في هذه المرحلة الإدارة الأمريكية لا تزال تعول فقط على الضغط الاقتصادي المفروض على إيران من أجل ربما يعني كسرها في نهاية المطاف. ووزير الخزانة الأمريكي اليوم يقول يعني يمكن يعني النظام الإيراني مرشح للانهيار وقد يكون ذلك في وقت قريب جدا. أنا شخصيا لا أوافق هذا الرأي. صحيح أن هناك ضغوط اقتصادية، ولكن يجب أن نعلم أن النظام الإيراني هو نظام يعني مؤسسات وليس أشخاص، والنظام الإيراني يعني هو يستعد يعني بالفعل لرد عسكري قوي. وهو يعني عديد من التصريحات أطلقت خلال الأسبوع الأخير بأن استمرار الخنق الاقتصادي لإيران قد يؤدي في نهاية المطاف إلى رد عسكري قوي جدا، وذلك قد يطال بطبيعة الحال للدول الخليجية في المنطقة حتى، وليس فقط القواعد العسكرية الأمريكية في هذه الدول، في محاولة من قبل إيران بتأجيج الأزمة وتصدير الأزمة أكثر إلى العالم.
4: نعم وليد، وإذا ما نظرنا إلى الحسابات الأمريكية فيما يتعلق يعني بتجنب التصعيد العسكري الآن قبل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، فإن الإدارة الأمريكية بالأساس تخشى من ارتفاع حاد في أسعار النفط، ما سيكبد المواطن الأمريكي يعني خسائر كبيرة، وبالتالي هذا قد ينعكس في نتيجة الانتخابات النصفية. ولكن من جهة أخرى يعني نحن نرى إنه الإدارة الأمريكية لا تنجح تماما في الحفاظ على سعر النفط ثابتا في العالم، نحن نشهد ارتفاع في أسعار النفط في الأسواق العالمية رغم هذه الحسابات الأمريكية، وربما على الإدارة الأمريكية أن تغير من حساباتها وتستبق الأمور لكي تأتي للناخب الأمريكي قد يكون بإنجاز معين، تقول إنه يعني نجحنا في هذه الحرب ضد إيران.
10: صحيح، هو يعني أزمة النفط هي إحدى الاعتبارات، أحد الاعتبارات في هذه الأزمة. وإن كانت الإدارة الأمريكية تحاول أن تصور الأوضاع بأنها تسيطر على مضيق هرمز، ووزير الطاقة الأمريكي يقول أن يعني خلال اليوم الماضي مرت حوالي 17 مليون برميل نفط في مضيق هرمز، والترامب يقول اليوم نحن نسيطر على المضيق، وحتى اقترح أن يسمي المضيق مضيق ترامب. ولكن يعني كما قلت نايف، هناك أزمة نفط عالمية، والإدارة الأمريكية يعني لا يمكن لها أن يعني تتجاهل هذه الأزمة، وهي تكتفي في هذه المرحلة يعني بتهديد دول العالم لألا تتعامل مع إيران اقتصاديا. ورأينا مثلا على سبيل المثال اليوم الرئيس الصيني يزور مصر، وفي المحادثات مع الرئيس المصري السيسي يعني كانت الأزمة الإيرانية أزمة مضيق هرمز، أزمة مرور النفط العالمي الذي يعني يلقي بظلاله سلبا في هذه المرحلة إغلاق المضيق من قبل إيران، كان هذا الموضوع يعني في سلم المحادثات، في صلب المحادثات بين الزعيمين. الوساطة في هذه المرحلة يعني مستمرة ربما للتوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق أو إقناع ترامب بالعودة إلى
4: عذرا على المقاطعة. هنالك كما يبدو جريمة قتل مزدوجة في مدينة الناصرة. أشكرك وليد، دعنا ننتقل إلى التفاصيل الأولية الواردة من مدينة الناصرة. إذن جريمة إطلاق نار ومقتل رجلين فيها كما يبدو في الثلاثينات من العمر، هذه هي الصورة الأولية من موقع الجريمة في مدينة الناصرة. ينضم إلينا مراسلنا الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني ومعك تفاصيل أولية عن هذه الجريمة المزدوجة.
11: نعم بالفعل نايف، قبل قرابة الدقائق القليلة كان هناك بلاغ عن عملية إطلاق رصاص في مدينة الناصرة. الشرطة وطواقم كبيرة من الإسعاف وصلت إلى موقع إطلاق الرصاص، حيث تعرضت مركبة لعدد كبير من الأعير النارية ليتبين أن بداخلها شخصين كانا قد فارقا الحياة على الفور بعد تعرضهما لإطلاق وابل كثيف من الرصاص. الشرطة أيضا أكدت ذلك أن الحديث يدور عن جريمة قتل وهي تحقق في تفاصيلها.
4: هل عرفنا في أي حي في المدينة تامر؟
11: كما يبدو بالقرب في الطريق إلى كفار حورش هناك وقعت هذه الجريمة. التفاصيل
4: نحن نشاهد مقطع فيديو أولي لموقع هذه الجريمة. إذن ما نشاهده الآن مشاهدينا هو فيديو يوثق عمليا اللحظات الأولى لوقوع جريمة القتل المزدوجة في مدينة الناصرة قبل قليل. تفضل تامر.
11: نعم نايف، بالفعل بعد فترة من الركود وتراجع جرائم القتل تحديدا في مدينة الناصرة وبشكل عام في المجتمع العربي، هذه الجرائم تعود، وعندما تعود بقوة وتعود بجرائم مزدوجة. مدينة الناصرة كانت قد تصدرت العناوين خلال العامين الماضيين بجرائم القتل وجرائم العنف. كانت هناك محاولات رامية من قبل الشرطة للسيطرة على الوضع واعتقلت عدد كبير من مرتكبين هذه الجرائم وحتى رؤوس العالم الإجرامي داخل مدينة الناصرة، لكن يبدو أن ذلك لم يشفع. جرائم القتل عندما يعني يجب أن تكون بالنسبة للمجرمين تكون تسجل حتى اللحظة، لا تفاصيل بالنسبة لهوية القتلى إذا كانوا من داخل مدينة الناصرة أو من خارجها. أنا أتحدث معك وأتابع تباعا الرسائل والصور التي تصلني في هذه اللحظات، وهناك مقطع كما يبدو للمركبة التي تم استخدامها من قبل المجرمين لتنفيذ هذه الجريمة، تم إحراقها على بعد قريب من موقع الجريمة في محاولة لطمس الأدلة وتشويش كل عملية التحقيق من قبل المجرمين. هذا السيناريو المعروف والمتداول بين المجرمين ومنفذين عمليات وجرائم القتل، بعد جريمة القتل يقومون بحرقها وحتى أحيانا تحرق الأسلحة والملابس التي يكونون يرتدونها خلال هذه الجريمة. التفاصيل صعبة، القتلى حتى هذه اللحظة داخل المركبة، الشرطة تجري عمليات تحقيق وتستدعي عدد كبير من قوات حرس الحدود المتواجدة في محيط منطقة الناصرة من أجل التواجد في مسرح هذه الجريمة إذا جد جديد بالنسبة لهوية الضحايا، وبالنسبة إذا كانت هذه الجريمة لها علاقة بجرائم سابقة طبعا سنبلغكم بذلك تباعا خلال هذه النشرة المسائية.
4: نعم، يوثق هذا الفيديو إذن الصور الأولى من مكان وقوع هذه الجريمة التي قتل فيها كما يبدو شابين في الثلاثينات من عمرهما بإطلاق النار. وطبعا فرق الإسعاف نجمة داود الحمراء وصلت إلى مكان الحادث ووجدت جثتين هامدتين كما يبدو داخل السيارة، واضطرت إلى الإعلان عن وفاتهما في الموقع، وفتحت الشرطة تحقيقا جنائيا في الحادث. شكرا لك تامر، عد إلينا إذا كان هنالك تفاصيل أخرى. نحن إلى الموضوع التالي، طبعا بالعودة إلى ما قلناه حول التهديد الإيراني، وزير الدفاع كاتس يحذر من احتمال أن تقوم إيران بمهاجمة إسرائيل في ظل الضغط الاقتصادي الشديد الممارس عليها. هذه التصريحات جاءت خلال مؤتمر يدعوت أحرنوت اليوم. نعود من جديد لمراسلنا الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إيال، هل تحذيرات كاتس في هذا السياق مبنية على معلومات استخباراتية أنه إيران ستقوم بمهاجمة إسرائيل وربما أيضا خلال الأعياد اليهودية كما قال، أم أنه هذا تحذير من سيناريوهات محتملة؟
6: نعم، يرجح أن هذا هو ربما الرد على ذلك، تفاقم المعركة الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة على إيران، وكذلك العودة إلى تبادل الضربات بين إيران وواشنطن. بطبيعة الحال هذا يثير قلق الأوساط العسكرية التي تراقب وبحظنا كبير كل ما يحدث، خاصة على خلفية إطلاق الصواريخ باتجاه الأردن المجاورة لإسرائيل. فبطبيعة الحال هذا يدعو إلى إبداء المزيد من اليقظة. كذلك موسم الأعياد اليهودية دائما وخاصة بعد 7 أكتوبر تعتبر مرحلة حساسة من الناحية الأمنية العسكرية الاستخباراتية. قبل 7 أكتوبر أيضا خاصة في منطقة مناطق الضفة الغربية بشكل اعتيادي، وعلى خلفية كل هذه التطورات بطبيعة الحال هناك حساسية كبيرة. ولكن إذا ما سألنا هل هناك معلومات استخباراتية أو إنذارات معينة حول احتمال إقحام إسرائيل في هذه المعركة ما بين واشنطن وطهران، الجواب هو سلبي، بمعنى أن وفقا للتقييمات للأجهزة الاستخباراتية لم تتغير بأن إيران غير معنية بإقحام إسرائيل في هذه المعركة.
4: ولكن الولايات المتحدة معنية بذلك
6: بالتحديد، واشنطن بالتحديد غير معنية بذلك. الرئيس الأمريكي قد صرح علنا بأن إسرائيل ليست جزءا من هذه المعركة. إيران ليست من مصلحة إيران أن تقحم إسرائيل في هذه المعركة المستمرة بأساليب مميزة بينها وبين واشنطن. ولكن على خلفية كل هذا التصعيد بطبيعة الحال هناك نوع من الحساسية، هناك نوع من رفع مستوى الجاهزية الاستعداد. ولكن بغض النظر عن ذلك لا توجد هناك إنذارات معينة أو احتمال التوجه إلى معركة مجددة. ولكن بطبيعة الحال الحساسية في هذه الظروف خاصة في فترة الأعياد اليهودية القريبة تزيد، وهذا أيضا له صلة بالجبهة الإيرانية.
4: نعم، وربما أيضا له صلة بالجبهة اللبنانية، حيث تشهد هناك تصعيد يبدو وكأنه تصعيد متدرج. يعني كل يوم نسمع عن أخبار جديدة حول محاولات حزب الله إطلاق مسيرات باتجاه القوات الإسرائيلية ردا على نشاطات جيش الدفاع تحديدا في منطقة مرتفعات علي الطاهر، وتشير يعني معلومات استخباراتية بوجود ربما أعضاء من الحرس الثوري الإيراني في تلك المنشأة تحت أرضية في علي الطاهر. وهنالك من يحاول أن يدفع إيران بالتحرك في هذا الاتجاه من أجل كسر الحصار عن هؤلاء المتواجدين في تلك المنشأة تحت أرضية.
6: بالتحديد، وهذه المنطقة بشكل خاص مرتفعات آل الطاهر هي المصدر للاحتكاكات التي رأيناها طوال الأسابيع الأخيرة. الليلة الماضية إطلاق مسيرتين باتجاه القوات الإسرائيلية في هذه المنطقة. هناك نوع من المعضلة فيما يتعلق بمرتفعات آل الطاهر. إسرائيل تتقدم بشكل ببطء، تحاول بكل طريقة التقدم في هذه المنطقة وفقا لبعض المعلومات والأنباء. بشكل كل ليلة تقريبا تحاول قوات إسرائيلية أن تغير خطوط الانتشار، أن تقتحم بعض المواقع خلافا للقيود المفروضة عليها من قبل الجانب الأمريكي. بطبيعة الحال حزب الله يرد بين الحين والآخر عن طريق إطلاق المسيرات. هذه المعضلة لم يتم حلها، الخطر الكبير بأن تؤدي في نهاية الأمر إلى تصعيد، إلى انجرار، إلى تصعيد أكبر في مناطق الجنوب اللبناني، وخاصة على خلفية الجمود المستمر في المسار السياسي. الحقيقة واضح بأن إسرائيل لم تبادر إلى أي قيام بأي خطوات بهذا الاتجاه. بطبيعة الحال هذا يجعل التصعيد العسكري أكثر قابل وأكثر محتملا خاصة في هذه الظروف. نايف،
4: شكرا جزيلا لك إيال.
6: شكرا نايف.
4: والآن إلى انتخابات 2026. مع صدور بيان المشتركة الثلاثية اللاذع ضد رئيس القائمة الموحدة منصور عباس بسبب تفضيله الشراكة مع شخص يعتز بصهيونيته، في إشارة إلى يوآف سيغالوفيتش بدل الشراكة مع أبناء شعبه كما ورد في البيان، يتضح أنه لبعض القيادات كان رأي آخر حول هذا الموضوع. ينضم إلينا مراسل الشؤون الحزبية فالح حبيب. أهلا بك فالح. إذن يعني يبدو أنه نشر هذا البيان يعني لم يرق لبعض القيادات والناشطين من داخل المشتركة.
12: صحيح تماما نايف، أتفق معك. هذا البيان الهجومي الذي ليس بالضرورة يعبر عن حرص وطني بقدر ما هو ينم عن هوس انتخابي لتسجيل مكاسب سياسية حزبية آنية، سبقه نقاش داخلي، وكان هنالك قيادات التي عبرت عن معارضتها لصدور مثل هذا البيان لاعتبارات أخلاقية وطنية، ونعم إلى جانب اعتبارات مهنية، وإذا قلنا اعتبارات أخلاقيا وفق هذه القيادة يجب الكف عن المناكفات وتقديم نموذج في ذلك وعدم إعادة المجتمع العربي إلى حالة الانقسام. مهنيا المناكفات ستفاقم إحباط الجمهور، وقد تكون لذلك تبعات على نسبة التصويت وحجم التمثيل العربي في الكنيست. قيادات من الثلاثية لطالما أشادت بدور سيغالوفيتش خلال توليه منصبه في مكافحة الجريمة. وهنا لابد من أن نطرح سؤالا، بحالة واضطرت الثلاثة أحزاب الامتناع من أجل إسقاط حكومة اليمين، حكومة اليمين المتطرف كما دائما تحدثوا بن غفير سموتريتش ونتنياهو، وأكدوا على أنهم سيتخذون في هذا السياق خطوات غير مألوفة، هل عندئذ نايف أيضا سيقولون حكومات صهيونية لا شأن لنا، أم أن مقاييس المبدأ تخضع حاليا لدفاتر الحسابات السياسية؟ على كل، قيادات من داخل الثلاثية والموحدة واعية تماما لعدم استنزاف الجهود داخليا وضرورة توجيه الحملات الانتخابية حيثما يجب، ومن هو واعي أكثر لذلك لعلها لجنة الوفاق التي تدخل في الساعات الأخيرة إلى خط تلطيف الأجواء، تحصل على مباركة القائمة الثلاثية وأيضا القائمة الموحدة من أجل أن تتوسط فيما بينها للتوقيع على ميثاق شرف، وبالتالي اتفاق فائض أصوات. ليبقى السؤال، هل ستلجم القيادات العربية الحملات التي قد تنزلق إلى مناكفات؟ ولك أن تتخيل، فقط قبل قليل الزميل تامر الكيلاني تحدث عن الجرائم التي تضرب في هذا المجتمع دون ضراوة. علها تكون رسالة للقيادات لترقى إلى حجم الحدث.
4: طيب في المقابل فالح في المشتركة هنالك من يقترح تسليم القائمة الانتخابية مبكرا، هذا في محاولة يعني لتغيير الصورة النمطية حول أنه يعني دائما تتأخر القوائم في تقديم مرشحيها في نهاية المطاف.
12: صحيح لربما نايف، صحيح نايف لربما لكسر صورة نمطية لطالما رافقت القوائم العربية وعلى وجه الخصوص القائمة الثلاثية التي كانت دائما ترجئ وتبقي بسبب الخلافات تسليم قائمتها حتى الدقائق الأخيرة لليوم الثاني من تسليم القوائم. لهذا ضمن كسر الصورة النمطية هذه وأيضا انطلاق حملة انتخابية أكثر إيجابية كما هم يدعون، هنالك مقترح من هذا القبيل تدرسه باقي الأحزاب، المقترح يأتي من الجبهة، تدرسه باقي لا. الأحزاب الشريكة طيب. بإيجابية. واليوم طيب. فقط أشير نايف أنه الأحزاب الحملة بدأت رويدا رويدا تضع لمسات الأخيرة، رؤساء الأحزاب تواجدوا في الناصرة وتم تصويرهم تمهيدا لبدء الحملة الانتخابية.
4: نعم، ولكن من جهة أخرى قضية التحرشات الجنسية التي تحوم حول جعفر فرح لا تزال تتفاعل وتنغص على الحملات الانتخابية للمشتركة، وهنالك بيانات تصدر في هذا السياق، لماذا تعود هذه القضية إلى الواجهة في هذا التوقيت؟ ولعل

0: ولعل هنالك جهات أيضا مهنية ترى نايف بأنه وإن كانت الجبهة واجهت هذا الملف وأدارته بحساسية وشجاعة وجرأة، إلا أنه ربما تكسب وقت من أجل تمرير والتسليم القوامة. الآن لماذا التجمع اليوم بادر إلى إصدار بيان؟ لعل نرى ما نراه على الشاشات يأتي تأكيدا على لسان مصدر مسؤول من داخل التجمع. هذه القضية لم تعد قضية الجبهة وحدها، وإنما قضية شركائها أيضا. وإن كنا نحترم إدارة الجبهة لهذا الملف وشجاعتها في إقامة لجنة فحص، فمن حقنا الاطلاع على هذه الشهادات والاستنتاجات. موقفنا مبدئي وأخلاقي ناهيك عن وجود امرأة هي مرشحتنا ضمن القائمة الثلاثية بإشارة للدكتورة مها كركبي. طرحنا موضوعي وقد سبقه نقاش داخلي جاد انطلاقا من المصلحة العامة. وهنالك من همس لي بأن هذا البيان قد يكون يأتي بالتنسيق المباشر مع قيادة الجبهة لتنفيذ حالة أيضا نوع من الضغط داخل التجمع على قياداته في هذه الجزئية بالتحديد.
1: شكرا جزيلا لك فالح. حذر المفتش العام للشرطة الجنرال داني ليفي من تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، مشيرا إلى الأضرار السياسية والدولية المترتبة على هذه الظاهرة. تقرير مراسلنا شؤون الشرطة نجيب قزل.
2: هذه المرة التحذير يأتي من داخل جهاز الشرطة نفسه، وفي توقيت تتزايد فيه الضغوط والانتقادات على خلفية اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. المفتش العام للشرطة الجنرال داني ليفي تحدث خلال جلسة مغلقة عن مجموعة محدودة من المستوطنين، قال إن هدفها الوصول إلى الفلسطينيين والاعتداء عليهم، محذرا من الضرر الذي تلحقه هذه الاعتداءات بصورة إسرائيل في الخارج. ليفي قال إن الأمريكيين سئموا مما يحدث، وإن إسرائيل بات ينظر إليها في العالم على حد تعبيره كدولة من البلطجية والخارجين عن القانون. تصريحات غير معتادة في حدتها تأتي في ظل سلسلة من الاعتداءات التي شهدتها الضفة الغربية مؤخرا وأثارت انتقادات أمريكية ودولية. السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي كان قد وصف اعتداء مستوطنين على فلسطينيين في قرية قصرى بأنه عمل إرهابي مقزز، قبل أن تخطى لاحقا عبارات ضده على جدران مسجد في قرية بزاريا شمال غربي نابلس أضرمت فيه النيران الليلة الماضية. هكبي رد على ذلك بالقول إنه من المحزن أن يتباهى شخص بكونه إرهابيا، مؤكدا أن مجموعة صغيرة كهذه لا تمثل الشعب اليهودي ولا بقية الإسرائيليين. لكن تصريحات المفتش العام تكشف أيضا عن خلاف آخر يتعلق بالجهات التي يفترض أن تتحمل مسؤولية فرض القانون في الضفة الغربية. فوزير الدفاع إسرائيل كاتس يدفع باتجاه نقل مسؤولية إنفاذ القانون المدني من جيش الدفاع إلى الشرطة، وهي خطوة لا يبدو أن قيادة الشرطة مستعدة للمضي فيها في هذه المرحلة. ليفي شدد على أن جيش الدفاع هو الجهة صاحبة السيادة في المنطقة، وأوعز إلى كبار ضباط الشرطة بعدم عقد اجتماعات مع الجيش في الوقت الراهن لبحث نقل هذه المسؤولية. وبذلك يضع المفتش العام للشرطة مسألتين على الطاولة في آن واحد: تصاعد اعتداءات المستوطنين وتداعياتها خارج إسرائيل، والخلاف داخل المؤسسة الأمنية حول الجهة التي يجب أن تتحمل مسؤولية فرض القانون في الضفة الغربية.
1: عطل مفاجئ في منشآت لتحلية المياه يقطع شريان الحياة عن بلدتي تل السبع وشقيب السلام في النقب، ونتيجة تعطيل المدارس ودفع الأهالي إلى التزود بالمياه من صهاريج التخزين. تقرير مراسلنا في الجنوب سالم أبو جامع.
3: هذا هو المشهد في قرية تل السبع، سكان يملؤون عبوات المياه من نقطة مياه في الشارع بعد انقطاع مياه الشرب عن البلدة.
4: نحن نعيش في أزمة، أزمة بسبب انقطاع المياه. بدأت السنة الدراسية أمس، اليوم الأولاد قاعدين في البيت. طب ليه؟ فيش مي. بلد 23 ألف بنادم ما عندها مي. عندنا العجزة، عندنا الخيرية، عندنا الأولاد صغار. طب ليه؟
3: منذ الساعات الليلة الماضية وحتى الساعات ظهر اليوم عانى سكان قرية شقيب السلام وعدد من البلدات في النقب من انقطاع وتشويش في امتدادات المياه

0: ما أثر على الحياة اليومية للسكان.
1: والله اليوم زي الزفت، ما في مي ولا في حاجة، وكلها مقطوعة، والناس ما عارفة لا تتحمم ولا تغسل ولا تجلي ولا حاجة.
2: الوضع عندنا صعب. أنا قعدت الصبح بحساب حلي في غزة، ما في مية، ومشيت اليوم جبت على الجيران من عمر جبت مية. الصبح قمت هاي الهدوم اللي نام فيني من البارح، قمت تتحمم ما قدرت تتحمم ولا غسل وجهي، وبنفوت في المنحاض تفتح المية ما في مية، البيوت ريحتها زبالة.
0: وبسبب انقطاع المياه على نمج لساج جيب السلام وتل السبع، تعطيل الدراسة حفاظا على سلامة وصحة الطلاب والهيئات التدريسية في ظل عدم توفير المياه في المدارس ورياض الأطفال.
3: ما يفوق 20,000 طالب عمليا لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة ثاني أيام افتتاح السنة الدراسية، وللأسف هذا بسبب انقطاع المياه في البلدتين، وهذا زاد أو ضاعف التحديات اللي بتواجه المؤسسات التربوية في بلدة شقيب السلام وتل السبع. يعني عمليا احنا في شقيب السلام بالرغم من التحديات الموجودة استطحنا افتتاح السنة الدراسية، انجبرنا ثاني يوم السنة الدراسية تعطيل الدراسة بسبب نقص المياه.
0: ومع انقطاع المياه صار السكان إلى شراء مياه الشرب من المحال التجارية، فيما بادر عدد منهم إلى توفير صهاريج وبراميل كبيرة لتخزين المياه تحسبا لاستمرار الانقطاع.
4: بعد انقطاع المي اضطرينا نشتري شاشوت مي، والشاشات ما بتكفل الهدوم وغسيل وطبيخ
5: الأولاد ندمي كله في المدارس. اليوم في الأطر المسموح عليهم في الروضات موجودين على الشوارع بيدوروا مي للشرب، يعني مجرد مي للشرب ما في.
6: احنا اطفال ما رحنا على المدرسه عشان ما في ميه. انا بتمنى المجلس يصلح الميه عشان امبارح ما نمنا من العطش والحمامات ما فيها المي.
0: كما تضرر عدد من اصحاب المحال التجاريه بشكل كبير جراء انقطاع المياه، مشيرين الى تراجع المبيعات وسط امال بان لا تتكرر هذه الازمه مستقبلا.
7: احنا كاصحاب محلات تجاريه في شقيب السلام وحسب ما بعرف كمان في تل السبع ومحلات اخرى كثيره في النقب، إن كان في تضرر كثير من اصحاب محلات تجاريه عن انقطاع المياه. هذا صار شيء مفاجئ جدا يعني للمنطقه، اول مره بيصير حاجه زي هذه في الدوله، واحنا بنتامل ان هذا الشيء ما يتكرر.
0: وبحسب شركه المياه الوطنيه فان التشويشات في امدادات المياه جاءت في عقاب عطل في مستوى البلاد في منظومة تزويد المياه ناجم عن خلل في منشأة تحلية المياه. وقبيل ساعة الظهر بدأت الشركة بإعادة ضخ المياه إلى البلدات التي انقطعت عنها الإمدادات، داعي الجمهور إلى عدم الهلع ومتابعة التحديثات الرسمية.
8: بالأمس كنا بنعاني من قطع الكهرباء، اليوم أجت المية، والله ما بعرف بكرة الهواء بدهم يقطعوا عنا، ما نتنفس أحسن. طب وليه؟ ليش؟ أنا مش فاهم يعني. هل إحنا في دولة، طب الحمد لله رب العالمين إحنا في دولة عصرية.
0: هذا وتواصل الطواقم المهنية العمل لضمان استقرار إمدادات المياه وعودتها إلى انتظامها الكامل، فيما يتطلب من السكان متابعة تعليمات السلطات المحلية والجهات الرسمية والالتزام بأي تحديثات جديدة.
9: انتهت العطلة الصيفية، ولكن يتكشف من معطيات مؤسسة بتيرم لأمان الأطفال أنها كانت الأكثر دموية منذ 5 سنوات. 38 طفلا لقوا مصرعهم في حوادث مأساوية. التفاصيل في تقرير مراسلنا تامر زيد الكيلاني.
10: 38 طفلا وفة، هذا هو العدد الذي فقد حياته خلال العطلة الصيفية الأخيرة جراء حوادث غير متعمدة في حصيلة هي الأعلى خلال السنوات الخمس الأخيرة، مقارنة ب 29 حالة وفاة في صيف العام الماضي، وبمعدل سنوي بلغ 27 وفاة بين عامي 2020 و2025. ارتفع الرقم هذا الصيف بصورة مقلقة، ليعني عمليا أن صفا دراسيا كاملا لن يعود إلى مقاعد الدراسة هذا العام. في صدارة أسباب الوفاة جاءت حوادث الطرق والغرق. 16 طفلا وفاة لقوا حتفهم في حوادث الطرق، مقابل معدل بلغ 11 حالات في العطل الصيفية السابقة و14 حالة في صيف 2025. أما الغرق فسجل ارتفاعا أكثر حدة مع 14 حالة وفاة، أي ضعف العدد المسجل في العام الماضي، وبزيادة بلغت 75% مقارنة بالمعدل السنوي للسنوات الست الماضية. ومن بين حالات الغرق هذا الصيف قضى 8 أطفال في برك السباحة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة في البحر. ولم تتوقف المأساة عند الطرق والمياه، فقد توفي 3 أطفال نتيجة السقوط من ارتفاع، وطفلان آخران يبلغان من العمر 4 و5 سنوات بعد نسيانهما أو احتجازهما داخل سيارة مغلقة.
11: بإمكاننا أيضا أنه إحنا إن نعطي نشرات، نعطي توعية أكثر، نتبنى السلوك الآمن. ما بيكفي أنه الأهل يتبنوا السلوك الآمن، طب لما إحنا فيش عنا في السلطات المحلية ما بتوفر لأولادنا وللفتيان عنا أماكن آمنة حتى يلعبوا فيها، أو برك سباحة، أو نقول مثلا أماكن ترفيه. يعني إحنا ما في عنا بالبلاد العربية، في القرى العربية، أماكن ترفيه حتى الولد يطلع يحس حاله إنه يرفع، ما بيروح على محلات غير آمنة. فإحنا لازم نتكاتف السلطات المحلية، المدارس، الأهالي، كل مجموعة لازم تقوم في عملها حتى إحنا نقدر إنه ننزل من هاي.
12: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
13: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
14: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
15: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
14: فش أحلى منها تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
15: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب 30% من شخص بالغ.
12: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
16: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المانحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
17: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
13: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
14: الله يحمي لك إياه، صار شاب.
15: خلي لك أولادك، طبعا صار زلم وبرتكن عليه.
14: فش أحلى منه تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
15: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
12: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
18: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. جريمة قتل مزدوجة في الناصرة، مصدر سياسي يقول إن تركيا لا ترغب في مواجهة عسكرية مع إسرائيل. رئيس الدولة يحمل بشدة على الإرهاب اليهودي في يهود والسامرة. الولايات المتحدة تشتبه بتسهيل عناصر أمن لبنانية تحركات للحرس الثوري وارتفاع ضحايا الفيضانات في نيبال والتبت.
12: راديو مكان، الأخبار.
18: الثامنة ساعتنا الآن. أسعد الله أوقاتكم. قتل مساء اليوم في الناصرة شخصان ثلاثينيان من جراء تعرضهما لإطلاق النار داخل سيارة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل بأن الخلفية جنائية، وبذلك ارتفع إلى 170 عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري. قال مصدر سياسي في أورشليم القدس إن تركيا تعد خصما لإسرائيل في جميع المحافل، غير أنها ليست معنية بمواجهة عسكرية مباشرة. وأردف يقول لمراسلة إذاعة كانجلي كوهين إن البلدين أجريا محادثات غير مباشرة بواسطة أذربيجان خلال السنة ونصف الأخيرة، ولكنها توقفت في الأشهر الماضية بسبب ارتفاع منسوب التوتر بين أنقرة وأورشليم شليم القدس. قال رئيس الدولة هيرتسوغ إن شبان اليهود الضالعين في ممارسة العنف في يهود والسامرة هم وصمة عار على جبين دولة إسرائيل. وأضاف أن السلطات في إسرائيل تبذل مساعي جدية لإحباط هذه الأعمال واعتقال الفاعلين وتقديمهم للعدالة. وفي سياق مقابلة مع شبكة CNN أشار رئيس الدولة إلى أن لكل معتقل الحق القانوني في الدفاع عن نفسه. ألقي القبض على سائق ثمانيني بشبهة ضلوعه في حادث ضرب وهرب في تل أبيب صباح اليوم، مما أسفر عن مصرع سيدة في الثمانينيات من العمر. وذكرت الشرطة أنها اعتقلت المشبوه بعد وقت قصير من وقوع الحادث. تشتبه الولايات المتحدة بتسهيل عناصر أمن لبنانية تحركات للحرس الثوري. وقال مصدر استخباراتي أمريكي لقناة العربية الحدث إن واشنطن رصدت تحركات لعناصر من الحرس الثوري الإيراني من وإلى لبنان، وسط معلومات تفيد باستخدام هويات ووثائق لبنانيين بينهم متوفون لاستخراج مستندات وتسجيل عناصر إيرانية. وأضاف أن هناك شبهات بتورط عناصر من الأمن العام في إصدار جوازات سفر للإيرانيين. ارتفعت إلى 1225 حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال وإقليم التبت الصيني، وأفيد بأن عدد المفقودين يبلغ نحو 4800.
19: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
20: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
19: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
18: يكون الطقس الليل غائما جزئيا، ويترى انخفاض تدريجي على درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين. نعود ونلتقي إخباريا عند 9 مع نشرة أخيرة.
21: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
19: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: أجا
3: هيا أجا هدوء هدوء هدوء.
4: هيا يا جماعة بس شوي.
5: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
4: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. من مكان، سنة دراسية ناجحة وموفقة.

بعد قليل. مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.

0: في مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش، عندكم المذيع.
0: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.

0: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. جريمة قتل مزدوجة في الناصرة. ترامب يصرح بأن على إسرائيل ألا تقلق من احتدام التوتر مع إيران. مصدر سياسي يقول إن تركيا لا ترغب في مواجهة عسكرية مع إسرائيل. رئيس الدولة يحمل بشدة على الإرهاب اليهودي في يهود والسامرة، والحرارة فوق معدلها الموسمي.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة تاسعة والأخيرة لهذا اليوم من مكان. أسعد الله مساءكم. قتل مساء اليوم في الناصرة شخصان ثلاثينيان من جراء تعرضهما لإطلاق النار داخل سيارة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل بأن الخلفية جنائية، وبذلك ارتفع إلى 170 عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري. وفي غضون ذلك أعلنت الشرطة اعتقال أحد سكان يافا بشبهة ضلوعه في جريمة قتل مصطفى بولسان من خلال تفجير سيارته داخل محطة للوقود في حلون قبل أكثر من شهرين، والمغدور عمره 25 عاما ومن سكان يافا أيضا. أكد الرئيس الأمريكي ترامب أن على إسرائيل ألا تقلق من استئناف القتال مع إيران، وأضاف أنه يعتني بإسرائيل ويحافظ عليها. وأدلى ترامب بهذه الأقوال لمراسلة القناة الحادية عشرة ناتان غوتمان. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في طهران مقتل 18 شخصا في أنحاء إيران إثر الضربات الأمريكية الليلة الماضية. قال مصدر سياسي في أورشليم القدس إن تركيا تعد خصما لإسرائيل في جميع المحافل، غير أنها ليست معنية بمواجهة عسكرية مباشرة. واردف يقول لمراسلة إذاعة كانجلي كوهن إن البلدين أجريا محادثات غير مباشرة بواسطة أذربيجان خلال السنة والنصف الأخيرة، ولكنها توقفت في الأشهر الماضية بسبب ارتفاع منسوب التوتر بين أنقرة وأورشليم القدس. قال رئيس الدولة هيرتسوغ إن شبان اليهود الضالعين في ممارسة العنف في يهود والسامرة هم وصمة عار على جبين دولة إسرائيل. ورأى في سياق مقابلة مع شبكة CNN أن السلطات في إسرائيل تبذل مساعي جدية لإحباط هذه الأعمال واعتقال الفاعلين وتقديمهم للعدالة. جاء من جنوب لبنان أن الطيران الإسرائيلي شن الليل غارات على مرتفعات علي الطاهر ووادي السلوقي. أفادت شركة الأدوية تيفا بظهور نتائج إيجابية أولية لتجارب على تطوير مضاد يتعلق بمرض الاضطراب الهضم المناعي، وتعكف الشركة على الانتقال إلى المرحلة المقبلة بعد النتائج المشجعة. أظهرت الفحوصات المخبرية أن الشخص الذي أدخل إلى المشفى بعد عودته من جمهورية الكونغو الديمقراطية ليس مصابا بإيبولا. هذا ما أعلنته وزارة الصحة.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية، غير أنها تبقى أعلى بقليل من معدلها الموسمي. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس 30، تل أفيف وجبال الجليل 32، حيفا 31، الناصرة 35، وفي بئر السبع 33 درجة مئوية. نعود ونلتقي إخباريا في تمام السادسة صباحا.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الجمعة على قناة مكان،
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش، عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكوا لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.

أنتم مع مكان. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان. الآن على مكان هدوء نسبي عمزاج شادي بلان.

0: أنتم مع مكان.
1: يلا سوا.